في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أم

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم وسهلا في موعد جديد مع حصة متجددة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العمل، نجل عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيرشي. في عندما يأتي المساء لهذا المساء عديد العناوين بعد قليل، وفقرة خلف الغلاف سنتعرف على إصدار جديد بعنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي جناوي. فقرة كلمة وظلال اليوم نتعرف على مفهوم السبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ومن فقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. فقرة أصل الحكاية حول القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، ومثال اليوم لو كان فيه خير ما رماه الطير، ما قصة هذا المثل؟ التفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع ومفيدة، كونوا معنا.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، على هذه الموجات التي يحلو فيها اللقاء. تمام 8:13 مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف سنبحث عما هو موجود خلف غلاف إصدار أدبي جديد، واليوم تخيرنا كتاب جديد صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. هذا الكتاب يحمل عنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. أستاذ علي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير وفي برنامج عندما يأتي المساء.
2: مساء الخير أستاذ لسعد، مساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير ومتابعيها، شكرا لهذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا. أولا مبارك هذا الإصدار. الأكيد من خلال العنوان قضية العنف في النصوص الدينية هي من أكثر أعتقد القضايا تعقيدا وتشعبا في مجالات الدراسات الفلسفية وأيضا الدراسات الدينية والتاريخية وأيضا علوم التفسير والهرمونوتيقة، نقصد بها علم التأويل. أولا لو نبدأ منذ البداية، يعني التعامل مع هذا الموضوع الأكيد يتطلب موضوعية وأكاديمية دقيقة جدا.
2: صحيح أستاذ أسعد، شكرا لتقديمك لهذا الكتاب، وهو كتاب يحمل عنوان العنف المقدس في النص الديني.
0: نعم.
2: كتاب صدر في شهر فيفري سنة 26 و2000 بطبعته الأولى كما تفضلت وقلت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع.
0: نعم.
2: وجاء الكتاب في 244 صفحة.
0: نعم.
2: وبهذه المناسبة اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى دار النشر على حسن إخراج الكتاب.
0: نعم.
2: والعمل في أصله، يعني العنف المقدس في النص الديني، هو رسالة ماجستير في الدراسات المقارنة ناقشتها لجنة علمية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، مؤلفة من المرحوم فرحات الدريسي،
0: الدكتور فرحات الدريسي رحمه الله، نعم،
2: والدكتور لطفي دبيش والدكتور حماد المسعود.
0: نعم. تحية لهم جميعا.
2: الجميع على ملاحظة حسن جدا.
0: نعم.
2: وقد أشرف على العمل منذ البداية أستاذنا الدكتور حمد المسعودي.
0: لا.
2: وأستسمحك واسمح لي رجاء وأستأذنك وأستأذن السادة المستمعين.
0: لا.
2: بأن أتوجه إليه بأحر التحايا وأصدق عبارات الشكر وأخلاصه وأعمقه لما أولاني إياه من الرعاية حقيقة.
0: لا.
2: وعلى مجهوده الكبير في أن يرى هذا الكتاب النور.
0: لا.
2: قلت أستاذ أسعد إن الكتاب تطرق إلى دراسة بعض مظاهر التجارب الدينية الكتابية.
0: لا.
2: وبالتحديد نظر في مسألة العنف المقدس في النص الديني.
0: لا.
2: وأشير هنا وأنير الطريق إلى السادة المستمعين أن المقصود بالنصوص الدينية على تباينها وتنوعها هنا النصوص المقدسة أو ما يصطلح بتسميته بالنصوص التأسيسية أو الكتابية،
0: ونعني بها يعني العهد، يعني به التوراة والإنجيل والقرآن.
2: صحيح صحيح. أكيد. والكتاب ركز في الباحث على سفر يشوع، وهو الكتاب السادس من حيث الترتيب في العهد القديم. وسورتي الأنفال والتوبة
0: في القرآن الكريم. نعم. ويشوع هو القائد العسكري الذي يعني واصل الحلم الموسوي في تأسيس دولة بني إسرائيل حسب ما يدعون.
2: صحيح صحيح. نعم. صحيح. هو يسميه العرب هوشع. ويسمى أيضا يوشع بن نون أو هوشع بن نون.
0: نعم.
2: وهو فتى النبي موسى في سورة الكهف وقت ورد ذكره في سورة الكهف.
0: نعم.
2: وهو شخصية مهمة في صناعة التاريخ، تاريخ بني إسرائيل.
0: نعم.
2: وأيضا كما تفضلت أستاذ أسعد، سفر يشوع يعتبر أول الأسفار التاريخية بعد التوراة.
0: نعم.
2: السادس وهو يأتي مباشرة بعد التوراة الأسفار الخمسة الأولى.
0: نعم. طيب أستاذ علي، لو نبدأ منذ العتبة الأولى، عتبة العنوان العنف المقدس.

0: في النص الديني الأكيد من خلال بعض النصوص الدينية. لسأل أن يتساءل يعني العنف المقدس في النص الديني، يعني وكأنه ضمنيا هناك عنف مدنس، يعني وضمنيا أيضا وكأنه النص الديني يشرع لاستعمال العنف، وكأنه هناك عنف مقدس وهناك عنف مدنس.
1: ملاحظة جيدة أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة العنف المقدس.
0: نعم.
1: أولا العنف على اتساع هذه التسمية وتشعبها هي موجودة في كل ظواهر الحياتية الإنسانية، ومنها أيضا ومنها الدين. إشارة أو إشارة أو لفظة العنف المقدس هي تعني بالضرورة العنف الذي ينبع من داخل النصوص المقدسة. يعني الكتاب حقيقة هو يجيب على سؤال، يجيب عن سؤال أساسي ومحوري. من يصنع العنف داخل النص المقدس؟ هل هو النص في ذاته أم قراءته قراءتنا نحن للنص هي التي تصنع العنف؟ هذا العنف موجود بأشكال متنوعة، ومن يحمل نفسه على أن يطلع على الكتاب سوف يتبين في فصوله الأربعة أن العنف مرتبط بأشكال حياتية متنوعة، أشكال طقسية من حيث الطقوس. وقد جاء الكتاب في فصل، معناه قلت كما قلت في
0: أربعة فصول،
1: الفصل الأول ووسم بدوافع الحرب النفسية والأخلاقية ومبرراتها. وهنا أقصد الديانتين اليهودية والإسلام. وقد رصدت لحظتين تاريخيتين مهمتين فقط، يعني لما تطرق إلى كامل التاريخ اليهودي أو التاريخ الإسلامي. الفصل الثاني يتحدث عن دعائم الحرب الاجتماعية والاقتصادية. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان رهانات الحرب المقدسة وطموحات النص. وختمت الكتاب بفصل الرابع يتحدث عن محصلات الحرب تجاه الفكرية والدينية. معنا في تفاعلي معك أريد أن أشير بادئ الأمر إلى طبيعة النص الديني سواء كان في الدين اليهودية أو حتى في الإسلام، وخصوصية تناوله بالقراءة والتحليل والفهم باعتباره نصا مقدسا وملغزا في ذات الآن. هو نص يحمل قدسيته باعتبار مصدره، مصدر النصوص الدينية وهو الذات الإلهية وهو كلام الله من حيث المصدر، وهو أيضا تعبير عن مدى تمثل وفهم البشر لهذا النص.
0: أتفاعل معك في هذا الاتجاه، والأكيد أنك تفطنت إلى ذلك أستاذ علي، أنه لابد من التمييز بين النص والتوظيف. يعني مثل ما ذكرت منذ قليل أن النص الأصلي، يعني النصوص في حد ذاتها، يعني من داخلها يعني تشرع للعنف، أم أن هذا العنف فهمه القارئ والمفسر لهذا لهذه النصوص. فكان لابد من التمييز بين النص والتوظيف، وهذه أعتقد ملاحظة محورية جدا لابد أن يفرق الباحث بين ثلاث مستويات مستقلة، يعني عن بعضها البعض، النص الأصلي والتفسير والتأويل وأيضا التوظيف السياسي والإيديولوجي. يمكن أن نتحدث عن استخدام النصوص خارج سياقاتها لتحقيق مآرب سياسية أو في إطار صراعات يعني سياسية على السلطة.
1: أكيد أكيد، هي ملاحظة محورية وأساسية في الكتاب، وملاحظتك أيضا متينة وفي مكانها. هذا التماهي الذي صنع أو وجد بين ما هو سياسي وقع توظيفه ما هو سياسي وما هو ديني، لا يمكن في لحظة من لحظات التاريخ أو بداية، عندما نتحدث عن بداية تحول فكرة إنشاء دولة إسرائيل ما بين الظفرين، من موسى بعد أن كانت حلما في التوراة وصارت حقيقة مع يشوع، كيف تم توظيف النص الديني لخدمة الخلفيات السياسية أو الغايات السياسية،
0: وهو ما تعتمده إسرائيل الآن، ما تعتمده إسرائيل في تعاملها مع القضية الفلسطينية.
1: صحيح. كل عنف أو كل نوع من الغطرسة، كل نوع من توجيه الأحقاد والكراهية تجاه الآخرين، خاصة وهذا أنا للحقيقة العلمية ظاهر في التاريخ في تاريخ بني إسرائيل منذ حدث الخروج وقع توظيف الدين لخدمة السياسة. ولا يمكن الفصل في فترة من الفترات التاريخية بين ما هو ديني وما هو سياسي. وظف النص الديني النص المقدس المتعالي ليعبر عن تدخل عالم اللاهوت في عالم الناسوت.
0: أي
1: كيف تدخلت عالم الآلهة أو عالم عالم المورائيات عالم الغيب عالم الشهادة عالم الشهادة والغيب هذا العالم المتعالي كيف تدخل في حياة البشر ونسج خيوط حياة الإنسان. فأول النص الديني ليخلق نوع من الحروب. هذه الحروب في مستويات متعددة. حرب نفسية عندما صنع بنو إسرائيل منذ حدث الخروج عدوا وهو مصر مصر الفرعونية عندما أسسوا لطقوس تحمل كثير من الممارسات العنيفة. كيف وجهوا أو صنعوا جندا لاغتصاب أرض الفلسطينيين منذ منذ البداية وحتى مش حتى فلسطين فقط حتى جزء كبير من نهر الأردن كان ضمه يشوع إليه بقوة السيف.
0: طيب
1: كيف دفع
0: صحيح واصل أستاذ واصل
1: قلت وكيف دفع يشوع معناها وحتى الكهنة من وراء أطماعهم بني إسرائيل إلى تصوير هذا الإله يهوه كما وأظن أن الدارسين والباحثين في مجال علم الأديان يتبينون منذ الوهلة الأولى أن يهوه أو صورة الإله التي خلقها الكتاب المقدس في عهده القديم صورة إله محارب إله صحراوي إله يعشق الدم إله يطلب من معتنقيه الذبائح والقرابين معناها ويشجع على ولادة العنف داخل المجتمع ويوجه هذا العنف وهذه الكراهية إلى الآخرين.
0: هذا في الجانب يمكن الجانب النصوص الأولى المتعلقة مثل ما ذكرت بالتوراة وتحديدا سفر يشوع. لو نتحدث الآن يمكن على الضفة الأخرى يعني وذكرت أنه اعتمدت في المدونة صورتي الأنفال والتوبة من القرآن. الأكيد أنك انتبهت أستاذ علي إلى ضرورة يعني احترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي وظفتها أو للآيات التي استخدمتها واستعنت بها على في حديثك على ظاهرة العنف وأعني بذلك أسباب النزول لأنه ترتبط العديد من الآيات والنصوص في القرآن بوقائع محددة إما كانت للدفاع عن النفس أو مواجهة يعني تحالفات عسكرية معينة وبالتالي أعتقد أن قراءتك كانت موضوعية يعني لأنها لم تكن بمعزل عن هذا الطرح التاريخي في احترام يعني أسباب النزول واحترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي استشهدت بها.
1: صحيح أستاذ أسعد وهنا أريد أن أشير إلى أكمل متفاعلا معك فيما يخص سورتي الأنفال والتوبة. الكثير من المفسرين يعتبران أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو سورة تكمل سورة أخرى. سورة الأنفال وهذه معلومة ربما لا تخفى عن الكثيرين أنها جاءت من غير بسملة.
0: سورة التوبة لا يعني سورة التوبة جاءت من غير بسملة.
1: سورة التوبة وهي السورة الثانية يعني جاءت من غير بسملة وتحمل كثيرا من المعاني والوعيد تجاه المشركين الذين حاربوا المسلمين. وفي آياتها الكثيرة هناك إشارة إلى ضرورة الاستعداد وضرورة محاربة المعتدين. وسورة الأنفال والنفل في اللغة العربية هي الغنائم من الحرب
0: صحيح.
1: أو ما زادت عن ما زادت عن الفرض. والأنفال هنا المقصود بها هي غنائم الحرب. السورتان تتحدثان صراحة عن علاقة المسلمين بالمشركين في غزوة أحد وما وغزوة بدر وغزوة أحد وما بعدهما. ويشير النص القرآني صراحة إلى ضرورة رد العدوان. أذن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني هنا نتحدث عن ضرورة القتال، ضرورة رد
0: الدفاع عن النفس. نعم، هذا في سياق الدفاع عن النفس. نعم،
1: في سياق الدفاع عن النفس.
0: نعم،
1: هنا هنا نتحدث عن العنف الذي يجابه عنفا آخر.
0: صحيح.
1: فيما بعد، فيما بعد كيف تم فهم هذه الآيات القرآنية؟ هل هذا العنف هو عنف ظرفي؟
0: نعم.
1: يعني يتوقف بتوقف العنف المضاد أو هجمة الآخرين، أم هي دعوة مفتوحة إلى ممارسة العنف أو الحرب؟
0: واضح. لو نتحدث أستاذ علي، نحاول يعني قدر المستطاع أن نغري السادة المستمعين والقراء وأحباء خاصة الفكر وأحباء القراءة أنه باقتناء هذا الكتاب وبالاطلاع عليه، لأنه صراحة من الكتب المرجع اللي يمكن أن يستعين بها الباحث للتعرف أكثر والغوص أكثر في هذا الموضوع الشاسع والموضوع الدقيق والمحفوف ب دعني أقول بمخاطر عديدة. المناهج التي استعملها الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي في طرحه لهذه القضية، بالإضافة إلى المنهج التفسيري والمنهج التأويلي، هل يمكن أن نتعمق أكثر حول المناهج التي اعتمدتها في طرح هذه القضية؟
1: طيب، في الكتاب هناك أيضا حضور للمنهج البنيوي ومنهج علم الأديان المقارن وعلم تاريخ الأديان. أريد أن لو سمحت أن أتوسع في هذه المعلومة ببساطة، ولا أريد أن أتحدث عن الكتاب بعمق وكي أدفع القارئ إلى وأشوقه إلى ملامسة الكتاب وقراءته قراءة متأنية،
0: وهذا ما نرجوه.
1: المنهج منهج علم الأديان، عندما نستعمل المناهج فإننا نقترب من النصوص بدرجات كبرى. مثلا في مستوى أول ندرس الآية بعيدا بعيدا وبمعزل عن التاريخ.
0: صحيح.
1: الآية القرآنية في مضمونها النصي، سواء كانت الآية هذه من النص التوراتي أو من النص القرآني، تدرس الآية لغويا في بمعزل عن محيطها التاريخي والسياسي. ونحاول أن نربط هذه الأنظمة أو النظم التي تحرك أي ظاهرة دينية، ظاهرة العنف مثلا، ظاهرة الحرب، ظاهرة عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن ظاهرة القربان، عن ظاهرة الأضحية وهي ظاهرة موجودة في الديانات الإبراهيمية جميعا، عن ظاهرة الموت،
0: الختان أيضا، الختان أيضا،
1: الختان أيضا
0: كشكل من أشكال العنف. نعم.
1: عن فص كامل عن هذه الظاهرة وكيف تناولها أيضا علم النفس التحليلي، ظاهرة الختان باعتبارها ظاهرة ظاهرة من ظاهرة عنيفة. هذه الظاهرة موجودة في مصر الفرعونية ونقلها اليهود بعد الخروج، وصارت هذه ظاهرة الختان ظاهرة معروفة في الديانات الإبراهيمية وخاصة اليهودية والإسلام.
0: واضح.
1: هذه الظاهرة وارتباطها بالعهد
0: أي في اليهودية. نعم، الختان هو العهد بين بين إبراهيم وإله بني إسرائيل. نعم
1: نعم، في غراتكم وفي لحمكم يكون عهدي لكم، هكذا كان يتحدث الله إلى النبي إبراهيم وفي هذا العهد. قلت أنا عودة على بدء المنهج الدنيوي، أيضا بحثنا في المنهج علم الأديان والذي يتفاعل أو يربط الآية بسياقها التاريخي، بظروف تنزيلها، بتاريخ قولها، وبآيات متشابهة لها في اللفظ والمعنى.
0: جميل.
1: فالدين ليس حلقة منفصلة، وإنما صحيح. هو جزء من التاريخ، جزء من هذا السياق المترابط فيما بينه. وأكيد أن الحرب أو العنف أو القوة هي شيء ذات خيط ناظم في هذه في كل ظاهرة منها دينية، سواء كانت في الدين اليهودية أو في الإسلام.
0: واضح.
1: الإسلام في بدايته مع النبي محمد وتأسيس دولة المسلمين ما بين ظفرين، عندما قام بالتحويل يثرب إلى المدينة وبعد غزوة بدر وأحد استقام للمسلمين أمرهم وقويت شوكتهم وأسسوا نظاما مجتمعيا خاصا بهم، ربما يعتبر هو النواة الأولى لدولة المسلمين. هنا تطرح أسئلة كثيرة، هل قامت الدولة في بدايتها على القوة؟ هل الحرب جزء ظل متواصلا في تاريخها؟ وبنفس السياق يلتحب هذا على الديانة اليهودية وتأسيس دولة ديمقراطية، يعني دولة قائمة على الدين،
0: دولة دينية
1: دولة دينية تتحدث باسم الإله في الديانة اليهودية. والكتاب أيضا وهو يشير إلى بناء الدولة أو مفهوم بناء الدولة في لحظتين تاريخيتين متباعدتين مع يشوع بن نون بداية وتأسيس دولة إسرائيل في سهل مؤاب وأرض فلسطين الكبرى، وكيف أغار يشوع بن نون على الفلسطينيين وذبحهم وقتلهم ولا يستحي الكتاب المقدس من ذكر ذلك. هنا نقول بشيء من ربما من الانزعاج القارئ أو من نوع من التفكير، كيف يذكر الكتاب المقدس في سواء في الأسفار التاريخية وحتى في سفر القضاة في قبل هذه المجازر وقتل الأطفال والشيوخ دون أن يجد في ذلك أي إشكال
0: ولا حرج في ذلك، لا يجدون حرجا في ذلك، والأكيد أن المشهد ما زال متكرر، يعني في قضية الدفاع الفلسطيني عن أرضه مع هذا المغتصب الإسرائيلي. خلينا نختم يعني حوارنا أستاذ علي أن فلسطين في أصلها وفي أصل نشأتها هي عربية وستعود إلى أهلها وإلى أشقائنا الفلسطينيين. هو صراحة كتاب مهم جدا، كتاب يعني ثري وغني بالأفكار وبالقضايا الكبرى. أدعو كل القراء الباحثين وأيضا الطلبة وحتى أيضا غير المتخصصين يعني في مجال علم الأديان المقارن للاطلاع على هذا الكتاب حتى من باب توسيع دائرة الفهم والمعرفة. الكتاب هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. وإن شاء الله في مواعيد قادمة أستاذ علي نوسع دائرة الحوار حول هذا الكتاب بدعوة ضيوف وأساتذة جامعيين وأكاديميين لمزيد يعني فهم، لمزيد الغوص أكثر يعني في عمق القضايا الفكرية والدينية المطروحة في هذا الكتاب. شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، وأرجو لك مزيد التوفيق.
1: شكرا على هذه الاستضافة. كلمة ختامية فقط.
0: نعم تفضل تفضل.
1: القارئ، وأنا أدعو المستمعين من المهتمين بالقراءة والكتابة أيضا إلى إلى الاطلاع على الكتاب. أقول أن النص الديني بصفة عامة هو نص يحمل من كل طرف، هو نص سياسي، نص ديني، نص أدبي زاخر بالعجيب والغريب. أدعو جميع القراء إلى مصافحة الكتاب وكل الكتب، وما أحوجنا إلى هذه الدعوة، يعني ليس بشرط كتاب العنف وإنما كل الكتب. القراءة فعل جميل وفعل رائع، وهو أيضا ينقلنا إلى مستوى آخر من الاطلاع والمعرفة.
0: شكرا
1: مجددا لك ولإذاعة المنسبين.
0: شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، إلى اللقاء وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. إذن بعد قليل في ركن كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم السيبرانية، كونوا معنا.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان علموجة 95.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: يتواصل اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، وعندما يأتي المساء يحلو اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن مباشرة إلى الركن الموالي، كلمة وظلال.
3: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
2: في ركن كلمة وظلال سنتعرف اليوم بأكثر تفاصيل على مصطلح هو بالأساس يشير إلى كل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي، ونعني بذلك الأنترنت، الفضاء الرقمي. إذن هو هذا العالم الافتراضي، كلمة تترابط فيه الأجهزة وتتم من خلال الاتصالات والعمليات الرقمية. المفهوم، مفهوم اليوم أو الكلمة المطروحة لتعريفها، مفهوم السيبرانية أو كلمة السيبرانية. أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مساء النور لسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنسين.
2: كيف الحال أستاذة أميرة؟
4: بيت بخير اليوم. اليوم كما قلت لسعد باش نحكيه على مفهوم السيبرانية.
2: قبل ما نحكي على مفهوم السيبرانية، الطقس لباس نتصور من البارح واليوم الطقس الحمد لله رحمة من عند ربي. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجة حرارة وانقشعت نهائيا. إذا مفهوم السيبرانية أستاذة تفضلي.
4: اليوم نحكيه على مفهوم السيبرانية. وأول ما ننطق كلمة سيبراني ولا سيبرانية، يتبدل للأذهان الهاكر، الشاشة السوداء، الشفرات، الهجوم الإلكتروني. نتصور أنه أغلب الناس اليوم يربطوا كلمة سيبراني بالحواسيب والإنترنت. وانت بيدك توك عرفت بدينا بالحواسيب والإنترنت. على خاطر نسمع كل يوم على الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والفضاء السيبراني. لكن المفاجأة هنا يا لسعد أن الكلمة هذه أقدم من الإنترنت وأقدم من الحاسوب نفسه، بل إن ظهورها تعود إلى أكثر من 2000 سنة. يعني الحكاية بدأت بالكهرباء قبل الهاتف وقبل السيارة. مثل توقفنا نطرحوا سؤال، ما العلاقة بين ربين سفينة في البحر وطبيب في مستشفى وأستاذ في قسم وسائق سيارة وروبوت في مصنع؟ شوف شكون الإجابة مثال ترى.
2: نعم، مش تكون الإجابة. يلا
4: الإجابة هو باش تكون أنه الرابط بيناتهم واحد. يعني كلهم بطريقة أو بأخرى يمارسوا شيء اسمه السيبرانية. خلينا نبدأ من الأول بالكل. الكلمة بتاع السيبرانية هذه هي أصلها يوناني، من كلمة تعني ربان السفينة أو قائدها. وعلاش ربان السفينة بالذات؟ لأنه البحر ما نجموش نسيطروا عليه، حتى حد لهنا ما ينجم يأمر الريح وإحنا جبدنا على الطقس باش يهبى ولا يطلب بالأمواج باش تتوقف، لكن ربان السفينة الناجح
2: الوحيد الذي يتحكم في هذه الظواهر الطبيعية هو المولى عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى.
4: هو صحيح، لكن زيد ربان السفينة الناجح هو اللي يراقب البحر باستمرار، يقرأ اتجاه الريح ويحاول يعدل مساره حتى كي تتغير الظروف. إذا الفكرة لهنا يا لسعد ما لم تكون السيطرة على البحر، بل حسن التوجيه وسط التغيرات. معناها السيبرانية ما تعنيش السيطرة المطلقة، لكن تعني حسن التعامل مع الظروف المتغيرة.
2: يعني هي ممارسة نوع أو شكل من أشكال الحماية للأجهزة وللشبكات وللبرامج وللبيانات
4: من الإنسان بيد، وحتى في حياتنا العادية هذه التاريخ. معناها في في الغشيش متاع السيبرانية كيف رجعت في اللوج، نلقى حتى الفيلسوف أفلاطون استعمل الصورة هذه وقت اللي تحدث عن الدولة حيث قال إن الحاكم الجيد يشبه ربين السفينة ما هو على خاطر يفرض الأوامر متاعه فقط بل لأنه يعرف كيف يقود الناس وسط الظروف المتغيرة معناها مبدأ أساسي من مبادئ السيبرانية هي القيادة صحيح. يعني الكلمة بدأت في الفلسفة ثم اختفت تقريبا قرون طويلة وظهرت من جديد في القرن 19 عند العالم الفرنسي أندري ماري أمبير اللي رأى أنها تصلح لوصف فن إدارة الدولة لكن الانعطاف الحقيقي اللي جاء في منتصف القرن العشرين مع نوربرت وينر وهو عالم رياضيات أمريكي وهو كان ما كانش راهو عالم رياضيات بالمعنى التقليدي كان مهتم بالفلسفة والمنطق والهندسة وحتى بطريقة تفكير الإنسان ولعل مزامنته معناه للحرب العالمية الثانية هي اللي خليته ينتبه لفكرة السيبرانية وقت اللي الطائرات العسكرية ولات أسرع من قبل والمدافع الأرضية تلقى صعوبة في إصابتها خاطر الطيارة تتحرك قبل ما توصلها القذيفة بهنا إذن يجب أن نتوقع أين ستكون بعد ثوان يعني المدفع ولا أصبح مطالب بأن يفكر قليلا خلينا نقول ويحسب ويتوقع ويصحح إذا أخطأ التقدير مرة يستعمل المعلومة جديدة باش يصحح التقدير في المرة التالية هذه هي السيبرانية يعني كل قرار جديد مبني على معلومة جديدة وهكا ما عادش القيادة حركة واحدة بل سلسلة متواصلة من المراقبة والتصحيح وهذا هو لب السيبرانية لهنا باش نقولك على حاجة طريفة في البحث على الموضوع هذايا أنا راني من الأول الحقيقة تخيلت زادة السيبرانية ربطتها كان بالحاسوب وبالإنترنت وبالأمن السيبراني لكن لقيت أنه هي معناها جذورها بعيدة من قبل ما يظهر الحاسوب بيدو معناها الطريف لفعت أنه بعد ما فهمت أكثر السيبرانية اكتشفت أنه أكثر نظام سيبراني نعرفه في حياتنا اليومية ما هوش روبو وما هوش حاسوب وإنما هي ست الحبيب الأم شوف الأم في النهار قديش تتعامل مع عوامل وظروف متغيرات اللي يلزمها تعالجها وتاخو فيها قرارات حينية يعني وقت اللي تغذر لولدها من نظرة واحدة تفهم وش بيه تقراها مريض تعب فرحان متغشش عامل عملة وانا ام وديجا نعيش في هذايا يعني الحقيقة هي الام تقرأ اشارات وتجمع معلومات وتتخذ قرار المبدأ نفسه هذايا هو كان يشغل نوربرت وينر كيف تتحول المعلومة لهنا الى قرار وكيف يتحول القرار الى تصحيح للمسار ولذلك ما لم يكن يرى أن السيبرانية علما خاصا بالآلات فقط صحيح. بل طريقة لفهم كل الأنظمة الحية من الإنسان للمجتمع ومن المؤسسة للتكنولوجيا معناها احنا ما عادش نتحدثوا على أصلا حكينيش على الانترنت أصلا
2: صحيح.
4: ومع ذلك بدينا نتحدثوا على السيبرانية خاطر نكتشفوا أن السيبرانية لهنا لفعد ما بديتش بتحدثوا بل بديت بسؤال بسيط جدا كيف يعرف أي نظام أنه يصير في الاتجاه الصحيح ولهنا نحب نزيد نوضح المبادئ الأساسية اللي تقوم عليها السيبرانية للسادة المستمعين واللي هي تقوم على أربع مبادئ
2: تحديدا يعني الأمن السيبراني له أربع مبادئ هكذا
4: أي ولا الأمن السيبراني هو معناها هو خدم النظام هذايا متاع السيبرانية وخدم بصنطع الأمن السيبراني ولا فيدباك اللي هو التغذية الراجعة كان نجم ترجموها هكا وهو يراقب النظام ونتائج أفعاله ويصححها باستمرار المبدأ الثاني هو التحكم الكنترول كيفاش توجيه النظام لتحقيق هدف معين
2: صحيح.
4: والمبدأ الثالث هو التواصل تبادل المعلومات داخل النظام ومع المحيط والمبدأ الأخير واللي هو التنظيم الذاتي أي قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات ولعل المبادئ هذه هي اللي خليت السيبرانية كنظرية عامة لفهم كيفية عمل الأنظمة وإدارتها تلقى تطبيقات واسعة في حياتنا الحديثة كما الذكاء الاصطناعي كما الروبوتات كما إدارة المؤسسات علم النفس والعلوم السياسية والدراسات الثقافية وحتى الإعلام وحتى تواصل الإعلام
2: طيب جميل يعني الحديث خاصة عن المبادئ بالإضافة وكأنه ضمنيا هنا حديث عن السرية يعني ضمان عدم وصول يعني الأشخاص غير مصرح لهم للدخول إلى لمعرفة تلك المعلومات والسلامة أيضا حماية البيانات من التعديل أو من التلف
4: ولا بهني نرجع للتعريف متاع الأمن السيبراني
2: صحيح. لكن ذكرت الآن أستاذ أميرة يعني كلمة الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن نمايز ما هو الفرق الرئيسي بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مستوى الهدف يعني
4: باهي، انا لهنا نجم نزيد نحدد اكثر خاطر عملت ريشيرش على الامن السيبراني والسيبرانيه اساسا. نجم نعرفكم اكثر بالامن السيبراني ولا وقت اللي نرجعوا لهنا للتعريف نتاع الامن السيبراني باعتباره مجموعه السياسات والاجراءات والتقنيات اللي تهدف لحمايه كما قلت انت الانظمه الرقميه
2: صحيح
4: والاجهزه والبرمجيات
2: حمايتها من الهجمات والاختراقات، في حين انه الذكاء الاصطناعي اعتقد الذكاء الاصطناعي يقوم اساسا على بناء انظمه ذكيه قادر على التعلم وعلى التحليل واتخاذ القرارات ومحاكاة أيضا القدرات البشرية، وهذا موجود حاليا.
4: نعم أي. وخطير جدا ما يحدث، وإحنا بيدنا طريقة ديجا تحس أي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى على الشعر، أنا بما أني شاعرة باش نرجع ديما للشعر فما برشا قصائد توا معناها
2: كل ذكاء الاصطناعي وحتى حتى في الترجمة حتى في الترجمة للأسف الشديد يعني الآن يعني واحد يحط نص باللغة العربية الأصلية ويترجمه للذكاء الاصطناعي ويهبطه ويقول أنا مترجم، يعني يدعي أنه مترجم. تعرفش أستاذ أميرة يعني ما هي البلد الذي حقق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2024؟
4: هذه المعلومة ذات فيها عندك
2: هي المملكة هي المملكة العربية السعودية اللي حققت المرتبة الأولى عالميا في مؤتمر الأمن السيبراني، هذا أصدر في تقرير يعني طلعت عليه مؤخرا، هذا التقرير وارد في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2024، وأصدر هو تابع للمعهد الدولي بسويسرا للتنمية الإدارية. المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى يعني في مؤشر الأمن السيبراني، يعني في مؤشر القدرة في التحكم السرية والسلامة لكل البيانات ولكل دعني أقول يعني في حماية ممارسة حماية الأنظمة والشبكات من كل التهديدات السيبرانية.
4: تشرف فيا ديجا باش اسمعني لا تعد، فما حاجة طريفة جدا في البحث نحب معناها نشير لها هي الإعلام. قبل وصلت الفكرة نتاع الإعلام التصوير، أنه الإعلام يشتغل بالمنطقة نتاع السيبرانية على خاطر الإعلام من أكثر المجالات اللي استفادت منها على خاطر الاتصال لهنا ماهوش يشارع في اتجاه واحد، علمتنا السيبرانية أنه الاتصال ماهوش سيونس يونيك معناها معناها ماهيش حكاية مذيع يتكلم توا ومستمع صامت حتى كان هو صامت فما حوار لهنا متواصل حتى ولو كان غير مباشر ما بيننا ما بين المستمعين يعني كل رسالة تترك أثر وكل أثر يصبح معلومة وكل معلومة تساعد على اتخاذ قرار أفضل.
2: ونرجو أن نكون قد حققنا هذا الهدف يعني في تحريك السواكن والإضافة والتعريف لأكثر المفاهيم. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك، شكرا جزيلا. الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في مفهوم جديد. نعم إلى اللقاء، مع السلامة، صباح الخير.
4: شكرا لك وللسادة المستمعين، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. الساعة تشير إلى الدقيقة 54 بعد 8 على أثير موجات ذات المنستير، بعد قليل موجز الأخبار ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم أنه في فقرة حبر الأيام اليوم سنتحدث أو سيقدم الدكتور فؤاد النفطي قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، أما في فقرة أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستروي لنا قصة المثل المأثور عند العرب الذي يقول لو كان فيه خير ما رماه الطير. طيب للحديث بقي، كونوا معنا إلى اللقاء.

0: حاولت وصفك في الموانئ، ما الذي أصف ولا أصف؟
1: يبحث عن لغة لم يجدها هنا.
0: كأنني أصغي إلى كفيك يرتاحان في كفي، أوشك أن أشد على الأصابع.
2: تتروي الرياح لنا بدايتنا والنهاية،
1: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
3: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.

0: مساء الخير، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع للجزء الثاني من حصة عندما يأتي المساء لهذا اليوم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 9 مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بعد قليل سننظر في مثل وكيفية استخدامه وأصل هذا المثل والقصة المرتبطة به، وأذكر بمثل اليوم هو لو كان فيه خير ما رماه الطير. عن هذا المثل وعن استخدامه وعن قصة هذا المثل الشعبي العربي الشهير الذي يضرب للشيء أو الشخص المتروك الذي استغنى عنه صاحبه سنتحدث بعد قليل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام. نذكر أصدقائنا المستمعين هو فقرة للتعليق على مقال في مختلف المجالات مع الدكتور فؤاد النفطي. أستاذ فؤاد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: أهلا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن اليوم سنتحدث في قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، وهنا سؤال منذ البداية أطرحه: الذكاء الاصطناعي، هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغير مجال التربية والتعليم بشكل كبير؟
2: بالطبع، بالنسبة أو استنادا إلى تعريف الذكاء الاصطناعي الذي هو منظومة حاسوبية بإمكانها أداء مهام تحاكي العمليات الذهنية البشرية، مثل التعلم أو التخطيط أو حل المشكلات أو اتخاذ القرارات وتحليل البيانات. بالتالي بما أن العملية التعلمية تدور ضمن هذا الفلك، فمن المؤكد أنه يمكن لهذه المنظومة أن تؤثر في التعليم إيجابيا إن أحسن استعمالها بيانسي.
0: نعم. طيب، إذن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتربية.
2: تحديدا عنوان المقال هو البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. وهو مقال صدر عن مركز الكتابة الجامعي لجامعة حمد بن خليفة، ويبدأ هذا المقال بالتعريف هذه المنظومة التي ربما أشرنا إليه، أي التعريف. ثم يقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن اللجوء إليه لطلب معلومة أو تفسير مفردة أو أيضا لتصميم رسوم أو أفلام. وبالنسبة إلى الباحث، يمكنه الاستفادة من هذه المنظومة في البحث عن المراجع مثلا، أو تحليل بيانات، أو توليد أفكار أيضا بطريقة منطقية متسلسلة. إضافة إلى ذلك، بإمكان هذه المنظومة أن تحسن جودة الكتابة في مختلف اللغات أو أيضا ترجمتها. لكن يمكن القول هنا أنه الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة لتعزيز كفاءة الباحث دون أن يعوض البحث.
0: في هذا الإطار دعني أتفاعل معك. يعني الذكاء الاصطناعي من بين أعتقد التحديات والعيوب للذكاء الاصطناعي اللي أحدث ثورة في قطاع التعليم، وهو ما أسميه بفقدان التفاعل البشري. يعني الذكاء الاصطناعي يتسبب في تقليل التواصل المباشر بين المعلم والطالب، وبإمكانه أن يؤدي إلى كسل العقل البشري ويقلل من التفكير الذاتي للطالب.
2: بالطبع، يمكن أيضا أن نشير إلى أن الذكاء الاصطناعي هو إجابة عن سؤال طرح من قبل شخص ما. بالتالي ستكون الإجابة وفقا للسؤال المطروح. وهنا العقول تختلف، يعني طارح السؤال في حد ذاته مختلف عن آخر. بالتالي فالإجابة ستكون مختلفة حتى وإن تقاربت الإجابات. لذلك لابد من إعطاء أهمية للباث، و الإجابة ستكون أو الاستقبال سيكون حسب عملية البث، والباثون يختلفون بالطبع. إذن في هذا المقال أيضا يطرح سؤالا محوريا وهو كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يشير بداية إلى الحذر، الحذر لأنه يقول ما هذه الأدوات ما هي إلا أدوات مساعدة وليست بدائل عن التفكير النقدي والتحليل العلمي.
0: لذلك يعني لابد أن نتجنب ما يسمى بالاعتماد المفرط على أدوات التوليد في إنجاز الواجبات. ما نركزوش يعني نجعل الذكاء الاصطناعي هو الوحيد الكفيل بتقديم المعلومة، لابد أن نبذل جهد معرفي أيضا في تحديد هذه المعلومة والبحث عنها.
2: بالطبع لابد من الغربلة، لابد من الغربلة، الاستفادة قدر المستطاع من مما يوفره أو توفره الآلة مع عرضها على غربال العقل بالطبع وغربال التكوين المعرفي للشخص يعني. المعادلة هي إذن موازنة بين الاستفادة من قدرات هذه المنظومة الرقمية وصرامة البحث الأكاديمي فيما يخص البحث العلمي بها. ثم يقول اختيار من بين يعني كيفية التعامل مع هذا هذه المنظومة، اختيار التقنية المناسبة، لأنه هنالك العديد من التقنيات سنتعرض إليها في آخر المقال. وتتباين المهام فيها، لأن كل تقنية منها بارعة في ربما في إبداع الأفكار، وأخرى ربما تكون بارعة أكثر في المسألة اللغوية وتلخيص النصوص بشكل انحرافي إلى غير ذلك. النقطة الثالثة هي الوضوح والدقة في طرح الأسئلة، يعني كلما كان الباحث يعني متمكنا من الموضوع الذي يريد البحث فيه، كلما كانت أسئلته دقيقة وتنطلق من العام إلى الخاص بشكل مجزأ إلى أن يصل إلى التحليل ثم إعادة الصياغة في النهاية. يشير المقال أيضا إلى ضرورة المراجعة النقدية، حيث ينبغي التأكد من دقة المعلومة وعرضها على المصادر العلمية الموثوقة قبل اعتمادها وتبنيها بالطبع، خصوصا في مجال البحث العلمي هذا مهم جدا. ثم نهاية الالتزام بالأمانة العلمية.
0: صحيح،
2: الأمانة العلمية يعني لابد من استخدام يعني الأوامر للحصول على المساعدة، ولكن ليس لكتابة البحث برمتي.
0: في هذا الإطار هل يمكن يعني للمؤسسات أن تلعب دور مهم في وضع سياسات واضحة تضمن الاستخدام يعني أقول الأخلاقي والمسؤول لمثل هذه التقنية؟
2: هنالك معايير لا محالة، وهنالك الآن برمجيات يمكنها أن ترصد ما يسمى بالبلاجيا يعني أو
0: السرقات الأدبية،
2: الانتحال أو السرقات الأدبية
0: والعلمية.
2: ولكن بالنسبة للمعايير يعني هنالك يمكن الإنسان أن يقتبس، هذا حقه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاقتباس يعني مدقق، يعني حتى وإن أشار إليه الذكاء الاصطناعي لابد من العودة إلى المصادر الموثوقة والتحقق من ذلك. وهنالك نسبة يعني في كل بحث علمي هنالك نسبة من الاقتباس يجب أن لا يتجاوزها الباحث بالطبع،
0: صحيح.
2: وإلا فسيكون بحثه يعني مجرد نقل لأراء الآخرين. الآن ربما نمر إن سمحت إلى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي. هنالك برمجية عنوانها arabi.ai، تكتب بالفرنسية arabi.ai، وهي منصة تحول النص المنطوق إلى نص مكتوب. هذا ربما يساعد على مسألة أحيانا الإنسان يكون معناه يكون بحثه أو ما يفكر فيه يكون يعني كلام، مجرد كلام، يمكن تغييره إلى كتاب، وهذا يسهل مسألة ويربح الوقت يعني يربح الوقت. وكذلك تنشئ الفيديوهات وتلخص النصوص وإنشاء الصور أيضا بإمكانها إنشاء الصور. البرمجية الثانية وهي الشهيرة شات جي بي تي، لتوليد النصوص وتبادل الأفكار وتحليل البيانات، وقد أثبتت جدارتها خصوصا في محاكاة العقل البشري لحد ما أو التفكير، نمط التفكير البشري. هنالك منصة أخرى اسمها يمين دوت اي اي AI وهي تكتب يعني YAM2N نقطة AI هذا خاص بالعمل القانوني ومدرب على آلاف الوثائق القانونية باللغة العربية خاصة.
0: هذا أعتقد لتسهيل اكتساب الخبرة وخاصة للمحامين الجدد.
2: هذا يمكن للمحامين الجدد ويمكن أيضا لذوي الخبرة أن ربما يراجعوا بعض الأشياء أو
0: بعض الفصول والقرارات والقوانين
2: ربما أيضا يوفر أحسنت ويوفر لهم ربما بعض الوثائق الجاهزة يعني
0: صحيح
2: لاستعمالها.
0: نعم.
2: هنالك أيضا برمجية سي سبيس SCESPACE هذا يسهل المقارنة بين الأوراق البحثية المختلفة واستخلاص المعلومات منها. ربما هذا يساعد الباحثين في موضوع ما خصوصا في الدراسات المقارنة بإمكانه أن يربط لهم مثلا موضوعا محددا بما كتب فيه من أبحاث. هنالك منظومة أخرى تسمى قلم دوت اي AI QALAM.AI هذا لإنتاج كتابة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية في اللغة العربية بالطبع. ربما هذا يساعد مثلا مراجعة النصوص بالنسبة للباحثين أو بالنسبة للتلاميذ أيضا.

0: واقعي جوانب لا يمكن أن تفهمها الآلة مهما تطورت.
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذا كانت هذه قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي ودور هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتربية. الأكيد أنه فيه تبسيط لكيفية دمج هذه الأدوات التقنية خاصة في الممارسة أو في العملية التعليمية وتحقيق أقصى ما يمكن أن يستفيده الطالب أو الباحث من هذه التقنيات الحديثة. لكن مثل ما ذكرت لابد للجهد البشري أن يكون حاضرا في إنجاز هذه المعرفة. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في قراءة أخرى وفي مقال آخر. إلى اللقاء. 26 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات ذات المنستير. بعد قليل ركن أصل الحكاية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: السيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: Ninja. هذه إذاعة المنستير وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 33 بعد 9 مساء. نواصل بكم ومعكم مستمعينا الكرام ما تبقى من حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: ركن أصل الحكاية، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، والمثل الذي نعرضه اليوم يقول: لو كان فيه خير ما رماه الطيف. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الأنوار أختي نسعد، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: تحية عطرة، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك. إذن اليوم نتحدث عن هذا المثل وعن واستخدامه، ونتحدث عن القصة الأصلية لو فيه خير ما عافه الطير، في قراءة أخرى يعني ما رماه الطير،
2: في رواية أخرى،
0: في رواية أخرى ما عافه الطير. نعم.
2: إذن المثل يقول: لو كان فيه الخير ما رماه الطير. هو أحد الأمثال الشعبية الشهيرة ذاعت صيتها واعتادت الألسنة على قولها في المنطقة العربية عامة والخليج خاصة. يقصد بهذا المثل القائل:
0: قبل أن نبحث في القصد، يعني هل هو مأثور في تونس؟ يعني أعتقد أنه غير متداول بشكل كبير، ولا؟
2: لا، هو الأكثر مثل عربي ومعروف الأكثر في الخليج.
0: نحن نقول لو كان كيفاش شك
2: ثم مثل يقرب،
0: أي يقرب ما تخلف يقول لك ما تخلف الصيادة
2: يعني مش إذن هذا المثل يقصد به أنه لو كان فيه خيرا لما رماه الطير،
0: أي لو كان البومة جاء فيها خير، أي ذكرته طبعا، لو كان البومة جاء فيها خير ما خلفه الصيادة.
2: نعم، نفس المثل،
0: صحيح،
2: نفس المعنى، هذا تمثل نفس المعنى، نفس النقطة. هذا يؤكد أن هنالك تلاقف في الثقافات وفي الحضارات وفي ثقافة وافدة ورافدة. إذن الشيء المتروك الذي تركه الناس من قبل، هذا ما يقصد لو ما رماه الطير. فحيثما يقبل أحدهم على أخذه يقولون: لو كان فيه خير لما تركه أحد من قبلك. ولا كانوا تباروا في الحصول عليه إن كان منه منفعة أو فائدة. ويقصد بالطير هنا الباز أو الصقر، ما هو في الخليج معروف التدريب الصقور،
0: صحيح،
2: ترويضهم على الصيد. إذا قلنا المتسلط على غيره من غيره من الطيور. واعتاد أن يدربه شيوخ العرب على صيد جميع أنواع الطيور والعودة بها إليهم. هي هواية متعارف عليها منذ القدم، عبارة على ثقافة عربية عند الخليج، كصيد الأسماك وغيرها من الحيوانات والطيور. وكان يطلق على الصقر لقب الطير، فيقول البعض: لقد أرسلت الطير كي يحضر لي صيدا ثمينا. وهو بذلك يقصد طيره الذي يربيه ويدربه على الصيد من صغره. وكان من عادة صقر الصيد أن يجلب مختلف أنواع الطيور إلا البومة، وذلك بسبب رائحتها النتنة. وكان الصقر يتحسس من هذه الرائحة بمجرد التقاطها. ماذا يفعل لها سلسعة؟ يقتلها ويرميها، لا يرميها فقط، يقتلها ويرميها. وقد أطلق على البومة بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه الصقر، بسبب رائحتها تلك ذلك البفل. أن لا خير فيها، أي أن المقصد من المثل يقول: لو كان في البومة خير ما كان رماها الصقر.
0: صحيح. إذن هذا المثل يستخدم للتعبير أو للتحذير من رداءة شيء معين، يعني وأيضا للتعبير على قلة قيمة هذا الشيء الذي ترك، وهو الشيء المتروك.
2: مثلا لو كان أخذناه في منطقة السوق، لو كان فيها خير لا لم تكن معروضة في شتى المغازات، وبذلك السعر الرخيص. أحيانا راهو الترفيع من الثمن ومن السعر والذي يلقي أضواء على تلك السلعة المعروضة حتى لو كانت ليست بقيمة عالية لا تستحق ذلك السعر.
0: يعني هنا الحديث عن أن ذلك الشيء هو عديم الفائدة ولا يحتوي على خير يرجى منه ذلك الشيء. صحيح.
2: والأحسن تركه مثل ما تركه الغير فهو فضلة. ولكن هنالك من يقول أن رغم شيوع المثل وتداوله إلا أنه يعتبر ظالما بعض الشيء. الصقر هنا هو القاتل والبومة هي الضحية. ورغم ذلك تنعت بأن لا خير فيها وكأن الخير كله في الصقر. من جانب النقد دائما موجود في أمثلتنا.
0: طيب هذا المثل إذن يضرب للذي يريد أن يأخذ شيئا قد تركه أحد قبله وذلك الشيء المتروك يعني لا خير فيه يعني تركه أحد قبله فالشيء المتروك لا خير فيه لذلك يقول لك لو كان فيه خير ما رماه الطير يعني
2: الطير
0: واضح. شكرا لك أستاذة مروة تحية لك. هذا مربوط بقصة في أصل نشأة هذا المثل أم مأثور فقط يعني؟
2: هو مثل شعبي مأثور إذا حسب ما البحوث وال.
0: ليست هناك قصة تؤصل
2: قصة مرتبطة هو الأصل الحكاية.
0: نعم واضح واضح.
2: أصل المثل لماذا ما هو الطير اللي هو الصقر وما الذي خلفه وما الذي تركه ولماذا ترك البومة.
0: واضح واضح صحيح. شكرا لك شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى
0: إن شاء الله الأسبوع القادم مع مثل جديد في أصل الحكاية. إلى اللقاء مع السلامة.
2: إلى اللقاء.

40 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، هكذا أزفت ساعة الرحيل. وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء لهذا اليوم، لكن قبل أن أودعكم أذكركم بأبرز عناوين هذا اليوم. في فقرة خلف الغلاف عرفنا اليوم بإصدار جديد هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم السيبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. دكتور فؤاد النفطي قدم لنا قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي في علاقته بمجال التربية والتعليم. وفي ركن أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل أعطتنا بعض تفسير أو بعض البيانات حول مثل مأثور عند العرب: لو كان في خير ما رماه الطير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق عندما يأتي المساء لهذا اليوم: زميلة نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.

مفيش وروح.

حبات المطر روح روح قد وفراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس تعالى.

عد حبات المطر روح روح عد وراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس تعالى.

0: المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

إلى من هواه قلبي وفكر فيه عقلي ودقت له نبضات القلب وتمسكت به الروح وذابت في هواه كالمجنون. إلى ذاكري وحاضري، إلى ليلي ونهاري، إلى زهرة التي نمت في قلبي وعقلي. حبيبي، حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟ ولكن كل ما عرفته مشاعري أنك حبيبي، ولأجلك أبيع روحي وأشتريه.

أصعب ما في الوجود البكاء دون دموع، دموع تحرك الأحاسيس وتبلل عنفوان المشاعر وتقف عاجزة على شواطئ الحرمان وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ هل هو حب إلى الأبد؟ أم أن القدر سيفرق بيننا يوما؟ ليتك أيها القمر لم تظهر في عتمة أيامي، ويا ليتك أيها الدهر الغادر لم تمنحني السعادة اليوم، ما دمت ستسلبها مني غدا، ويا ليتني لم أسعد في مبتدأ الأمر سعادة كلمح البرق ويعصف بعدها في قلبي الشقاء الدائم، ولكني كنت وما زلت عاشقة. تناولت كأس الحب فارتشفت منه الجرعة الأولى، فوجدتها حلوة المذاق فأدمنت حبك. وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟

آهات أبلها بين طيات نسياني، آلام أحملها بين ثنايا أيامي، جريحة أنا والجرح ينزف أحزاني، فأنا وحيدة يا زائر أحلامي، أحمل مئات الآهات والآهات، ولكن هل ستدق بابي في يوم من الأيام؟ انتظرت أنا وطال انتظاري، لكن سأرحل، وحين تأتي سوف يقال لك كانت هنا انتظرتك طويلا لكنك لم تأتي، انتظرتك محملة بألامها وأحزانها، انتظرتك كي تمنحها القليل من السعادة والفرح، انتظرتك وانتظرتك لكنها لم تستطع أن تتحمل أكثر، ذبلت جميع ورود بستانها وتبخر عطرها وانطفأت شمعة أحلامها وأمالها، لقد رحلت، رحلت دون رجعة، انتظرتك حاملة وردة وشمعة، فانطفأت الشمعة وذبلت الوردة فرحلت

أطلق لنفسي العنان وأتخيلك بطلي في مسلسل طويل لا نهاية له. أغمرني في بحر خيالاتك لأني بنصف أنثى ونصف ملاك. هذه أنا أهمس إليك من بعيد، ألوح لك بصمت، أحاول لفت انتباهك، أريدك أن تراني، أن تشعر بوجودي، أن تحس بلهفتي وشوقي إليك. بدت أركض أبحث عن ضالتي، وبالصدفة وجدتك أمامي. تسمرت قدماي لأفيق لأكتشف أنني في حلم جميل. ليتني لم أفق من حلمي، ليتها كانت حقيقة لا سراب. آهن على قلبي كيف صبر على فراقك كل هذا الوقت. أسمعت يوما بالأمل؟ هذا هو أنت. كنت حلما ذات يوم، وها أنا أراك أملي وعمر حياتي اليوم. فيا حلم الأمس وأمل الغد، سأمتطي أحلامي بمساء ساحر، سأصرخ بأعلى الأصوات أحبك للأبد.

يراه من بعيد يقترب، عيناه لا تفارق عيني، تزداد دقات قلبي وهي في شوق للقائه، أسمع همسه لي بأنني كل دنياه، فأجبته بهمس إنه حب الأمس وأمل اليوم، حب صادق ووفاء بلا حدود، استحوذ على مهجتي وأحلامي وأصبح واقعي وأحلامي وخيالي، همساته تلاحقني، سحرني بعذب عبارته، أهديته قلبي وعمري، فهمساته في قلبي أوطان، حلمت بأمل اللقاء، وعند اللقاء حلمت بالبقاء، وقفت على قارعة الطريق أبحث عنه في كل الوجوه، ومع اللقاء ساد الصمت والسكون، اقتربت أكثر لأهمس لك إني أحبك وأقولها.

قلوب تتحطم، دموع تنهمر، مشاعر تنسف، ينكسر الفرح ليغزو الحزن ويحتل المشاعر، تموت البسمة وتذبل الزهره

وجوه ترتدي أقنعة الفرح وقلوبها محطمة مكسورة، ترسم البسمة فوق ثغرها ودموعها تجري على خدها. يكسوها الحزن، يغلفها الألم، لكنها تدعي الفرح حتى لا يتحطم صمودها أمام الحزن، وحتى لا يلاحظ الآخرون انكسارها، فتصبح كقطعة الزجاج سهلة الانكسار وصعبة الالتئام والاندمال بعد انكسارها. قلوب تتحطم ودموع تنهمر ومشاعر تنزف. إذا كان حبك وهم فدعني أحيا بأوهامي، إن كان شوقي لك نارا فما أجمل أن أحترق ببركاني. إن كان لقائي بك حلما فلا توقظني من أحلامي، كيف أعشق سواك؟ كيف أحلق في سماء غير سماك؟ كيف وحبك هواي وحلمك كان مناهي وسماؤك هي سمائي؟ دعني أحبك في الواقع والخيال، دعني أفرش دربك بالحب والأمل، دعني فحبك أجمل واقع وأصدق ما في الخيال، ونسيان هواك

كلما مر طيفك من أمامي أدرك أني ما زلت أحلم. كلما اشتقتك أغلق مقلتي وأقصد وسادتي، علها تهديني بعضا من أحلام وردية تحملك بين طياتها. حلمت وأدرك أني لا أزال أعيش حلمي حتى هذه اللحظة. أنهكني الترحال بين ضفاف الزمن وعتمة الليل وأودية الحزن وشواطئ الألم. أصبحت أنثى مختلفة أتقن الصمت فنا وأتقن النحيب لكنه مختلف. لوحة لم تكتمل بعد، فهناك كانت بداية رحلة ضياعي، ومن هناك أيضا أحاول عبثا لملمة شتاتي. تعبت من النظر إلى المرآة فلا أرى سوى أنثى أنهكها الحنين. سئمت نفسي كلما أحتاجك، أنظر حولي ولا أراك. ظلام هي دنياي من دونك، عتمة تلف المكان بصخب اللاذع وضجيج محرق. بت ببعدك أتنفسك فقدا وأحتاجك نبضا، أشتاقك روحا تسكن جسدي دما يسري في شراييني. أريدك حبا يملأ حياتي، أريدك نورا يضوي نهاري، قمرا يؤنس وحدتي. أسير هنا وهناك لا مكان أذهب إليه وألتجئ به بعدك أنت. أصبحت أسكن وطنا منفي كما هي مشاعري. على هامش الحياة سأبقى هناك ألثم رحيق الذكريات، أطعن المسافات برماح شوقي المهدور، وسأبقى منهكة

في غيابك أرتجف أوجاع عشق مستبد، أتجرأ لوآت غربة تؤلم أحشائي، أتهادى جسدا مخضبا بالجراح، أجهش أنينا يعتصر أضلعي، أغرق صخبا يضج بعبث أنيني، تغادرني الآمال مثخنة بالوجع في غيابك. في غيابك يرسم الغيم تطلعات حضورك، تحملك الرياح عطرا أستنشقه، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، أعتكف الأطلال أتبتل باسمك في غيابك، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، في غيابك أشهق بك وعدا من أمل، أتراقص احتراقا على بقايا زمن الكبرياء، أرتمي شجنا أعانق ضحكة متعبة بالأحلام، في غيابك ألتقيك وهما زمنا مسروقا من الأحلام، أعاتبك لحنا باكيا أعياه الفقد، أستجدي الحنين بداخلك نبضا لا ينتهي، أصرخ يا شوق الروح ويا جنون الاجتياح غادرني، أرتشف الألم وسط الصرخات، تنتحب آهاتي على ترانيم الألم.

كتبتك حروفا نبضها الحب لا تمل مداعبة أوراقي، غيابك دمعة يتم تستوطن أحداقي، لحظات من الأسى تعتكف بمحراب الألم، زخم من الأوجاع يرهق تشرد نبضي، سنون إجاف تستجدي

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا

ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون

يفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أفلم ييأس الذين

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

مكروه بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

كيلو بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت

0: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

0: شباب الصحابة برنامج وثائقي إذاعي يتناول سير بعض الصحابة الذين أسلموا وهم صغار وخلدوا أسماءهم في صفحات التاريخ المشرقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها السيدات والسادة المستمعون في الحلقة الأخيرة من السلسلة الوثائقية شباب الصحابة. سنتحدث اليوم عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل تذكر لنا نبذة عنه أستاذنا المؤرخ؟
2: هو جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس شبها به خلقا وخلقا. هو الشهيد والطيار وأبو المساكين كما تصفه المراجع التاريخية. أسلم وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره، ويقال إنه الرجل 32 الذي دخل الإسلام. تذكر بعض المصادر التاريخية أن أبا بكر الصديق هو السبب في إسلامه، فيما تشير مصادر أخرى إلى أنه كان ذات يوم مع والده فشهدا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وبجواره الصبي الصغير علي بن أبي طالب، فقال له أبوه: صلي جناح ابن عمك، وصلى إلى يساره. وعانى جعفر مثل ما عانى المسلمون إبان فترة الدعوة المكية، فكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة

امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه زوجته وبرفقته عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من خيرة الصحابة.

0: نحن نعرف أن النجاشي ملك الحبشة عامل المهاجرين المسلمين معاملة حسنة، فكم بقي جعفر في الحبشة وماذا فعل في تلك الأثناء؟
1: نعم، كانت معاملة النجاشي للمسلمين هناك معاملة حسنة، وقد أسلم كما تجمع المصادر التاريخية واللافت في موضوع النجاشي أن الله تبارك وتعالى رد كيد قريش عليهم. فعمرو بن العاص الذي كان أحد ممثلي قريش في تلك الحقبة أراد أن يكيد للمسلمين عندما قال للنجاشي: اسألهم عن قولهم في عيسى بن مريم. فكان رد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كفيلا بأن يزيد حماية النجاشي للمسلمين. ولم يكن معلوما السنوات التي قضاها المسلمون وجعفر في الحبشة، بيد أنه أنجب هناك عبد الله ومحمدا وعونا. وبعد سنوات قضاها في الحبشة هاجر جعفر رضي الله عنه إلى المدينة. وكان ذلك في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جعفر أيام فتح خيبر قبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأسكنه بجوار المسجد النبوي الشريف، لكنه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وفي السنة الأولى من الهجرة كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان معاذ بن الجبل رضي الله عنه هو الذي آخى بينه الرسول وبين جعفر بن أبي طالب.
0: كيف كانت حياة جعفر بن أبي طالب في المدينة بعد الهجرة إليها أستاذنا المؤرخ؟
1: لا توجد معلومات مفصلة عن حياة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة، بيد أن مدة بقائه فيها لم تكن تتجاوز العامين، لكن أبا هريرة رضي الله عنه يوضح جانبا من تلك الحياة عندما يقول: وإني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإني كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. محمد

0: موجود.
1: ويتضح من ذلك السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسمي جعفرا أبا المساكين، وتتضح صورة شخصية جعفر رضي الله عنه فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي.
2: ذكرت أستاذنا المؤرخ أن جعفر بن أبي طالب لم يعش في المدينة إلا نحو عامين، لماذا أستاذنا المؤرخ؟
1: لأن جعفر رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة في الأردن، وسبب تلك المعركة هو أن أحد عماله رقل في البلقاء قتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصل رسالته لعظيم بصرى، وكان ذلك الأمر يعد إعلانا صريحا للحرب. وهو الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جهز جيشا قوامه 3000 رجل، وهو عدد كبير بالنسبة إلى المسلمين في السنة 8 من الهجرة. ويحدث أبو قتادة عن غزوة مؤتة قائلا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فابن رواحة. فوثب جعفر وقال: بأبي أنت وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى بالصلاة الجامعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم؟ إنهم لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فيومئذ سمي سيف الله. ثم قال: انفروا فامددوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت جعفر حزنا شديدا. وعن ذلك تقول أسماء بنت عميس زوجة جعفر: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم وظرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي ورجع فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. ويروي البراء بن عازب رضي الله عنه حادثة مقتل جعفر فيقول: لما أتى رسول الله قتل جعفر داخله من ذلك، فأتاه جبريل فقال: إن الله تعالى جعل لجعفر جناحين مدرجين بالدم يطير بهما مع الملائكة، ولذلك سمي بجعفر الطيار. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة، إذ قال: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر فأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا فسلم فرد عليه السلام، وقال إنه لقي المشركين فأصابه في مقاديمه 73، فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، ثم أخذ باليسرى فقطعت. قال: فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ثمارها. وهذا السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يلقى عبد الله بن جعفر يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.

0: ولا تذكر المصادر بالضبط سن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما توفي، لكنها تشير إلى أنه كان يبلغ بضعا وثلاثين سنة، وإذا صح ذلك فإنه يكون قد أسلم وهو بين الخامسة عشر والعشرين من عمره رضي الله عنه، ويكون بذلك قد قضى جل عمره بين هجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وعطفا على المساكين وجهادا في سبيل الله. وتريد المصادر أن زوجته أسماء بنت عميس تزوجت بعده الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأنجبت له محمد بن أبي بكر الصديق، ثم تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنجبت له يحيى، وبذلك كان عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الصديق ويحيى بن علي بن أبي طالب إخوة من الأم. ويروي عامر الشعبي أن عليا تزوج أسماء ابنة عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقضي بينهما. فقالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، وما رأيت كهلا كان خيرا من أبي بكر. فقال لها علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لما قدتك. فقالت: والله إنا ثلاثة أنت أقلهم لخيار. لكن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فاقهم في كل شيء، فيقال إنه كان يسمى بحر الجود لشدة كرمه وحلمه.
1: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات الأفاضل. فقد انتهت سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي شباب الصحابة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. بيوت المسلمين كلها تقريبا بها مصاحف للقرآن الكريم، ولكن هل فتحنا هذا المصحف؟ بل لو تفقدناه لوجدنا فوقه الغبار من كثرة الآمال. في المقابل لن نجد غبارا على هواتفنا الجوالة. لهذا الحد نسينا قرآننا وكلام ربنا. اقرأوا ما تيسر من القرآن، وادعوا الله تذرعا وإنابة، عسى أن يخفف عنا وعنكم، وأن يفرج عنا وعن الأمة الإسلامية جمعاء. مستمع الكريم، الحياة قصيرة جدا، لا تستحق الحقد ولا الحسد ولا البغض ولا النفاق ولا قطع الأرحام. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتسامتك.

0: صور من حياة الصحابيات، نساء صحابيات كن رمزا للتضحية والفداء، ومواقفهن البطولية لا تزال مضيئة، سطرن أسماءهن في صفحات كتب السيرة والتراث الديني. صور من حياة الصحابيات، فكرة الدكتورة مرام العديلي، تقديم المقدمة ريهام جمال مهدي، تقديم الدكتور أحمد مدني وحنين شمشير، دوبلاج الدكتور أحمد مدني، حسين فكري، ريهام جمال وشيماء عثمان، وفي الهندسة الصوتية محمود الشال. صور من حياة الصحابيات، إخراج حنين شمشير.
1: أم سلمة أيم العرب. في الحلقة الفائتة رأينا كيف فرق بين أم سلمة وابنها وزوجها عندما أرادوا الخروج إلى المدينة، وكيف كان حالها بعد الفراق، وكيف رق قلب قومها عليها، وكيف تدخل بعض الناس عندما رأوا أم سلمة بأحزانها وأشجانها، وكيف ذهبوا إلى قوم زوجها واستعطفوهم وردوا إليها ولدها. أما اليوم فسوف نرى رحلة أم سلمة إلى المدينة، وكيف لحقت بزوجها بعد طول افتراق. وعندئذ استطردت أم سلمة قائلة:
2: لم أشأ أن أثري في مكة حتى أجد من أسافر معه، فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق، لذلك بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله، وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة فقال:
3: إلى أين يا بنت زاد الراكب؟
2: فقلت: أريد زوجي في المدينة. قال:
3: أوى معك أحد؟
2: قلت: لا والله، إلا الله ثم بني هذا. قال:
3: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة.
2: ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى فيضطجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول:
3: اركبي.
2: فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. في اللقاء المقبل نستكمل معكم قصتنا، فإلى اللقاء.
0: صور من حياة الصحابيات.
4: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب، أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

نور الصباح. نور الصباح إطلالة على شرفات الضوء وإبحار مع أعذب الكلمات وأرق النغمات، رحلة في حدائق النور مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. يا رب امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي نال مني غير أني معي ربي لا أبالي. أثقلت روحي عيوبي، كبلت قلبي ذنوبي، ارجعي يا نفس توبي من ضياعي وضلالي. كم تنادي يا عبادي غير أني في عنادي، هائم في كل وادي عن يميني عن شمالي. طال يا دنيا انتظاري، كان ذنبي باختياري، هل سينجيني اعتذاري أم سترديني فعالي؟ غفلتي غفلتي جهلي وقوعي، هل تواريه دموعي؟ حان يا رب رجوعي، نادم فاقبل وصالي. عائد يا نور دربي، ساقني خوفي وحبي، واثق واثق بالله ربي، فيه ما أحلى انشغالي.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

أخي في الله وفي دروب هذه الحياة، إذا رأيت ببلادك الحلفاء والشوك والعوسج فهذا نبات أرض بلدك، وإذا رأيت فيها العود الرطب والمسك والعنبر فاعلم أنه من صنائع الله وليس من نبات أرضك. يروى أنه ما من صيد يصاد ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى، لأن السارق لا يسرق بيتا وأهله أيقاظ بل على غفلة منهم. صديقي، مثال الإيمان معك إذا عصيت الله تعالى كالشمس المكسوفة أو كالسراج إذا غطيته بآنية، هو موجود فعلا لكن منع نوره الغطاء. ثم إنك تحضر المجلس في الجامع ليستنير عقلك وفؤادك، وإن كان عمرك قليلا فيصير كثيرا بحصول الإيمان والخشوع. فلو عرفت الإيمان ما قاربت العصيان، فلا غريم أقرب من النفس ولا عدو أعظم من الشيطان ولا معارض أقوى من الهوى والمعاصي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: ما زلتم رفاق الحرف في نور الصباح على أمواج إذاعة المونستير، وما زلنا نضيء معكم ألوان هذا النهار. يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. عندما نستمع لبعضنا ونتناقش معا في أي وقت من الأوقات، عندما نعطي لأنفسنا الفرصة بأن نحسن الظن بالآخر، فإن ذلك من شأنه أن يفتح لنا آفاقا من العلم والمعرفة والفهم العميق لما نتحاور فيه. أما المتعصب فإنه ينغلق على أفكاره ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، لأن نظرته تكون قاصرة وسطحية، ويعجز في أحيان كثيرة عن تقييم الكثير من الأمور بشكل صحيح، ويفوته بالتالي الكثير من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يكتسبها من غيره في الحياة، لأنه لا يرى الحق إلا في ما يقوله هو ويعتقده هو فقط، وما عدا ذلك لا يهمه ولا يقبله ولا يعنيه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل كعادتنا رحلة هذا الصباح لنحدثكم عن الموهبة والمهارة. يقصد بالموهبة القدرة الخاصة على القيام بأمر ما، والتي يمتلكها الفرد فطريا دون أي تمرين أو تدريب. إنها شيء تبرع في القيام به دون جهد أو عناء يذكر. تولد الموهبة مع الشخص، وتكون في الغالب مخفية، حيث يجب اكتشافها والاعتراف بها ونفض الرماد عنها في الوقت المناسب، لأنها أشبه بالمادة الخام التي تحتاج للمعالجة والعناية حتى تنمو وتتطور. من الجدير بالذكر أن كل واحد منا يولد بموهبة خاصة، ولا تقتصر الموهبة على الحقول الدراسية، إذ قد يمتلك الشخص موهبة في الغناء مثلا، أو الرسم، أو الطبخ، أو حتى التمثيل، أو غيرها من المجالات. ولتكتشف موهبة أحدهم خاصة منهم الأطفال، ما عليك سوى مراقبته وهو بمفرده وحيدا، إذ سيلجأ مباشرة للقيام بما يبرع فيه وتسمو أفكاره ويستمتع به كثيرا، وتلك في الغالب موهبته الدفينة.

أيها الأحبة، لو تساءلنا ما هو الفرق بين المهارة والموهبة، هناك عدد من الفروقات المهمة التي تميز المهارة عن الموهبة، والتي نذكر منها ما يلي: الموهبة صفة فطرية يولد بها الفرد، وملكة خاصة للقيام بأمر محدد، في حين أن المهارة هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد بالتعلم والتدريب. الموهبة هي هبة إلهية لا يد للإنسان في اكتسابها، في حين أن المهارة هي مقدرة عالية تحتاج إلى الوقت والجهد لتطويرها. صديقي صديقتي، تقتصر الموهبة الظاهرة على عدد محدود من الناس، نظرا لأن نسبة كبيرة منهم يفشلون في اكتشاف مواهبهم الدفينة، في حين أن المهارة قد تكتسب من قبل أي شخص إن هو امتلك القدرة والإرادة والحماس ومصادر التعلم المناسبة. تكون الموهبة مختفية دائما، لذا لابد من اكتشافها من جديد والاعتراف بها ورعايتها لتنمو وتتطور، بعكس المهارة التي تكون ظاهرة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التطوير والتمرين المستمر. التمرين والتدريب يسهمان بشكل ضئيل في تطوير الموهبة، إلا أنه مع ذلك هما عنصران أساسيان لاكتساب المهارة وتنميتها.

الأمان هو الشعور الجدير بالاهتمام. الأمان هو الذي يستحق حقا عناء البحث والتنقيب. الأمان في الحياة يخلق قلبا نقيا ونفسا صافية وروحا طاهرة وحياة هادئة جميلة. فأغلب من عصفت بهم الحياة تغيروا، وما أصعب أن تتغير الأحلام وتتشوه النفوس. الأمان يبقيك هادئا مطمئن النفس، سليم السريرة، هادئ البال، لا تتلاعب بك الهواجس والشكوك والظنون.

مستمعين الأعزاء، الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.

0: خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، وزميلة سامية مطاوع في تنظيمها وإخراجها. نترككم في أمان الله وعونه، دمتم بمحبة وتفاؤل، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم تحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي، مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم أمس 31 من جويليا المنقضي إلى غاية 30 من سبتمبر الماضي أو القادم عفوا. وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الأجال المنصوص عليها. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. ختاما، كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لشن ما قد يعد أعنف وأقسى حملة قصف عسكري حتى الآن، مستهدفة مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل يوفيكم الزميل محمد ببشائر الصباح. شكرا وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا

أنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 1 أوت 2026، نهار جديد وأيضا شهر جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. أما البداية واحدة واحدة كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة و24 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 1 أوت 2026 مش يكون صافي بأغلب الجهات ومغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تسجل ارتفاع طفيف وباش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر يكون هادي إلى قليل الاضطراب. كما العادة في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، ونشوفوا هل موجة الحرارة المرتفعة بشترجع وإلا لا. هذا الكل تنخذ بكل التفاصيل في آخر ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: 6:29 دقيقة رجعنا لكم ومازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، وهات نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 1 أوت سنة 1498 الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين. وفي 1 أوت سنة 1902 الولايات المتحدة الأمريكية تشري حقوق قناة بنما من فرنسا. 1914 في نهار كيما اليوم ألمانيا تعلن الحرب على روسيا، وكان هذا في الحرب العالمية الأولى. 1933 أيضا في نهار كيما اليوم القيام بأول رحلة لشركة طيران مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية. 1945 تاريخ تأسيس الجيش اللبناني والجيش السوري. وفي 1 أوت 1967 إسرائيل تحتل القدس الشرقية. أيضا 2013 1 أوت منح إدوارد سنودن لجوء سياسي مؤقت لمدة عام في روسيا. وفي 2014 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في رفح أسفرت عن قتل 140 فلسطيني وجرح تقريبا 1000 آخرين. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصلوا معهم للستة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. صباح الفل.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.

0: واسع الحاجات.
1: صباح ساعات نوصلوا معها للستة وخمسة واربعين دقيقة. تحية ليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
2: صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: مسؤول أممي يحذر من كارثة هائلة تتفاقم في الأبيض بشمال كردفان. من العناوين الأخرى: قتلى وجرحى بقصف روسي على كييف، وزيلينسكي يبحث الدفاع الجوي مع فانز، الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على عبور مضيق باب المندب. ومن العناوين الأخرى: بعد نشر بنود خارطة طريق، أين تقف حماس وإسرائيل من اتفاق غزة؟ نمشي إلى موقع الفرنس 24 اللي تكتب أيضا في علاقة بالحوثيين اللي نفاو فرض رسوم بمضيق باب المندب، وترامب من جهته يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: مشاهد عنف وفوضى في سبتة، وإسبانيا تعلن عودة 47 ألف مهاجر إلى المغرب. أيضا من العناوين الأخرى: دول أوروبية تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغان بعد عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة. وفي فرنسا: انحسار الحرائق في إقليم جيروند وعودة تدريجية للسكان وسط استمرار التحقيقات. نمشي إلى موقع البي بي سي: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران، وألاف النازحين السودانيين بلا ملاذ آمن مع تقدم الدعم السريع نحو الأبيض. وترامب يقول: إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق، ولم يكن أحد يتصور إمكانية نزع سلاح حركة حماس. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم: تحالف تأسيس يطالب الخماسية بمراجعة العملية السياسية بالسودان. وحسب وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على 32 بلدة في أوكرانيا خلال شهر جويليا، وحرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا أيضا، وإصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة قبالة سواحل عمان، ومقتل أربعة على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كييف. ونختمه مع دونالد ترامب اللي هدد بضرب إيران حتى يقول لم نعد نتحمل، وترامب والولايات المتحدة في علاقة بالحرب مع إيران. هذا ما فما اليوم وبعض العناوين وأهم الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026. بعد دريجين تقريبا عندكم موعد مع موجز أخبار السبعة، ونرجو لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا، ما تبعدوش.

nuit.

0: تمام 7 صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية بالخارج وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الجهوية، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على افتتاح أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية، والتي انتظمت مؤخرا ببادرة من المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بسوسة بالتنسيق مع مختلف شركائها. دعا سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على 12:00 ظهراً. يشهد القطاع الصحي بولاية القيروان إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. ختاما، دعا ديوان الحبوب المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لهذا العام، وذلك في أجل أقصاه يوم 31 أوت الجاري خلال التوقيت الإداري الصيفي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: مازالت البركة.
1: بكري كانت عنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. يشريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. يشريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدن يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي الناس كلها عند بعض. هذه عادة موجودة في زغوان في الديار في الحوم. كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها عندها محمص بيت عندها كسكسي بيت عندها قرفة هذي كان نواصر بيت عند كل دار ايش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم امتوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا الصلاة ذيك المشوية ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصفيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح ياكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكل أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه الأكلات اللي عنا في زغوان عنا نعملو البركوكش نعملو المحمص نعملو الطواجن بجميع أنواعهم نعملو المرقة الحلوة نعملو المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيوها كالجلبانة ذيك وكل جنرية فهمني هذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يكون يحافظوا على اللون متاعهم المشرح الباهي فهمت والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معنا
0: مازالت البركة.

سلام يا عايش، نوصلوا معها للسبعة 18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم من ما كنتم موجودين. طريق السلامة للجميع. إذا كنت تسمعوا فينا وانتم في كراهبكم ماشيين تقضيوا ماشيين تعملوا غطسة صباحية وإلا ماشيين للخدمة، نقول لكم طريق السلامة للجميع. شو مازال يستنى فينا في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة، تستناو عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور انفو، تستناو أيضا معلومة تهمك، وبالطبيعة أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل ما نواصل مع الغنية وقبل هذا الكل، تستنى بعد شوية وبعد لحظات فقرة صغير صغرون.

0: كرون مع ريم الهام.
1: السلامة، أنا اسمي ألما. بحكيكم على استحانات. هي استحانات تخدم في الكلاب، وين الكلاب هذاك قايت فيه ما عنديش برشا. هي من أول نهار حبتني وعرفتني، وزيدة هي ديما نقعد بحذيها وديما تخدلك معايا هنزا. وزيدة كيبدأيني مثلا أنا ما عنديش نوجة، هي تعطيني من عندها، هي تحبني برا.

خاطري تحبني. هي طانت ستيراندا تعمل بريكولاج ونعبو بالأبلوات وبوكسوات ونصنع بالكرتوني جلاس ونعمل كلوب كويسين وبرشا حاجات الحزيلو. هي على كعكة ولبسة طبلية بيضة ولبسة روبة زرقة. هي مزيانة. باي باي.

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسدنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا لـ 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا بإذاعة المنستيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنام بصفة عادية. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. حجز أكثر من 200 جهاز تكييف غير مطابق أو مجهول المصدر خلال حملة وطنية مشتركة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
4: المنستير 97.3.
5: أنتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
6: مؤثرة وملهمة.
5: مال البرنامج هذا لكم أنتم آدم وحواء.
6: آدم وحواء

0: اجوا بحذنا الاذاعه المستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنو ما هما أهم إجراءات الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها؟ الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها يتم كل عامين إذا ما فاتش عمرها 10 سنين، ومرة كل عام إذا تجاوزت 10 سنين. يلزم الاستظهار بشهادة تسجيل العربة ووصل دفع المعاليم عبر مراكز الوكالة الفنية للنقل البري أو خلال الحملات الوطنية المخصصة للمناطق الفلاحية. الوثائق المطلوبة شهادة تسجيل العربة وهي البطاقة الرمادية ووصل خلاص معاليم الفحص الفني. فما ملاحظة مهمة، الحملات الوطنية المتنقلة إلى جانب المراكز القارة التابعة لوكالة الفنية للنقل البري يتم تنظيمها لتقريب الخدمات من الفلاحين في المعتمديات والعمادات. الفحص الفني الميداني يتنقل لمناطق الإنتاج لضمان جاهزية المعدات خلال المواسم الفلاحية.
0: معلومة تهمك
1: مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المونستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. الاتحاد المونستيري واصل تربصه في عند راهم، اليوم يجري مباراة ودية ثانية بعد ما خاض مباراة ودية أولى ضد فريق مستقبل نبزة، فاز 7-0. يلعب مباراة ودية ثانية ضد فريق أولمبيك سيدي بن عون في انتظار المباراة الثالثة باش تكون ضد شباب قسنطينة، والمباراة الأخيرة باش تكون ضد اتحاد العاصمة قبل ما يرجع لمدينة المونستير. الاتحاد المونستيري يواصل تربصه في عند راهم عكس ما تم تداوله في المدة الأخيرة على رجوعه لمدينة المونستير، في المقابل بالتنسيق بين الهيئة المديرة والإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، تقرر أيضا أنه الاستغناء على 10 لاعبين من مركز طرابلس باش يرجعوا لمدينة المونستير، في المقابل يواصل كما قلت في طرابلسه في عند راهم. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، أعلن أيضا تعزيز صفوفه بعزمي غومة، تعزيز جديد بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. واصل تحضيراته تحت إشراف المدرب باركوني، والنجم الرياضي الساحلي أكيد في الساعات القادمة بيعلن عن انتدابات جديدة، في المقابل الساعات بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي من أجل منع الانتداب والرجوع للحضور في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عكس ما تم تداوله في الساعة الأخيرة، نطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية إعادة سحب رزنامة البطولة غير مطروح، بعد ما نفعل نطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة حافظ مناحب مع تم تداوله بشأن اعتزام الرابطة إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقال بن أحمد في اليوم أمس أنه مسألة إعادة سحب الرزنامة غير مطروح بالمرة، مؤكدا الملف يعتبر مغلق بالنسبة للرابطة، وأضاف أن عملية سحب الرزنامة جرت في كنف الشفافية بحضور ممثلي جميع الأندية، وعاد المنفذ مشدد أنه لا يوجد أي مبرر أو داعي لإعادة إجراء القرعة اللي دارت وفق الإجراءات المعمول بها على حد قوله. وأثارت عملية سحب الرزنامة اللي جرت يوم الأربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بعض الجدل، تداول مقاطع فيديو قال متابعون أنها توثق وجود خطأ في إجراءات القرعة. نحكي على المباريات الودية. الترجي التونسي يواصل مباراة الودية الثانية، فاز أمام الاتحاد الكرتجاني بنتيجة 2-1. سجل أهداف أمان الله الحميدي ورائد الشيخاوي. نذكروا لرائد الشيخاوي لمرة ثانية على التوالي سجل مع فريق الترجي التونسي المنتدب الجديد من فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. في المقابل النادي الافريقي يفوز ب10-0 امام النجم الخميري في اول مباراه وديه للمدرب ماهر الكنزاري. 5-0 لحمزة المنصري، ثنائيه لبلال ايد مالك، ثنائيه لمحمد الصادق محمود، وهدف لبسام الاسرافي. هذا بالنسبه لفريق النادي الافريقي. مباراة ودية أخرى دارت بين المرضي بحمسوسة والترجي الرجيس، الفوز للمرضي بحمسوسة 2-1. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد، والنادي الترجي التونسي يعلن انتداب المدرب غوران زوغوفيتش لجوان 2028 بعد ما اعلن فريق الترجي التونسي عن تغيير المدرب، بعد ما كان المدرب الجزائري عن انتداب مدرب صربي اسباني لموفى جوان 2028 خلف المصري باسم السبكي، واسبق للمدرب الجديد للترجي تدريب في الدوري الاسباني ونادي تحيل القطري المنتخب قطر ومنتخب السعودي. في كرة السلة، النجم الساحلي يعلن انتداب المدرب راسم المرزوق على رأس الإطار الفني لفريق النجم الساحلي. راسم المرزوق كانت عنده العديد من التجارب في البطولة التونسية، آخرها فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. نجم حلق الوادي يعلن تجديد عقده مع مدرب وسام شريط لمدة موسم واحد. أيضا ذكروا تم تعيين رياض الخلادي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. في المقابل النادي الافريقي تعاقد مع المدرب الالماني اندرياس فانجر للاشراف على المقاليد الفنيه للفريق لكره السله. نقطة نهايه سبورت انفو، نشهركم السعد ليا، مرجعكم محمد كامل معكم بشار الصبح، الى اللقاء.

0: 37 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا معكم حتى للتسعة وخيط باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بك في مستمعي الفلسطينيين، وان شاء الله نهاية اسبوع موفقة للجميع.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع كيفاش باش يكون إن شاء الله.
1: بالنسبة اليوم السبت غرة أوت إن شاء الله ما طقسنا باش يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. الريح اليوم باش يكون من القطاع الشمالي على منطقة الشمال والقطاع الشرقي على الوسط والجنوب، عموما ضعيفة على المعتدلة وتتقوى شوية خاصة في فترة من بعد الظهر في السواحل الشرقية وأيضا بالجنوب، وبالتالي البحر يكون اليوم قليل الاضطراب على اغلب سواحلنا. حاليا مضطرب يكون بالسواحل الشرقيه في فتره ما بعد الظهر، ودرجه الحراره اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنه بيوم امس. تتراوح القصوى اليوم بين 34 و 38 درجه تكون في المناطق الساحليه والمرتفعات، جهه الساحل تكون تقريبا بين 34 35 درجه، وبين 38 الى حدود 42 درجه تكون في بقيه الجهات مظهوره الشيلي محليا. خلال يوم غد الاحد ان شاء الله يتواصل الاستقرار في حال طقس خاصه في الفتره الصباحيه والفتره الاولى ليوم غد. العشية ثم إمكانية لظهور أو بوادر لظهور خلايا عادية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، نجم تكون مصحوبة بعض الأمطار مع تيارات هوائية باش تكون القطاع الشرقي، عموما سرعتها ضعيفة لما تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. بالتالي البحر خلال اليوم الغد يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات أو أعلى شوية خلال اليوم الغد مقارنة مع هذا اليوم، وتتواصل المعادلات هذه لدرجة الحرارة والمستويات هذه معناتها هي أكثر شوية من المعادلات العادية للعشرين الأولى لشهر أوت، معناتها تقريبا بفارق 3 إلى حدود أقصاها يكون 4 أو 5 درجات. بداية الأسبوع تكون معناتها تبقى في نفس المستويات درجة الحرارة، مع عموما طقس يكون مغيم جزئيا خلال اليوم الاثنين ويوم الثلاثاء، طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء ترجع تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: سي بلال، برشا تساؤلات، هل باش نعود نعيشوا في شهر أفريل موجة حر كما اللي عشناها الأيامات اللي تعداوا إلى له؟
1: الحقيقة هذاك علاش ما تحكيت لك أنا عن المعادلات العادية للعشرين الأولى معناتها لشهر أوت اللي هي معناتها تتراوح بين 34 إلى حدود 40 و41 درجة، نبقى في نفس المستويات معناتها ما ثميش موجة حرة أو قبة حرارية كما قاعدين نسمعوا ولا فهمتوا الإشاعات اللي قاعدة موجودة، فقط ارتفاع اللي باش يكون موجود في درجة الحرارة كما قلنا بفارق 3 4 مقصى أقصى يكون 5 درجات مقارنة مع المعادلات العادية. وبداية ما إن شاء الله معناتها اللي باش يكون خلال يوم الأحد الاثنين والثلاث معناتها أقصى تقدير، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله ترجع تنخفض نرجع مستويات العادية
0: مع درجة الحرارة. طقس صيفي بصفة عامة. شكرا لك سي بلال، يعطيك الصحة. شكرا لك وتحياتنا لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما سمعتوا شهر أوت يمكن يكون طقس صيفي عادي، درجة الحرارة يعني تطلع 3-4 درجات ترجع بعد للمستوى العادي. هذا بالنسبة لتوا. تو ديما الأيامات الجاية ديما هنا كل يوم في بشائر الصباح ناخذ فكرة على الطقس، وإذا كان بتبيع فما تغيرات المعهد الوطني للرصد الجوي يمدنا بها. 57 دقيقة. نذكركم أن الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر من إهداء مهرجان سوسة الدولي باش تحضروا في سهرية اليوم. سهرية اليوم اللي السؤال متعلق بها، سؤال تلقوه على صفحة رسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. السؤال نحكي وشكون هو سفير المالوف التونسي. تلقاو 3 اقتراحات، سؤال سهل وزيد فيه 3 اقتراحات، جاوبوا على السؤال على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وخمسة تذكر للربح في آخر الحصة بين سورتو. نختاروا الفائزين معنا اليوم. من هو سفير المالوف التونسي؟ هذا هو سؤالنا اليوم، تجاوبوا عليه على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. أيضا كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا ثم أغنية الختام اليوم. زوز غنيات نقترح عليكم، صبري مصباح من سيت وإلا دالدا حلوة يا بلدي، الاختيار عندكم أنتم. الآخر أغنية نسمعها في بشائر الصباح لصبحية اليوم سبت 1 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك. الأخبار، نشرة أخبار 8 بعد 3 دقائق من توا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنان بصفة عادية. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2008. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. إلى تفاصيل النشرة، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، بعد أن أعلنت سابقا تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم السبت غرة أوتا في صورة عدم إيفاء الكنام بالتزاماتها. وأوضحت رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضابة أنه نظراً للتقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إزداء الخدمات للمواطنين، يتواصل العمل بصفة عادية في إطار هذه الاتفاقية.
2: بعد العديد من الاجتماعات اللي صارت ما بين النقابة وما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزير الشؤون الاجتماعية، صارت لقاءات عديدة وقعت بعدها حلحلة الأمور وتم خلاص الصيادلة حسب الاتفاق المبرم يوم 15 جانفي 2026. والخلاص ده يخلينا نوصله تقريبا في البروات اللي يسموا خدمتهم أجو 70 جور دو بايمون، وفما بعض المراكز الأخرى 90 يوم خلاص. دونك هنا معناها تتسمى تحلحلة الأمور بالنسبة للصيادلة، وهذا بالنسبة للاتفاقية المبرمة في متجانفي. ولكن زاد فما قاعدين توا نشوفوا في رزنامة خلاص جديدة للأيام القادمة، معناها من جويلية حتى لسبتمبر وحتى لبقية السنة واللي بعده. فما زاد برشا نقاط أخرى وقعت تدور عليها كما رجوع لريونيون 5-5 كما الكوميسيون باريتير، طريقة العمل في قبول البوغ دو غوف المكاتب الجهوية. إن شاء الله تتنظم الأمور في الأيام القادمة وتولي كل واحد حقه مضمون، تتواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع عاديا للمنظومة حسب الاتفاقيات السابقة، الكل ترجع العمل بها بطريقة عادية في مش قطعان يوم واحد أوت.
0: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بالفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها. من جهة أخرى أكدت الوزارة بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. وأفادت الوزارة بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية وأنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. دعت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات خاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار تحريف المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. ودعت كونكت كذلك إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاصة ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، وكذلك وضع إطار قانوني ينظم نشاط ضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث طالب الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل سلطة الإشراف بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع القوارص بعد تكبد الفلاحين خسائر كبيرة جراء اندلاع حرائق تسببت في إتلاف عدد من الضيعات بالكامل. وأوضح رئيس الاتحاد البشير عون الله أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل شرعت في معاينة الأضرار وحصر المساحات المتضررة من النيران، مشيرا إلى أن القطاع يواجه صعوبات متراكمة منذ سنوات في ظل غياب الإحاطة اللازمة. جملة من الإجراءات تم اتخاذها مؤخرا إثر زيارة وزير البيئة إلى ولاية زغوان، بينها التدخل في الوضع البيئي بمنطقة بوعشير ودراسة مشروع محطة تطهير بمنطقة معتمدية صوافة، إلى جانب مواصلة مشروع محطة التطهير بمعتمدية بيرمشارقة. رئيس المجلس الجهوي بزغوان منتصر الهمامي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسية.
3: منطقة بوعشير عينا أحواز التطهير وتم الاتفاق على تدخل لشفتة في مرحلة أولى مع التوجه لدراسة مشروع لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة، وهو زاد مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2030 ومعتمديه صواف مشروع تهذيب الحي، يشمل تجديد وتمديد حوالي 2500 متر من شبكة تصريف المياه المستعملة مع الاتفاق على دراسة مشروع محطة التطهير. كذلك تحولنا إلى الناظور وين عينا موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل الفضلات المنزلية، وتم التأكيد على ضرورة تسريع في تكميل الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار باش يتم الانطلاق في إنجاز المشروع إن شاء الله. كما تم التطرق لتهيئة مساحة خضراء وتجهيزها بتجهيزات حضارية وألعاب للأطفال، إلى جانب برمجة مساحات خضراء في صواف وبلدية العميم. كذلك محطة تطهير بالفحص تقدم أشغال التأهيل، وصلت نسبة إنجازها حوالي 90%، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين النجاعة الطاقية للمحطة والرفع من مردوديتها وتحسين جودة خدمة التطهير.
0: في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، وفي ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي الذي تعيشه بلادنا، قام مهندس تونسي أصيل معتمدية قصور الصيف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيق مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تمكن المستهلك من متابعة إنتاجه واستهلاكه من الطاقة الشمسية وربطها بمعطيات فواتير الاستهلاك. فكرة أوضح عن تطبيق سان رايز مع المهندس خالد بن وادة صاحب التطبيق الذي تحدث في ميكروفون نادر اسماعيل.
4: هي عبارة على بلاتفورم ونمرجع لكل تونسي باش يعرف الانستالاسيون الفوتوفولتايكي اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك. ايزي في ندخلو www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. ايزي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتورة ستيك وكيك تجيك الريزلتا، نعملو اناليز كاملة بالساتيليت بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملو ان استيماسيون على مدة 30 عام للانتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بتحليل المالي كلها مجانية. اي مواطن ينجم يدخل وحده يعمل الدراسة نتاعه، ومن بعد احنا عندنا شكون نكلموا معناتها دي زيكسبير اللي اون كا او فما ريكلاماسيون من المواطن حاجة نكلموه ونرافقوه في الدراسة نتاعه.
0: 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنام بصفة عادية. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2008 و2000. شكرا على المتابعة والاهتمام، أجمل تحية محمد السيدية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
1: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.

0: 21 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: نستقبل كما العادة مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح الرزق لمستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كل يوم نكتشف حوتة معك، وشنية حوتتنا اليوم؟
2: اليوم باش نغوصوا مع بعضنا محمد في عالم حوتة عندها هيبة خاصة عند البحارة، وعندها لون يخذ العقل اللي هي سميوها البشي ليموني. اللي عرفت هكا بالبشي ليموني عرفت شنو لونها.
0: اي
2: دونك يسميولها زيدا شولة ولا الصفير. واسمها الفرنسي سيريول كوروني، واسمها العلمي سيريولا دوميريلي، وهي من الأسماك المعروفة بالسرعة والقوة والقدرة الكبيرة على السباحة. دونك تو باش نعرفوا علاش محمد سموها بشي ليموني. وقت نسمعوا ليموني وأول حاجة تجي في بالنا شنية محمد؟
0: اللون.
2: هو
0: اللون.
2: اللون. لون الليمون الأصفر. ولا قارض حنا بالتونسي نقولوا، فهمتني؟
0: أي.
2: وهذا فيه نوع من الصحة. الحوتة بتاعنا مش حوتة كلها صفرة، أما عندها علامة مميزة بخط أصفر ذهبي ليموني ممتد على طول الجسم، وهيك علاش تسميت بشي ليموني ولا الصفير ولا الشولة. الشولة جاية شوية من سيغيول، راهو شوية هكا معناها اسم محرف بالتونسي، فهمتني؟ كيف كيف محمد في إسبانيا اسمها عندها نفس الاسم بيتشي ليمون. دونك في اسبانيا، دونك بالك شي احنا قلنا بالك شي خاطر البحاره، ثم بحاره ولا الاندلسيين كيف جاوا لتونس جيبوا معاهم الاسم هذايا وخليوا البحاره في تونس عيطوا لها بشي ليموني. والحوته هذيا لونها مميز وجنابتها فضيه وظهرها يميل للازرق. والبشي ليموني سمك مفترس يتغذى على السردينه والبوري، وهذا يدل انه حجمها كبير. السمكة هذه حجمها كبير، كتلقاوها تاكل السردينة والبول اللي حكينا عليهم سابقا في فقرة البحر. ما نعرفوا اللي الحجم كبير شوية،
0: قداش توصل تقريبا؟
2: وتوصل حتى كشي 70 سنتي وحتى 120 سنتي، وتنجم في حالات لقينا أسماك طولهم حتى 190 سنتيمتر، وينجم وزنها يوصل محمد حتى 5 كيلوغرام. وما والسمكة هذه من نفس الفامي متاع سمكة البارح محمد اللي هو الشورو.
0: الشورو
2: هما نفس الفاميليا، فهمتني؟ فينا حاجه بيح ما قلناش محمد انا في الحلقه قعدت من غمطه في الحكايات، نسينا ما قلناش اللي الشورو يتاكل بقشورو على خاطر صلحنا عليها البارح. البارح بعد ما كملت الحلقة ما قلتلوش محمد اللي الشورو يتاكل بقشورو، فهمتني؟ دونك السمكه هذه نتاع اليوم البشي ليموني فرد في فامي، فرد عيله، هكا علاش هو معروفين بسرعه. والحجم القانوني للصيد نتاعها باش نضمنوا الصيد المستدام هي 30 سنتي محمد. على خاطر ما نجموا نصطادوا الحوتة هذه إلا ما تنضج وتوصل مرحلة التكاثر، وهي أبغتير من 30 سنتي وما عندهاش موسم محدد للصيد. نجموا نصطادوها على طول العام. ومن أهم التقنيات المستعملة في الصيد هي البالونغر، ولا كيف ما يقولوا عليها البحارة البالانغري. وهو عبارة حكينا عليه قبل على خيط رئيسي طويل تتفرع منه خيوط ثانوية، وكل خيط فرعي فيه سنارة. ونحد حجمها وشكلها وأعدادها السنارات هذوما اللي موجودين في الخيط حسب النوع المستهدف. والبالانجري هذية يتسمى طريقة صيد انتقائية، نعرفوا بالضبط النوع اللي باش نشدوه، خاصة كي نحدوا الحجم والشكل والأعداد متاع السنارات اللي مربوطين في الخيط الثانوي متاعنا اللي تفرع بيسيغ من الخيط الكبير هذايا. البالانجري هذايا من التقنيات المقنة في تونس، ويلزمنا نحترموا الحجم كالعادة القانوني متاع الأسماك اللي باش نصدوهم. والبحارة يقولوا عليها صعيبة في المصيد، احنا قلنا البارح اللي هما فرد فاميليا متاعهم الشورو والبشي ليموني على اللي هما صعب شوية اللي هما يتجرى واللي هما رياضيين حكينا عليهم البارح، فهمتني؟ نفس الفامية هذي معروفة بالرياضة متاعها. علاش؟ على خاطر جسمها انسيابي، دونك هكا علاش يقلل مقاومة الماء. وأهم حاجة اليوم باش نقولها اللي ذيل متاع البشي ليموني قوي ويعطيها دفع كبير. وهذا الذيل عنده شكل خاص به شوية مفروق على شكل حرف V باللغة الفرنسية، دونك على شكل حرف V. وهذا النوع دونك بالعلامات اللي تدل على سمكة سريعة جدا على خاطر يخدم كيف المروحة، مثل الديل متاعها يخدم كيف المروحة ويعطيها قوة الدفع هذيك اللي باش تخليها سمكة سريعة جدا. وكيف كيف كي نقولوا سمكة سريعة اش معناها محمد؟ نقولوا عندها عضلات نشيطة، على خاطر كل ما تكون سريعة بيان سور تكون رياضية والعضلات نتاعها تكون نشيطة جدا، والمميزات هذه تخليها ما تطيحش في الفخ نتاع البحارة بكل أريحية. كعلاش يسميوها البحارة من الأسماك الصعبة في المصيد هي. والعضلات النشيطة هذه تعطيها قيمة غذائية عالية محمد، على خاطر لازم يكون عندها بروتينات عالية باش نجم تكون العضلات نتاعها مخدومة ورشيقة هكا ولا لا، تكون سمكة رشيقة وعندها عضلات قوية على الاخر، واللي هما يأثروا طبعا على القيمة الغذائية نتاعها. دونك البروتينات نتاعها باش نجم تتحرك بسرعة لازم يكون عندها خاصية، واللي هي شنية؟ كثرة الميوغلوبين في وسط العضلات نتاع السمكة هذه. لكن نقارنوها بالأسماك الأخرى داخل العضلات، ما راح حكينا للوراطة عنها دوبها دوب روحة تمشي بشوية، فهمتني؟ دونك كيف كي نقارنوا مثلا باش يليموني بالوراطة نلقاو اللي العضلات تفرق لهنا، ونحكيوا لهنا على الميوغلوبين وشو الدور نتاعو. الميوغلوبين هذايا عنده باش يميلوني يخزن الأكسجين، خاطر هو كل ما العضلة باش تولي سريعة ونشطة يلزم عندها برشا أكسجين باش نجم تقاوم السرعة هذيك. وهذي علاش يساعدها تستعملوا عنها الأكسجين الموجود داخل العضلات وقت النشاط الكبير، وكيف الأكسجين عندها ينقص ولي تستعمل الأكسجين من داخل الميوغلوبين نتاعها. والبشي ميليموني معروف على أنه يطارد الفرائس نتاعه وينجم يغير الاتجاه في أي وقت، عرفت يكون ماشي طويل يدور على اليمين ما تفهموش كيفاش هذي، في لمح البصر يغير الاتجاه نتاعه بسرعة ويعوم لمسافات طويلة. هيك علاش يحتاج لإمداد مستمر بالأكسجين والميوغلوبين اللي قلنا الخاصية نتاعو هذه اللي يميز سمكة اليوم ويعطيها قدرة أكبر على العمل لفترة طويلة. دونك ما يستحقش هو باش ياخذ الأكسجين فهمتي عن طريق الخياشيم نتاعو يلقاهم موجودين في الميوغلوبين نتاعو. وفي نفس الوقت دونك احنا قلنا عنده الميوغلوبين، شنو باش تعمل الميوغلوبين هذه؟ باش يعطي للحم تماسك وبلة، فهمتني؟ وكيف كي يقولوا ميوغلوبين دونك بروتينات، دونك نحكيه على أحماض أمينية أساسية اللي يستعملها جسم الإنسان لبناء العضلات. وكيف كيف يستحق طاقة، والطاقة مين تجي من الأحماض الدهنية اللي تدخل في وظائف مهمة في الجسم خاصة بالنسبة للجهاز العصبي وصحة القلب. احنا قاعدين نقارنه هو يستحقهم للطاقة نتاعه، وأحنا كيف باش ناكلوه نستحقوهم للجهاز العصبي نتاعنا وصحة القلب نتاعنا. وكيف كيف نلقاو فيها دفاع طبيعي اللي هما المعادن نتاعنا هو يستحقهم للرحلة نتاعه الطويلة هذه والمصيد نتاعه. وإحنا كيف مسيل اليوم يساعد الجسم نتاعنا على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج على نشاط الخلايا. احنا ديما تصير عملية أكسد الخلايا نتاعنا ولازم نجدوهم، ممكن نجمو عن طريق السيلينيوم اللي ناكلوه في بشي من ليموني نجدو الخلايا نتاعنا ونقاومو الإجهاد التأكسدي.
0: واضح.
2: وهذا الكل يدل اللي الحم البشي ليموني عنده القوام المميز، وكيف نخليوه دونك ندخلوه في الطبخ نلقاه متماسك وما يتفتفتش، على خاطر عنده عضلات متطورة كما قلنا، وعلى خاطر يعيش على الحركة، وهذا يعطي اللحمة كثافة أعلى، ألياف عضلية أكثر تناسق، وقدرة أفضل على المحافظة على القوام أثناء الطهي. وهيك علاش محمد المطابخ العالمية تقدر برشا أسماك السريولة ولا البشي دوموني، خاصة في المطبخ الياباني واللي يستعملوه لتحضير السوشي، كيف ما فتح كينا شوية على التونة يستعملوها في السوشي والساشيمي. كيف البشي ليموني يدخلوه لتحضير السوشي، خاصة فكل الروز المغلف بالزالب واللي في وسط اللحم ني، دونك ياكلوه ني. هيك علاش دونك العضلات هذه نجموا ناكلوهم نيين ما يتفتفتوش. ومن أهم الأطباق محمد في عند الياباني هو الهاماشي ولا البوغي، هذوما أكيد كيما السوشي والساشيمي. وعلى خاطر الشيف الياباني شنو يعمل؟ يلوج على سمكة تحافظ على شكلها وقوامها في الصحن وينجموا ياكلوها. هي في تونس كي العادة ندخلوها في الكسكسي نتاعنا في المشوي
0: ولا مشوي
2: من أهم الأسماك الموجودة. وحبيت نختم محمد قلكم اليوم معنا شهر مع بعضنا شهر ولا لا، نحن مدينا أول حلقة
0: الوقت يجري
2: بتاع ولد بحر. بالحق بحق تجربة مزيانة على الأخر، وخاصة كي نشوف تفاعل مجتمعي إذاعة المنستير واللي طالبين كل مرة ساعات أسماك إن نحط عليها نبرمجهم في الفقرة يكونوا من طلب مجتمعي مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على التفاعل متاعهم، وكان يحبوا أي حاجة نجم يتصلوا بينا دونك ويبعثونا على فيسبوك بتاع راديو منستير. وشكرا محمد،
0: شكرا ليك، إن شاء الله يوم سعيد، إن شاء الله نهارك مبروك، وولد بحر متواصلة أيضا في شهر أوت بتبيع في البرمجة الصيفية لإذاعة المنستير. بعد لحظات معرض الصحف ونرجع نواصل معكم بقية فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في معرض عدد من الصحف التونسية الورقية الصادرة هذا الصباح، نبدأها بالشروق التي كتبت حول اتحاد الشغل، وقالت إنه يحسم في الصفة النقابية بعد انتهاء أجل تسوية الانخراطات. وفي أخبارها الجهوية تحدثت الشروق اليوم عن حجز مكيفات مجهولة الهوية بكل من بنزرت والقيروان. وفي الشأن التربوي استقت الشروق خبرا عن وزارة التربية مفاده أن هناك مشاورات لتسوية وضعية النواب المباشرين قبل 2008 و2000. وفي ملف حارق سلطت الشروق الضوء على مشكلة الرسائل من أرقام أجنبية للسطو على الحسابات والبطاقات البنكية بعد إيهام الضحايا بدفع خطايا مرورية. على صعيد آخر، تجدون في الشروق اليوم حوارا مع خبير في المناخ أكد خلاله أن المناخ يتطرف وأن الاحتباس الحراري هو السبب. ثقافياً الآن، اهتمت الشروق بمهرجان ليالي سليمان وعنونت 4 عقود من الرهان على الثقافة والقرب من الجمهور. أما في صفحتها الدولية فتقرؤون في الشروق اليوم بخصوص الحملة المضادة التي تتعرض لها إسبانيا بسبب دعمها لفلسطين بعد تدفق المهاجرين، حيث تساءلت الصحيفة في أحد أبرز عناوينها بالبنط العريض: الغرب يعزل إسبانيا. وفي ركن تحاليل الشروق نقرأ مقالا بعنوان: من طنجة إلى طرابلس، مخطط صهيوني خطير في ثنايا المشهد المغاربي المتفجر. ونختم جولتنا في الشروق بالرياضة، حيث نجد موضوعا حول ما وصفته الصحيفة بالمهزلة بسبب رزنامة البطولة الوطنية وسيل من الانتقادات والاتهامات. من جانب آخر تجدون أيضا مقالا بعنوان: عقوبات هيئات تسييرية وانسحابات من البطولة، أنديتنا تغرق، فهل من منقذ؟ نمر لجريدة الصحافة التي تحدثت في صفحتها 3 عن رئيس الجمهورية الذي عز الرئيس الجزائري في ضحايا بومرداس وأكد متانة العلاقة بين البلدين. ذات الصفحة تضمنت ملفا يهم حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية واعتبرتها أولوية وطنية، وعنونت: تحديات المناخ تفرض مقاربة استباقية. أما افتتاحية الصحافة اليوم فقد سلطت الضوء على دعم البنية الطاقية بحرص من أعلى هرم السلطة، وقالت إنه ضمن الأولويات. الصفحة 5 للصحافة في عددها الصادر هذا الصباح اهتمت بالزيارة التي أدها وزير الدفاع إلى مقر لواء الأول مشاة ميكانيكية بجابس. تفقد خلالها سير العمل وعاين جاهزية الوحدات، كما اطلع على مختلف أقسام المستشفى العسكري بجابس. ونختم جولتنا في الصحافة بالصفحة 17 التي تحدثت عن غزة وعنونت: حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق لنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للاحتلال. ختام المعرض سيكون باستعراض أبرز ما جاء في الصباح اليوم، والبداية من الصفحة 3 حيث نقرأ: موسم واعد للفستق وإنتاج قياسي يصل إلى 7000 طن ينعش سوق الذهب الأخضر. ذات الصفحة نقرأ فيها مقالا بعنوان: من التشاور إلى توحيد المواقف نحو رؤية عربية لمواجهة التحديات الإقليمية. من جانب آخر تجدون على نفس الصفحة خبرا يهم وزارة التكوين المهني والصحة، مفاده أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. إلى الصفحة 4 الآن، حيث نقرأ: توقيا من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، إجراءات استباقية لتعزيز منظومة اليقظة الوبائية. وفي نفس الصفحة تجدون تحذيراً من إرساليات قصيرة من أرقام أجنبية والعنوان الاحتيال الإلكتروني أساليب أكثر تطوراً تستهدف المواطنين ومعطياتهم الشخصية. نمر لصفحة الخامسة أين تقرأون بخصوص انطلاق تصدير أول شحنة لسيارات كهربائية تونسية إلى ألمانيا ببادرة من شركة ناشئة تراهن على التوسع في أوروبا. خبر آخر تضمنته ذات الصفحة يهم تونس وماليزيا اللتان تعززان الشراكة الاقتصادية وتحركات دبلوماسية ومباحثات مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة. الصفحة الثامنة للصباح اليوم نطالع فيها حواراً مع رئيس جمعية السلامة المرورية أكد فيه تسجيل أكثر من 740 قتيلاً منذ بداية السنة جراء حوادث الطرقات. أما ركن صباح الخير اليوم فتطلعون فيه على مقال بعنوان تونس والجزائر شراكة تتجدد وآفاق تتسع. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وامانيكم
1: واهداءاتكم الخاصه بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من الماضي ساعه المطلع
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحه الاذاعه على الفيسبوك. وان شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع اذاعه المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله، رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وداك الشيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وداك الشيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة ومرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نواصل مع فقراتنا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيت على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كيف يكون نهار سبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد ليك وكل السادة المستمعين على موجه إذاعة المنستير. بالفعل أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجميل حقيقة المروح للمنسم، على اعتبار كما قلت يعني أنه كما قلت ثم نسمات بحرية تغري الناس، والمصطفين باش يكون موجودين اليوم في البحر. اليوم اتخذنا مكان بحر مزيان في أحد معناتها البحور المدينة المنستير، الحقيقة بالتحديد منطقة مارينا. حبينا ناخذ مكان خاص على اعتبار والله أغراني نظافة المكان، هو مكان مخصص الحقيقة والفضاء العائلي مزيان، الناس تستخدم منذ الصباح لذلك من 7 متاع الصباح مكان منظم، الكراسي موجودة، الباراسولات، وخاصة الحاجة الميزة هي ميزة العائلات التوصيل الجيل هذا المكان. احنا باش ناخذوا فكرة أحسن وأخير عن هذا المكان مع سي رمزي المشرف على هذا المكان. خويا رمزي صباح الخير.
3: وخير خويا وبارك الله فيك سي محمد، مشكور هي ذات مسكين ذات مسيدين أحسن مستمعين فيها وكل شيء.
2: ربي يبارك بي. حبيت أقول العمل يكون من الصباح سي رمزي.
3: بطبيعة جماعة تبدأ تخدم 6 متاع الصباح على هذا الكل، احنا مشرفين. مشكورة إدارتنا هي كاب مارينا منستير اللي هي خول
2: احنا في السكامة كما نقولوا من ساكش من ساكشي، خاطر هو المكان هو كما قلت خويا رمزي يغري. علاش؟ لأنه فضاء عائلي، وسمعت أنه ممكن ما مش اللي يجي ما تنجم يكري في الفضاء هذا.
3: ناس كل نجم تكري ما تكري ديما العائلات، احنا ديما عاملين خاصة للعائلات باش ناس كل تقعد محترمة وناس كل تقعد محافظة على النظافة نحن بحرنا، وهي بكل مجهولة الأكثرية للعائلات. وتشوفي العائلات البحر نبدأ من الصباح مليان وفي السكريتي موجودة، ومشكور الأمن سرتو الأمن مشكور برشا حافظ على بلاصة مارينا منظفة بكل شيء كامل أسلاك الأمليين.
2: احنا الحاجه دي نعرفوها ممكن من خلال صغار المكان هذا بالحق تبقى فيه معناتها الاحترام شويه عتيب الاحترام على اعتبار علاش معناتها مثلا كي فما مشكله وحاجه الامني انتوما كذلك اذا كان فما كلمه نابيه حاجه هذا الحقيقه شفناه خاصه مع الفتره هذه دائما العائلات اللي تكون موجوده وانتوما تسهروا باش تكونوا محافظين على يعني سلامتهم وراحتهم.
3: بالطبيعة على شيء البلاصه موجوده في الشطوط في المستير، وان شاء الله برشا بلاصه يكونوا كمان هيك يحافظوا على نظافه البحر وعلى وعلى العباد تبدا قاعده بسكريتي وموجوده. وش نقول لك نعاود نقول لك مشكور برشا الامن، الامن معك باستمرار ديما ينظف ما يخليش العباد اللي تهبط تشرب الكحول، ديما معك نظافه موجوده من كامل الاوساط.
2: يعطيك الصحة أخويا رمزي على كل نحاولوا ناخذوا انطباعات بعض المصطفين، ولأنه كما قلت اليوم الحقيقة محمد مازال للناس تباعا اليوم نهار السبت واحد ممكن ياخذوا فكرة أو نحاولوا ناخذوا انطباع. أختي العزيزة الله يعينك أسامة أخوتك الله يعينك بطبيعة الحال على أنك تتمتع بجمال البحر. أختي قولي أنت من المصطفين اللي يجي متعودوا أنك في الصيف تجي لأماكن معينة.
4: بخير عسلي سمحني أنا المسلين اكتشاف هي رهلية شيت للولايات الكل الأخرين عندي من كل الحق بتعرفي المسلين كانت ديما ما عارف بيش الفقابة كل أما سنة كما قولوا لتخيبا نوع شوقيز وديكوبرت عليش جيناها في ديسمبر في سيميناه وعجبتنا سبيبيا البرشا رايد الهدوء المسلين هو الرياض بالنسبة لي أي مصطف يجي حتى توليد باريكزامبل بعد ستريس الخدمة والكل وشرطو من تونس يعني العاصمة اللي يجي من ستريس وتعب والكل أنا نحس بصراحة لبقل مشوى والناس مذيافين لأنه عايزي والناس مذيافين ومتربين برشا مساترية يعني تتكلم والحفاوة والناس ما يحسوكش انك انت غريبة يعني انسان اغريابل شالورو اكويون كل شيء بروكسيميتي هوني في المارينا كاو يعطيكم الصحة.
2: يبارك لك ان شاء الله تتمتع بالعطلة متاعك ويفضل لك الوالدة انت معها عايشك عاشق على كل كما قلت يعني هي دول الحاجه الباهيه كما قلت انت معناتها عائلات ناس متواجده ومعناتها كما قلت حتى تتمتع بالاكل نتاعها بالواحد نتاعها. هو نحاولوا الله يعينك هاو نشوفوا سيده اختي العزيزه يقول لي مع الوليدات جيت اليوم جيتك منين؟
4: من الحياة.
2: من الحياة مش بعيدة. ما حبيت اليوم تقفي اليوم في تقولي العائلة معك.
4: عائلتي ولدي وبناتي.
2: ما شاء الله يا ربي يفضلهم لك. بتبقى حاجة راحة فما راحة.
4: راحة نفسانية عايش مرسي عايش.
2: ربي يبارك لك يعطيك الصحة على كل محلاهم البنيات وجماعة قاعدة تفضل. شكون ناخذ أخوي العزيز تقولي محلاها اللمة مع العيلة. يعني تقعد تلقى وتما تاخذوا اللي تفطروا وتنجي ما تنظموا اموركم.
5: اي بالطبيعة
2: يعطيك الصحة على كل. ممكن نختم مع سي الكوتش مرحبا بك كذا من الناس اللي ممكن انا بالصدفه لقيتو سمازري يظل لي متعه واحد يجيك البحر كي مثلا ويلقى جو فاميليار ويلقى مكان فاميليار وتحترم فيه ناس بعضها يقول لي هذا مهم شيء
6: مهم ياسر. انا المكان هذا خاصه مع خويا رمزي عندي اكثر من 5 سنين لما رجعت من قطر وكل صيف كنت نكون بحذاه هوني والشيء اللي شجعني هي عندك الامان وعندك النظافه هذول اهم حاجه خاطر
2: كل واحد الامان والنظافه والاحترام لبعض البعض
6: ما كل العائله تقابط هوني ممنوع حتى اذا كان ما تكونش عائله ما يخليهمش يدخلوا
2: لا تخليش يقول لك محافظه على
6: بالضبط
2: تشوف الوليدات تشوف عائله كامله مصلي على النبي ما
6: تقابط راحت يعمل كيف والتونس لبس
2: ربي يبارك لك محمد حبيناها ممكن اطلاله أتي صاحب الحق كل أشاد وشكروا مدينة مونسون شكروا أخويا الحبيب بصراحة تحية للوليدات زاد اللي يخدموا وكل معتها بصراحة أخويا مثلا رمزي عزيز شو اسمه طبعا وسيم هذوم الوليدات والله بأخلاق وتربة مش مجامل على اعتبار طريقة التعامل مع الناس طبعا وطريقة الواحد على كل محمد إن شاء الله تكون لنا بطبيعة الحال تكون لنا إطلالات أخرى كما قلت هو العائلات تباعا قاعدين يتوافدوا على هذا المكان الحال.
0: شكرا لك محمد البواب يعطيك الصحة موعد إن شاء الله يجدد معك في موعد أخرى في بشائر الصباح من إذاعة المنستير تحية ليك تحية لكل المستمعين وتحية خاصة زاد لصديقنا مازري تبقى اللي موجود موش معنا في البرمجة الصيفية لكن يتابع فينا إن شاء الله يكون عنا موعد معاه في البرمجة الجاية إن شاء الله. به السؤال خلينا نرجع للسؤال اللي موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير يربحكم 5 تذاكر اليوم من إهداء مهرجان سوسة الدولي. سؤال نعود ذكره به سفير المألوف التونسي نحكيه على السفير المألوف التونسي شكون هو سفير المألوف التونسي 3 اقتراحات هل هو عدن الشواشي زين الحداد وإلا زياد غرسة. بطبيعة سؤال سهل والإجابة سهلا نحكيه لهنا على زياد غرسة وبرشا منكم شاركوا معنا يعطيكم الصحة ونشكركم وبرشا منكم جاوبوا بصحيح لكن عملية القرعة نخرجوا زوز فايزين فقط والفايزين معنا اليوم نقولوا مبروك الرحمة بلال الصيادي ربحت معنا 3 تذاكر رحمة بلال الصيادي هي الفائزة الأولى والفائزة الثاني أيمن البنزرتي يربح معنا زوز تذاكر من إهداء مهرجان سوسة الدولي. نعود أسامي الفائزين رحمة بلال الصيادي وأيمن البنزرتي نقول لهم مبروك يحاولوا يتصلوا بنا بينسير إذا كان سمعوا أساميهم يبعثونا نمرو التليفون متاعهم على صفحة رسمية لإذاعة المونستير. مبروك لهم مرة أخرى وشكرا لكل اللي شاركوا معنا وشكرا أيضا اللي عاونونا في اختيار الغناية الأخرى اليوم في بشائر الصباح. كنت اقترحت عليكم زوز غنايات صبري مصباح منسيت وإلا داليدا حلوة يا بلدي والاختيار منكم انتوما يجي على داليدا حلوة يا بلدي هي الغناية اللي باش نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع عظومة شكرا لكم على الاستماع مبقى لكم شنقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. نهاية أسبوع سعيدة نتقابل إن شاء الله نهار 2 في لمنا.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بدء بعد أن أعلنت سابقا تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته. دعت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت إلى إرساء قانون إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة أمس أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وأنه يشترط في الاختصاصات أن تكون أجوبا منظرة. وذكرت الوزارتان في بلاغ جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين، وتعرض المؤسسة المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهراً. أفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. من جهتها نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون وفق تعبيره. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة،
3: مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

0: ونستير. جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج. ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. استشارات قانونية.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. البرنامج ابن معكم تويت وصل إن شاء الله إلى حدود الساعة العاشرة رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قولي البرنامج. يقول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم، نورنا برشا أستاذ.
2: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل الفريق اللي عمل معنا الصباح، تحية لكل مستمعي إذاعة المنستير ومتابعيها ومشاهديها عبر مختلف البرامج ولا سيما منها البرامج القانونية. نقول اليوم نقول مشاهدي هذه ما نحب نذكر اليوم نقلة نوعية لحقيقة إذاعة المنستير، وشيء من متى ولا يستغرب ولكل مشاهد نصيب. حاب أجدد لكم تهاني بهذه النقلة النوعية، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله هذا يكون له التأثير الإيجابي على نوعية البرامج واللي عودتنا بها إذاعة المنستير، الإذاعة الهاتفة والإذاعة خليني نقول ما أنا بعيدة على الباز وبعيدة على الإثارة، إن شاء الله تكون منارة للإعلام كما أريد لها مع وقت تأسيسها وإلى حد الآن، والمسيرة تستمر إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، وأنت معنا نقول من المؤسسين خلينا نقول الإذاعة، ومو معنا أنت أسبق، أنت الأوائل، أنت من الأوائل، أنت الأسبق من في الإذاعة، إذاعة المنستير قبل الناس الكل. لك علاش نقول لك نظيفة عندك في الاستشارات القانونية وفي برامج في التأمين والبرامج القانونية عموما.
2: كلنا ضيوف على هالمؤسسة العالمية العزيزة علينا، وديما نقول لك رفقة كنت محظوظ أنك نقول من الأوائل اللي دخلوا الاستوديوهات إذاعة المنستير وقت اللي كانت هي في القبو في
1: الكاف
2: نتاع قصر العلوم، وكنا في برامج نتاع ولادة السيارات مع الأطفال مع السيدة منيرة الشريف.
1: نجولة تحية كبيرة برشا،
2: تحية وتحية للناس اللي خدموا معنا وقتها، واستمرت مسيرة بشاءت الأقدار. نرجو لإذاعة المنستير في سن مبكرة، وكانت لنا إطلالة لسنوات خليني نقول مع فرقة الإذاعة المنستير، فرقة التمثيل لإذاعة المنستير، وتعرفت على برشا ناس والعديد من الشخصيات مهمة جدا الحقيقة. كي نذكر على رأسهم المرحوم سي محمد السلام الله يرحمه، كذلك المرحوم سي محمد الزركاتي، والعديد من الأسماء الأخرى، وسي العياشي، سي كمال، سي المنجي، برشا أسامي أخرين. ثم شاءت الأقدار مرة ثالثة الحقيقة، نرجع عبر برامج القانونية، وباعتبار ذاك هو اختصاصنا اليوم كرجل القانون، وديما يشرفني وتعطيني الإضافة، وأشعر باعتزاز بالانتماء وبالانتماء لهذه المؤسسة اللي ديما نحبوا لها كان الخير، وفرحانين بالشيء اللي وصلت له، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. نذكركم مستمعينا الكرام بالرقم الهاتف في الموضوع لذمتكم 73 460 800، حتى تتصلوا بنا وتطرحوا استشاراتكم القانونية. أيضا تنجموا تطرحوا استشاراتكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير غنية قصيرة، وهنا راجعين لتقبل مكالماتكم وطرح مختلف الاستشارات التي وردت على البرنامج.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد من برنامج استشارات قانونية. نحاول نبدأ بعد قليل في تقبل مكالمتكم الهاتفية للإجابة على مختلف استشاراتكم القانونية. قبل ما ناخذ أولى المكالمات، إذا كان فما مكالمة جاهزة ناخذها، إذا كان مازلت ما عندناش مكالمات نمشي مباشرة للاستشارات اللي قاعدة تطرح خلال الأسبوع مسألة الأصل التجاري وساذ واكتساب الحق في البقاء. فما شكون اتصل بنا خلال الأسبوع اللي طرح إشكاليته الخاصة بأنه كرا الشخص يقول محل، المحل هذية على أساس ممارسة نشاط، باب مسكر ما في حتى إشكالية، يقول كنت متخوف من حكاية الأصل التجاري. نسمع فوند كوميرس يقولوا مثلا الإنسان كي يخرج من نشاط تجاري أو نخرج إنسان من نشاط تجاري يلزم يدفع له هبوط. قال لنا وقت اللي قرق بي سيد بشكري من عندي المحل هذية، قالوا معناها كون مهني لنكتسب، لنطالبك بأصل تجاري ولنطالبك بحق البقاء ولنقول لك أعطيني هبوط ولا حتى شيء. نهار اللي تقول لي أعطيني محلي نعطيك محلك. قال معناتها بدأ النشاط متاعه كما نقوله باب مسكر، بعد بدأ بشوية بشوية قال هنا على عيني على أساس أنه يمارس في نشاط معين، عبارة على ورشة يصلح فيها في آلات الخياطة. من الأول كان الباب متاعه مسكر ويخدم بالفيسبوك، ومن بعد تحل قال عادي جدا هاك حلت الباب يا فلان. قالوا ليه راهو عادي جدا، راهو خاطر الدنيا تسخن عليا وكل مرة حاجة. المهم قال توا احتجت للمحل متاعي على أساس أنه بنتي باش تحل فيه مشروع صغير. قال له راهو إذا كان باش تخرجني راهو باش تعطيني هبوتي. السؤال متاعه يقول لك أنا توا تقريبا كاري له 5 سنين، هل بالحق عنده الحق أنه ياخذ الهبوط متاعه؟ كيفاش يتقدر الهبوط؟ كيفاش يحكي على هبوط وإحنا متفاهمين ومتفقين؟ يقول انا معناتك كريت له شفويا بعقد شفوي، معناها هكا ومن راس الشهر لراس الشهر يعطيني الكري. بالنسبه لي ماهوش يمارس في نشاط تجاري، القاعد يصلح هكا هو. كيفاش اليوم يحكي لي على هبوط؟ قال حبيت نستشيركم باش نقوم من بعد بالاجراءات القانونيه اللازمه. تفضل استاذ.
1: شكرا رفقة. هو الحقيقة جملة من الاشكاليات اللي طرحت في الاستشارة دي وبكل التعلق بالأكل التجارية وبالقانون المنظم للأكل التجارية، القانون عدد 37 لسنة 1977. ونبدأ بالسهل. قال ما عندناش كونترات، والكونترا اللي ما بيناتنا هو عقد شفوي، ما عملناش كونترا مكتوب، فماش عقد كراء مكتوب. نقول اللي عقد الكراء المكتوب ما هو شرط صحة في العلاقات التسويقية، في العلاقات الكرائية نجم تكري بالكلمة ما غير ما يفرض عليك المشرع وما غير ما يوجبك المشرع، مش يكون عندك عقد كراء مكتوب. نجم يكون عقد الكراء الشفوي اتفاق شفاهي يكفي لإثبات العلاقة الكرائية، هذا عكس البيع. احنا البيع يقولوا لا يثبت ولا بيكتب وثابت التاريخ. في الكراء لا، في الكراء نجم يكون عقد شفاهي. هذه الإشكالية الأولى. إشكالية ثانية يتعلق بالمسألة اشتراط والاتفاق على أنه عند إخراج المتسوق من المقرى فإن المتسوق يلتزم ويتعاهد بعدم المطالبة بأي غرامة تعويضية من نتيجة انهاء العلاقة الكرائية. هذا كيف كيف القانون والمشرع التونسي تعرض له في القانون عدد 37 لسنة 1977، وقال أن إذا شرط معناها المتعاقدان أنه عند إخراج المتسوق لا يتنازل هذا الأخير ولا يمكنه المطالبة بغرامة الحرمان من التجديد فإنه العقد صحيح والشرط باطل. معناه برا حط الشروط حتى مكتوبة ونصح لك عليها.
0: مش العقد
1: شريعة المتعاقدين.
0: الاتفاق هذا شريعة المتعاقدين، هم اتفقوا على بعضهم.
1: ما هو العقد شريعة المتعاقدين بما لا يتعارض والنظام العام ولا النصوص القانونية. كان انت عملي عقد شريعة متعاقدين وتحب تعاقد على حاجة لا تجوز قانونا،
0: كيفاش؟ سمحني أستاذ، توا احنا اتفقنا معناتها ما فماش إرغام في البداية بحسن نية وبتلقائية. انا حاجتي بالمحل هذاك وانت تقول لي لا راني ما نحبش نكرهولك على خاطر باش ما تيحش في الاشكالية دي. تقول لي انت هات ونعفيك تماما،
1: ونكتب لك مش حتى
0: نعفيك معناتها ونكتب لك
1: صحيح يجي في الكونترات.
0: دخل لهنا المشرع في الحكاية. اذا كان فما طرفين اتفقا على ما لا يخالف وما يتعارضش مع الاخلاق الحامية مع القانون، شنو المشكلة معناتها؟ كيف ما اتفاق
1: ونكي يزمك تبحث على مقصد المشرع، لأنه نص تشريعي عام، هذا نص قانوني نظم نص قانوني نظم مسألة خاصة. وبالتالي هو مقدم على كل الاتفاقات اللاحقة اللي تجي ما بين الأطراف والاتفاقات المكتوبة بكلها يلزمها تكون مطابقة للقانون. زيد أنا أقول لك ما نعرفش، أنا أقول لك بالشكل محل لممارسة القمار ما مثلا يقول لك القانون
0: هذا مخالف للقانون.
1: مخالف.
0: ايه هذا مخالف
1: الشرط هذا مخالف.
0: سمحني انا وياك متفقين، قلت لك اكري لي، قلت لي لا ما نكريلكش على خاطر باش ما تكتسبش معايا اصل تجاري خاطر القانون، نقول لك انا نعفيك. فمش حاجه تاثر على المجتمع يا استاذ، ساعات تحس المشرع كلوفي اكثر من اللازم.
1: لا مش هو كلوفي، هو المشرع كلوفي، هو وما تعرف احنا وقت حتى كنا في المدارس نتاع كليه الحقوق العديد من الاساتذه يقول لك لو كان المشرع رجلا لقتلته. هو كلوفي، لكن كلوفي في الصالح العام اللي بتلوج على مقصد المشرع. علاش المشرع يا اخي هيك حبي يحط الشرط هذا؟ قال اذا كان معناها انت تشرط عليه باش تخرج وهو يلتزم لك باش يخرج، الشرط هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. ما حطوش سبهله، لا مش ما نزلوش تنزيل معناها مسقط. هو اللي عنده فيه غايه، وهذا ديما نقولوه مقصد المشاره. والغايه تاع قولي شنو هي الغايه تاع المشاره؟ الغايه المحافظه على الوحده الاقتصاديه وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري. زاد انت كان جيت في بلاصه المتسوق تعمل مشروع تجاري وتحط

0: فكرت فيها المسألة، ياسر عنا تساهل في إمضاء الوثائق وإمضاء العقود من غير ما نركزوا، من غير ما نمشيوا نستشيروا، وبعد نوحلوا بربي كي نقولوا الثقة في الوثيقة. هيك الوثيقة يزمك تكون تعرف صحيح هي الثقة في الوثيقة، أما يزمك تكون شنية الوثيقة، إلى ماذا ترمي وشنية فيها بالضبط، معناها من أهل الاختصاص باش ما تقعش المحظور كما هيك. انت تو اليوم تقول لي هاني صحت معك كونتراتو وتروح شيخ يا امراه كرينا الحل الحوين وبلاش فونت كوميرس على وقت نخرجوا نخرجوا يظهر لك النص التشريع ما يخليكش تعمل. وقلت لك مقصد المشرع من هذه المساله، قلت لك باش يحافظ على الوحده التجاريه وعلى النشاط التجاري وعلى المؤسسات التجاريه، لانه كان نجي نحطوا بلاصتنا ديما علاش نقولوا القاضي يسمع من الاثنين، كان نحطوا بلاصتنا في جهه في الطرف الاخر تقول لك انا زاد حالي ومالي وعامل مشروع تفضل نزيدك في الكراية كما يقول القانون قداش لازمك، ولو أنه هو قانون الأكل التجارية بعد تقريب أكثر من
1: أصبح بين
0: الحقيقة أصبح
1: لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي
0: الشريعي، معناها يغير ما يجب تغييره ما يتماشى الأمر هذا. أما لكن اليوم هذاك الموجود توا نرجع للنقطة الأولى، قلنا العقد المكتوب مو الشرط صح. النقطة الثانية قلنا الشرط اللي يلتزم فيه المتسوق بعدم المطالبة بغرامة الحرمان من التجديد كراء لا به يعمل ولا عليه يعول ويبقى حقه في التعويض. الشرط الثالث قلت لي طبيعة النشاط.
1: أي.
0: في طبيعة النشاط نحكيه ندرى هو نشاط حرفي ولا هو نشاط صناعي وتجاري. توا أكثر الحرفيين ولا يوسعوا في الأنشطة ولهنا شنو المرجع؟ المرجع أول حاجة العقد، احنا ما عندناش عقد مكتوب باش ولا العلاقة الشفهية باش تثبت بالبينة شنو كان النشاط، ثم حتى إذا كان تحول إلى نشاط تجاري وصناعي خاطر نجم يكون إنسان يخيط ويبيع يشيل المواد الأولية ويضيف لها من عنده ويستنبط نماذج ويعمل تفصيلات ويعرض البيع كما يصلح كما يخيط ليك ولغيرك يجيب له قماش باش يخيط. صحيح هي المهارة الشخصية عنده، أما إذا كان يتوسع هو اللي يبيع هو زاد وينتج ويبيع لمصلحته الخاصة تولي العلاقة تخضع وجوبا لقانون الأكل التجارية. إذا كان عندنا عامين كران والسيد المول المحل يشوف فيه هو قار كان مسكر ومنها ولا محلو
1: أي.
0: ويشوف فيه وانت ما عارثوش ونبهت ايش معناها تعرض معناها تنبه عليه
1: هو سيدي بنادم السيد صعيب راه
0: هو راه مش
1: والله العظيم سيدي بنادم صعيب
0: هو تعرف شنو في القانون
1: يقول لك انا حليت ونتفرهد وشويه هواء وهنا على المشي والجاي ونتنسم معناها العبد
0: حتى انت كصاحبه المحل تقول لي برا خليه يخدم على روحه وهذا نكره خالص وجي
1: في اما معناها متفقين تو تقول لي اصلاح سامحني الات الخياطه اما هو من بعد يولي شنو يعمل يولي يشري في قطع الغيار يولي يبيع مثلا في الات الخياطه المستعمله تدخل النشاط التجاري ايه هو يقول لك انا حاجه بالحال نتاعي استرجاع استرجاع محلي
0: إيه؟
1: استرجاع المحل على اساس كي ما عطيتك المفتحات باش ناخذ ما عندك المفتحات انت معناها بارك الله فيك اللي إيه؟ كريت من عندي وانا بارك الله فيك اللي كريت لك توا المحل باش يولي عند بنتي
0: وقت
1: تولي تقول لي تدبر راسك عاد انت كي جيتني من الاول سامحني يا استاذ انت كي جيتني من الاول اش قلت لي قلت لي انا كارم عندك المحل هذا ولا الغادي كيف كيف فانا اليوم وهذا برشا يقولوه مستمعين وانت وانت هذا تسمعوا استاذ معناها تعرف انت وقت الانسان يكري المحل نتاعو عبارة على عمل الحصالة للمتسوق معناها أنت ما تتخلصني بالمئتين كل شهر من بعد أنت كتقيم لي الأصل التجاري عبارة على لميتهم لك الكل متاع
0: الدخار من عندك الكل وزيدك عليه الفائض
1: ايه أنت عطيتهم لي معناها بالتفسير ما عطيتهم لك صبرة واحدة
0: هو لهذا السبب القانون هذا يزم يتعدل لأنه إذا يقول لي برا أمشي على روحك ما جيتش هو لا ضرر ولا ضرر ومبدا حسن النيه اذا كان ما نخليوش مبدا حسن النيه في المعاملات نتاعنا في العلاقات نتاعنا راه باش نخسروا برشا باش ندخلوا للتقاضي وندخلوا للنزاعات والمنازعات والمشاحنات لا القانون نتاع الاكل التجاريه يحل المشكل اليوم ولا العلاقه اللي بين الاطراف تحل المشكل لان ديما نفكروا كيفاش نحاولوا نستفيدوا بطريقه او باخرى وقت اللي هو خذ ملكه وادفع ما عليك هذاك هو المبدأ يجب أن العلاقات تكون مبنية على حسن النية وسلامة المقصد والمطابقة القانون إذا كان عملنا حسن النية كنا على حسن النية عند التعاقد وسلامة المقصد نتاعنا أنت تعرفني شنو بشنو بشنو شنو طبيعة النشاط وأنا شنو باش نخلصك وشنو التزاماتي محمولة عليك ومن نخالفوش القانون ونكونوا في وضعية تكون أسلم شوي إذا اليوم الاستشارة هذه في كل الكراء التجاري العقد الكراء المكتوب ليس ضرورة يمكن ثبات العلاقة الكرائية التجارية يمكن أن تكون علاقة كرائية شفهية الشرط ما يضمن أو ما يتفق عليه من شروط تتعلق بالحرمان ولا بالتنازل المسبق عن غرامة الحرمان من التجديد لا بها يعمل ولا عليها يعول. والنص التشريعي يقول الشرط باطل والعقد صحيح، يبقى العقد الكراء صحيح والشرط ذاك لا بها يعمل ولا عليه يعول ولا يحتج به لا على الأطراف ولا على الغير.

0: بحيث النشاط طبيعة النشاط كل من مارس نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي لمدة تجاوزت سنة عامين كاملين وكان يهدف للمضاربة وتحقيق الربح فهو يدخل تحت طائلة القانون الأكل التجارية اللي يعطي من يمارس مثل هذا النشاط حق البقاء بالمكره وتجديد الكراء وكل مطلب فيه حتى هو زاد المالك يقول لك أنا عن من حقي باش استرجع المكره. فما حالات عديدة لاسترجاع المكره، فما استرجاع المكره للهدم، فما وياعة البناء، فما استرجاع المكره أمور خطيرة وتهدد حتى سلامة اللي يأخذ المحل ده، فما استرجاع المكر اللي يشغله المالك بنفسه، وفما استرجاع المكر دون معنى لانتهاء المدة وعدم الرغبة في التجديد. وهذا لكل حالة فما حالة
1: هذا اللي يشغله المالك بنفسه معناته فيها هبوط زده ولا
0: كل فيهم تعويضات كل فيهم تعويضات لكن تختلف المسائل نتاع التعويضات. مثلا كما يقولوا الخروج للهدم وإعادة البناء هاوكا معروفة كيران نتاع 4 سنوات، لكن في المقابل المتسوق عنده الأولوية
1: في الرجوع
0: بشهور جديدة. بالنسبة لإنهاء العلاقة الكرائية لانتهاء المدة بعد تنبيه ب6 شهور ويعطيه 6 شهور فيديو لإفراغ المكره ويقول له بعد 6 شهور تنتهي، وقتها المتسوق الكاري اللي هو متسوق عنده أجل ما يفوتش 3 شهور باش يقوم قدام المحاكم المطالبة بغرامة الحرمان. غرامة الحرمان في الحالة هذه تخضع لعدة عناصر جاء بها الفصل 22 من قانون الأكل التجارية، وأنه الخبير تعين المحكمة يقوم بمعاينة المحل وتقدير قيمة الكرائية وتقدير الخسائر التي يمكن أن تنجر معنا، مش هذا هو باش يطلب باش ياخذ. فما مسؤولية عند السادة الخبراء بهذا الخصوص، لازم تكون العمل تاعهم لا ضرر ولا ضرر، لازم تكون مطابقة لمقتضيات الفصل 22 دون محاباة أو مجاملة لأي طرف من الأطراف، وهذوما مساعدي قضاء ومحمول عليهم النزاهة والصدقية في الوجدية في الأمن نتيجة العمل تاعهم. ثم أن الأعمال هذه اللي يقوموا بها السادة الخبراء بهذا الخصوص كما كل الأعمال الاستقرارية الأخرى هي تبقى تحت رقابة القضاء والمحكمة، لا رأي الخبير لا يقيد المحكمة حسب الفصل 112 بصريح الفصل 112 من شأن المرافعات المدنية والتجارية، يقول لك رأي الخبير لا يقيد المحكمة. ساعات الخبير يطلعها شيطها وترى مش معقولة أنت بالدفوعات نتاع الطرفين تولي المحكمة تعمل رقابتها العمل هذه، وإذا ترى بالحق الأمر مش وجيه ومش منطقي نجم تأذن بإعادة الاختبار بواسطة خبراء آخرين وبرشا وسائل أخرى حتى نوصلوا للفصل النزاع بطريقة الروها هي أقرب للعدل كما يقولوها. وهك علاش ساعات الرو يقول لك القضايا والمسائل القضايا تطوال المسائل هذه مثل الإجراءات الضرورية اللازمة، لأنك كيفاش تخرج حكم قضائي ماذا بيك تخرجه قريبا من العدل، ما نقولش حتى عادل 100% ما قريبا من العدل. وفي كل الحالات كل حكم قضائي ديما نقولها راهو 50% من الناس ما يرضيهمش
1: بالضبط،
0: اللي ما تحكمش الفايده ما يرضيش، جزء متخاصمين واحد الفايده يرضيه واحد مش الفايده ما يرضيش، اللي ما يرضيش يخسر يقول لك حكم على الحقيقة 100% والآخر يقول لك حكم لصالح 100%، دونك فما 50% من الناس ما هيش باش ترضيها حكم القضاء. وهذيك سنة الله في الحياة وهذاك التقاضي، وذلك علاش ديما نقولوا احنا باب الصلح وباب الوساطة يبقى أمر محمود، وإذا كان نجم نتنازل على البعض من
1: أما هو يا حسن كي كانت الناس بكلمتها
0: اللي
1: اعطى كلمته اعطى رقبته، معناتها انت كي تجيني وتغريني بكل حاجه وانت تقرق ويا فلان واعطيني وراني كذا وانت المحلك مسكر تقول له راني باش نعطيه للوليد راني باش نعمل له الطفله بربي يا فلان ودرا شنو، ويعرض لك جيل ويبعث لك معناها قبيله وفد ما نحكيوش. ومن بعد تقول لهم محلي
0: اذا تمكن من الشيء
1: ولذا انا نقول لهم في مساله الفلوس وفي مساله الاكل التجاري مش كي يبعث لك وفد ما هو وفد من الحكماء والعقلاء رد بالك، خاطر بنسبة 99% راهم بعد إذا كان يحب ينجم يتلهوت عليك. ناخذ المكالمة الهاتفية وبعد نرجع لاستشارة جاتنا عبر الخاص. ألو مرحبا، عسلامة. عسلامة
2: مدام.
1: مرحبا لو سهلا، صباح النور.
2: كيف الحال مدام رفيقة؟ نشكرك برشا ويرحم والديك، ونحب نقدم تحية ليك خاصة جدا كيف المستمعين إذاعة المنستير الحبيبة، بارك الله فيكم.
1: يعيشك بارك الله فيك، مرحبا تفضل. الله
2: مدام، أنا نحب أن نعرف بروحي. اسمي مريم، عمري 35 سنة، ونحكي لكم حكايتي
1: باختصار. الله يخليك، خاطر كيما قلت لك أنا البرنامج راهو استشارات قانونية أما بصفة استثنائية فتحت لك المزح حتى تعدي الميساج متاعك، حاول تختصر.
2: أم 4 صغيرات وعندي قريت في فصلت على القراية، عندي تو قرابة 9 سنين ونحب نرجع نقرأ، ظروفي ما تسمحش، نحب ولاد الحلال يعرضوني سميتي حمل قرايب قال له ليا ظروفي صعيبة في اللقاء على الاخر في داري وراجلي ماهوش يخدم بالقدايه خدمته وظيفه برشا وانا خدمتي وظيفه برشا كما تعرفي مصاعب الحياه حاجة الوحيدة وعمري ما طلبت وعمري ما حبيت مهما تعدت علي ظروف صعيبة أنا ووالديتي وكل كان موضوع قراية أنا نحب شكون يعاوني على قرايتي نكملها في مدرسة خاصة علوم تمريض حاسيلو أنا قريت العام الأول العام الثاني قصيت كانت قريت فيا أمي ماتت الله يرحمها وقصيت ما نجمتش نكمل توا نحب نرجع نقرا وتقل علي الحمل وان شاء الله يخف بولاد الحلال كان يقفوا معايا ويعاونوني باش نجم نكمل قرايتي ويرحم والديكم
1: واضح المساج اللي حابه توصله المدام انه هي ما عندها ام اربع صغيرات متزوجه الحال الماديه معناتها تعبه شويه متوسطه فتعبه تقول لك انا نجري على صغيراتي معناتها رجلها عامل مجهود ولكن حد جيد هي بدات تقرا في علوم التمريض ولكن انقطعت عن الدراسه لاسباب موضوعيه خلينا نقول وفاه والدتها واشكاليات اخرى طرحت اليوم بعد سنوات قد روحها خدمت في القطاع الخاص في مجال التمريض ولكن مش كما اللي عنده شهاده كما اللي ما عندوش شهاده مش في مجال التمريض 100% معناتها ديما كل حاجات البارا معناها في علاقه بال بال بال بال بالمساحات الخاصه وكذا اما ما عندهاش شهاده هي تحب تكمل قرايتها لانها مغرومه بالتمريض وتعتبر التمريض هو رساله نبيله تحب تكمل والتلقات معناتها حتى بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي وغيرها على انه هي تكون سنه ثانيه سنه دونك تولي سنه ثانيه وسنه ثالثه معناتها عامين بركه قرايه شكون يعاونها على انها معناها تتكفل او يتكفل لها بالمصاريف نتاع السنه الدراسيه هذه والسنه الدراسيه الجايه تقريبا سالتها تكلفه في حدود 8 ملايين في العام فاذا كان ثم من الناس اللي عندها واجدة وعندها الإمكانية وهذه الصدقات الجارية هذه الصدقة الجارية إنك تعاون إنسان على إنه يكمل قرايته تعاونه على إنه تكون عنده شهادته باش يخدم على أولاده وباش يخدم على داره وباش يكبر صغاره بالحلال الطيب معناها لهنا نقول احنا ديما اليد العليا خير من يد السفل أكيد. إنسان ما هوش طالب إعانة فلوس ما هوش لا طالب لا تلفزة لا فريجيدير لا دار لا بني لا حد شيء طالب يقرأ تكمل قرايتها باش تاخذ شهادتها وتنجم توصل بها إلى بر الأمان أنا نوجه نداء من المنبر هذية إلى صاحب المؤسسة الخاصة هذه لربما عنده الإمكانية أنه هو ياخذها اون شارج وتكون حسنة من الحسنات إن شاء الله اللي
0: الحل الأمثل
1: والحل الأمثل معناته أنه ياخذها اون شارج هو إن شاء الله يوصل صوتنا وإن شاء الله معناته المدة الجاية نسمعه لسيد تكفل هو بالدراسة متاحة وتكفلت المدرسة بالدراسة متاحة ويظهر لي هذا يكون من أعز الإشارات للمؤسسة
0: إن شاء الله تكون عنا متابعة الحالة وإن شاء الله في إطار قانوني زاد ما نخرجوش من إطار القانوني
1: طبيعي جدا في إطار القانوني
0: تعرف الحالات هذه والمعاملات هذه لازم تكون في إطار قانوني ما تكونش خارج إطار القانوني وبالتالي إن شاء الله من متابعة من أسرة البرنامج الحالة هذه وإن شاء الله تلقى الأذن الساغية وكما قلت أنت رفق الحل الأمثل هو في المؤسسة التعليمية هذه إذا كان صاحب المؤسسة تكون عنده معناها الإرادة ينجم يعمل كل شيء ينجم يعمل مستحيل وباهرة طلبنا حاجة في طلبت حاجة في إطار معناها العلم والتعلم ومش حاجات أخرى ربي يكون إن شاء الله في التوفيق في عونها وإن شاء الله بالتوفيق
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا مواطن يقول لك أنا أخوي عمل حادث وتوجدت التهمة القتل عن طريق الخطأ باعتباره لم يقم بالاحتياطات اللازمة يقول تقريبا الحكم إذا كان فما حكم معناتها باش يصدر ضده تقريبا في حدود قداش معناها معناتها الوضعية ضبابية بالنسبة له
0: لا هي مش ضبابية بالنسبة له هو تنجم تكون وضعية ضبابية هذه جنحة معناها غير قصدية جنحة تتسمى تركب تكون منها جريمة القتل على وجه الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم الانتباه والاحتياط ومنات الفصول 88 و89 ومن مجلة الطرقات ويقول يعاقب بعقوبة سلب الحرية عقوبة سجنية وبالعقوبة المالية أو بإحدى العقوبتين لأنه الحقيقة في ما تنجمش تعطي شنو باش تحكم بالضبط لأنه فما سلطة تقديرية للقضاة اللي باش ينظروا في القضية دي هي في كل الحالات هي جنحة وفي كل حالات هي تنجم تقتصر على الخطيئة المالية دون سجن، وتنجم يكون هنالك سجن مؤجل، ونجم يكون سجن لمدة زمنية مش طويلة. لكن هذا يأخذ بعين الاعتبار أنه شنية ظروف الحادث، شنية ماديات، وشنية مدى مسؤولية السائق في ارتكاب الحادث هذا. ما تعرف إنسان ساعات يتعرض لحادث مرور وهو لا حول ولا هو ولا قوة، يكون شاد يمينه ويمشي في السرعة المحددة حاط حزام الأمان، نجم يكون ديراباج انت السيارة في الاتجاه المعاكس، يصير الحادث وتنجم تصير الوفاة. وبالتالي الاعتبارات كل تأخذ بعين الاعتبار، ما تنجمش تقول هذا قدش بتحكم فعليه لأنه كل حالة بحالته. لكن في نجم يتحكم بعدم سماع الدعوة، رجم يحكم عليه بما يقضى في شأنه بعدم سماع الدعوة ولا يؤاخذ إذا كان هو لم يسام ولم يرتكب أي مخالفة لقانون الطرقات.
1: قضاء وجاء قدام وتسلط عليه.
0: صحيح. شو مش يعمله؟
1: أي.
0: وآلاف الأحكام بعدم سماع الدعوة في هذا المجال، الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ. مش كم هي الجريمة معنا إذا كانت معنا يلزمك تأخذ فيها عقاب، إذا كان ما غلطتش وما خالفتش قانون الطرقات ما يأخذ حتى عقوبة، وبالتالي يدوم كل حال بحالتها. لكن في نهاية المطاف العادة تقولي شنو يصير في العادة، ما هوش من الجرائم الخطيرة الإيقاف فيهم، هو الإيقاف التحفظي اللي يصير واللي يصير في الملفات هذو هو إيقاف حتى معناه تهدى النفوس، خاصة إنك تبدأ فيما روح معناه وقع الزهاق روح في حادث مرور، يقول لك هذا إيقاف تحفظي خشية حتى على مرتكب الفعل حتى على الجاني، يقول لك باش ما يقعش رد الفعل وكل المصادمات وما تعرف الإنسان كيف يبدأ مازال كما يقولوا الميت عنه حية، باش ينجم يرجع فعل معناه مش هو وندخله في متاهات أخرى. ساعات الإيقاف يكون فيه حماية للسائق ومش لأكثر ولا أقل، لكن العقوبة تكون حسب مقدار الفاعل وحسب مقدار المخالفة نتاع قانون الطرقات. إذا ما خالفش قانون الطرقات رغم مدة الإيقاف ينجم ياخذ حكم بعدم سماع الدعوة، وإذا كانت مسؤوليته مخففة والجزء الأوفر مسؤولية محمول على الغير ولا على المتضرر، فإنه نجم يقع الاقتصار في شأنه على خطيئة مالية، كما يجم الاقتصار على عقاب بدني مؤجل التنفيذ. هذا كله يرجع حالة بحالة. في كل حالات الإيقاف لا يعني الإدانة، حتى في الجرائم العادية وحتى في الجرائم نتاع الحق العام الإيقاف لا يعني الإدانة. راه الإيقاف هي مجرد وسيلة تحفظية يقصد منها معنى سلامة الأبحاث، ساعات تقصد منها الحفاظ على الأدلة، وضبطها المشرع بعدة نصوص تشريعية معنى إجرائية مضبوطة على معنى يكاد يكون كان تبع النص دائما الاحتفاظ ولا الإيقاف هو كان وأنه إجراء استثنائي لا يقع الرجوع عليه إلا عند الضرورة. اليوم ضرورة في الجناح نتاع قانون الطرقات وخاصة في الجناح اللي تمثل في القتل على وجه خطأ، راي حماية حتى للجاني لا أكثر منها أنه عقاب بدني يسلط على السائق إلا في حالة اختيار. إذا كان يسوق في حالة سكر، وإذا كان فرار أثر حادث مرور، كان فرار أثر قتل وفرار أثر مرور، واليوم نحكي على الجناية زي لو نحكي على من 5 سنين لفوق إذا كان إنسان ما يقفش في حادث مرور حتى في الجرح هذه مناسبة باش نحلوا قوسين. يا ولدي كي تعمل حادث راو اول نقطه حتى كي تخاف من ردود الفعل
1: امشي المركز الاقرب مركز مرور
0: انه شوف من جنحه تتحول الى جنايه.
1: هو يخاف ساعات السيد ثم التعسف من قبل الحضور ولا ما لي الشخص اللي معناتها تضرب بعد فما ناس تتدخل وتتكلف وتمارس العنف، فالانسان ساعات يهرب يقول لك انا نسلم روحي ونعلم ونبلغ خير.
0: هو يمشي يحتمي بالامن، يحتمي هو يسلم روحه للامن باش يحتمي غادي ويغادر مكان الحادث معناها للضروره معناها مش بقصد الفرار.
1: قال لك بربي الجرح مش القتل، ما قتلش على وجه الخطأ، معناتها هو جرح على وجه الخطأ.
0: هي على وقوعه كذا كذا كان جرح على وجه الخطأ.
1: باهي قول لنا وقفوه والى اللي قاعد يتحاور معايا ديجا اون اتوندون معناتها
0: في العاده في العاده في جنحه الجرح على وجه خطأ تحت المرور في العاده بنسبه 99% الجنات ولا التوجه عليهم التهمه هذوما يحالون بحال سرقه الا في حالات استثنائيه اذا كان معنا مازال الشخص معنا تحت العنايه المركزه ولا حاجه وقتها يعملوا الاجراء الاحتياطي الوقائي.
1: مش موقوف
0: مش موقف منع
1: توجهت التهمة برا الجرح على وجه الخطأ
0: عادي بكلنا نجم توجه لنا تو
1: هي معناتها لنا يقول تقريبا يتحكم عليه وإلا لا معناها قلت إيش قلتها معناها
0: إذا كانوا إذا كانوا مخطئ مخالف قانون الطرقات راه باش يحكم عليه والعقوبة ديما في 99% العقوبة بيكون عقوبة خطية مالية مش عقوبة سلب الحرية. وإذا كانوا ما عمل حتى شيء وكان في وضعية قانونية مطابقة وكان معنا محترم لقاع الطرقات وكما قلت سيادتك بليت سلط عليه ما يتحكمش عليه حتى من ليم ويقضى في شانه بعدم سماع الدعوة. أنت والملف وأنت والأبحاث اللي تقوم بها الضابطة العدلية من فرق مختصة نتاع المرور الشرطة والحرس لكن المعاينات والاستنتاجات هذاك اللي هو عنده تأثير إذا كان يقولوا مدان معناها وتثبت إدانته بالأمام القضاء بشيء يقضى في شأنه بالخطية وإذا كانت تبين أنه الخطأ ما عنده حتى خطأ أو كان ما خالفش قانون الطرقات لم تحكم في شأنه بحتى شيء لخطية ولا أي معنى إجراء ويقضى في شأنه بعدم سماع الدعوة. وكما قلت لك هذا صاير ويصير وما زال بش يصير.
1: هو من أعظم أنواع كما قال البلاية في الطريق الناس تجي من سونس انتيردي معناها اليوم مخالفات واضحه لقانون الطرقات التعمد مع المشي في سونس انتيردي وعندك زاده الدراجات الناريه اللي فما البعض منها مع انه ينحي الكاتمات نتاع الصوت الكاتم صوتك اللي تلقى عنده صوت قوي مع انه ساعات تلقاه جايك في سونس انتيردي ساعات يبداو يلعبوا في لعب مخطر وهذا يبدا ابارتي من نصف الليل معناتها تبدا مروح في امان الله من عرس ولا مناسبه ولا سهره ولا خدمه ولا أكيد. الله اعلم تلقى روحك معناتها فسفه انت ودراجه ناريه مولاها زكزك في الكياس جايك في سونس انتيردي مقابلك ساعات راهو تفادي الارتطام يكون صعيب برشا. لهنا نعاود نقول بالله للمصالح المختصة الناس اللي تتعمد انها تستعمل دراجات نارية من غير كاتم صوت باصوات مزعجة للغاية في اقلاق لراحة الناس في اقلاق لراحة المسنين والصغار والكبار الناس تحب الراحة راهو من المفروض انه تتخذ ضدها الاجراءات القانونية اللازمة. وهما وجماعة الفوشيك وجماعة اللي قاعدين يستعملوا في نوع من شو يتسمى أستاذك الألعاب النارية اللي هي معناها تستغرب كيفاش دخلت إذا كان هي ممنوعة بالقانون كيفاش تلقاها وصلت في عروساتنا في شوارعنا ساعات تلقاها إنسان كبير في العمر ما جايش النوم من طلقات نارية متكررة متاع الاسمه متاع القرابيلة للاستعمال لك الفوشيك للاستعمال شنو هذا معناها أول حاجة بأموال طايلة ما بون هذاك اللي عنده يحب فلوس يدقدقها معناتها كتشوف لكن زدها في الأثناء فما راحت ناس وفما حرص على سلامتهم على خاطر انت ما نستغربوش معناتها التهاب حتى وجود حرائق من ما بسبب هاللعب النارية الحس والضجيج والناس اللي تقاسي وتعاني في الصيف من اسباب مختلفه ما تجيهاش النوم منها الانقطاعات نتاع المده اللي فاتت نتاع الكهرباء منها انقطاعات الماء منها السخانه ومع هذا الضجيج المتواصل هذاك من غير ما نحكيوا على الناس اللي تسكر النهجه واللي تلقى روحك في بعض الاحيان راس انت وعرس ظهر لك فجاه لا فما معناتها حتى اشاره تبين لك اللي الطريقه هذاك باش يكون مسكر تلقى روحك دخلت في وسط ناس تلقى روحك دخلت في عبد هو حاطط كرسي في الكياس حاط رجل على رجل كان زاد عجبك تلقى عنده شيشه هو يتفرج في عرس وهو تابعهم الشارع شارعهم والكياس كياسهم 8 متر و12 متر ما يهمش المهم يعملوا كيف المهم يعملوا كيف
0: كل مخالفات قانونيه بكل ويعرف الروح من اللي هو معناها يعرف روحه ويخالف القانون ويتعمد مخالفه القانون هذا الاخطر من أنا ما تقوليش
1: وسط صمت زاد السلطة زاد الأمنية ولا المحلية والناس الكل قاعدة تتفرج وتشوف وتنعم معناه اللي قبل احنا كنا في سالة وكيري سالة وكي تفوت المدة الزمنية المعينة تلقى روحك في حالة مخالفة ويخالفوك
0: يتبقوا
1: عليك القانون يعملوهم الكل أما في الكياس ومسكرين معناها ويجرجروك الحادث معناتها وعلى وجرح على وجه الخطأ ولا اللي قدر قتل على وجه الخطأ تلقى روحك معناتها تبحث وانت لا ناقة ولا جمل لك
0: هو الحقيقة فما برشا انفلات أمنية في المدة الأخرانية وزاد فما برشا مخالفات للقانون اللي متلقى لها حتى مبرر الحقيقة الدراجات النارية والطريقة نتاع الاستعمال بعقلك ولا مش بعقلك كان يصير على دارك ولا قدام دارك تتقلق علاش اللي الحاجة اللي ما تحبش يصير عليك ما تعملهاش لغيرك رأيه سهلة معنى العيش وسط المجتمع رأيه سهل اللي ما تحبش يصير عليك ما تعملوش لغيرك وتو نعيش الكل في أمن وسلام.
1: ربي يهدينا. عنا مكلمة محمد ناخذها. ألو مرحبا عسلامة.
3: ألو عسلامة
1: مرحبا شكون معنا؟
3: بخير معك المودي من السكري من الخميس.
1: مرحبا أهلا وسهلا بك
3: تفضل. سؤال قديم جديد هذا تقريبا تناولناه من 2008 واحنا نتناوله فيه فيما يخص الفيجور تاع الدرجات النارية السيارات اللي تمشي لها تقول لك احنا معنا اخذين الكوست من الكوتا نتاعنا كيما الكوتا وفي الكياس يشدك عون الامني مرمدك تلقى سين اتاك
0: ايه
3: ولا سيلونس قطعه ثلاثه ولا اربعه سيلونسات ما بوش يقص كل واحد يقول لك خليك الكوتا نتاعي
1: عطينا الحل برشا مرات احنا استاذ في برنامج في التامين بركه في المده الاخرانيه
0: رحنا له والحل ولا عملي
3: طلبتكم ثلاثه جمعه هذوما نلقى عندكم ضيف معناها ما يتعداش المكالمه
1: لا لا لا معناتها عندكم الامكانيات باش تدخلوا معنا عندنا الضيف لكن عندنا زاد المكالمه التي فيها قبلناها
3: ضبط ما هذولي ما هذوش
1: إيه امرنا جاوبنا معناتها فهمتك سي مولدي امرنا جاوبنا على السؤال هذا برشا مرات ايش نقول لك اي مثال شمع معناها انت قلت من 2008
0: معناها موجوده
1: المعضله موجوده وقلنا اللي ما يش تلقائيا الله غالب ولكن القاو من الحلول واللي حكيناها برشا مرات تفضل استاذ
0: هو لقينا في نهاية المطاف الجهات المسؤولة وتحت رعاية الهيئة العامة للتأمين القاو الحل انه تولي الجامعة التونسية شركة التأمين هيك تدخل تدخل على الموقع الافتزاع تدخل على الموقع الرسمي نتاعها وتعمر بيانات تقول ارغب تلقى ريبريك تلقى معنا ركن مكتوب فيه كيف تؤمن دراجة نارية وتقول طلب تأمين دراجة نارية مكتوبة طلب تأمين دراجة نارية تدخل على الريبريك هذيك وتتبع الإجراءات تو يبعثوك هم المكتب التأمين القريب ليك وتكون عندك المراسلة وتلقى نفس المراسلة هذيك سبقت للمكتب اللي بعثو اللي بعثوك ليه ويأمنوا لك من غير حتى إشكال هذا معناه من غير ما تطولها برشا سيد مولدي أعمل الإجراء هذا أدخل على موقع الافتزاع جامعة تونسية لشركة التأمين وأدخل على طلب تأمين دراجة نارية واتبع ال
3: استاذ سامحني نعم. بلاني خط عندي تو الاستيفاء هذه
0: الافتزاع
3: طلبت والله العظيم اربع مرات
1: على نهارين ما تطلبهمش
0: ما تطلبهمش ما تطلبهمش
1: اونليني سجل اونليني
0: عمل الوثيقه نتاعك
1: عمل وثيقتك
3: خاطر ما عنديش بورتابل
0: هي مش
1: امشي لاقرب بلينات
0: مسجل معناها حكايه مش الحكايه مش حكايه مش ممكن
1: فيها كي هما يختاروا لك شركه التامين شركه التامين ما عندهاش الحق تقول راني خديت الكونتاكت تاعك
0: شكون تعارضك ولا شيء هي ملزمه باش تطبق التعليمات اللي تجيها وخليك معنا سي مولدي وعاود تكلمنا وقول لنا شنو صار
1: بعد الخميس على ذمتك قول لنا شنو عملت
3: لا مدام مرفق استشاره بسيطه لا حدود كاري الحجام الحجام ياخذ بوت يتخرج ولا ما ياخذوش يطلب بوت ولا ما
0: ياخذوش حلاق للرجال
3: حلاق للرجال
0: الحلاق للرجال اذا كان ما يبيعش بالتوازي مع عمل الحلاقه ما يبيعش مواد تجميليه
1: هما ولاورا
0: خاطر ولاو
1: تو يعملوا البروتين والسمنه
0: اسمع اس المولدي اس المولدي اذا كان يبيع ويعمل فيترينا صغيره حتى الداخل حتى في المحل الداخل وعنده شويه صبغه وعنده شويه شموع وكل ينجم يكتسب الاصل التجاري واذا كان ما عنده كان المقص والمشط راه ما يستحقش الاصل التجاري وما عندوش حق البقاء
3: يا سيدي بارك الله فيكم
0: مشكور
1: شكرا يعيشك ربي فضلك هو منذ قليل سي عامر جمالي تحياتي ليه قالك هذاك علاش في العلاقه نتاع الاكريه التجاريه ولات حاجه اسمها العتبه قالك باش ما يلقاش صاحب المحل روحه قاعد يتفرج والكيري بايع الاصل التجاري هو قاعد يدور من بلاصه لبلاصه الاصل التجاري هو عباره على ضيف في محله دونك وجدت هي فما استشاره زاده مواطن يقول انا شريت دار على اساس معها جراج قال معناتها السوم كان مناسب فرحان انتقلت للعيش في الدار الراكية قال أفاجأ أنه سيد جاء حل باب الجراج ودخل اش تعمل يا سيد قال له راني عندي أصل تجاري وراه المحل هذا كنت كريم لا معناتها واحد معناتها هو المالك شراء ما في بالوش اللي فما جراج مكري ولا أصل تجاري المحل مسكر معناتها الجراج عبارة على مستودع مسكر
0: ما يصيرش
1: هو مش من نفس المنطقة
0: هو البيع البيع
1: هو شراء الدار
0: تحرير البيع يكون بعد الرؤية والتقليب والرضا بالمبيع
1: قال كريت وقلبت وما فما حتى شيء وما فما حتى أمارة تدل على أنه الجراج هذاك كان محل تجاري
0: تسلم فتح
1: وتسلم المفاتيح قال فجأت بأنه سيد
0: فارغ سقف وقاع
1: سقف وقاع
0: منين الأصل التجاري
1: قال له راهو هذاك المحل متاعي وراهو قال لك أنا شنو نعمل معناتها قال كي مشيت حكيت مع السيد معناتها مولى الدار الأصلانية قالوا خرجت من كلفتي وصحيح السيد هذاك كان كاري من عندي وصحيح كان عنده الأصل التجاري أما نعتبر الأصل التجاري متاعه اندثر مادام لعاد فما أنساني لعاد فما مكونات لحتى شيء وهذه الحكاية عندها مدة قال أنا شنو نعمل السيد عنده مفتاحه داخل الجراج وقال محلي ومتاعي
0: هو شوف الحقيقة استشارة كما هذه أكيد فما حلقة ما تقلتش فاتتنا حلقة قال الراجل لانه بالطريقه هذه عنده اصل تجاري والمحل سقف وقاع حتى اللي يسمعنا ما يقبلهاش. انا اقول اذا كان ناخذ الامور على ما هي على هذه الروايه، وانا كمالك جديد للجذوره شريت المحل هذا وشريته سقف وقاع جدي بيان فارغ لا ومشغول بحتى شيء. الحل القانوني سهل، اكتفي بتغيير مفاتيح المحل، بدلوا القفوله وعلى المتضرر الالتجاء الى القضاء.
1: خلي يثبت اللي هو عنده أصل تجاري.
0: إيه ما فماش ما تركبش. ما أنا حبيت أقول لك
1: والله المواطن قال لنا سمحوني في الكلمة، فمي مرار في بالي فرحان بالدويرة وفرحان بالبلاصة وفرحان.
0: إذا شوف إذا خليني أقوله، إذا كان هو متأكد إنه لا فما لا طارمة ولا ميزان ولا سلعة ولا بضاعة ولا ناس جديدة ولا فاتورات ولا مكتب ولا حتى شيء، أحسن أسلم إجراء إذا كان هو متأكد. رأني أول المرة المليون باش ما يقولش قلنا له حاجة غلط، يمشي يغير الأقفال ويسكر كل شيء، وعلى إذا كان السيد الآخر باش يعاود يدعي حاجة هو الآخر يلتجي القضاء. إذا كان عنده شنو غادي تحمل مسؤوليته، وهنا ينجم يكون هو باش يحمي روحه، ينجم يبدل الأقفال بحضور عدل تنفيذه ويعمل معاينة.
1: اي تو كي باش تلقى مثلا مرأي هو كان بلاصة بوتيك هو سقف وقاع، احنا كي نقولوا سقف وقاع ما فماش، معناتها هو مرأي قال وبلايصة متاع تعليق اللي هي تنجم تكون متاع اي جراج، لكن ما فما حتى شيء يدل لا لافتة استاذ لا كلمات إشارية لا حتى شيء.
0: ما ندخلش في الجزئيات وما ندخلش حالة بحالة.
1: اي هذا كيفاش نثبتوها احنا؟
0: بالمعاينات، معاينة بواسطة عدل منفذ، يعمل معاينة بالعدل المنفذ ويغير الأقفال بحضور عدل تنفيذ العين اللي هو بالقي المحل ما فيش لا نشاط تجاري ولا ما يدل على أنه يمارس به نشاط تجاري، نجم يذكر العدل المنفذ. فيما يتعلق بالملاحظة نتاع سي عامر الجمالي وتحية ليه كذلك، نحب نقول له اللي ما عندناش قانون العتبة
1: خلو يرجل نتاع المسارع.
0: صحيح، إيش نقول لك؟ قانونيا ما عندناش، أما خلينا احنا ما حناش عايشين في خارج البلاد هذه عمليا تحت الحيوط قاعده تصير، معناها تحت الطاوله كما يقولوها، ولو انه اجراء مش قانوني. وهيك علاش نرجع ديما للمقترح الاول، نقول قانون تاع الاكل التجاريه ان الاوان ليتغير ويدخل عليه تنقيحات بما يتمشى وضع الحال.
1: هو سمحني بين قوسين في الاستشاره تحت عليك،
0: ما نعرفش قداش عنده قانون الاكل التجاري ولا من عام 77. أنا 50 عام أنا قريب نحتفل بالذكرى 50 لصدور هذا القانون.
1: سمحني أستاذ، شفت في
0: الاستشارة في 50 عام الأعمال التجارية والنشاط التجاري
1: طورت خاصة في 10 سنوات الأخرانية
0: طورت مالها.
1: هو أستاذ في الاستشارة الأخرانية هذه اللي طرحتها، راهو ساعات بعض أصحاب المحلات يلتجؤوا إلى أساليب تلمو يحسوا رواحهم وكأنه المحل متاعهم تفك. ينجم يكون السيد انتقل من بلاصة لبلاصة، يعملها ضربة دهن وينحي المعالم يحطها للبيع للمحل، وبعد يهبطك راس راس انت ولا من يدعي انه عمل قصد تجاري
0: كما يقولوها الروايه الدارجه ولا الاخرى في الدارجه خليك المسمار شحال.
1: يرحم والديك. هو معناها اي فما اشكاليات.
0: شوف راه المشرع وقت يعمل حاجه وبكل تجرد وبكل موضوعيه وبكل صدق، نحب نقول فيها للناس اللي تتبع فينا وتسمع فينا، راه مش على خاطرني محامي ولا على خاطرني رجل قانوني، راه يلزم يكون الانسان يعلم ما له وما عليه حق العلم، ما يصغرش أي صغيرة أو أي كبيرة، كل شيء ياخذ بعين الاعتبار. راهو شوف كنقول له الاستشارة على دا مكتب المحامي، راهو يزمك تعمل الاستشارة ويزم السيد المحامي الأستاذ المحامي اللي باش يعطيك الاستشارة، كي يعطيك استشارة كاملة كيف باش تشري ولا باش تبيع ولا باش ترهن ولا فما أي معاملة مدنية باش تصير ما بين زوز أطراف ولا أكثر، هاك المعاملات المدنية مدى بينا تكون تحت رقابة مسبقة لرجال القانون السادة المحامون، راهو من تصميم الأمر هذا. تقول لي فما تجاوزات وفما إخلالات وبالكش نتكلم من مرجع إقطاعي ولا خاطرش ننتمي لقطاع المحاماة، لا مش صحيح. والباهي والخايب تلقاه في كل بقعة، ما نقولكش محامين ما يغلطوش، ما نقولكش القضاة ما يغلطوش، ما نقولكش أطباء ما يغلطوش، ما نقولكش الصيادلة ما يغلطوش، المهندسين، من لا يعمل هو من لا يخطئ، كل من يعمل نجم نخطئ ونصيب، لكن على الأقل خلينا في الغالب أنك تأخذ استشارة وتكون أعمالك مطابقة للقانون باش تأخذ بعين الاعتبار. تو الإنسان كنقول لك أنا نقول له مع الرؤية والتقليب رضي بالمبيع بعد الرؤية والتقليب، مش شعار هو ولا لفظ نكملوا به في الأخ. أنت خذيت الانفتحات قلبت المحل، هذا هو السؤالات تسألوا
1: له. إيه قلت له سقف وقاع، نجم يكون صاحب المحل اللي باحولي هو اللي أعمل عليها تغييرات باش يتخلص من صاحب الأصل التجاري ويقول لك عندكم مش عندي.
0: لا سقف وقاع سقف وقاع
1: نحيت من رأسك حتى في رأسك.
0: وقتها المتسوق كان فما متسوق يدبر رأسه مع معاقده الأصلي مع الملك القديم. أنا ناخذ سقف وقاع نغير الأقفال ونتسلم ونتحوز وحتى ما لقينا وكيفاش هو انسان يشري وما يغيرش القفل؟ احنا كي نضيعوا مفتاح عندنا ثلاثه مفاتيح كي نضيعوا مفتاح من دول قفول خلي تحشي عند حد اخر وباش يطلعها هي تاع داري وباش يجي
1: بالضبط. عندنا الحكايه هذه
0: نحبوا نحبوا التوقي ونحبوا نحتاطوا عندنا اقصى درجات الاحتياط ممكن نحبوا نسامحوا الاهمال ولا اللامبالاه كيف نطيحوا في اللامبالاه.
1: هما زوج حاجات وناخذوا المكالمه زوج حاجات انك تقول راك قلبت
0: اي مالك
1: كي تقول تسلمت الفلوس راك تسلمت مش تصحح قدام عبد الشهيد وقدام المحامي اللي تسلمت ومن بعد قال شنو قال تنعطيهم لك في الدار ومن بعد يقلبوا تو انت صححت سيي واقريت من بعد تقول لي ترجع لعبد الشهيد ولا المحامي تقول له انت يا ريتنيش قبضت من عنده وكذا معناها تولي دخلني كطرف ثالث من بعد مسؤول وساعات تبدا تسال فيه معناها خذيتهم كاش خذيتهم كذا
0: على فكره الدور نتاع محرر العقد ونتاع المستشار القانوني
1: بعد كي يروح ويتعرض للتحايل وكذا يولي ما انت يعملهم الكل واني ما خذيتش واني صححت والاف الحالات راهي
0: صاروا راهو يصير اما الله غالب راك رد بالك راهو المعاملات المدنيه والماليه هذه
1: دقيقه وخطيره
0: دقيقه للغايه
1: صحيت
0: وماش ما تبناش على حسن النيه وسوء النيه
1: مش تقول لي ثقه على... وتحرجت وهذاك راجل اختي وهذاك اخويا وهذاك جاري وهذاك حشمت منه وهذاك بابا وهذاك كذا
0: حتى في الامثل
1: ناخذ المكالمه الو مرحبا عسلامه اهلا وسهلا الو صباح النور مرحبا شكون معنا
4: مدام رفقه يعني مع أحلام نتوسط
0: مرحبا أحلام
4: إني عندي راجلي توفت أو عنده اليوم 10 أيام
1: الله يرحمه
4: ومطلق قبل معناها عندي تغيرات وكل وإني شريت كهرباء معناها كيف شريت كهرباء ما كنتش نظن اللي هو باش يموت ولا حاجة يعني شريتها قلت له اكتبها باسمك ما يسال خاطر هو كادر في الحاكم ما تعرف ما يعملوش في الجنيات أما باقي لفيرونس كل شيء مريقل فهمتني معنى كتبها باسمه توفه وهي الكرهبة باسمي وعندي ما يثبت يعني معناها فلوس اللي جبتها من البنك وكل شيء وعياله الكل معناها بالنسبة لهم وابوه واخواته وحتى معناها اصحابه يعرفوا اللي هي الكرهبة متاعي لكن امور قانونية يعني ديما نسمعكم ونتبعكم الله يخليكم معناها في كتاب تجريس باسمه يا هل ترى اولادي نجموا يتبعوني فيها ولا لا.
0: إذا كان هي البطاقة هي الكارتة هي البطاقة الملكية هذيك شهادة ملكية العربة شهادة ملكية اللي احنا نقول عليها الكارتة جريس هذيك شهادة الملكية هي هذيك تعطيهم الحق في أنهم يورثوا في والدهم كل ما تركوا من عقار أو ما نقول بما في ذلك السيارة قانونيا هم عندهم الحق باش يورثوا فيه. تقول لي أنا شريتها أنا إذا كان أنتم بطريقة ودية وتنازلوا لكم على السيارة يا حبذا هذا ينجم يصير تنازل تلقائي يجي ولادي يقولوا راهو احنا نتنازل على حقنا في هذه الاعتبار ان نعرفوا المال هذا من مال زوجه ومش من ماله هو يصير واذا كان ما صارش اختي والمبلغ يستحق المتابعه راهو تنجم تقضيهم قدام القضاء باش يعطيهم نباتهم في قيمه السياره هذيك وباعتبار انه المال المدفوع كان من مالك الخاص مش من وكانك انت معناها سلفته له باش يشري فهمت معقول الملكيه في حاجه وتوفير المال في حاجه اخرى
1: معناتها تاخذ القيمه
0: تاخذ قيمه بقضيه مدنيه اذا كان قضيه مدنيه بالبينه
1: واذا كان مقصر استاذ
0: ولو قصة ولا حتى قصة ما يقلقش حتى قصر هناك
1: هما تو مبدئيا 10 ايام معناتها ما تنجم تقول لنا حتى شيء معناتها باش ما تحكيناش عن نفوس
0: هو ما هو ايش نقول لك رفقة هو الوفاة ديما نقولوا اذا كان باش يصير حاجة وخلافات يا تتفضل 10 ايام قبل لا
1: صحيح
0: يا تتفضل 40 قبل 40 يا معاش تفضل
1: قبل 40 تبدا القلوب
0: مازالت
1: ملتاعه وتخاف ربي وكذا بعد 40
0: مش حاله اولى هذه معروفه معنا بعد 40 يتنسى الميت والله يرحمه
1: وندخلوا في تصفيه حسابات
0: نرجع في الحسابات ونعاركوا على متاع الدنيا
1: دونك ما انت توا اذا كان ثم امكانيه توا
0: امكانيه باش يتنازلوا لك وريقة في البلدية
1: تلقائية
0: بطريقة تلقائية وتبدل البطاقة الرمادية كارت كريس بدلها باسمك أنت بالتنازل هذاك وحجة الوفاة إذا كان هما شدوا صحيح تصارح ما تقول المرأة عندي باش لأني شريته وراني باش نقاضيكم وقتها ندخل الميدان التقاضي ومدى حق وراه طالب
1: كل شيء يتصفى
4: والله صدقني هذا أنا راني مستمعة وفية اللي ذات مستير مع أخويا رابح ومع السيدي منور مديني كل نهار يكلمني ووسيني مع في شكري الشكلي يعني معناها مستنعة وفية برشا برشا
0: مرحبا بيك ومرحبا بيك وربي يصبرك وهذاك حال الدنيا
4: يعني ما حسبتيش وقت اللي معناها
1: اسمع بكل ما نحسبوهاش راه أنا وقت اللي وقت اللي وقت اللي يصير ال ال ال وقت يصير الإشكال وقت الإنسان يتفكر معناتها كيما المرأة مثلاً ولا الراجل كي يعطي فلوسه للبني ولا كذا على أساس أنا يبني في دويرة للناس كلهم بعد اللي يقدر معناها يلقى روحه عاطي فلوسه وحاله محتال ولا يصير حتى حالة الطلاق عاطي روحه وحاله محتال ويلقى روحه خارج من اللعبة برا يثبت اللي هو الدافع على فلوس برا يثبت اللي هو واخذ قرض باش معناتها يتبناه هكذا الدار وبرشا كلمات تصير فبالتالي راهو ما فيها بس إنه الإنسان يوضح أموره الموت راهي معناتها كينة وتكون نجم تكون فجأة ما تشاور صحيح إنسان كان واقف تقول أنت لطفي ربي كان وفيشة وتسلت وسيء معناتها ومات دونك أكها والإنسان يعمل وكأنه يعيش أبدا ويعمل زادة كيف كيف وكأنه سيموت غدا وبالتالي تبدأ الأمور واضحة ساعات أنت كي تحكي مع الإنسان تقول له أعطيني ما يفيد لي أعطيتك يقول لك آه كيفاش مش مستثيقني وما بيناتنا وما بيناتنا وخاصة ما بين المرأة والراجل معناتها ساعات كي تقول له أعطيني ما يفيد وكذا يقول له تبدأ ساعات النقطة الكهرة تهبط وقتها وألا غالب تصير الأمور هذه على كل حال معاش عنا مكالمات هاتفية
0: معاش عنا وقت
1: معاش عنا وقت باهي تحياتي لكل أوه حسام عجبته اللقطة تحياتي لك حسام مقدرية تحياتي لك علي المنصوري ونجل عطية بارك الله فيكم محمد سيدية كان معكم من الفجر شكرا جزيلا أستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج احنا ديما نقول راه برنامج استشارة قانونية ما هوش برنامج في دائرة القانون برشا ناس اللي متعليه المدة اللي فات معناتها نورمالمون ندخلوا في حالات معينة كما كنا نعملوا في دائرة القانون نورمالمون نعلقوا على أحداث معينة هذاك الاستشارات القانونية لمن أراد المدة اللي فاتت احنا نخدمه في دائرة القانون يقول لك لا اكتفي بالاستشارة كل مرانا في دائرة القانون اليوم كي احنا في استشارات قانونية شبيكم ما تعملوش كي مقبل راهو قلنا هلكم الاستشارات استشارات وفي دائرة القانون راهو الاستشارات رقم من الأركان وكان عندنا إمكانية باش نعملوا برشا حاجات اليوم نكتفي بالاستشارات القانونية وفي حدود
0: إن شاء الله سنعود إن شاء الله أنا عاود
1: كي نرجع وقتها بارك الله فيك شكرا جزيلا أستاذ تحياتي للجميع على حسن المتابعة نهاركم زين إلى اللقاء

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية من شهر سبتمبر القادم، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان ووصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عملية التدخل والإطفاء أثناء الأزمات، كما تسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسي كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، كما حثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية مساء أمس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك. أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس جملة من التوصيات لحماية الأدوية والمحافظة على صحة المواطنين تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، ودعت الهيئة في بلاغ تحسيسي إلى حفظ الأدوية في المنزل بأماكن باردة وجافة بعيدا عن الضوء والرطوبة، مشددة على ضرورة تجنب وضعها في الحمامات أو المطابخ، كما حذرت من ترك العلاجات داخل السيارات حتى لفترات قصيرة. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشكل قوي للغاية. قررت السلطات الإيطالية تعليق العمل بترتيبات شنغان الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الخاضعة على الحكم الإسباني في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي في برنامج آدم وحواء، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

الحكايه اللي جمعت بيناتهم وتتسمع بالقلب تتشاف بالروح. صباح النور، صباح الصحه والعافيه مع ادم وحوار نهار جديد وصباح جديد وبدايه شهر جديد زاد ان شاء الله يا ربي يهل علينا بالخير والصحه والعافيه ويهل على كل سيدة المستمعين والمستمعات اللي محبين لإذاعة المنسير والمختلف برامجها ان شاء الله بالخير والبركه. وتهمنياتنا وتحياتنا للناس اللي عندها فرحه ومناسبه سعيده، ان شاء الله يا ربي ديما فرحكم ومناسبتكم سعيده. نعرفوا انه الموسم هذا موسم الصيف، موسم العروسات، موسم الافراح، ان شاء الله يا ربي تجمع القلوب بين بعضها وتجمع العائلات زيدا وتجمع اللمة الحلوة هذية وديمها فرحة وديمها جمعة وديمها لمة على خطر البداية محلاها، وإن شاء الله تكون زيدا المواصلة موجودة وعشرة هذيك هي بين المر والحلو بين الفوق واللوطة بين الأبيض والأسود. إن شاء الله يا ربي الحياة تستمر وتتواصل مع كل اثنين اختاروا أن يكونوا مع بعضهم. اليوم حكيت اثنين أخرين معنا تعدي وثلاثة حكايات في برنامج إدم محاوة في الصيفية هذه، وحكاية جديدة اليوم باش تكتشفوها معنا بين عالم الانستغرام وبين عالم العمل والحب والتضحيات ما بين بناء أسرة وعائلة صغيرة إن شاء الله تولي بأحلام كبيرة، عائلة عندها قيمتها في المجتمع وقادرة على أنها تبني مستقبل أجيال صاعدة وواعدة. خليكم معنا باش تكتشفوا حكاية ملاك ويسري اللي باش يكونوا حاضرين معنا اليوم في سويعتين من زمان في إدم محاوة مع برشا فقرات. خلينا نبدأ ساعة نحيي أي روين اللي شكون حاضرة معكم في انستا كوبلويت، أي غرسلة اللي بشكون حاضرة معكم في فقرة بيناتهم حكاية مع أي، تحياتنا للمستشار حسونة جدارة اللي بشكون حاضر معنا في فقرة اسأل المستشار ويجاوب على تساؤلات الكوبلويت، تحياتنا الكبيرة زيدا للمايسترو واللي فرحانة برشا انه معايا اليوم حسام قدرية اللي يقدم ومنذ بداية الحصة في إخراج طبعا عناصر وفقرة هذه الحصة اللي إن شاء الله تنال عجبكم الناس الكل. تحياتنا نجلة في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال راديو منسيغ لايف وعلى اليوتيوب متاعنا، وتحياتنا لعليوتا اللي بتبيع منورتنا ومعنا في التنسيق مروة زيدي تصبح عليكم. تتمنى لكم الخير والصحة والعافية والبداية تكون مع الصوت التونسي والكوكتيل التونسي بصوت بهالكيفية.

0: بركة لخيا وبركة ليكم الناس الكل اللي عندكم ونسبة وفرح سعيدة. مرحبا وسهلا بالناس الكل. نذكركم انكم معنا باش تستمتعوا بسويعتين من زمان باش تكونوا على موعد مع الضحكة تفدليك الحكايات المزيانة. وان شاء الله يا ربي الحكايات هذية تخرج من القلب وتوصل للقلب. هذا هو المهم باش نتعرفوا على حكاية كوبلة ما قبلها. الكوبل هذا كيما عودناكم ما يروحش هكاكا, يروح برشا كادوات. ناخذوا فكرة على الباكادو اللي باش يربحوها معنا اليوم, وتحياتنا للي سبونسور نتاعنا الكل.
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.

0: لسه، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيم. تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ما نجموش نزيدوا نوخر عليكم برشا، 10 و17 دقيقه خلينا نستقبلوهم بحضينا برشا تصفيق، برشا محبه وبرشا ابتسامه وضحكه مزيانه. مرحبا، اهلا وسهلا بملك لوكا. حتى نفس سقف زيادة معه. مرحبا ملوكا، شرح ولك. تعرف عليك أكثر ملك، الاسم واللقب.
2: أعطيني بتاق تعريفك. جملة واحدة.
1: أي بلا.
2: أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة، وأنا فرحانة برشا اللي أنا موجودة اليوم معكم في إذاعة المستير، ومستير بالذات قريبة من قلب برشا. باهي نعرف بروحي، ملك منقعي. يعرفوني لوكا على الانستغرام، صانعة محتوى بالأساس، وبرشا حاجات أخرين طب شوي بشوي يكتشفوهم.
1: نعم بيه مش نكتشفوا برشا حاجات. خلينا نسلم على المسيو سي نسقف عليه ونقولوا مرحبا بيك بحثينا يسري. أهلا وسهلا.
3: مرحبا مروة، مرحبا بيك وبينا بحثيك، ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة المستير، وباللي كيف الكل يفرحوا بينا من اللي دخلنا. يعطيكم الصحة، استقبال طيب برشا.
1: يعيشك يعيشك، وما زلتوا بحثينا حتى نصف النهار إن شاء الله. تحياتنا ليكم ملوكا. غنيتك غنيتك اللي تحبها قد ما سألت ما وصلت لشيء. أما في الأخر في الأخر اخترت نسمعك حويجة، خاطر حتى الهادي قليل يعرفك.
4: ملكي يا ملكي
2: يعرفني يعيش.
1: مرحبا بك ملك، ونحب نحيي الملكات الكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم بحضنا يسري وملك، زوز قلوب جمعتهم المحبة باش نتعرفوا مع بعضنا على حكايتهم في حكايتنا حكاية. شني حكايتكم؟ مرحبا بكم مره اخرى صباح حذينا. وشني حكايتكم؟ شكون يحب يحكي الحكايه؟ حكايه التعارف، حكايه البدايات؟
2: خلي يسري يحكي.
1: خلي هو هي. عندك الكوره
3: دي المسؤوليات. مرحبا بكم مره اخرى. حكايتنا انا على باز كنت قبل شوفير تاكسي. دونك كنت
1: انا قولي سعادي الحقيقه الحقيقه ولا لي
3: الحقيقه الحقيقه
1: انت عملتهم الكل معايا في التليفون.
3: لا ولا لي الحقيقه الحقيقه. دونك كنت شوفير تاكسي على باز، نخدم كان تاكسي معناتها دونك تاكسيست اون فيت. كنت نروح بالنعمة تجمع، فما دي سوسيتي نتعاملوا معهم يعملوا ترانسبور اسوري نتاع الخدمة نتاعهم. دونك مرة مرتين روحت مالك يا اخي هكا عجبتني.
1: رجع لي الساعة تاريخ وقتاش هذا؟ كيكا هو سهل بالذات.
3: ان 2000 اخر 2019 2020 حاجه
1: كي اخر 2019 2000 صحيح الدات ملايكة مش غلط. شد له جول اليوم.
2: انا تينا المتباس نتاع تليفون وحاطت له دات عرسنا نقول على عاسي باش ينسى ولا حاجه ما يجيبش كادو ولا
1: صحيت بالضبط.
3: دونك رحت معناتها حتى هي تروح معايا مرتين هكا كل كود فودغ مش كيما. دونك كلمت اللي يعطي في الترانسبور، قلت له بربي الطفلة هذيك روحت بها اليوم ديما حطها تروح معايا انا.
1: باهي لحظه معناها انت تاكسيست.
3: اي ونتعاملوا مع شركات اللي نروحوا بالخدامه بتاع لي سوسيتي بريفي.
1: تاكسي الغرام
3: يروح بالغرام
1: بالغرام مع بالملك الطاهر. يا سيدي حكينا ملا شنو الاسباب اللي خليتك هكا تقول انا نحب ديما هكا نروح به من الاول؟ خممت في العرس ولا خممت في علاقه عاديه ولا كيف؟
3: انا كنت خارج من علاقه فاشله معناتها قبل.
1: اي بديت الحقائق تو
3: دونك نلوج على هكا معناتها ما لقيتش حاجه كانت تحرك فيا حاجه، فقعدت نلوج. لا مليك هكا فحكتها مع اصحابها كي معايا في الكهرباء وتفليك نتاعها وكل فريمون هكا.
1: وانت مركز معاها معناها هي ولا جد
3: بارازار؟ هكا هي بارازار من الاول بيان سور. اما كي سمعتها تتكلم هكا وضحكه تحسها معناتها من القلب وليت نركز معاها. دونك مرتين روحت بها بالزهر وليت نكلمت انا اللي يعطي في معناتها اللي قسم في الخدامه على تاكسيات، قلت له اللي روحت بها هذيك ديما تحط تروح كان معايا انا.
1: وقالوا لك اوكي
3: يرحم والدي.
1: ما قالكش لك حل اخر معناها مش صعيب
3: ولا يقول لي المدام مروحه اليوم زدت حتى من بحكيت
2: سميني المدام.
3: قلت لها المدام تاعك مروحه اليوم ما يتمش تروح بهم بيان سور، ونقولوا حتى بليش نهز
1: ولا العظيم. في المقابل تو انت وقتها معني نحكيوا على اللحظات هذيك ما عادي كنت
2: من الاول معني محليه اما ما خممتش ابعد معناها نتاع حتى انامي ولا حاجه. شخصيته محليها ضحك فدلي.
1: لا لا لا خلينا نرجعوا للحظات الاولى. اول ما ركبك وكل وانت تضحك وتلعب مع اصحابك ماكش مركزه معناها اللي هو يغزر ولا اللي هو هكا يلوج عليك ولا حاجه؟
2: الحقيقه ما فقتش من الاول اما حكيت معاه معناها من اللحظات الأولى.

0: اللي ركبت معاها حكيت معاها كوكل وهاني قلت لك انا سامباتيزي معناها مع بعضنا فهمت هو زيد عجبني هكا كيف يضحك ويفادلك اما مش معني هو مشي ابعد في التفكير فهمت
1: قد قعد يفكر
0: ليه ما قعدش برشا
1: يفكر فيسا فيسا
0: ازدمتو
1: نحكي على الزواج مش نحكي على علاقة
0: عادية حتى الزواج الحقيقة معناها ما بين تعارف وخطبة ومن بعد طول خذينا خطوة العرس فما عام هكيك
1: في الركبة الثانية والثالثة في تاكسي الغرام هذي الجميل الرائع اللي توا عايشين على إيقاعه ما حسيت بشي وقتها ما بديتش هكا تقول والله الرجل هذي ببالك نهار من نهاراتك يكون حاجة في حياتي
0: اي بديت
1: حتى هي نخو من عندها في المعطيات
2: تنقلك انا كيفاش
0: بديت نرتاح له وانا عندي علاقة بالحق خاصة على الاخر انا وما معناها ما هي اختي وهي صاحبتي وهي البيست فرند ربي فضل هالك
1: تسلم عليها شكوني
0: تحية لها ماما مامي جوجو
1: جوجو تحياتنا لجوجو
0: يعيشك دونك من اول مرة نركب معاه ولا اول مرة ولا ثاني مرة
2: ملي انا بديت هكا
0: من ثاني مرة
2: روحت
0: طول روحت نحكي عليه لما قلت لها مرة روحت معه يحتك وهكا رادا شنان درش معه
1: حسيلك وقتها ما
0: ما ديما تربي لك على روحك كذي كما كل ام معني اي يربي لك على روحك وكذي وشكون وما تعطيش الثقه وهكا تخاف من الاول وكها ومن بعد
1: حوشتني هو الكونكليزيون
2: انا كليت صدمه صغيره ما خصنا ما تفرح روحت بها قلت لها هبطوا بالزهر هبطوا ماتاليس اللي يروحوا معها هبطوا قبلها قعدت هي الاخرانيه متعينا من الكرام هما يخدموا زوندستريال هبطوا جماعه في اول رادس وهي في وسط قلت لها ناكلوا حاجه حلوه قالت لي هاي طول ما كي وقفنا ناكلوا في الكريب طلبت طبق قالت لها يا مانا ناكل في كريب شوكولا مع اللي حكيت لك عليه قلت لها ديجا حكيت لامك وعادها قالت كحتي ياسر صراحه اكثر من لازم
1: وقتها شنو قلت للشخص
0: قال يعني انا مانيش انسان عادي هكا في حياتها ما دام وصلت حكيت عليا لامها سكو انا بدي حركت فيها حاجه فهمت
1: هذيا ايامات بعد معناها مش برشا
2: ربع يوم
0: من اول ما تعرفنا
2: على رابع مره نروح بها فهمت كيك
1: معناها وقصه الحب ما نجم نقولوا كود فوتر
2: وي توا مرت يوم صغاري
1: ربي يفضلكم لبعضكم ومحليها حكايتكم وان شاء الله توا تركب تاكسيات خليك
0: ليه عامل
2: هي في حتى وقتها موتوريزي ما جوست هي ما تحبش تسوق في الليل كي يبدا كتبها تخدم بالليل يعديوا لها تاكسي تبدا تخدم في النهار تمشي بكرهبتها
1: شوف
2: ديجا ما بين الكورسه والكورسه هذوما فما ايام تشد كرهبتها متغشش هذاك تطلعش معايا قول علي شفت كرهبتها اليوم
1: شوف سبحان الله المكتوب كيف يجمع زوز قلوب وكيفاش تكون المحبه والعشره اليوم عندكم زوج صغيرات قد عمرهم خلينا نعرفوا عليهم خلينا نشوفوا تصاور نجله نتاع العائله السعيده اللي بحضنا اليوم اللي موجوده بتبيعها في الفيديو هذه ميرنا وهذه ميرال مزيونات محليهم ما شاء الله عليهم
0: أربع سنوات وميرال أربع شهور
1: ما شاء الله عليهم برك الله مش عاملين فيك الأمومة وما أدراك ما الأمومة
0: الأمومة ما هيش سهلة أكبر تحدي وأكبر نعمة في نفس الوقت
1: ربي يفضلهم إن شاء الله
0: حاجة
1: الحاجة الكمان ما بين حسين قدرية وحسين ويسري شكرا حسين نوار حسين قدرية ويسري هي إنه مزوز نسميكم أبو البنات معناها شعملين فيكك البنوتات في
2: ولا الحمد لله نبدأ نستنى وقتش نروح للدار باش نبوس واحدة والأخرى دي تعلق تقولي بوسني كما بوست الأخرى ومحليها الحياة محليها على
1: ربي فضلهم إن شاء الله ما تعلقين بيك
2: متعلقين بيك
1: يحبوا البو برشا البنات وانت هكا حمالة
0: ريت حمالة في النيزة إن كان مش بها يشبهوا البوهم كلمة الحب يحبوا بوهم
1: الشكوى زيد راني معاك الحقيقة معك.
2: بنتي الكبيرة ما شاء الله ربي يفضلها الحقيقة كيف تحبنا على الأخر الزوز معناتها كي تفقدنا الزوز وبنتنا الزوز ماهيش بنت بوها نقولها معناتها كيما الإمام معناتها اللي تخرجوا لي أنا تخرج في لأمها كيف الحق سبحان الله جات هي عاقلة بيناتنا
1: ما تعرفنيش على خدمتكم هكا أكثر العالم خلينا المهني شوية خاطر حكينا على العالم العائلي وبعد شوية نحكيو على انستغرام وأنتم ماكمش بعاد على عالم الانستغرام يعني الناس اللي تسمع فينا فعليين موجودين على الانستغرام قد عندك ملك هكا تنشط كصانعة محتوى
0: نقولوا عن دي 8 سنين 9 سنين
1: من قبل ما تعرف يسري
0: ليه من قبل ما نعرف يسري
1: تعرفها معناها انت على الانستغرام ولا عمرك ما مش كيما قبل كيما توا
2: انا ديجا كنت كونتر على ديجا كي تعرفت عليها انا ما عنديش برشا متابعين عندها 40000 كهو مش حاجه كبيره
0: اقل عندها لي 25000
1: واش معناها كونتر على الاخر انت
2: كنت نقول اش بيك انت تهب في تصارك تفرجوا فيك العباد وكذا وبعد بديت عرفت خويا ربي فضله معناتها هو كان يمكن اكثر مني بليل اكثر مني بحيله معناتها دونك قالي اصبر الانستغرام مش كان الفكره المخونتي خايبه على العبيد راه الانستغرام مش كون صناعه محتوى نظيفه نجم يكون محتوى عائلي مرتك ما شاء الله معناتها متحجبه ما هيش تعرف في روحها مش كان بيه معناتها الحاجات اللي تقلقك مفهميش بالنسبه لي انا نحكي معناتها
1: ومن ضد جمله الشخص فعل معها وليت على انستغرام موجود مع
2: كوبل وليت نعاون فيها من الاول شوي شوي اللي بعد
0: الولي يا ولي يحبوه على الاخر ولا مطلوب ولا الفيو كي تصيح نقولوا يجي يطلع لي الفيو
2: تخدم بي
1: اكزاكتو ما كنتش نقولها مسكت
0: قليلك
1: محلية هذه الانستغرام بتاعكم هذه بتبيع علاقتكم المزينة وتصور موجودة على الباج اوفيسيال غاديو مناستيغ لايف خلينا نحكي شوية هكا على العالم هذي تعبكم عاونكم خلينا صراحة خاطر بعد شوية عنا فقرة اسمها انستا كوبلويت حبينا ولا كرهنا اليوم الكوبلويت كما قلت انت يعاونوا في بعضهم في عالم صناعة المحتوى كل واحد والثنية اللي اختارها فما ناس اختارت ثنية مختلفة على الاخرى فما اللي يخدم يقول لك انا نحب نخدم على الكوبل فما اللي يقول لك ليه هكا كما قلت انت يسري ندخله مره بعد قداش والا نظهره في بعض المناسبات وغيره انتم ما عندكم توجه معين تخدموا به
0: هو انا الحقيقه في صناعه المحتوى خذيت هكا برشا توجهات مختلفه الحقيقه تو ديبون انا والبيريود اللي نعيش فيها مثلا كي كنت قبل ما نعرف يسري اصلا كنت انفلونسوز هكا اونتر كيمي كنت نبارتاجي هكا لايف ستايل حياتي سكين كير فزيت هكا هاو ومن بعد بيان سور كي دخل يسري في حياتي وانا بطبيعتي معناها نبارتاجي مع الكوميونيتي نتاعي الحاجات اللي انا نعيشهم دونك وليت نبارتاجي في الفي دو كوبل ومن بعد اذا كيف تو وليت نبارتاجي في الاكسبيريونس نتاع الامومه نتاع صغير بركه نتاع زوج صغار التحديات اللي انا نتعدى بيهم نبارتاجي معناها في محتوى عائلي بالاساس بالنسبه ليسري فما دي فيديو حاضر معايا فيهم فما دي فيديو لي فما فيديو معناها ان توكا لوبجيكتيف برينسيبال بالحق من صناعه المحتوى بالاساس راهو نحاول اني في الفيديو نتاعي الكل يكون فما رساله نحب نوصلها معناها كسوسوا في معناها عن طريق ضحكه عن طريق غنيه عن طريق اي حاجه مي بالحق راهو كل فيديو وراه حتى باش نوصل للي راك يا ام مثلا ماكش قاعده تعيش وحدك في التحدي هذيك حتى غيره ما بين الصغار ميساج اي حاجه راهو بالحق وراها اوبجيكتيف نحب كيما انا حاجه تعديت بها ومثلا ما لقيتش وقتها شكون ينصحني ولا يوجهني راني انا باش نعاون لي ماما اللي يتفرجوا فيا فوالا
1: يسري هذا الكل مزيان وحلو ويسر عسل معناه الحقيقه الكلام هذايا وحبينا ولا كرهنا هذا العالم اللي توا ولاو يعيشوا فيه الامهات والنساء بصفه عامه لكن هذا يؤثر على حياه الكوبل اي والا لا وبربي اجابه صريحه اش نقولك علاش على خاطر برشا ناس ما تعرفش خفايا التصوير والمونتاج والقاعده والتحضير لك الخدمه معناه في نهايه المطاف هي عمل لكن العمل هذايا قد ما هو يظهر للناس
0: سهل
1: ويلمع هكا
0: بلينك
1: قد ما هو فما خفية وراه
0: بطبيعة
1: يسري بشي جواب
2: نجيبك بتياب كل صراحة الخدمة اللي تخدم فيها مالك تاخذ لها برشا وقت ساعات سخفني أنا راي مونتاج تقعد حتى نص الليل ما تتكمل كم مسبيع والله فيديو من با اون مينوت يخذ لها معناتها نهار كامل تصوير وذاك ياخذ برشا مراحل وهذا ما خطفتش وهذه ما خطفتش وتلوج على الريال بلان وعلى البلان والمونتاج يقعد حتى نص الليل ساعات نرقد انا وبناتي وهي معناتها مازلت حتى تمنت من الاول كنت نتقلق وين الفطور من بعد وليت نحس
1: اي توشك على الكوجينه والدار ولا
2: تو نجيبك على كل شيء تهنى خلي لك شيء في قلبك
1: لا مش خلي ماكش مروح اليوم ياخذ المعلومات الكل
2: دونك من الاول كنت نتقلق
1: الكوجينه شويه هكا مش تبدا خايف
2: انا متحر اي طبيعي نحب داري منظم انا كنجي الكل نحب ندخل نقعد دار كالما نقعد الوجين نظيفه ونحب نقعد داري منظم مسكينه مالك ساعات نحسها تحب تعمل كل شيء ما اللي يحب الكل يخلي الكل ما هذا مش باش نجم واحد يوافق ما هذا كان مش توافق في الدار مش توافق في الخدمه كان مش توافق في الخدمه مش توافق في الدار دونك ولي تاو كان نعاون شويه كذا ما نتقلقش ما حضرت شيء فطور طيب انا ما يقلقنيش ما هذا انا بطبيعتي مغروم من قبل
1: اسمع يا حسين اسمع تبع يا حسين
3: قلت لك انت اللي بتعمل كل حاجه تكنس وتمسح وتنادي على القضايا
2: والله كانك حاضر
3: بس بس انت اللي مدلعهم بصراحه
0: انا ما وصلت اليوم كان ما جيش يسري معاوني بالحق ربي يبارك له وربي يفضله وانا ديما نقول يد واحده بالحق ما تصفقش واذا كان عندنا اوبجيكتيف راهو لازمنا نكونوا متعاونين سينو لا انا نجم نوفق له هو نجم يوفق سورتو للتوازن معناها كسو نتاع صغيرات نتاع دارنا نتاع فما هكا كيما قال لك نبدا نهار عندي خدمه فيه كذا راني مانيش في نجم معناها نهار مثلا نطيب ولا حاجه زيد نحاول والله راني
1: فما دليل معناها لله الحمد هكا ولا
0: لله الحمد لله
1: هذه حاجه تفرح
0: ومتفهم راهو اكثر من دليل التفهم زيد انه هو يعذرك انه هو قالوا كذا نجي معايا حاجه فهمت يعني يعرف اللي فما زيد اوقات اللي راهي هي خدمه واللي الكولابوراتور نتاعك مش باش نقول ما يرحمكش خاطر سي اوما وكل مي هو بيدو عنده دوت انجاجمون عنده ديدلاين عنده برومو لازمها تهبط في وقت معين راهو لازمك اليوم تهبطها سي اليوم مثلا عندك مناسبه معينه من عرس سان فالنتان
1: راه
0: صحيت فهمت فما خدم اوكي يصبروا هكا كيلكو جوغ اللي كي تبدا عندك ظروف وكل يتفهموك وفما زايده خدمتك لازمك تحضرها كان تعرف روحك اللي انت وقتها عندك حاجات عائليه
2: طون زاد ساعات جي مثلا جي نقول شبيك ستريسي تقولي طون خام كيفاش نطيب لكم نقول بي موضوع تاتيب نحي من المخ ما طيبنيش اليوم برا اخدم خدمتك وين قبل كنت متفرغ شويه الحقيقه كنت نخدم جوست شويه بر تو قدر كنت مثلا تكسي قبل كنت صانع اصلا ما الحمد لله نفضل ربي
1: الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يزيدك
2: الحمد لله ولات عندنا شركه صغيره نتاع تاكسيات جو جير دي تاكسي ما جو في لا جيستيون دي تاكسي معايا اخواتي وصحابي يخدموا معايا يعاونوا في يرحم والديهم
1: سلم عليهم الكل عاد راني سمع فيك في التاكسي تاعك سلم على التاكسي الكل
2: لاصحابي نقول اخواتي انا نقول صناع اخواتي اللي يخدموا معايا تاول الكل يعطيهم الصحه بالحق واقفين معايا وقفه الرجال حتى انا تو كي نسافر وكل شيء نمشي ونجي ناخذ كل شيء مريق الكرم
1: معناها ملك وجه السعد
2: الحمد لله نفضل ربي الحقيقه اي
1: شفت جاي في صفك
2: انا نقولها كما يقولوا قصتها مبروكه ولا كذا ديك دونك الحقيقه ما اللي دخلت هي في حياتي نفضل ربي سبحانه وتعالى الامانه معناتها بنينا حياتنا بعضنا قدمنا بعضنا وتو الحمد لله وصلنا لنيفو محترم والحمد لله مازلنا نقدموا ونخدموا على رواحنا
0: وان شاء الله يجي خير
1: ان شاء الله يا ربي مازلنا نحكيوا على حكايتكم مازلنا نحكيوا على انستغرام بعد شويه ايوتا رويني تكون حاضره بحدنا في انستا كوبل ويتا ما قبلها قلت لكم قلت لكم راني حرت لوش في غنية حكايه في حكايتكم في غنية لا لقيت غنية معاكم البارح قالت لي على غنية وما عطتنيش حتى اسم الفنان قعدت تتلوش تتفكر فيها تلمو
0: شبشير
1: اي اي على جالك
2: عجلك نورمال امباسي كنت نغني هذا هنا قبل كنت مغروم بالاغنيه توا
0: تبعك هذيك علاش خاطر احنا قبل في البريود نتاع الخطبه هكا وسنين الاولى عرس نقولوا العام الاول كنا هكا ديما نسمع برشا اغنيه وكل ومن بعد نقصنا الحقيقه ما عادش نسمعوا برشا اغنيه وكل هذيك علاش
1: اما شنو حكيتك يكون يغني لك هذه عجلك
0: كنت هكا جونغ يبعث لي مثلا وكل
1: شو كنت تقصد به
2: لا ولا الحقيقة كم سيراني أنا على جيلك فريمو ما تنتحدى الحدود
1: اتحدى يا سيدي اتحدى شو بشير

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. مرحبا بكم في ادم وحوا. احنا مكملين معاكم المشوار لقيت هذيه طلع علينا فيه بنوته مزيانه اسمها اير ويني في انستا كوفلويتا. انستا كوفلويتا انستا انستا كوفلويتا انستا كوفلويتا انستا انستا كوفلويتا. مرحبا يا عصيبة.
1: صباح النور مروة. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المونستير، ومرحبا بالكوب اللي حاضر معنا اليوم في الاستوديو، ملك ويسري، ربي يدوم المحبة والعشاء اللي بيناتكم.
2: يا عايشك أيوتا، تشرفنا بيك برشا.
1: ميرسي.
0: والعقبة ليك أيوتا هكا.
1: عايشك
0: عايشك. ديما نجي تحكينا على الكوبلوات وإن شاء الله قريبا على شلي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل.
0: لي سؤال حبيت نحرجها هكاك.
1: اليوم في انستا كوبلويت اخترت نحكيه على كوبل تونسي مصري. كوبل هذايا عجب برشا متابعين بالفيديوهات الكوميديه اللي قدموا فيها مع بعضهم. اليوم نحكيه على كارما تونسيه واحمد المصري، اللي تقريبا نلقاو عندهم اكثر من 50,000 متابع على انستغرام، وعندهم كونت انستغرام مشترك بيناتهم. نعرفش كان تبعوا فيهم مؤللي الكوبل اللي
0: حتى تطلع التصويره تو ممكن تعرفهم بال
2: لي ورتهم لي
0: اي ما عرفتهمش. مش مشكل، هما لما حلسيتهم ولا معروفين بين مصر وتونس كيما قلت انت. كرمة ما تسوش اسمها كرمة،
2: ها انا كريمة زعمة ولا حاجه.
0: انا كرمة في تونس
2: خاطر حسيته اسم مش تونسي،
0: ممكن هو سميت
1: اسم الشهرة كيما نقولوا احنا. ما هو اسمعني العبالي تشهرت بدل الاسم نتاعها، فهمت؟ شيك هو الكوبل نتاعنا لليوم تشهروا بالعفويه نتاعهم، وكيما يقول المصري بخف دمهم. مره نلقاوهم عاملين تحدي اللهجات، مره مقالب، والكوتيديان اللي يعيشها اي كوبل. لكن قبل ما نحكيوا على تفاصيل المحتوى اللي قدموه، خلينا نشوفوا كيفاش تعرفوا على بعضها مقبل.
3: لقيت صورتها في مره كده وانا قاعد على الفيس، كنت بقضي وقت فراغي على الفيس يعني، فلقيت نفسي بدون اراده بعمل الشخص دوت قاعد عكس طبيعتي تماما.
4: قبلت انفيتاسيون مع انه هذا عكس طبيعتي اصلا، عكس ان انا مدخل على الفيسبوك عندي اي شخص مشغول.
3: الموضوع بقى يتطور معايا بعد كده هوت، ان انا بقيت عايز اخش على الخاص واكتب لها، وده كان بيحصل. السلام عليكم، ازاي حضرتك، عامله ايه؟
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس فمش كلمه اكثر من هكا يعني، ولا هو يكتب اكثر ولا انا نجاوب اكثر يعني، فمش حد فينا يفتح المجال في الكلام.
3: بس بعد سنه قررت ان انا هقول لها انا عايز رقم تليفون. اول ما بعتت لي رقم التليفون نزلت جري شحنت هتكلم دولي بقى عشان اكلمها اقول لها ازيك عامله ايه. ساعتها طلبت منها انها تفتح سكايب. لما فتحت سكايب كانت اول مره بشوفها فيها بقى فيس تو فيس. قلت لها الجمله الشهيره اللي كل راجل بيقولها لاي واحد عايز يتعرف عليك، انا شايف نظره حزن في عينيك، انا عايز اساعدك واشيل منك نظره الحزن.
0: هذوما المساره هكا يقولوا، احنا ما عندناش الشيء هذا. شنو
1: انا شايف نظره الحزن في عينيك. بديت الكوب، بديت قصه الكوب اللي نتاعنا لليوم. قالها لك ولا ما قالها لكش؟ سعد يسري ما قالها لكش. ان شاء الله يكون اسعدك عاد من هيك كلام الفعل.
2: لا
1: كل شيء
2: اسعدني والله، ربي يبارك له الحمد لله. اسعدني زيدا بالفعل اكثر من الكلام. احنا في تونس ما عندناش برشا رجال يقولوا كلام حلو، معناها المساروه ما شاء الله ولبنانيين وكل تقبرني حلوه وكل.
0: دافع على روحك يا يوسف، جاوبها.
2: ليه ما يقولش؟
5: الحمد لله فهذا الرب ينقول كلام حلو.
2: شوية شوية عايشك شوية شوية شوية.
5: ما تعرفش ما نشكر أي حاجة مثلا تعملها، نشكرها وما تنحط عن فالور الحاجة اللي هي عملتها
0: في عينيها. هي ما ريتشش، ما حستنيش اللي أنت تشكر.
2: مش كيما انا نحب، احنا نسيرنا نحبوا
5: برشا لا تدرك
2: ليلي برشا كلام حلو. اي
5: زوجات التونسيات غير
2: احنا نحبوا الراجل اللي يقول لك نحبك ديما.
1: كيف اطار الدليل راهو معناه موش مزيره
2: هو اللي يقول مثلا حتى صحيح كي نسال ولا حاجه هو يقول لي انا هاني نظهر لك اللي انا نحبك مثلا بالفعل بالتصرفات، بنخليكم ناقصين حتى شيء، بندللكم، بنخرجكم، نحوس بيكم بالحاجات هذو كم معنيها يجيب هكا الحقيقة دي كادو دو تون زاوت، يخمم في اللي ديتاي عن إذا حاجات مقدسة مثلا كما لي زانيفرسير لي دات دو مارياج هذوكم.
0: ايش تحبي
2: لي لي لي لي شوية الكليم الكليم
0: شو الغزرة شو
5: والله مش علي على ايه ربي خير ايش على ربي قدم على فعل الخير اليوم تحسها
0: كملي ايه كمل فكرتك على
5: ربي محضر خير يا
1: ايه. بعد ما تعرفنا على حكاية الكوبل متاعنا لليوم، الكوبل اختاروا انهم يعملوا كونتينيو مع بعضهم. نلقاوهم اول حاجة يعملوها ما بيبداوا مثلا هو من مصر ولا هي من تونس، يعملوا تحدي اللهجات. نسمعوا كيفاش كان تحدي اللهجات متاعهم.
4: تحدي اللهجة التونسية باللهجة المصرية، باش نشوفوا الكلام التونسي كيفاش يتقال بالمصري، والعكس الكلمة المصرية عنا احنا في تونس كيفاش نقولوها. نبداو
3: ايه؟
4: نبداو اوكي فازي.
3: بطيخ.
4: دلاع.
6: الحمد لله. طيب حاجة ساعة
7: جزوز
6: جزوز
7: جزوز
6: حاجات غريبة عندكم. بامية
7: جنوية
6: عربية
7: كهربا
6: كهربا
7: كهربا
6: لو قلنا برقوق
7: عوينة
6: رب ما فيش حاجة شبه أي حاجة عندنا خالص.
7: أنتم بالمصري تقولوا مثلا أنبوبة الغاز، احنا نقولوا دبوس الغاز، الكوباية كيس، يعني كل بلد.
6: والتلاجة عندكم تلاجة برضو؟
7: فريجيدير
6: فريجيدير
7: فريجيدير.
6: سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم.
7: ميرسي.
1: يعني لغتنا مش صعبة برشا نظن، يعني تحس انه يلغوا شوية نتصور.
5: فكرت لي انا جاي قدامي مع تلفيديو دونك يعطيهم صحة، قدموا في محتوى باهي ربي يوفقهم.
1: ولغتنا انت ما تقعد وحدها بكل فخرة، يعني نقولها صحيحة هما يعني في تحدي.
2: اسمع انا ما نعرفش علاش بالرسمي لهجتنا التونسية صعيبة على البلدان الاخرين الكل، واحنا نفهموا اللغات الاخرين الكل، يعني احنا تلقانا نفهموا مصري نفهموا لبناني نفهموا جزائري وكل، وهما ما يعني يلقوا صعوبة انهم يفهموا لهجة.
0: وشو جي لهجتنا التونسية قدام اللهجة المغربية، واحترامنا كبير بالمغرب صعيبة ياسر، معناها كي تقولي اللهجة المغربية صعيبة نجم نفهمك، أما التونسية بون بوتيتر خاطر مخلطة بالفرنس بالفرنسي برشا، نقولوا برشا فرنسي
2: وعندنا نزربوا شوية في الكلام
1: أي
2: هما تحسهم هكا يحكوا بالحالة أكثر فتبدا واضحة يعني مفهومة.
0: هاو نتعرفوا على لهجتنا ونعرفوا بهذه يعتبروا سفراء معناها لتونس في مصر.
1: كيما قلت صح، هذه تحديات وفيديوهات كوميدية تضحك وفيها بالعفوية اللي يخليهم يقربوا المتابعين تاعهم أكثر. لكن يعني صحيح توا تقعد هذه دي جو، لكن من خلالها نجموا نوصلوا معناها لغة بلادنا والهوية نتاعنا، أما ما كنتش نصور توصل لغتنا للدرجة هذه.
7: يلا أقرأ أنت بالمصري وأنا نقول لك المعنى نتاعها بالتونسي.
6: أوكي. قاعد بيفكر ومحتار.
7: يغرب أخماسه قصديسه.
6: برضو نايم.
7: يضرب في النوم.
6: وكله يضرب.
7: اصبر زيد ما شفتش
6: قصيده جديده ولا ايه؟
7: زيد ما شفتش الضربه صحيحه.
6: نصب عليا وهرب.
7: ضربت وهرب.
6: بدور على حاجه ومش لاقيها.
7: اضرب عليها وما لقاهاش.
6: كله في اضرب. كل شويه يتصل بيا.
7: ضربه ضربتيني يطلبني. انا عشتك.
6: الف مبروك على العربيه.
7: اضرب عندك ملا كهرباء.
6: لا لا بجد انتوا عندكم ليه كلمه تحتمل الف معنى؟
7: احنا هكا اخويا.
6: بضاعه مخشوشه.
7: سلعه مضروبه.
6: هاكل طبق كشري.
7: نضرب لها صحفه لبلادي، احنا ما عندناش كشري نضربه لبلادي.
6: احمد معجب بكرمة.
7: احمد مضروب في كرمة.
1: يعني حسيتها في الاخر هي حابه تقول كرمه مضروب في احمد مضروب في كرمه، يعني حابه توصل المساج هذايا
0: ممكن، اما انا عجبتني كلمه نضرب ضرب هذيا اللي الكل نقولوا فيه.
1: وهي يظهر لي ضربه تربتها بالفيديو هذايا، يعني ما نساوش كان باش تلقى انسجام اكثر من هذايا معناها تاع لغه
0: الضرب والعبارات العنيفه هذيا. زاد اختيار الكلمات هذيا في اللهجه نتاعنا مش صحيح معناها،
2: ولا نقولوا زيد ضرب على السوشيال ميديا معناها عمل البوز.
1: عمل البوز
2: معناها بالحق نستعمل
0: احنا مش فايقين. اما احنا مش فايقين
1: حتى باش لقات الانسجام تاع الكلمه هذه قاعده برشا دوش تعمل في ريغوشيرش خاطر
5: كي جاوا بعضهم الكل دونك ولا فما يظهر ولا
0: بالضبط
1: نلقاوهم تدا عاملين فيديو مع بعضهم بطريقه زعما حضاريه، كيف انه مهما المراه او الزوجه تكون غلطه لازم الزوج هو اللي راضي وديما لازم هو يبادر بالصلح. تقريبا النقطه هذه هي اللي ما تبدلتش من بين حسن تاعنا اللي فاتت مع ريم وسام، واليوم نسمع مع بعضنا الاكستري وهنا راجعين.
6: لو انا غلطان هعتذر، ولو انت غلطانه اعتذري لي، موضوع بسيط هعرض عليك شويه امور ونشوف مين فينا غلطان.
7: ماشي، وانت عارف ان انا حقانيه قوي.
6: انا عشان كده جايلك. مين فينا دايما بيهدد ان احنا نسيب بعض، انا ولا انت؟
7: انا.
6: مين اللي عمل بلوكات للتاني، انا ولا انت؟
7: انا.
6: مين دايما بيطلب الطلاق وعلى اتفه الاسباب، انا ولا انت؟
7: انا.
6: مين فينا بينكد على التاني وبدون سبب، انا ولا انت؟
7: اكيد انا.
6: طيب النكد بشكل عام بيطلع في البيت بقى مني ولا منك؟
7: مني انا.
6: اديكي شفت الموضوع بسيط جدا اهو، يبقى مين فينا يعتذر للتاني بقى، انا ولا انت؟
7: انت اللي المفروض تعتذر.
6: نهار اسود مفيش فايده فيك ابدا، ما بتتغيريش، انا غلطان اني قعدتك.
1: شنو رايك يسري في انه الزوج لازم هو ديما يبادر بالصلح مهما يكون اذا كان معنا صحيح والا غلط؟
5: جو كونفيرم، هذا بوان كومان معناتها الكل، انا مالك الغلطه لازم نطلب السماح.
0: حتى وكان غلطة غلطة
5: حتى كان هي غلطة أنا هو الغلط
0: أي وسيء ما عادش معناه تعيشت مع الموضوع ما عادش عندك حتى إشكال
2: لازم الرجال كل يتقبلوا هالحكاية
5: بالنسبة للحل هذا أنا هو كونه ما فماش حل
1: يقول هذه هي من أساسيات الزواج السعيد معناها خليني نقول
2: يكونوا متفاهمين لازمهم
1: واش نقول لك خلينا نكونوا واقعيين شوية لازم كل واحد يطيح من روحه معناها مش لازم ديما هو خلينا نجيو شوية مع الرجال معناها ما نكونوش أنانيين شوية
0: خليني على روحي يا بنتي خليني على روحي
1: أنت فعلي توا أنت فعلي في ليلي
5: أنا أموري طيبة خاطر الأمانة أنا وليت نعملوا لي ذاك الشيء ركبت بيه على أختها من بعد حسيت الحمد لله معناتها حتى كان هكا نتنقرزوا على بعض ما حكيت فريمون تافع على الاخر لا اي موضوع غيره لا اي موضوع معناتها الله يقدر الخيانه حكيت فارغ نتاع وين وحوايجي بالرسمي حكيت فارغ على الاخر دونك ولا واحد يطيح
1: الكوتيديان هذاك هو اللي نعيشوا
5: ولا واحد يطيح ويعيش فرحان وسيرتو مالك الحقيقه من الاول ما كانتش كان هي صعيبه في طبيعتها اما كنت ما
0: شكرا اي لا سيفير نوقفوهم اللحظات التاريخيه ذو
5: اي سيفير الحقيقه صعيبه شويه تعب لا صعيبه
0: شو كل غزره شو
5: مش نحكي عليك ما عرفتكش اما من بعد الحق بعد العام تخنا في العام الثاني نتاع العرس الحق تبدلت برشا اللي بالحق وليت اللاحظ
0: كانت صعيبه شفت صلحها وكصلحها ريت ما عادش في الماضي ذهب ولم يعد
5: حتى التو صعيبه في قراراتها مع الناس اما معينه لا لا معينه العاملوا البركه الحمد لله حتى ولا تحس بيا شوي خاطر ياسر عندي ضغط راني انا بالحق عندي ضغط برشا في الخدمه دونك هاكا ولات عادي تقول لك مسكين راجلي تاع عادي له
2: تعرف توا يسري كي قال حاجه تفكرت هكا تصويره مره عرضتني هكا كيما نقولوا كيما هكا المثلث ودائره كيفاش هما لازمهم هكا يعني ينسجموا مع بعضهم ويتفاهموا مع بعضهم يعني لازم هذا هكا ينقص شويه وهذا ينقص شويه باش هكا يدخلوا مع بعضهم ينسجموا ويوليوا متكاملين دونك ريالمون هو يشوف لي انا طيحت شويه وانا نشوف اللي هو ضحى شويه دونك هذا هو علاش احنا الحمد لله مكملين متفاهمين ولا حلو مر سختين ما نتعديو بعرك نتعديو بمشاكل نتعديو بتحديات
0: مش بتتعاركوش ما فماش فماش ما فماش ما يعيشش بالحق
2: يا عركيت هكا مثلا كبار نقولوا هكا اونت غيمي يا نفسي
0: سامحني راني غلط
5: ما قليل على الاخر بالحق نحكيو قليل عركيت الكبار يمكن نسيت اخر عركه وقتها بحق ما
0: ان شاء الله ربي
5: اما هكا النبزيات الصغيره هذوكم كل ملح في الطعام
2: هذوكم بريسكوليو
1: ويتعداو ويحليو العلاقه
0: ويتعداو ويتعداو
2: بنسالك سؤال يسري وقتاش اخر مره صاروا فيها نبزيات خفيف
5: قلت البارح البارح
2: لا زيد فكر فكر واحنا جايين في ثنية واحنا جايين
0: خليني
5: يسأل
0: عليك
5: شوية انا ما نعرفش هي تحكي دراش كون سألها في مساج بوكال واحدة من صاحبي تجيب ثلاثة دقائق وهي تجيب تركيزي بربي خليني على راحتي قلت له نعب شوية هكا كامل
2: هو شنو ريف يحب كيبدا يسوق سامحني يحب كيبدا يسوق يبدا جونغ مركز وان بلوس هو اللحظات هذوكم الرجال ما نعرفش بصفة عامة عندهم يحبوا هكا يتقوقعوا شوية على رواحهم وبالنسبة لهم اللحظات هذوكم مش كونفور يعني حاجه اساسيه وضروريه يرتبوا فيها افكارهم والكل احنا نسالي يعني سبحان الله تركيب تنسي مش كما تركيب الرجل يعني المراه
0: تغسل المعوض وتقري صغارها
2: فرد وقت
1: وكل نفس
0: الوقت وتسنحهم الكل ولا
2: وتبدا فرحانه وتشيخ اصلا هكا ترتاح نفسيا كي تحكي انا مثلا كي نبدا نطلب باش ماذا نطلب ما كي نبدا فهمت نحب نحكي فوالا هو ليه هو اصلا يقلقوا لفت لي انا نبدا نحكي هكا كل شيء كيما
5: كي نبدا ناخذ فيا طويله يقول لي بابا خدي معكم كتوانسك وانا في بالي
2: واحد
5: زين مش هو اللي بده امي معايا باش هي تفرد والله لنكلمها ثنيه كامله بالحق جوز قول لهم ما تحب شريبه مي على سين اكل
0: واضح خف خف خف واضح الوقت وفي يا جماعه كملنا يزنا ما حكينا خلينا كملنا الفقره ولا مازال
1: نسمع حبيت نعدي فيديو
0: كليمة كليمة يلا يلا
1: رأي في زوجة تونسية حسب تجربته الشخصية يعني.
0: يلا يلا يلا بصراحة
8: الست التونسية من الفترة اللي أنا عشتها فيها مع زوجتي هي ست بتحب قوي يعني لو حبيتك هتحبك جدا قوي قوي قوي وبالتالي هتبقى مخلصة قوي قوي قوي بس خلي بالك هي غيورة جدا مش هتقبل أي حد في حياتها غيرها فما تحاولش تلعب بديلك لأنك لو فكرت تلعب بديلك الشطة والهريسة هتطلع عليك فأنت عايزك تكون مطمن إنها ست بتحب جدا مخلصة جدا ممكن تعيش معاك في أي وضع كان
0: ان شاء الله ربي هنيهم زاد الكوبل هذيا وكلامه صحيح راه الشطه والهريسه والشليكه واللي تحب انت الكل
1: ما لبش دفع على روحها
0: عندها الحق هكا كملنا معكم فقره انستا كوبل شكرا جزيلا ايرمين
1: شكرا مره نتلاقاو الجمعه الجايه مع كوبل جديد ان شاء الله
0: خليكم معنا في الاستماع بعد شويه نكملوا مع بقيه فقرتنا

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: يقول ومن الحب ما قتل، لكن هل يمكن أنه يكون الحب أقوى من الفراق وأقسى من الزمن؟ فما قلوب ما تموتش من قلة الحب، لكن تموت من كثرة الوجيعة ومن حلمة ضاعت بين قسوة المجتمع وحكم القدر. ومن بين القصص اللي خليت الناس تتسائل على قوة الحب وقسوة الدنيا، حكاية عروة بن حزام وعفراء. قصة حب بقات عايشة في الذاكرة العربية لمئات السنين. عروة وعفراء كانوا من قبيلة بني عذرة وكانوا أولاد عم، كبروا مع بعضهم ومع الأيام تحولت القرابة والمودة لحب كبير. كان كل واحد فيهم يحلم بالنهار اللي تجمعهم فيه دار وحدة. كي قرر عروة يتقدم العفراء، مشى لعائلتها وطلب يدها للزواج، أما بوها طلب منه مهر كبير، مهر ما كانش عروة قادر عليه في الوقت هيك. وعروة ما شافش في الفقر نهاية الحلم، قرر باش يسافر ويخدم ويلم الفلوس ويرجع العفراء ويحقق الوعد اللي بيناتهم. خرج وهو يحمل في قلبه أمل كبير، وكان يتصور إنه كي يرجع باش يلقى الإنسانة اللي يحبها تستنى فيه. أما الدنيا ساعات تكتب حكايات ما تشبهش لأحلامنا. في غياب عروة قدم راجل آخر العفراء، فبوها وافق وعرسوا. ومن بعد ما رجع عروة بعد مدة ومعاه الفلوس اللي تعب عليها برشا، الظروف كانت أقوى وكان رجوعه مأخر. القاه حلم عمره ضاع، والإنسانة اللي حبها ولات زوجة لرجل آخر. الوجيعة كانت كبيرة وكبيرة برشا، لكن عروة ما حولش حبه الكره وما اختارش الانتقام، وبقى وفي المشاعر وخلد حب عفرة في أشعاره. وحتى أنه بعض كتب الأدب تروي أنه لما شايف القافلة متاع عذراء في تبوك رجع لأهله وهو غارق في حزن شديد، وشدوا لبكي حتى لين جسمه ضعف والناس في بالهم أنه مريض. وقعد عروة يحمل الحب هذية حتى آخر أيام حياته، حتى قال في شعره: فعفراء أرجى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتواني، فيا ليت كل اثنين بينهما هوى، من الناس والأنغام يلتقيان. قصة تذكرنا أنه مش كل حب مكتوب له اللقاء، وأنه الفلوس تنجم تشري برشا حاجات في الدنيا، أما ما تنجمش تشري قلب يحبك بصدق ولا تعوض إنسان كان عنده قيمة كبيرة عندك، وأنه القدر ساعات يكتب لنا نهايات ما كناش نتوقعها. حكاية عروة وعفراء، قلب يختار طريق والدنيا والظروف يكون عندهم طريق آخر.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور تحسن مستويات عرض المياه المعلمة بالسوق، مشيرا إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا الباكور إلى مزيد تحسين مستويات عرض المياه المعلبة بالمسالك العادية الأخرى لتخفيف ضغط الطلب عن المياه من المساحات التجارية الكبرى. تم مؤخرا إصدار أمر براءة الرسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة المبكرة. صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 31 من جويلية الماضي قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس بأن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على الشروط الأمريكية في المفاوضات. أكدت مصادر صحفية سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم تصعيدا كبيرا في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أصيب طفل برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف محيط قرية المغير في شرق رام الله، فيما أكدت منظمة البيدر للدفاع حقوق البدو تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة واستهدافهم للتجمعات البدوية والمناطق الرعوية في الأغوار وشرق رام الله والقدس المحتلة. شكراً على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

0: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
1: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.in. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيد، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
2: رجعنا لكم بعد لحديش ودرجين في إذاعة المنستير. قداش الوقت يتعدى في ساعة في ساعة مع الكوبلوات اللي يجيو بحدنا وتلقانا ندردشو برشا كلام نقولوه في الأوف، بزيدة هكا يزيد يحلل القاعدة المزيانة هذية. فرحانة برشا أنهم بحذية ملاك ويسري، إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم. يا تاكسي الغرام سمعت لكم كاملة كم شكستريك وشيخ عليها مادام عايشين بالذكريات متاحة. باش نحكيو في الوقت هذية في فقرة أسأل المستشار، باش نسألكم أنتوما قبل ما نسأل المستشار، دور العائلة موسعة، الحماة والكنة مكتعرفوا كل المسلسل ذيك، لم زيدا نسيبة والسهر، التفاصيل هذه كلها دورها في نجاح وإلا في فشل العلاقة، يعني كما ينجموا يهزوكم الفوق كما ينجموا يرجعوكم اللوطة. خناخو من عندكم كلمة كلمة قبل ما ناخذوا كلمة المستشار حسونة جدارة.
3: هي بالنسبة لي أنا كما نقولوا كالسلاح ذو حدين، ولا كيفاش عرفت على قد ما بالحق مهمة على الأخر، خطرها تدعم، على خطرها تعاون، على خطر وقت اللي الكوبل معناها يتعديوها كمشاكل ولا حاجة هما يدخلوا يحلوا المشاكل هذوكم يهديوا ويلطفوا كل شيء. وفما زيد هكا كما الشعرة صغيرة، عليه ساعات في بعض العائلات توقع المشاكل على خطر ساعات يديباسيوها كشوية للميت، ولا فما تدخل شوية في الخصوصية وكل تولي يوليو لهني الكوبل ما عادش يحسوا رواحهم، معناها هما اللي بيدهم القرار بالنسبة لصغارهم بالنسبة لكذي، لهني تولي تعمل شوية حساسية معناها بالنسبة للعائلات التونسية.
2: في معناها على السعيد الشخصي اللي عليك انت
3: على السعيد الشخصي انا الحمد لله الحقيقة تحية ديجا لحميتي وحموية ديما مارة، وتقولي راك انت محظوظة الحقيقة بالعائلة اللي انا فيها، والله له رمي ورود ولا خطر زوجي بحذية ولا الحقيقة لي الحمد لله. بالنسبة لي هما عائلتي الثانية ديجا توا، معناه ديما أقرب، مش أقرب لي معناه من ناحية القلب من بابا وامي، ما أنا نعدي معهم هما وقت أكثر من اللي نعدي مع بابا وامي بحكم أنا نسكن قريب تلهم وكل شيء، دونك صغاري ديما معاهم، أنا بيدي ديما معاهم، أنا راني من نوع اللي نحب اللمة برشا
2: والله نحب الجو ونحب
3: نحب اللمة العائلية برشا الحقيقة، ولقيتها وكما يقولوا اللي خذي الصباع خذي اللي كاملة. دونك سي تري امبورطون العائلة الموسعة وعندها تأثير كبير في الحياة نتاع الكوبل.
2: يسري شنو نضيف انت على كلام ملك؟
4: والله اللي قالته كل ما ماشي في نسق ذلك هو نفس الوجهة.
2: خلص لك انا سؤال اخر، شنو نقولك قداش يأثر وقت اللي تكون علاقة المرأة مع حماتها ومع عائلتك انت معناها على راحتك انت النفسية؟ خاطر سي تري امبورطون انك تدخل للدار ما تلقاش امك قالت لي، امك عملت لي، اختك، خالتك، عمتك، هكا الحكايات هذيك الكل اكيد باش تتغير.
4: الحمد لله انا شوفي روحي من محظوظين جدا جدا جدا اللي امي ومرتي يتفاهموا عليا. لفيت لهم هما يتفاهموا عليا، طب تقول له هكا هكا كمل خلصك الحاجات الاخرين، زيد اشري درشنا، زيد خذ بيت فطور به، هذا يخدم تو يخلص يمك فيه امي ذي، نقول لك انت امي معناتها اللي جبت تبدا تحب
2: هذه بوان كومون زاد ما بينك وما بين حسام قدري، شو شيخين اليوم كل التضامن.
4: دونك فرحان على الاخر اللي بابا مثلا مره جينا ماشيين نخدموا في خدمه تنبزنا في الخارجه، ما عمل في كيفاش تخلي ما تمشي مرتك كيف بالمعناتها في الفرصه هذه تحيه كبيره لبابا، اليوم عيد ميلاده وعمل 70 سنه بخميه قوت كل عام وهو حي بخير.
2: شو اسمه
4: طاهر حفروبي؟ بابا طاهر ربي فضله تيش في قريوسنا،
2: طاهر ربي يخليك ويديمك ويديمك على العائله الكل على راس العائله هذية، وعيد ميلاد سعيد وان شاء الله يا ربي يفضلك يسري وملك وصغيرات
3: يعيش. كل امبارح نص الليل احتفلنا له بعيد ميلاده
4: فرس فرح، احتفلنا له بعيد ميلاده
2: وجيو للاذاعه وما تقولوا ليش على بكري باش
4: انا مش مشكل
2: احنا حسين محلل المشاكل هو اللي
4: سيد المخرج راه يبارك فيك ويلمسينا جايزين بخصيه غموره طيبه
2: حاضره حاضره فمش حاجه ما حسين ما تحضرش ان شاء الله يا ربي ربي يديم العافيه.
4: اما كما قلت انت لونتوراج هو اللي يخلي يفرض الاحترام في العلاقه ويزيد يقويها ويزيد يخلي ماذا حتى كيبداو كبارنا لاهين بينا مع تجر يراونا غلطنا يرجعونا ويكونوا مساندينا بالحق راهي نعمه نعمه نعمه كبيره عند ربي سبحانه الحمد لله
2: ان شاء الله. يلا نغنيوا له مع بعضنا
4: يلا
2: يلا توت سويت.

0: سمعت التحية وسمعت اليوم عيد ميلادي طاهر، إن شاء الله ربي يفضله لكم. التحية للعائلة الكل اللي سلموا عليهم فردا فردا، وكل العائلات اللي تسمع فينا وتحتفل اليوم بعد ميلادها. المستشار باش يجاوب على سؤالنا اللي باش نخلو توت سويت الكلمة. مرحبا يا حسونة جدارة في فقرة اسأل المستشار.
1: اسأل المستشار، اسأل المستشار،
2: اسأل المستشار.
3: طبعا الخلافات الزوجية من بين أهم مصادرها ومما يثير مشاكل زوجية هو سوء التعامل مع الأهل أو العائلة الموسعة. العائلة الموسعة هي تنجم تكون مصدر ضغط كما تنجم تكون مصدر أمان. كيفاش مصدر أمان؟ فلما نكون نحن محاطين بالناس اللي نحبوهم، أهلنا ومالينا اللي نحبوهم، أهل زوجتي، أهلي أنا،

0: أن الزواج لا يجمع شخصين فقط بل يجمع عائلتين، داير نحن نسميها مصاهرة يعني انصهار. اش معناتها؟ يعني زوز عائلات ينصهروا في بعضهم ويوليوا عائلة واحدة. فهذيك كلمة أنا ماني باش ناخذها هي مهمنيش في دارهم، لا حبيبي، بالتونسي اللي يجبد أصبع يجبد اليد كاملة. وكيف كيف حتى هي قبل العرس تقولك أنا مهمنيش في أمه مهمنيش في أخته، أنا حاجتي به هو. لا أختي، برشا قالوها قبلك وبعدين لقى روحهم في برشا مشاكل. دونك هذاك علاش مهم أني أنا كيف ناخذ شريك حياتي أني ننظر بدرجة أولى اللي هو وبدرجة ثانية للأهل متاعه، لأنهم بش يكونوا طبعا حاضرين في حياتنا. ثاني نقطة، الدعم شيء والتدخل شيء آخر. نحب الأهل يدعمونا في قراراتنا، يدعمونا في حياتنا، يساندونا بالمال، يساندونا بالرأي. مهم أنه نحس الأهل قرب منا، لكن مش معناها أنهم يتدخلوا في كل تفصيلة وأنهم هما يقروا حياتنا. فيلزم يكون كل شريكين يتفقوا شنية المواضيع اللي ندخلوا فيها الأهل وشنية المواضيع اللي يلزمنا ما ندخلوش فيها الأهل. يعني بصورة أخرى يلزمنا نرسموا حدود واضحة. في رسم الحدود مع الأهل يلزمنا نكونوا نحن ككوبل مشتركين ومتفهمين مليح. نقطة أخرى مهمة في المسألة هذية اللي هي كثر نقل التفاصيل تفتح أبواب المشاكل. يعني نكونوا قرب من الأهل حاجة مزيانة، إنهم يدعمونا حاجة مزيانة، لكن مش معناها كل حاجة تصير نحكيها لهم. فإذا كثرت من التفاصيل مع الأهل، سواء مع أهل زوجك أو مع أهل أهلك أنت، أنت فتحت لهم المجال باش يتدخلوا بشكل كبير. فرد بالك مش كل شيء يتحكى، وبالأخص المشاكل الزوجية. علميا إذا دخلنا الأهل في خلافاتنا الزوجية فإنه المشكل يكبر، وبعدين أنتم ما ترجعوا والأهلين يقعدوا متعاركين. فنصيحتي لك أختي، نصيحتي لك خويا الزوج، إياك ثم إياك أنك تدخل الأهل. عندك مشكل نتحاور مع شريك حياتي، ما لقيت بها وين نمشي لمستشار أسري. إذا ما لقيت بها وين في نهاية المطاف وقتها ندخل الأهل، ومش كل الأهل، الأهل اللي هما حكماء اللي هما ينجموا يعاونونا مش يهدوا البيت على روسنا. نقطة أخرى اللي هي الاستقلال لا يعني القطيعة. يعني كيف نحن نستقلوا ككوبل مش معناها أن نحن نقاطع الأهل، لا، نستقلوا في قراراتنا، نسمحوا لهم في النقاط اللي ندخلوا فيها والنقاط اللي ما يدخلوش فيها. على سبيل المثال من بين النقاط اللي يدخلوا فيها مثلا جبان صغار، هيا وقتاش ربي سهل، هيا كذا. هذه من بين الحاجات اللي نحن تبقى خصوصية لنا كزوجين، فنسمحهم كذا، ولكن نكتفي أن نقول لهم يعني بكلمة ربي سهل وهذا قرارنا نحن الثنائي. بالنسبة لمسألة الحماء والكنة، هكا ولا مروة؟
1: هذا هو
0: كنجيو لمسألة الحماء والكنة. أنا نعتبر أنه وهنا أخوتي الرجال يلزم ما يتغشوش عليها، أنا نعتبر أنه مشكلة الحماء والكنة بشكل كبير مساهم فيها الراجل. علاش؟ لأنه الراجل اللي ما يعرفش يفصل أمي نعطيها حقها وحدها وزوجتي نعطيها حقها وحدها، أمي نرضيها وحدها وزوجتي نرضيها وحدها. إذا أنا كنت عادل وكنت منصف، لنفترض أنه أمي مثلا على سبيل المثال أمي صعيبة شوية مثلا وهي نوعا ما توجع زوجتي، أنا هوني باش نجي لصف أمي ونقول أمي صحيحة ظالمة أو مظلومة وأنا معاها ظالم أو مظلومة، وإلا باش نكون لصف زوجتي وندافع عليها ونهجر أمي. في كل حالتين ما تصيرش. شنو يلزم يقول هنا؟ يلزمني أنا نعوض لزوجتي. يعني أنا كنجي لمرتي ونقول لها ما هي إلا أمي وهذيك طبيعتها وامسحها فيا. أنا مرة كان عندي خلاف زوجي ما بين أزواج فاتفقنا على حاجة، أمه صعيبة كانت، فقلت له شنو رأيك أنه كل ما أمك تتجاوز الحدود وتوجع زوجتك بكلمة هز شرب زوجتك قهوة وإلا عشاء البرة. شاخت المرأة من وقتها وقالت لي مستعدة أنه حماتي يعني تعاركني ديما. يعني لقينا لهنا نوعا ما حل وسط. فإذا كان الراجل عادل وحكيم وكل واحد يعطيه حقه ويعوض لزوجته، أو إذا زوجته كيف كيف هي كانت نوعا ما صعيبة، يعوض الأمه بكلمة حلوة ويقعد معاها ويعاونها ويطيب لها خاطرها. بالحالة هذه الراجل العادل والحكيم واللي عنده شخصية يقدر يحسم الأمر.

0: مكملين. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هو في كده كده ان شاء الله ديما فما كان الخير وفما كان اسلامه كما يقولوها سعاديين هم معنا. مرحبا اهلا وسهلا بالناس الكل سمع فينا, وتحياتي لصديقي وليد بخريسه كجي بحضينا نورنا في الاستوديو. مرحبا بالناس اللي تسمع ديما في اذاعه المنسير, وفي طبعا مواصله لبرنامجنا الادم وحواء. نمشيو لفقره شكون يعرف شكوننا.
1: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: شكون باش يطلع يعرف الاخر اكثر؟ اختبار جميل للكوبل. فيك تضحك يسري, عندك احساس اللي هي باش تربحك.
2: انا حاسته باش يربح.
3: اي مره مش مشكله تو نجرب.
0: انتوا كنتوا ربحتوا معنا لعبه يلا حب, باش كان نبداوه اليوم نكملوه في الدار.
3: يعطيك الصحه.
0: واخترنا لكم كلكو كيستيون هكا من اللعبه هذه. اللعبه هذه هي جود كوبل ابروفي بالطبيب نفساني اللي هو دكتور امين سعيد, وفيها اختبار للمحبه اللي ما بيناتكم, تتعرف اكثر على بعضكم. فمشي اسئله هكا ما تسالوهاش, فما كوبلوتر ما يحكيوش برشا, الكوميونيكاسيون ياسر ناقصه ما بين بعضهم.
2: هي اهم حاجه سي لا كوميونيكاسيون في العلاقه الزوجيه والعلاقات بصفه عامه.
0: بالضبط. احنا من خلال الجو هذه باش نتعرف عليكم انتم, احنا باش نعرفوكم, تعرفوا بعضكم والا لا, وانتم زاده باش تعرفوا روحكم, تعرفوا بعضكم والا لا. دونك قدامكم كل واحد زوز خليني نقول تذاكر ولا تيكيات, من خلالهم تنجموا تبدلوا سؤال والا تتجاوزوه هكا. باهي يسري حاضر تبدا انت ولا تبدا هي؟
3: برك نبدانا.
0: تفضل انت لقاي, قدامك مجموعه من التيكيات, اخترنا وحده منهم وقول لي شنو السؤال بصوت عالي.
3: حاجه انا نعملها كي تتفكرها بينك وبين روحك تتبسم.
0: حاجه انت تعملها
3: كي تتفكرها بينك.
2: انا باش نجاوب.
0: انت باش تجاوب.
2: حاجه هو يعملها كي انا نتفكرها بيني وبين روحي نتبسم.
0: تبسم توفيت. يلا فما ولا فماش؟
2: اي فما.
0: قل لي
3: يلا جاوب.
0: يلا جاوب. اي صحيح. هيا
2: هو انفيت كيف هكا مثلا يروح ونبداو كلنا رقدين هكا ويدور يغطينا ويبوسنا انا وبنيته وكل فما.
0: دونك هذيك تحسها مومون تفيق بيه انت
2: نفيق بيه, ونحسب روحي ما فقتش بيه, ومن بعد كل وين نتفكر معناها نتبسم الحقيقه.
0: تري بيان. باهي الاجابه اقنعتك.
3: اي خطر صحيحه, خاطر البارح هذه روحت انا مخر غطيت,
0: اخترت اقرب حاجه هي
2: تو. لا لا والله لي حاجه ديما تتعاود.
3: انا غطيت في ميرنا على كليماتيزور وريتها هي خزرت هكا بس ترجعت رخدت.
0: اي
3: ما كلمتني بعد رخدت بالوقت.
0: يلا انت تو عندك ملك سؤال تقراه لنا بصوت عالي.
2: باهي. كان حسيت اللي خدمتك ماخذه ياسر من وقتك ومؤثره على عائلتك, كيفاش تتصرف؟
0: ليك انت هذا يسري. كان حسيت اللي الخدمه واخذتك برشا من العائله, كيفاش تتصرف؟
3: ساعات بالحق نحس نهار نهارين عديتهم من ماخذين لي الخدمه ماخذت لي برشا من وقتي, دونك نروح نتقوى على روحي ونحاول اي نخرجكم نبدا نبروبوزيو. هي مسكين تقول لي ليه راه يرتاح, اما نحاول نقول لها حاجات اللي هاي نخرجكم ناسكم تحي تاكلوا حاجه ناسكم تعشوا مشيو نقعدوا على البحر, ما حدش ناخذ طرف قلوب ونقعدوا على البحر.
2: هكا تعرف مره فما موقف صار هكا قعد ايامات وهو معني ياسر اللي هي وعنده برشا خدمه وكل شيء, من بعد جاء قال راني مثلا مش نخرجكم وقتها 8 ظهر لي, حسيت هو روح العشرة. قلت له انا سي بون توا مخر وكل مش لازم. قال لي انا سيي وحت ميرنا وتستنى ومحضر الروح وكل. حسيت له خرجنا هبطنا ناخذ في حاجه ناكلوها, كي رجعنا نقوي سي ريقت في الكهرباء
0: هو اللي قد
2: اي سخفني عن الاخر, خاطر حسيت اللي هو عمل ايفور اكثر من طاقته وهو جد خاطر معناها وعدنا وكل حب يعني يتقوى على بدنه وجد باش يعوض معنا.
0: باهي يسري كارت اخرى.
3: شنو تعلمت مني؟
0: علينا شويه صوتك.
3: شنو تعلمت مني وبشنو فدتك؟ ايه برجع اجابات هذيا فيها.
2: ايوا قلت بكل تواضع قلت برشا حاجات معني كوم سيو معلمني برشا
3: حاجات اصلا. واش حمد
0: لا هي لازم تجاوب.
2: لا انا باش نجاوب.
0: شو تعلمت منه بكل تواضع؟
2: تعلمت منه اون فيت في المعامله مع العبيد. هو ياسر معناها
0: سوسيابل.
2: ها ابار سوسيابل انا سوسيابل. هو يتكلم فوالا كلمته يقولها, عنده دي برينسيب يقول كلمه لي. انا من النوع اللي كنت مثلا حتى في الخدمه يطلبوا مني اكثر من طاقتي كذي امور نيغوسياسيون امور كذي, انا كنت ياسر نحشم ياسر. هو لي هو من النوع اللي يتكلم يعطي حق العبيد ويعطي حق روحه ويعجبني على الاخر في الحكايه هذه. انا ما وصلتش للنيفو نتاعو. هو مين تعلمت منه قاعدة تاخذ منه حاجة.
3: كي تاخذ قرار مثلا في خدمة تجي تقول لي اش قولك هاكا علينا صحيح
0: مدرستك واضحة. يلا نزيدو كارت أخرى أخيرة خاطر الوقت بدا يزرب فينا.
2: شنو أكثر ثلاثة كلمات أنا ديما نقولهم؟
0: أكثر ثلاثة كلمات قولوا معايا بربي اخترنا كلمتك يضحكوا شوية
3: قولهم هي
0: في الدار في الكوتيديان تاعكم معناها في ال... نقص الحس
3: سبحان الله
0: اخذوا عقلين سايبوا بوكم خمم وحدي مش موجودين هذوما ثلاثة كلمات شفت شكون يعرف شكون جيت لنا تو
3: والله أكثر ثلاثة كلمات بالضبط الأمانة ثلاثة من
0: تغزر اللي هي مليح
2: تحب تبدل السؤال
3: تبدل السؤال وجوكر سألك نهاية جوكر
0: استعمل جوكر هو
2: مقتنع كيفاش مقسمين بيناتنا الأدوار.

0: قضية ماشية
1: أيوة.
0: أنا بالنسبة لي لازم الرجل يكون هو قوام وهو معناه يقوم بالحاجات هذوما وما يتخليش على مسؤوليته ويرمي الحمل على المرأة. معناه ديجا خطر المرأة ما شاء الله معناه عندها برشا أدوار
1: شابعة بالأدوار
0: صحيح شابعة بالأدوار دونك نحب كي يبدأ عنده مسؤولية يقوم بها وكها.
1: كانت هذه لعبة يلا حبش تكملوها بها مبعثكم إن شاء الله توعدوني تكملوها في الدار
2: دونك تحية الدكتور أمين خذ صاحبنا زي
1: سلموا علي برشا واختبار نكملوا تقولوا لي بعدها قديش شكون اللي ربح
0: بإذن الله
1: إن شاء الله تعرفوا بعثكم أكثر وأكثر من خلال الجو هذه نسمعوا خد حرير نستمتعوا بها وبعدها نجيو للمسابقة وما نحكي لكمش على يوسري ما بكري هو يحب يأخذ الأسئلة وهما سهلين رغم الأسئلة ما فيهم حد شيء أما هو يحب يعرفهم من تو يلا بعد شوية طلعت ربع خليكم معنا

0: ساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
1: من العشرة نص النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار
2: إشهار. أوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وتغيير من الخد هنا اختيارنا الغنائي اللي وصلنا لتوقيت 37 دقيقة. الوقت بدا يزرب فينا, خلينا نحضروا مع بعضنا اللعبة متاعنا وبتبيعة باش نختبروا هكا شوية الثقافة العامة متاع الكوبلوات اللي بحذينا في فقرة طلع تربح باش يروحوا بالباكادو اللي بعد شوية نقول لكم بتبيعة من شنو متكون. خلينا نمشيوا لفقرة طلع تربح. تربحوا تربحوا بقدرة ربي معنا في طبعا برنامجنا, وأكيد تحية باش تكون ليكم من خلال ثلاثة أسئلة. هكا اليوم عملت لكم رميز نقصت لكم شوية خاطر الوقت يضغط علينا. فما سؤال باش نسمعوه, فما زوج أسئلة باش تشوفوهم عشيشة وتجاوبوا مع بعضكم, وعندكم 30 سيكوندة باش تجاوبوا. ما تخافوش معناها مع بعضكم راهو مش كل واحد يجاوب وحده. نبداو بالسؤال الأول نسمعوا مع بعضنا السؤال الأول. حسام يلا الكلمة ليك.
1: حيات بالله ما تقوليش لا الطفله تزيري وش بعدي مساكته كك ما تتكلمش بعدا.
2: لكن سيكنا كل من جي ولدي ما عندهاش زهر, كل ما نقولوا هاي خذيت وتهنيت تصير حاجه وتتلبس.
1: حليلي نعلى خيط هذاك ما يكون كان عندها التابعه.
2: او تابعه
1: يما قالت لي التابعه مختره ياسر خلاص خاصه في الربيع.
2: يعطيك يا خميسه زعما
1: هلا ما لواش حتى خلت المرج الثانى عندك عيبة.
2: اوه لطف على ولدي ريح البر وشر بعيد.
1: نقول لك حل عليه الكتاب خير.
2: لا ليه خيتي تو يتحل المكتوب وياخو مرا.
1: اسف تحب تدبر لك مرا؟ والله عندي واحدة تحت سقاي مش تحت سقاي تحت يدي هاي العينين. قولي لستمس رزقي ولا خل نرزقنا. لم كنتي باش نبدو فاضحين من الاول مع بعضنا. الطفلة راهيك سايرة فتات لم كنتي كي تحط زوز يا جورات تخلط للكوبة وتحل بواحد.
2: عينك قزتها هيني.
1: وكل اللي عندها فتات حول مش حول عين تصب في عين.
2: مش كيف كيف.
1: لم كنتي كان ما تثبتيش فيها ما تجيبهاش فيها حتى هي ثانية ما تجيبهاش فيه. وكل ثانية من البعيد من البعيد خلاص ما تشوفش بالقداء كيما نقولوا نحن على ستة من الناس تشوف أربعة. باهي مش خايف. لم كنتي ملا صحيحة عليها اللهم صلي على النبي تضرب الحيط تهردمه. أوه. اسمها الكاملة.
2: هي. الكامل لله يا خميسة. هذه كاملة هكا ملكن نقصة كيفاش.
3: اي خميسة والكاملة هذه اش تعمل توا
1: تو يوم كنا راي راقدة.
0: السؤال سهل ماهل ماني قلت لكم شو سهل عليكم. تبقى خنو حسين اعطيني اسم ولا ثلاثة هما ثلاثة شخصيات سمعتوهم توا اعطيني منهم اسم يلا من الشخصيات اللي قاعدة
4: الاسم معناها الحقيقي متاحهم
0: الاسم الحقيقي
5: كوثر الباردي والفنانة قديرة منى نور الدين
0: كملي كوثر شكون
5: كوثر الباردي
0: اي زيدنا كوثر اخرى لا مش كوثر هي طلعت هي غلطة
4: سامح دشرة
0: صحيت برافو هاكم جاوبتوا صحيح اموركم واضحة يلا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي حضروا لي رواحكم معي عندكم السؤال باش تلقاوه موجود قدامكم على الشاشة يلا نقرأ مع بعضنا السؤال. شكون يقرأ لنا السؤال؟
4: وصف الزواج في القرآن بالميثاق المتين
0: الميثاق الكبير أو الميثاق الغليظ بماذا وصف الزواج في القرآن
4: الميثاق
0: تحديدا الغليظ. في سورة النساء تبكرونو الميثاق متفاهمين الزوز على الإجابة المتين الغليظ ولا الكبير
5: أنا في بالي المتين
4: الميثاق الغليظ.
0: شكون يربح زعما المراه ولا الراجل؟ هو في العاده شكون يربح؟ شكون يغلب هو في المعارك والمحافل هذه؟
5: الراجل.
0: شكون يربح؟ تربح المراه خاطرني المراه لازم نقول الميثاق الغليظ والاجابه صحيحه هي الميثاق الغليظ. كان صعيب شويه سؤال ما طلعني سي بون بيه نخدمو. اش قولكم في الامثال الشعبيه؟ اش عندك معاهم يسري؟
4: شوي
0: أقرأ المثل لا نقرأ مع بعضنا الناس بكري شقالوا
5: خذ المرأة وانشد على باباها
0: كيف أصلها أعطينا الميكرو خطر هكا صوت بعيد
5: الناس بكري قالوا خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها يراه يجي كظماها خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب
0: منا وتجيب منا يلا فكروا مع بعضنا تبك خنو خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها راهو يجيك ظناها خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب منه من شنو تجيب لك المرأة
5: من ظنوتها
0: لا بالصاء حرف الصاد في البداية والهاء في النهاية هاني عاونتكم من سن يزي عادكها من سن شنو شو تجيب المرأة من
4: صنعتها؟
0: من
4: صنعتها؟
0: من صنعتها. والإجابة صحيح. الحمد لله. من هكا ما فميش معناها مساعدات. حسين قدرية قرب يعاقبني قال يزي معاوند. مبروك عليكم الباكادو. ألف ألف مبروك. ربحتوا معنا الباك هذي من طبعا هذي مجموعة من الاسبونسور بتاع البرنامج وإن شاء الله ديما ربحينا.
6: مبروك فزت معنا باكادو من إهداء
7: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
8: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.an. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي لنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا.

0: شاء الله تكونوا بالحق اخر انبساط معنا اليوم. شخت ولا ليه تفرهدت ولا ليه بدلتوا شويه الجو الى ليه نورتونا
1: صح عايش كمان
2: بصراحه يعطيك صحه مريوه بالرسم تعدى باساج مزين مزين على الاخر روحك خفيفه
0: يعيشك يا شخت انتوما زيد
2: بالحق قد روح انا فرحانه وفخوره اللي انا ويوم موجودين اليوم بحذاكم في اذاعه المسير هذا اول باساج لينا وان شاء الله ماهوش باش يكون الاخر
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي يوفقكم في مسيرتكم العمليه والمهنيه. الحقيقه الباساج الاخراني في الحصه هو هديه مني لكم انتوما ربحتوا هديه الحصه ما فما هدية ما أحلى أنا رها ما أحلى باش نهديه لكم اليوم في برنامج إدم وحواء. تابعوا معايا المساج لولا
3: مساج
4: ملوكتي الغالية حب نقول لك أنا اليوم فخورة بيك برش بلي كنت صغيرة وأحلامك كبيرة اليوم نرى فيك تحقق فيهم بشوية بشوية أما بخطى ثابتة وهذا أكيد بفضل ربي أولاً وبفضل مجهوداتك وإصرارك على خاطر أنت اليوم زوجة وأم عندك ميرنا وميرا لربي فضلهم لك ومش بالسهل التوفيق بين هالأدوار الكل وخاصة طموحاتك كبيرة ما ننساوش زيادة زوجك يسري ربي فضله لك ديما وقف معاك ويدعم فيك نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في حياتكم المهنية وحياتكم الأسرية وفي الختام نحب نقول لك أنا ديما معاك كما كنت الأم والأخت والصديقة وسندك في كل خطوة ربي فضلك ليا يا نور عيني نحبك برشا
0: ما قصدتش نبكيكم راهم على خلف كل حصة كانوا فيها بدموع هذي جوجو نعرفيش اني راه
1: جوجو محترمه ونقدرها برشا
0: انا عرفتها
1: كانت واقفه معنا من اول ما تعرفنا على بعضنا يعطيها الف صحه
0: هذه امك ملك شو تحب تقولها
2: ما تي ربي فضلي لي وربي يديمك تيج على راسي
0: علاش تاثرت ملي سمعت الصوت علاش تاثرت
2: خاطر ساعة ما توقعتهاش اصلا كيفاش وصلتوا لها وخذيتوا المساج هذايا من عندها في بليش عندكم كونتاكت نتاعها وكل ما هي بالحق سندي واختي وصاحبتي وكما قالوا يزدا ويقفى معنا من الاول بالكل
0: جينا مساج اخر اسمعوا يلا
3: vous avez reçu un message
5: كيفي اسمي يا روحي يا غالي الله لا يحرمني من كربي يبارك لك ربي يوفقك في حياتك ويبارك لك في عمرك ويسعدك مساتني مرتك ملوك الغالية بنتي وببنياتك وانت نعمة وضعها لي يا ربي في وسط قلبي الله يجازيك خير بنتي الغالية في نظري أنا ديما نزلتك الولايد الضغيم اللي ديما في حضن أما مع الوقت اللي حدا بعطيك الراجل العظيم بإنجازاته بحياته بأسرته بتوفيقه وربي يوفقك نعرف تعبت شوية وصلت لمرحلة نحمد عليها ربي ونشكر والحمد لله يا ربي يا الله نتمنى له كل خير تصور أم إيش تتمنى دولي نتمنى ربي يوفقه في مسيرته دعوته منك الكل قاعدة تدعي دي مش أنا برك مرتو ذيك العسل بنتي الغالية ذيك ذيك أنا مجدش بنية هذيك بنتي وربي زاد سعدني بزيد النوتات من عنده بيصحى ثلاث زيد نورات ربي يبارك له فيهم ربي يفضلهم وربي يهنيه هو وملاك وربي يسعدهم والحمد لله اختياره كان فائض أكثر حاجة نتمنها لولدها يصري بعد مسيرته بعد التعب الحاجة اللي هو قاعد يتمنى أنا وندعي لي ما شاء الله ربي حقق لي وهو ومرته وبنيته يا ربي ختمها ومرايته وملائك نشكرها زاد على تعبها معاه يصري وعلى صبرها ومحلاها ومحلاها ومحلاها كالبنوتة وربي يوفقها
0: حلاه المساج وأمنيتها ليك حجة وزدت قلمتني صباح امك خاطرنا سجلت لها البارح قالت لي بربي قولوا نحبك برشا برشا برشا ما قلت هيلوش قلت لها راه قلت هيلو وما نعاود نقولها ربي فضل هيلك هذه مدام سوسن
1: انت يا حنينه كان ديما تخبي علينا حتى بابا صعيب حتى كان نعملوا حاجه تخبي علينا تحبش فينا وفيت انا قلت لك معناتها بعد السوسيتي نتاع لي تاكسي وليت عندنا جونز فواياج نتاع عمره دونك كي نهز العباد نحسن لهم على الاخر غادي نوسع بينهم معايا نوسع بيني معاهم على الاخر امي كانت مرافقه معايا دونك تشوف العباد كيفاش يدعي لي بالخير ديما كل هذاك علي قلت لك دعوات العباد اللي غادي الحمد لله فضل ربي
0: شو تقولها
1: ربي يفضلها ميمتي وتطول في عمرها ويجعلها تيش في قريوسنا
0: امين يا ربي هكا هو
2: وين زيد
0: لازم يبكوني معاها قول لي يلا
2: حميتي زيد صديقتي اللي مش نفس الكاركتير هي وما تو ما كانت حافظة أسراري وكل شيء ما منع مثلا ما تخرجش معايا وكل حميتي ديما معايا في كل شيء جاي يعرفوها حتى تبدأ عندي خدمة تبدأ عندي حاجة قبل ما نخرج لازمني نتعديلها نقول لها سافا مريقلة لبسة قبل باساجتي لي قبل أي حاجة عبارة عرفت المناجيرة متاعي وصديقتي وبالحق الحمد لله اللي ربي رزقني بأم ثانية وربي فضلها وبالحق يديمها تيج على روسنا
0: هذه دموع المحبة والفخر دموع القوة متاع العائلة اللي تظهر في اللحظات هذية توا باش نفرحكم شوي مساج مزيان باش يزيد يفرحكم أكثر وأكثر يلا نسمع بعض
3: مساج
6: ماما وبابا نحبكم برشا أنا فخورة لنا بينكم نحب كيف نكبر نولي كيفكم نشعر في قرايت وفي خدمتي نحبكم برشا
0: هذه ميرال ميرال الصغرية
1: ميرال عمرها 4 شهور
0: غلط في الاسامي هذه ميرنا ما احلاها وما شاء الله عليها
1: مش احلى من المساجة تظوما واحد يحس بالفخر اللي هو مواكي خدم ولا كي
0: ريقي شي حراني مش وصلت نخوة هالكلمتين راني
1: ومواكي ربي ونا يكونوا فخورين بينا وتربيتنا البنتنا ما هيش ماشي خسارة الحمد لله نفضل ربي
0: ان شاء الله يا ربي شو تقول لها ميرنا شو تتمني لها ملك
2: هي وميرال نحب نقولهم لي هما أغلى حاجة في حياتي ربي يحميهم ويحفظهم ويجعلهم من الصالحات إن شاء الله نراهم في أعلى المراتب وربي قدرني أنا وبوهم باش نربيوهم أحسن تربية وما نحرمهم من حد شيء إن شاء الله ما نقصروش معاهم بإذن الله
0: إن شاء الله باقي نزيدكم ولا يزي شو تحبوا انتوا
1: فريمون تيك صحه مره سسون ما دي سوربريز بالحق ما كنتش نصورهم
0: خنزيدكم اخر مساج يلا
3: Vous avez reçu un message. Message.
7: ملوكة حبيبة قلبي يسري خويا الغالي حبيت نفاجئكم برسالة هذية ونقولكم بلي راني نحبكم برشا برشا برشا تعرفت عليكم في بيت ربي أول مرة ومن وقتها كانت أحلى صدفة ما تعرفتش على صحاب تعرفت على خويت على عائلة كاملة أكلنا مع بعضنا الماء والملح شربنا مع بعضنا قعدنا مع بعضنا سهرنا مع بعضنا دخلت لداركم تعرفت على دارنا تتساوس نحسبها كما أمي وبو يسري كما بابا ومن نجمش ننسى المواقف المزيانة اللي عشناها مع بعضنا صندوق أسراري اللي عندي وعندهم نجم نذكر اللي سوربريز اللي كنت نحضرهم الملك وكان يسري ديما هو الوحيد اللي يقف معايا ملك مسكينة ديما فاجأتها أنا أما الحاجة اللي نأكد هي لكم معناها حتى المستمعين ملك ما عنديش أختها طفلة ما برسمي حصلتني كيما أختها وأنا زادة نفس الشيء وراهي إنسانة ياسر باهية وهي ويسري كيف ما تشوفوهم في السوشيال ميديا راهم في الريل لايف أكثر وأكثر وأكثر وأحلى برشا وهذيك المطلوب هما بالحق ناس حقيقيين they are not fake مزيانين واللي في قلوبهم على لسانهم يعاونوا برشا وانا متأكدة الخير والضحكة والفرحة اللي دخلوها في قلوب برشا توينسا باش ترجع لهم في يوم من الايام وديجا رجعت لهم باذن الله سيختوفها كالنوارات ربي يصونهم وربي يحفظهم نحب نقول لكم من الغاديو معناها ومن الميسيون هذي وعلى المباشر بويسك قاعدين انتم وغيركم تسمعوا فينا نحب نقول لكم اللي انا راني فخورة بكم على الاخر ومتأملة أنه المستقبل اللي جايكم بإذن الله يكون أفضل وأفضل وأفضل لأنكم أنتم ناس تسعى لأنكم أنتم ناس تجتهد وتقدس العمل وتقدر برشا الحاجة اللي تتخدم بحب فإن شاء الله ربي يعطيكم الخير وربي يوفقكم وربي يفضلنا لبعضنا ونحاول نقول لكم لأنا راني نحبكم برشا برشا برشا أختكم ملكة نبعث لكم بيزو ليكم لكل مستمعين
1: ملكة عامري برشا قلوب برشا حب ملكة فريمون يعطيها صحة كي أختنا توا جات بحبنا لتونس و
0: عايشة في دبي وصحاب برشا
1: ملك حتى ملك مشات لدبي ما تستقبلتها ملكة ويعطيها الصحة بعد برمي اللي استقبلوا ملك في دبي خاطر استقبلوا عبيد غني لكن عديت البريود الأكبر مع ملكة وكانوا يرافقوا بعضهم حتى في الصلوات في الجامع في كل شيء في دبي هي ملكة يعطيها الصحة ملكة زاد إنسانة خدمة برشا
0: إن شاء الله عليها
1: ربي يوفقها وربي يعطيها ما تتمنى وربي يزين عليها ويهنيها إن شاء الله
0: آمين شو تقول هانتي
2: ملوكتي نحب نقولها اللي انا نحبها برشا وفرحانه اللي انا عندي صديقه واخت كيفها هي. هي الحقيقه قالت كل شيء يعني قالت لي احنا عشره ومي وملح وكما قالت عرفنا اول مره على بعضنا في العمره ومن بعديك قربنا من بعضنا اكثر. نحبها برشا ان شاء الله ربي يرزقها بالزوج الصالح. اهم حاجه بيا
0: نجيب حدنا لهنا للمحاوه هي والزوج الصالح ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما نشوفها ناجحه ومتالقه وتحقق احلامها الكل.
0: كملنا هكا سيي وفيو لي ميساج. يعطيكم الف الف الف صحه لكم.
2: اقوى اقوى روبريك يا مريوه هي الروبريك
1: ما
2: توقعتهاش.
0: فما ناس يقولوا نقول خليني جوست نقول فما بعض الكومنتات يقول لي تحذرها هي واللي كوبلو ويمثلوا.
1: والله
0: ما في بالهم بحتى شيء وبالعكس احنا رانا نخدموا الخدمه الكلها. معناها
1: الحاجه الوحيده شكينا فين تصايبوا ملكه طلبت لما قلت قلت الملكه بعرف في نمره تسعه صحشتي بي ايرجون. قلت له ماش قتلك مول قتلي والله لا طلبتني مولكة
2: قلت اليسر قلت له ليرا ومولكة في بالها بمعني باش تطلب تاسوسهم بعد ما طلبتهش وهو مكالمات اخرى صار
0: صاروا حاجات في الخفاء معناها ثم ما في بالكم شبيها. ان شاء الله ربي يفضلكم العائلة دور العائلة
1: يعيشك مرحبا ميسيون يسر طيارة محليها جو عائلي نظيف محليها على الاخر
0: نورتونا نورتونا.
2: انا مريوة كانت لي اكتشاف الحقيقة وبرغم انا راني من المستمعين تاع إذاعة المنستير
0: قريت في المستير وتحب المستير
2: قريت في المستير وعديت فيها أحلى أياميت ونحبها برشا وستشت فيها وكل شيء. دونك قديش أنا فرحانة. برافو مريوة بون كونتينواسيون. كمل بالحق في خدمتك المزيانة وإن شاء الله ديما موافقة ويخلي لك صغيراتك زيادة.
0: عايشك ملوك نورتنا شكرا لك يسري خليك.
1: دونك ديديكاس ليكيب نتاع إذاعة المستير الكل سورتو سيد المخرج معناتها اللي هو
0: حسام
1: حسام. دونك وأنت يعطيك صحة مريوة وديديكاس لعائلتي الكل الصغيرة معناتها والكبيرة اللي قراب معايا واللي يعاونوا فينا واخواتي بتبيع اللي يخدموا معايا على في البروجي متاعي وان شاء الله ربي يوفقنا وحتى اللي يخدموا معايا في العمر زيدا ربي يفضلهم. وديديكاس كبير اللي كنتي زيدا وشكرا على الاستضافة وشكرا لجميع المستمعين اللي قاعدوا يسمعوا فينا في الحلقة ذي.
0: وقديش الوقت عاد فيسع فيسع وخفت الروح محليها
1: انا في بالي مازلنا مش نزيده وعدا
0: كملنا مازلت دقيقة. وتحية كبيرة لحسام قدرين نعلمكم من المساج الفقرة هذية ودموع هذية راهي هي من عنده هو على خاطر هو اللي محضرها هو اللي مبرمجها. فشكرا جزيلا حسام قدري
1: كان شكرتك قبل
0: يسري كلمة للي بشي عارش المتزوجين المرأة وراجل تو يسمعوا فينا وانت كيف كيف ملك ونختم المشوار
1: دونك العرس معتها حياة جديدة ما تقلقوش في ساعة ما تقلقوش ومعتها مش لازم اللي طيح راه مش خاسر. دونك واحدة واحدة تخلطوا.
2: العرس هو من أهم القرارات الحقيقة. هو زاد نعمة من عند ربي ولازم برشا صبر برشا وسع بال تضحيات وحاجة تستاهل الحقيقة أنكم تضحيوا على خاطرها وما تتسرعوش. معناها المهم الاختيار الصحيح.
0: حبي يقول حاجة أخرى هكا هاو سي
1: الوقت ليه ليه ميسيس بالحق اختيار لازم تعرف تختار باش نجم تكمل حياتك فرحان.
0: طيب يعني يعطيكم الصحة نورتونا. هذه كانت إيدم وحواء بالنسبة لليوم في حلقة أنا نعتبرها مزيانة برشا تعديت مع الكوبل اللي جا بحدنا اليوم. تابعوها على الباج أوفيسيال غادي مونستيغ لايف تابعوها على اليوتيوب زاد. شكرا حسام قدريه شكرا نجله شكرا عليا مروه زيد يتسلم عليكم من الناس الكل وتتمنى لكم الصحه والخير والعافيه. الى اللقاء.

0: تمام، منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، وتقديرات أولية كبيرة في حجم الخسائر مقارنة بالسنة الماضية. هناك تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وفي نشرتنا تسليط للضوء على مشروع نموذجي في ولاية القيروان يسعى إلى استخراج سم النحل. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الاتحاد الفلاحي أو المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عن الله أن قطاع القوارص يعاني من عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب جني موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية المهترئة، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عملية التدخل. كذلك عطل أيضا عمليات التدخل بالنسبة لإطفاء وإخماد النيران التي اندلعت في بعض الغابات. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
1: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم منع قلحها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري. جل الفلاحين تقريبا هم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوة المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهي محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حقوق الفلاحين. جي ينقص على محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: دعتكم فيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح، كما حث المجمع على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار. رئيس المجمع المهني للفلاحة والتابع لكونكت الطاهر نبي يوضح.
2: من أهم النقاط اللي طرحناها هو ومن أهم أهداف ديجا هي نقطة من أهداف المجمع، وأنه وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. طرحنا عديد النقاط الأخرى، من أهمها هو كما نعرف كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية ولا تخضع الأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة ذي مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة، وكذلك عندنا البطاطا والمنتجات الفلاحية في الوطن يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها زادة وأصبحت تخضع الأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى، منها منظومة تربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تصير فيه اللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات. طالبنا لنا باش نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
0: في خطوة تعكس توهج الابتكار الزراعي لدى الشباب التونسي، يتجه قطاع تربية النحل في بلادنا نحو آفاق غير تقليدية تجاوزت إنتاج العسل المتعارف عليه إلى التوجه نحو استخراج سم النحل، وهذا المشروع النموذجي يرسم ملامح جديدة للاستثمار الفلاحي ويوفر نموذجا ملهما للمشاريع المبتكرة في المنطقة. متابعة نادر برجب.
3: في ريف معتمدية نصر الله بدأت قصة الشاب محمد الفيدي الذي قرر أن يحول شغفه بتربية النحل إلى مشروع ريادي في منطقته، حيث يقوم بتطوير منتجاته من العسل إلى اللقاح، ومؤخرا يسعى محمد إلى إنتاج سم النحل كمنتوج فريد من نوعه.
4: بديت في البروجي عنده تو ممكن 10 سنين، ننتج فيها حاجات معنا كما العسل كما حبوب اللقاح، نحب تو كن ننتج سم النحل إن شاء الله. بديت بشوي بشوي تو وصلت عندي 120، ساعات نوصل 200 بيت.
3: تحديات كبرى يواجهها محمد، من بينها غياب الدعم ومشكل المرعى بسبب التغيرات المناخية.
4: المناخ تغير أن ما تنقص تزيد معنا العدد حسب المناخ، أما الحمد لله معنا البروجي معنا وخلاص سقيها. أي ثم برش صعوبات كما الدعم، ما تلقيش دعم معنا كل شيء. في الفترة الأخرانية مثلا صارت لي مشكلة أني مثلا سرقت فيها نحل، ما لقيتش تعويض. ترويج ما عنديش مشكلة كبيرة برشا، الترويج على خاطر تخدم كاليتي باهية معنا تسوق حدها السوق الداخلية. أي والله انا قاعد نعمل في دي فورماسيون، تو كيما نعمل فورماسيون جديده في التسويق الالكتروني. المشكله ديما في المرعى اني مثال معناه يتكلف برشا، ساعات ما تلقاش مثل منتوج جراء تغيرات المناخيه.
3: طموح محمد لا يتوقف، حيث يسعى الى تطوير مشروعه وجعله مشروعا رياديا في انتاج سم النحل.
4: طموحي اني مثلا نكبر مشروع، نولي ننتج سم النحل معروف مقبل، وخذيت فيه جائزه ثانيه في منتدى في تونس.
3: يعتبر سم النحل منتجا ثمينا ونادرا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله مكونا أساسيا في العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل.
4: سم النحل هذا يستعمل في معناها الصناعات الطبية، شبه الطبية، خاصة عافانا وعافاكم الله الأمراض الخبيثة. هذاك علاش نحبوا ننجوه، سبيسيفيك شوي معنا في الخدمة متاعه، معنا في ما حاسس برش لازم فورماسيون، لازم ماتريال يجي من برا. عندنا ديجا ماتريال موجود في تونس، غالي شوية معنا يتكلف.
3: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وفي موضوع آخر، حضر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية حضر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج خاصة والراغبين في كراء السيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينار، بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
5: ظهر هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة، تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيان أو مواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن، يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشي ويقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك، ويحولوا المبالغ على المعمول به المعروف، يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار، احدى المطارات في تونس، ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه. واحنا كغرفه يرجعونا شكاوى الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي يتعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل، لانه ما يليقش بينا انه يجي يضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهرة هذه، واحنا بالمرصاد لهذه الظاهرة.
0: تم مؤخرا اصدار امر بالرائد الرسمي يحدد شروط دمج الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الاطفال، في خطوة تهدف الى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب أكدت أيضا أنه تم إقرار منحة شهرية بقيمة 200 دينار توزع بواقع 100 دينار لفائدة الروضة و100 دينار لفائدة المختص الذي يتولى مرافقة الطفل.
6: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة يعني ما قبل 6 سنين باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد رغم ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير. المنحة فيها 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: ختاما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل يخططان ويستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد الأهداف الخاصة بالبنية التحتية للطاقة في إيران، وأشارت المصادر إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وفي الأرض المحتلة أكدت مصادر صحفية سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الصهيوني على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل وتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. الزميل حكيم اسطنبولي يلتقيكم مع أخبار الرياضة بعد قليل. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
8: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار. حق

0: بورغيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

مرحبا بالجميع في الموعد الرياضي لموجهه اذاعه المنستير. نبدا باخبار الاتحاد الرياضي المنستيري. يواصل ترابس المغلق في حمام بورقيبه واكيد ترابس او في عند راهم واكيد ترابس في مباراه وديه ثانيه بعد ما خاض مباراه الوديه الاولى ضد مستقبل نفزه. اليوم يخوض مباراه من نفس المستوى ضد مستقبل علي بن عون واولمبيك سيدي علي بن عون. المباراه تنطلق الساعه 4 مباراه وديه ثانيه لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، ثم مباراه وديه ثانيه ثالثه باش تكون ضد الفريق شباب قسنطينة الجزائري يوم الاثنين 3 اوت الجاري، في المقابل المباراة الأخيرة باش تكون ضد فريق اتحاد عاصمة الجزائري يوم 7 اوت، ويختتم الترابس بإجراء مباراة ودية رابعة وأخيرة ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وباش يكون الحكم صدق السالمي يزفر المباراة هذه. هذا برنامج فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في ترابس، ثم يعود للمنستير لخوض مباراة أخيرة قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش يلعب ضد الفريق الأمالي بحمسوسة في افتتاح الجولة. الأمالي بحمسوسة لخوض مباراة ودية البارح وكان فاز أمام ترجي الرجيس 2-1. نقعد مع المباريات الودية ونحكيه على فريق النادي الافريقي اللي خاض اول مباراة الودية وكان الفوز امام الفريق النادي الخميري 10-0. وتألق للاعب حمزة المنصري بتسجيل 5 أهداف كاملة. في المقابل بقية الأهداف ثنائية لبلال أيت مالك، ثنائية لمحمد صادق محمود، وهدف لبسام الصرايفي، وكذلك الفوز النادي الأفريقي في أول مباراة ودية أمام النجم الأخميري. في المقابل فريق الترجي التونسي خاض مباراة ودية ثانية في برنامج وكان فاز من الاتحاد الرياضي الكرتاجيني بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الترجي أمين الله الحميدي. في المقابل رائد الشيخاوي يواصل تسجيل الأهداف بعد ما سجل ثنائية في المباراة الأولى، سجل هدف ضد فريق الاتحاد رياضي الكرتاجيني. في فريق النجم الرياضي الساحلي عزمي غومي الاخر انتدابات فريق النجم الرياضي الساحلي، في المقابل اتفاق بين الهيئه المديره للنجم الساحلي واللاعب وجدي كشريد المصلت التجربه هذا الموسم رغم العروض الاوروبيه والخارجيه اللي تلقاها لاعب، قرر وجدي كشريد المواصله مع فريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي اللي انتدب في كرة السلة راسم المرزوقي على رأس الإطار الفني لفريق كرة السلة راسم المرزوقي، كانت عنده العديد من التجارب من بينها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري.

بالمهاجم الجزائري يوسف البليل مواصل تجربته مع فريق الترجي بعد ما شهد ملف تجديد عقده وتطورت إيجابية خلال الساعات الأخيرة. نذكر البليلي بادر باتصال بإدارة الترجي بعد ما أعلن موافقته عن آخر عرض قدمت به الهيئة المديرة والقاضي بإمرام عقد يمتد لمدة موسم واحد مش يدخل حيز التنفيذ مباشرة أثر نهاية العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الفيفا يلغي خطته لبيع حصة الحقوق التجارية لكأس العالم بعد ما ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطته لبيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص بعد ما واجه الاقتراح معارضة واسعة من الاتحادات القارية. دفعت رئيس الاتحاد إنفنتينو للتراجع عن المشروع حفاظا على وحدة منظومة كرة القدم. كان الفيفا يعتزم جمع ما يصل 4.2 مليار دولار عبر بيع حصة تبلغ نحو 20% من وحدة جديدة تتولى إدارة بطولاته بما في ذلك كأس العالم. نقطة نهاية سبورانفو. شهية طيبة للجميع. إلى اللقاء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بأمانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء المهرجانات، أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع مسرحية الهاربات للمخرجة وفاة طبوبي من إنتاج المسرح الوطني بشراكة مع الأسطورة للإنتاج ضمن مهرجان المنستير الدولي.
4: إذا المسرحي ما يكتبش رواية للجمهور، شكونش يكتبها لروحه؟ نكتب باش نلقى صدى، باش نلقى صوت، باش نلقى شكون يسمعني، شكون يقرا لي، شكون يراني. نكتب ليهم لروحي، للناس اللي تشبه لي، للناس اللي راهم ياثروا فيا يخليوني نشد ستيل ونكتب. خدمت للجمهور هذا بشراقه عمليانه.
3: تسهرون ليلة مع الفنانة البرتغالية ماريزا ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الرابة ليلة مع يونغر زاد ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان نابل الدولي. اللي في

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع افتتاح مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان في دورته الخامسة مع عرض عشاق المحفل الجربي انطلاقا من العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع أوركسترا حفل أوبرا فيينا في إطار الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بحضراتكم في حصة اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: ساعة الوداع بكى فيها الشجعان، والضعف أمامها الأقوياء، وانهار لهولها الأشداء. وقف يودع أصحابه، فكانت هذه الأبيات: وقفت غداة البين في الكرخ وقفة، لها كربت نفسي تطير شعاعا. أودع أصحابي وهم محدقون بي، وقد ذقت بالبين المشت ذراعا. وإني جبان في فراق أحبتي، وإن كنت في غير الفراق شجاعا. أما آخر فقد وقف ملتاعا حائرا، وبنفسه حرقة ولوعة، فقال: وأتى الرحيل، فحين جد ترحلت مهج النفوس له عن الأجساد. من لم يبت والبين يصدع قلبه، لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهناك الزوجة الحنون، رفيقة العمر وسكن الفؤاد، تخنقها العبرة ويلفها الأسى، تودع وهي لا تعلم هل هناك من لقاء آخر، أم إنه آخر العمر ونهاية الأنس وخاتمة الود. تبدت لنا مذعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب لامع، أشارت بأطراف البنان وودعت، وأومت بعينيها: متى أنت راجع؟ فقلت لها: والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها، فسالت من الطرف الكحيل المدامع، وقالت: إلهي كن عليه خليفة، فيا ربي ما خابت لديك الودائع. وفي نفس المعنى قال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غارق، وقولها: والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة. لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب. تقول العرب في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، والغسق أول الليل. الوسمي أول المطر، والسلاف أول العصير. الباكورة أول الفاكهة، والبكر أول الولد. الطليعة أول الجيش، والنعاس أول النوم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة. والاستهلال أول صياح المولود.
0: مثل وحكاية.
1: كما تدين تدان. أي كما تفعل يفعل بك. والدين الجزاء، وفي القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقيل الدين هاهنا الحساب. وأصل الدين الانقياد، يقال دانوا لملكهم إذا انقادوا له. كان ملك من ملوك غسان لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها غصبا، فأخذ بنت رجل يدعى يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها وقتها غائبا، فلما قدم أخبر فوفد إليه، فصادفه منتديا أي جالسا في النادي أي المجلس. وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: يا أيها الملك المقيت، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلا؟ وهل لك بالمليك يدان؟ فاعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان.

0: من شعر الحكمة:
1: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غد، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد، واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد، والبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت، فهو الحريص على أثوابه الجدد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: الشهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني

0: السلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإربكها على نطاق واسع، وفقا للتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حاليا بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلا. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر، في إشارة إلى السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدما، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيدا وفعالية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحا للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعليا إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب موسم الجني المبكر، وذلك بداية من شهر سبتمبر. هذا التأخير في جني القوارص يعود خاصة إلى انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وهو ما اعتبره تاريخ متأخر جدا لسقي أشجار القوارص. أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، وأشار إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا إلى مزيد تحسين مستويات عرض المياه المعلبة بالمسالك العادية الأخرى لتخفيف ضغط الطلب عن المياه من المساحات التجارية الكبرى. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء السيارات خلال الموسم السياحي، وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدماتها بأسعار منخفضة ومغرية جداً. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم تصعيدا كبيرا في الاعتداءات الصهيونية، حيث أصيب طفل برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف محيط قرية المغير شرقي رام الله، فيما أكدت منظمة المدير للدفاع عن الحقوق تصاعد اعتداءات المستوطنين واستهدافهم للتجمعات البدوية والمناطق الرعوية في الأغوار وشرق رام الله والقدس المحتلة. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مرحبا بك.
7: بوصلة
8: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم ويحميكم.
10: جاهزين معايا للإبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
11: الله الله الله
12: أسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
1: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
13: رياضة. وصيف.
14: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة على امتداد ساعتين كاملين. إن شاء الله محضرين مجموعة من الفقرات والأنغام إن شاء الله تنيل رضاكم. توصلكم تحية الفريق حسام قدرية في الجانب التقني، منير بعطي في التنسيق، معكم سناء البرهومي. اليوم نقترح عليكم إن شاء الله في ساعتنا الأولى استضافة للمقاتل حلمي بن غريبة. نحكيه على رياضة الـMMA، رياضة الفنون القتالية المختلطة، باش نتعرفوا على مسيرته الاحترافية في عمر 25 سنة. بعد الانطلاقة كانت من تونس، مشيت وجه الإمارات، وأكيد في تجربته فما العديد من المراحل، تجربة أكيد ناجحة. باش نحاولوا نقفوا معاه على أهم ممكن النقاط اللي خليته يحقق الأهداف متاعه، وما زالت المسيرة متواصلة كنموذج للشباب الرياضي اللي في الرياضة هذه أمن بروحه وقاعد يحقق في إنجازات وقاعد يتطور. باش يكون ضيفنا في رياضة وصيف في نصف الساعة الثانية إن شاء الله، باش يكون حاضر معنا هيثم الزيتوني، واحد من منظمي دورة دولية في تركيا، باش يكونوا حاضرين فيها برامج الاتحاد الرياضي المونستيري. كل المعطيات باش تكون حاضرة إن شاء الله بعد ماضي ساعة ونص. في ساعتنا الثانية كالعادة عين على الميركاتو مع أنيس بن حسن وناجي عاشور، قراءة لآخر المستجدات التعلق بتحذيرات نوادي الرابطة المحترفة الأولى لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. هذا هو محتوى برنامجنا، مرحبا بالجميع، والبداية تكون بصوت نجوى كرم.

0: يا بي ما
1: أجمله. ضيف السبت، ضيف السبت.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج رياضة وصيف. ضيفنا اليوم يعتبر من المواهب التونسية الصاعدة في عالم الرياضات القتالية، شق طريقه بعزيمة وإصرار وانتقل بخطى ثابتة من مرحلة الهواية والتدريب الشاق إلى الاحتراف، خاض معارك الاحترافية في قلب القاهرة ليثبت أن الطموح التونسي لا حدود له في عالم الفنون القتالية المختلفة، مسيرة احترافية تأب وأنه يزيد يسقلها خاصة عندما انتقل إلى الإمارات. سعيدة جدا باش نزيد نسلطوا الضوء على مسيرة المقاتل المحترف حلمي بن غريبة. مرحبا بك حلمي.
3: مرحبا بك عايشك، السلام عليكم.
2: حلمي أكيد أنت ثاني مرة دولي في ذات المنستير، وقت جيتنا في برنامج إكستراتايم
3: وجيت قبل ما نمشي فترة قصيرة.
2: بالضبط، جستمو حابين نحكي معاك على المسيرة متاعك من وقت آخر ظهور كنت حذينا في الإذاعة، بدت برشا أشياء. خلينيك وقتها مازلت الاتصالات باش تمشي تحترف في الإمارات، برشا أمور تبدلت وحتى في مسيرتك زادت تطورت برشا.
3: كلامك صحيح الحقيقة، من الأول كما أي مجال باش تعمل خطوة الأولى وتقدم مش تكون صعبة، يعني ضايع ما مش في مجال الرياضة كهو. فنتفكر قبل ما نمشي فترة قصيرة جيت لهني وحكينا على شوية تفاصيل كيفاش باش نمشي وشنو البرنامج، فالحمد لله تسهلت وكانت هذيك البداية. يعني طبعا عندي 4 سنين في الإمارات.
2: نتذكروا أنت في الفنون القتالية الأمامية اللي هي تجمع بين جملة من أنواع
3: بالضبط، هي اسمها الفنون القتالية المختلفة.

0: مع الساندا مع الكونغ فو، وزيد غاديكايا لازم تتمرن جوجوتسو ولا كرابلينج، فهو يجمع لها فتولي نوعا ما متوازن.
1: شنو اللي انضاف لك في عندما تنقلت للإمارات، الحاجة اللي انضافت لك في مسيرتك، ونحكيه هنا على الجانب الاحترافي اللي كنت تبحث عليه واللي كان يقصك في تونس؟
0: اي شوف، اول شيء باش توصل الجانب الاحترافي حاجة صعيبة، حكم مش تكون فما برشا منافسة حتى غادي كاي، يعني مش انه في تونس والانترنوم باش يزيد وباش تزيد التضحيات وباش تزيد برشا حاجات. فمن الحاجات اللي تبدأ تطبيع الانسان مش يولي يعرف وين، يعرف وقتاش يلعب، يعرف كيفاش يحضر، مش يكون منظم اكثر من قبل، لانه في المستوى ذاك الغلطه بحسابها.
1: الغلطه بحسابها اكيد، وحتى نوعيه المنافسين اللي هو لوبجيكتيف نتاعكم انتوما كمقاتلين محترفين، هو لونشينمون نتاع لي كومبا مهم برشا، وانك ديما تقعد في ريتم وفي نسق نتاع انتصارات.
0: بالضبط،
1: هذا هو معنى لوبجيكتيف، خاطر احنا نفرق بين السبور الاخرين تعيشوا على الانتصارات ضد الادفيرسير، كل مره فما ديفي فما تحدي.
0: صحيح.
1: اللي بعده
0: الفرق ما بينهم وبين الرياضات الجماعيه، تنجم تخسر ولا تنجم تخسر بطوله ولا، لكن احنا تكون ماشي في نسق معين، الخساره بحسابها تنقص منها برشا حاجات، نجم حتى قيمتك الرياضي، يعني يمكن الناس تستغرب، يعني حتى قيمتك الرياضي تطيح. احنا نقولوا انه على قد ما تلعب وتربح ديما مش يكون عندك جمهور، اول خساره ماكش تلقى حتى حد، بعد وقت ترجع وتلعب وتربح، حتى مثال اني لعب 5 وربح من 5، السادسه خسرتها، السادسه مش نلقى كاني مش نرجع من الصفر، يعني بحكم التأطير حتى السبونسر حتى برشا حاجات، مش نرجع نربح السادسه، يعني مش نرجع نربح السابعه، فمش تلقى كل شيء تبدل كانك رجعت ما خسرت الجمله، فلان الغلطه بحسابها الحقيقه.
1: احسن بيرفورمانس عملتها في تسجيل النتائج؟
0: اللعبه لعبتها في مصر الحقيقه، كانت مصر. شوف
1: اللي كانت الانطلاقه،
0: شوفي الحقيقه لا مش انطلاقه، يعني تجي تقول أصعب كومبا لعبتها اللي كانت في دبي مع واحد نسيت اسمه الحقيقة، كانت فكرت فذاك كان بحكم كان بلاك بيل جوجوتسو، يعني حزام أسود، كان يتسمى من أصعب الناس اللي لعبت معه، وزيد أول فايت، يعني أول كومبا لعبتها من اللي مشيت لدبي، من اللي مشيت للإمارات. يعني
1: برشا أمور تغيرت فيك حتى في طريقة تدريبك، ونعرف أن تدريبات شيقة، وأنت حريص حتى خاصة على صفحتك على الإنستغرام وعلى الفيسبوك ديما توثق نوعية الخدمة اللي قاعد تخدم بها، تقريبا ولات ستيل دو في عندك، نمط حياة.
0: بالضبط، وزيد أني بخلاف حتى ضايا، حتى يعني ماهوش هو المورد رزق الوحيد، فأني أنشأت شركة غادي، شركة تدريب، وهي اللي قاعد نخدم بها تو، فمنه قاعد نلعب باش تزيد تتأطر، باش تزيد تقوي تكبر الاسم نتاعك، وفرد وقت زاد تستغل الطريقه اللي مشيت فيه.
1: المساله سهله، حلمي باش توفق بين الزوز ولا ما عندكش حتى حل؟
0: مش حتى حل اخر، يعني لازم فدقه واحد تقوم الصباح
1: موجودين.
0: اي فدقه واحد تقوم الصباح، فتبدا خاطر اغلبيه الناس اللي تحب تترينها مش ترينها الصباح، تبدا من 6 وفما حتى من 5، فتكمل 10 مثال الخدمه نتاع الصباح، بعد تمشي تترينها، بعد تاكل حاجه، بعد ترجع تمشي تخدم 6 تعاود تترينها، بعد تكمل تخدم ساعه ولا اثنين في الليل المخر، فما جات 11 ونص لما تلقاك كملت، وما فماش نهار راحه، يعني ما فماش مش نفتح نهار خدمه ولا حتى مانيش نخدم في الشركه، فعندي وقت معين نخدم فيه، فاني صاحب الخدمه فلازمني ديما نخدم، فهمت؟ وزيد اكثر من هذا الكل مش تحب تخدم، لانه في مدام وفي مجالك فالتعب ما يتحسش الحقيقه، فهمت؟ صحيح من الاول مش تكون صعيبه الحكايه، لكن بعد تقراحك تعودت.
1: بالنسبه لك انت في العمر تقريبا 25 سنه،
0: 25.
1: عمرك حلمي، الاهداف اللي وصلت لها توا راضيه عليها حسب معناها ما قعد تجري فيه من حياتك العاديه وايضا الرياضيه، فمش تزوجكتيف اخرين تحب توصلهم؟
0: اكيد، هو اول حاجه الرضا لازم ديما يكون موجود، لازم الانسان يكون قانوع، لكن كطريق في الرياضه لا مازال الطريق كبير برشا، صحيح يعني دخلت في الاحتراف ونلعب، لكن مازالت طريقه كبيره الحقيقه، باش تقول مازلت عملت خطوه، يعني خطوه بالمفهوم الرياضي، خاطر الرياضي كان مش تقول اني عملت حتى ولو تهز بطوله العالم، كان مش تقول اني كملت ولا اني ما عادش فما مزيد.
1: الرياضه هذه تعترف بالعمر، عندها ممكن ينجم يكون كونترانت العمر،
0: لا لا لا, لا, لا, لا. عندي برشا اصحابي مازالوا فوق ال40. شوف، هو الجسم الانسان عموما اكيد مش تكون في احسن فترات طاقتك، نقولوا احنا في 30 28 31، لكن فما برشا ناس ما شاء الله يعني وصلوا اصلا حققوا الاهداف الكبيره، وصلوا على سقف الرياضه 39 عام 38 عام، اللي هي ماهيش حاجه سهله بالطبيعه، خاطر الموضوع كله ديسبلين، الموضوع كله انك كيفاش تقعد كل يوم تقوم وتعاود، كيفاش تقعد تقوم وتعاود وتمشي تترنى، فالموضوع الحقيقه صعيب. طب اني فما كلمه يقولها محمد علي تلخص كل شيء، يعني محمد علي لا على سقف الرياضه، فيقول لك كنت نكره كل ثانيه في لونترالمون، فاحنا زاد نفس الشيء، كل يوم لازم نمشي نترنم، فماش اني تعب.

0: مش تعرف تعب ولا مش تعب، لازم تقوم تشتغل.
1: بيه. هالتضحيات هذه وهالتعب هذا كونت بارتي كي تشوف اللي معاك زاده في العالم هذا في دبي انت تحديدا هكا،
0: ايه
1: ولا شنو الانطباع عليك انت في شخصك يشوفوك، شنو يقولوا لك اصحابك؟ خاطر الحقيقه كتونسي يهم برشا انه نسمعوا ونشوفوا نظره الغير عليك انت، لانك انت بديت من تونس، معناها العام
0: ايه
1: تذكر رمسيتك انطلقت من تونس، معناها من الغرام نتاعك من تونس انطلقت ومشيت رفعت التحدي، معناها بريسك خذيت ريسك كبير معناها، والحمد لله معناها 5 سنين نشوفك تطورت برشا برشا ما شاء الله.
0: باش شوف الحقيقه بالنسبه لسؤالك، اول شيء التوانسه في بلدان معينه يعني شو يعني مثلا كيما الامارات ديما عندهم نظره باهيه على على المواطن التونسي، خاطر غادي محترم يروح ويجتهد ويحاول ديما يكون منظم، فأضاي انطباع على كل التوانسه. لكن يعني كان كرياضي الحقيقه غادي لازم تفرض الاحترام على الدائره اللي تعيش معها، خاطر كان ماكش مش تنجم تفرض البلاد صعيبه فقولوا احنا مش ياكلوك، تنجمش تقعد تنجمش تقول مثال شويه تتعدى وهذه ما تتعداش، فلازم ديما انت تقدم الخطوه الاولى. فهذاك علاش الحقيقه بنات يعني في المحيط اللي نسكن فيه غادي الحمد لله يعني الامور لاباس وطيبه
1: وقتك فترات شكيت شويه، فترات صعيبه تعديت؟
0: شوف في فترات صعيبه كانت صعيبه برشا
1: صرتوا من الاولى،
0: اي كانت فترات يعني صعيبه فالواحد اصلا يعني يحبش حدا يفكرها، لكن سبحان الله تعرف من الحاجات اللي اني اصلا مستغرب فيهم في روحي انه كل الفترات هذيك ما جاتنيش حتى مره انه لا مش نرجع لتونس، رغم اللي كانت كل الاسباب تقول لي لا لازمك ترجع ما لازمكش تقعد لهنا. فالفترات هذيك هي اللي تخليك اي حاجه مش تجي بعدها مش تقول لا ما يقلقش نكمل. فالحقيقه حاجه ما كانت سهله جمله بالاخص من الاولى، تعرف يقول لكم الاولى مش معناتها شهر شهرين، لا عام ونص عامين، فكانت تقول يعني عباره واحد يمشي في صحراء لا يعرف يمشي ليمين لا يسار كيفاش باش يتعدى. هذيك الفترات الحقيقه اللي كانت صعيبه، فبعدها بطبيعه مع الاجتهاد ومع الانسان يتوكل على ربي. وشوف نجم نلخصها لك بالاخص في موضوع الاجتهاد والانسان يحاول، الموضوع كله توفيق من عند الله، والتوفيق اكيد مش يجي مع السعي، فالانسان ما ينجمش يقول اني نعمل العليا ويزيد بالضبط. الموضوع ما هي خاطر تعطيني مثال غادي، فما برشا ناس جات وروحت يعني جات على اهداف معينه مش كلهم في مجال الرياضه، تجي وتروح وتقرا حكم زلت موجود، فالموضوع كله اصرار تقول لا اني جيت على حاجه فلازمني نكملها، ولا شنو اللي يخليني نجي مش نعاود نرجع من الاول وبعد نقول لازمني نخرج ولازمني نلوج، فلا انت غادي كايتو هذاك علاش. واحنا عارفين انه فما بلدان معينه للرياضه كما الامارات، فاذا كان اني مش نرجع ونقول لا ما لقيتش فوين مش نمشي، فهمت؟ والموضوع الحقيقه صعيب في البلدان الكل، لكن غادي كاين موجود الفرص.
1: شنو يختلف عليه مثلا في تونس غادي خاطر ملتقى ممكن البرشا رياضيين من مستوى عالي في الرياضه هذه ولي كونديسيون خاصه الاستثمار اللي حكيت عليه انت؟
0: بالضبط مثال تو الامارات من الحاجات اللي تنجم تعاونك كرياضي انه تلم برشا ابطال عالم، وكما ابو ظبي مثال، ابو ظبي تسمى عاصمه الرياضه، فكل ما حتى في كره القدم حتى في السباقات، فالموضوع انه كل المستثمرين كل شخص عنده يحب يحل مشروع اللي يحب يستثمر في حاجه مش يحاول يجي غادي كايا، فالفرص للفايتر والمدربين مش تلقاها ملائمه باش الواحد يخدم غادي يخدم ويترينا، هذا هو السبب الوحيد الحقيقه. والدوله تخليك يعني عطيتك كل ما هو يعني كل المجالات باش نجم تخدم
1: كما تشجيعات.
0: اي
1: سينو نجمو نستناوك في ايفينمون كبير في فايت هكا بلغتكم.
0: شوف هو خليني نعطيك حاجه صغيره، وفما ايفينمون مش يصير كبير يمكن اكبر من اكبر الايفينمونات اللي مش يصير في العالم مش يصير في تونس، فمازلت مانيش يعني ان شاء الله مش يكون عنصر فيه، لكن مانيش حاب نحكي عليه خاطر صاحبه ما يحبش يتكلم، فان شاء الله مش تصير حاجه باهيه في تونس قريب.
1: قريبا ننتظرك ان شاء الله نلقاو جديد على صفحتك العاده.
0: هاي شوير من الله.
1: واكيد انت زاد الجانب نتاع العائله الجانب نتاع المسانديك واللي وقفوا معاك وعلى راسهم سي عبد الرزاق عهيدي اللي ديما كان سند ليك ويتبع فيك من قبل حتى ملي في تونس ويتبع فيك خطوه بخطوه زاد في الامارات. فما ناس معينه ممكن تحب تتوجه لها بديديكاس خاصه نوقفوا معاك في اللحظات الصعيبه باش توصل المستوى هذا؟
0: انت اول واحد قلت عليه سي عبد الرزاق اللي هو الحقيقه في مقام الوالد، يعني ما حتى مش نتكلم ليش نلقى كلام مناسب، يعني ربي يجزيه كل خير ما قصر الجمله من جميع النواحي، فهمت؟ يعني ما حسسنيش انه اني شخص غريب، لا اني في مقام ولده. وشخص اخر زاد الحقيقه اللي هو يتسمى قريب من العائله شويه رفقي، ضايا لو يعني مش أقول كلمة يمكن الناس يعني مش تستغرب. فبعد الله سبحانه وتعالى لو ما كانش هو يمكن ما كنتش نجل عمل حد شيء، يمكن ما كنتش نخرج الإمارات. كان الداعم حتى بالكلام، شوف ساعات نقوله مش الناس كلها نجم تعاون، لكن الكلمة نجم تبدل برشا. يعني الكلمة عندها تأثير كبير على النفوس، وحتى ربي جبدها يعني، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومفرعها في السماء. فالواحد يقول لك يعني أحيانا الإنسان يكون يستنى في كلمة كهو. فالحقيقة هو كان معايا في كل شيء، قالب وفي اللي تحب عليه الكل، وزاد أخويا والمدرب متاعي منير لزاز. الحقيقة أنا يعني نستغرب حتى في تونس كيف الناس ما تعرفوش اللي هو نجم تقول في سقف الرياض حتى على مستوى العالم، لعب في أقوى منظمات موجودة في العالم، ونتائج متاعه يعني، وعمل منظمة زادة في الإمارات. فضايا الحقيقة كان عنده فضل كبير باش النجم نقدم، حتى هو كان صاحب قاعة رياضية، فاحتضني في القاعة وتمرنت مع ناس كبيرة. الحقيقة فما قلوا احنا مراحل في حياتك، لو ما كانتش فما ناس سبحان الله ما يمكن، أكيد ربي مش يحط لك ناس أخرى، ولا أكيد مش تكون الظروف مختلفة، لكن هما كانوا عندهم قولوا احنا فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى.
1: اخر سؤال باش نختموا به اللقاء هذا، وان شاء الله ديما كل ما جينا فما تقدم في مسيرتك وفما تطور. من خلال تجربتك انت، شنو الميساج اللي تعديه للناس اللي كيفك انت اللي عندهم حلمه؟ شنو لازم يعملوا؟ شنو يتشبثوا بحلمتهم وتخليهم يامنوا انهم نجموا يوصلوا للمستوى اللي وصلتوا وانت، ونذكروا مازلت صغير 25 سنه يعني ما شاء الله مازلت عندك بوتنسيال كبير باش تزيد تطور في المسيره نتاعك.
0: دايما باش نقول الايه في القران يعني، نقول اعملوا يعني نبداها الحقيقه بقول اعملوا فسير الله اعمالكم. الانسان اول شيء لخص الشباب بالنسبه لي كتجربه بسيطه، ويمكن كتجربه ما تتحكيش بالنسبه لبرشا ناس، لكن كله توفيق من عند الله. يعني الانسان ما يقولش يعني نجم، لا، اذا كان تحب تعمل فتوكل على ربي وقوم وجرب وعاود. ما فماش حتى واحد ناجح، فاكيد مش نحكي على واحد خاطر نزلت، ما فماش حتى واحد ناجح لقاها سهله، والا قام الصباح لقي عنده، والا قام الصباح لقي روحه مثال في المستوى اللي هو موجود فيه. فكلها بالسعي، وكلها بانه الانسان. وفما زادها نقطة أخرى مربوطة ببعضها، فما تنجمش تنجح وانت بعيد على ربي. هذه الحقيقة باش نكونوا واضحين،
1: إيمان بالله أكيد،
0: فما تنجمش بالضبط.
1: وانتم تحاول فما توازن بين الذهن وبين القلب
0: بالضبط،
1: وبين الفيزيك اللي قاعد ديما تخدم عليه وتطور
0: بالضبط. فإذا كان المخ مش مرتاح في البدن مش يكون مرتاح، وإحنا عارفين المخ والنفس في العموم فمش ترتاح إلا بالقرب من الله. فالإنسان وقت اللي يحاول يوفق ما بيناتهم الزوز مش يلقى نتائج مزيانة. بالنسبة لي الحقيقة
1: فما فلسفة في الرياضة هذه، في الشوارع والخيارات متاعك في الحياة تخليك تعيش التوازن هذا
0: بالضبط، خاطر
1: سلام روحي
0: فساعات الواحد يقول لك انت تعمل السبور ضايع، انت يستغرب، فهمت؟
1: هي اسمها فنون قتالية، معناها الاسم ما تحكمش عليه من المظهر، ولكن
0: راه
1: فما برشا خدمة في الناحية الذهنية وفي الناحية الروحانية.
0: فساعات الإنسان يتعرض لبرشا استفزازات وإلا برشا كلام، لا، الرياضي ديما يحاول يكون رزين، وضايا الحاجات اللي تكسبهم مع الوقت، مش معناتها أنت مش تتصرف كيك بالصيف عليك، لا، مش تلقى روحك كسبتهم بشوية بشوية. فتقول لا، الحاجات هذه من العنف ما عنده وين يوصل الحقيقة، مش معناتها أنت تترنى فلازمك كما نقولوا احنا في الشارع توري عضلاتك على الناس، لا. فالحقيقة بالنسبة للشباب في أي مجال، مش حتى في مجال الرياضة، في أي مجال لازم السعي، ولازم إنه تتعب، ولازم إنه تحاول، خاطر بلاش بيه ماكش توصل حد شيء. بلاش بيه مش هو احنا دي مش نقوله شنو الفرق ما بين الإنسان الناجح والإنسان اللي نقولهش فاشل، الإنسان اللي ما نجحش، إنهم زوز وصلوا لنفس المرحلة، واحد فهم يعني نقول احنا وصلوا لنفس المرحلة في يعني في الصعوبة، واحد فهم كمل والآخر فهم قال أنا ضاي، هو مستحيل كان النجم، فواحد كمل ونجح والآخر ما حبس هذيك. فديما حط قول لا، المغلولة مش تمشي، الثانية مش تمشي، العاشرة مش تمشي، بعد أكيد مش تتوفق يعني. فربي عموما كان ظالم، على قد ما تسعى على قد ما تلقى النتيجة.
1: إن شاء الله حلمي، إن شاء الله أنت تكون عطيت الإكزامبل الباهي بالنسبة للشباب اللي يحب الرياضة هذه ويحب يوصل فيها. كيفاش بديت من تونس، كيفاش أمنت في حلمتك، كيفاش 5 سنين خدمت على روحك، تعبت طورت من روحك على المستوى الذهني البدني، وحكيت على التوازن الروحاني اللي مهم اللي يخليك باش تتحدى الصعاب. إن شاء الله نشوفوك في تواصل في انشينمون متواصل خلينا نقولوا في لي فايت اللي باش تلعبوا.
0: نعم باذن الله.
1: وان شاء الله نشوفك سورتو في ليفينمون في تونس تكون حاضر بحذانا وتعطينا
0: ان شاء الله
1: سكوبيت الكل والتفاصيل الكل خاطر نعرف السبور هذه عند المحبين نتاعها وعند الملاعين بها. يعطيك الصحه حلمي بن غريبه، ان شاء الله تكون ديما ضيفنا في كل مره تجينا وتكون ضيف مبجل وتشرفنا في اذاعه المونستير. هكا مستمعينا نكونوا كملنا مع ضيفنا في فقره ضيف السبت. شكرا لكم، واكيد المشوار مازال متواصل.

0: مضي ساعة واربعين دقيقة أنتم تسمعوا في برنامج رياضة وصيف على موجات إذاعة المونستير.
1: رادار رياضة وصيف.
0: فقرة رادار رياضة وصيف تحملنا إلى الحديث على دورة دولية باش تكون في تركيا باش يشارك فيها فريق اتحاد المونستيري. تحديدا نحكيه على صنف البرعم. كل المعطيات تتعلق بالدورة هذه باش نتعرف عليها مع أحد منظمي هذه الدورة هيثم الزيتوني. مرحبا بك هيثم.
2: السلامة، أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: مرحبا بك هيثم، إن شاء الله باش نحكي معك على كل التفاصيل المتعلقة بالدورة هذه. ونزل ورحب زيد بأنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
3: مرحبا بك يا سناء، مرحبا بهيثم، مرحبا بجميع مستمعي ذات منستير.
0: خلينا نبدأ معك هيثم. الفكرة متاع الدورة هذه بحكم أنت في الأصل أنت مدرب كرة قدم قاعد تدرب في تركيا وخاصة في مستوى التكوين، دونك الاهتمام بالفئة العمرية هذه بالنسبة لصنف البراعم واختيار فريق الاتحاد الرياضي المونستيري باش يمشي ان شاء الله لاسطنبول وين باش تصير فعاليه الدوره هذه، كيف جات الاتصالات وجات الفكره وشنو تنجم تزيد تعطينا اكثر تفاصيل حول الدوره هذه؟
2: والله شوف، هو يعني هذا مجالنا، انا بحكم اختصاصي في تدريب كره القدم سواء في تونس، يعني دربت الانديه التونسيه او في تركيا من خلال انديه تركيا سوبر اماتور. بالنسبة لنا احنا دايما نحاولوا انه نكونوا موجودين باش نوفروا فرص، يعني طالما موجودة انفراستركتور ممتازة في تركيا. في تركيا موجودة الملاعب العالية الجودة، موجودة يعني الأوتيلات اللي تستقبل لاعبين يعني قام ممتازة جدا، فهي فرصة لتنظيم البطولات تكون يعني في يعني بطولات عالية يعني نيفو متاعها باهي برشا. فبحكم احتكاكنا بأكاديمية الاتحاد المونستيري وهم سعيهم من تطوير عملهم ويحاولوا انهم دايما يمشوا من حسن الى احسن بقيادة خونا أنيس بن حسن، لقينا الفكرة يعني نجموا نعملها معنا، فما سانكرونيزاسيون في الأفكار وحبينا أنهم يشاركوا في البطولة هذه اللي احنا منظمينها في تركيا إن شاء الله. ولقينا تجاوب كبير من الإدارة وبارك الله فيهم ومن الأولياء واللاعبين يعني حاضرين إن شاء الله بإذن الله بشكون مشاركة جد متميزة إن شاء الله.
0: شنو نجم نزيدوا نعرفوا أكثر حول الفرق اللي بتشارك في هذه الدورة؟
2: بالنسبة للفرق احنا دايما نحاولوا نفيزوا الأندية الأكاديميات متاع الأندية الكبيرة على غرار غلطة سراي، فنربخشة، بيشكتاش، قاسم باشا التركي، وجوفنتوس إسطنبول يعني عندهم أكاديمية متميزة جدا في تركيا، إن شاء الله معهم الاتحاد الرياضي المونستير وبعض الأندية أخرى التركية إن شاء الله.
0: أنيس باش ناخذ رايك، كنت اكيد في اختصاصك وتدريب الشبان والتكوين خاصه في الاكاديميه، قيمه الدوره هذه بالنسبه للصغيرات كي يكونوا في عمر البراعم، شنو ممكن حاجه اللي باش تنضاف لهم لما يسافروا ويمشيوا يشاركوا ويدخلوا في تحدي مع لاعبيه من فرق اخرى مشهوره كما كان يحكي هيك خاصه معروفه بجوده التكوين؟
3: صحيح، هو سناء بالنسبة لي الدورة مهمة. تعرف أنت الشبان مواليد 2015-2016 كي تشاركهم في دورة من نوع هذا تزيدهم أولا خبرة باش يحتكوا بأعتى الأندية في أوروبا، معناها كي نحكيه على غلاتا سراي بصراحة على مستوى التكوين فريق ممتاز جدا، برشا أندية تركية أيضا، حتى سمعنا فما أندية عربية بسجيل للدورة هذه. بالنسبة للطفل الصغير في العمر ذاك أولا السفر حاجة ممتازة كي يقربوا بعضهم لاعبين، أيضا باش يشوفوا جو جديد، باش تعطيهم ممكن خبرة، ممكن حتى تربحهم برشا وقت سنة، خاصة احتكاك على مستوى عالي جدا، يعرفوا اش معناه الهونيفو، خاطر مهما كان ديما نوعية مباريات الموجودين في العمر ذاك ما تلجمش تهزهم برشا الهونيفو، لكن باش يعرفوا اللاعبين إلا في أعمارهم ويعرفوا إلا فما حتى شيء مستحيل في الكرة، خاصة كي يحتكوا ويراوا روحهم قراب في المستوى أنهم بالعمل وبالخدمة ينجموا يوصل على المراتب. مع بصراحة الاتحاد المونستيري مدرسة في كرة القدم، الاتحاد المونستيري ديما تحاول أنها تكون معناها القنطرة اللي تهز معناها اللاعبين متاعها نحو الأفضل. كلقات الفرصة بتشارك في معناها دورات كما هكا ما منعتش العكس, سجعت أولادها وكانت معناها
0: صورة باهية حتى صورة للفريق بتبيع.
3: بتبيع صورة باهية وإن شاء الله تتواصل الدورات هذه. صراحة المبادرات هذه تحاول برشا وتخلي شبان اتحاد المونستيري ديما متألقين.
0: هيثم شو اسمك في الجوانب الفنية, شنو باش يكون البرنامج, كيفاش باش يكون النظام تاع البطولة, خاصة فما خصوصية تتعلق بالفئة هذه؟
2: بالنسبة للتنظيم اللوجستي والتنظيم الرياضي, احنا نقسمه على يعني صنفين. التنظيم اللوجستي كل ما هو ترانسفير من المطار ونرجع ملعبية المطار, الوتيل, الأكل والشرب, يعني هذا كله يعني مش يكون منظم. أوقات التمارين وفرنا لهم ملاعب, وفرنا لهم قاعات رياضة, وفرنا لهم مسابح, يعني هذا كل بالوقت إن شاء الله بش يكون منظم. في نفس الوقت عملنا إضافة صغيرة لأنه اللاعب لازم يقترب لماكسيموم من الاحتراف. إن شاء الله بش تكون فما فيزيت للملعب جلاتا سراي, بش نهزوهم الاستاد, بش يشوفوا يعني الأركان بتاع الملعب الكل, وبش نحطوهم حتى في غرفة تغيير ملابس اللاعبين الأصليين بتاع نادي جلاتا سراي. فهو اللاعب يشوف الحلم بتاعه قريب, ما يشوفوش بعيد, يعني يشوف مثلا كرسي مكتوب عليه من فوق أوسيمان ولا إيكاردي, ولا هذوما لاعبين على مستوى عالي يعني يتباعوا بملايين دولارات. هو يشوف روحه قريب, يشوف روحه في الكرسي بتاع نفس اللاعب, فاللاعب يصير متحفز أكثر ويصير عنده يعني أكثر إصرار أنه يوصل, والتجربة هذه يعني تعاون. أما بالنسبة للبرنامج الرياضي بيكون نظام بطولة مجموعة وترتيب, يعني فيها ترتيب الأول والثاني باش يلعبوا نهائي. يعني هذا هو إن شاء الله البرنامج, ونتمنى الاتحاد المونستيري أن تكون في النهائي إن شاء الله, وأن تفوز ببطولة على شلاء. عندهم وليدات ما شاء الله, وإن شاء الله بتكاتف الجهود متاع الإدارة والمدربين إن شاء الله بإذن الله يعملوا نتائج ممتازة, وأنا متفائل خير إن شاء الله.
0: باش يكونوا فما ضيوف من مستوى معين فنيين, من لأنه أكيد حتى المتابعة راهي موجودة حتى في الصغيرات, دونك وإلا يجوا خبرات ممكن لقيمة هم باش يكونوا ضيوف شرف في الدورة هذه.
2: أول ضيف هو باش يكون من تونس, ولدنا وخونا لاعب دولي رامي جريدي,
0: يعني حارس المرمى.
2: حارس المرمى باش يكون معانا إن شاء الله. رامي في أي يعني ملبي النداء في أي مناسبة فيها صغار يحبوا يوصلوا ولا يحبوا يتكونوا, ديما يدعم وديما واقف معنا بالمناسبة هذه, نحب معناها نعطيه تحية.
0: صحيح.
2: أما في تركيا إن شاء الله باش يكونوا فما مدربين دوليين, وفما يعني كادر متاع ديزاجون, يعني
0: وكلاء
2: لاعبين أو كشافين مواهب من أندية, باش يحاولوا يشوفوا ويراقبوا يعني اللاعبين, لعل وعسى يكون فما لاعب الفلتة ما هوش يعني هذا الهدف الأول, ولكن ما نعرفوش احنا, لعل وعسى يكونش فما لاعب فلتة
0: مع القدر.
2: اي القضاء والقدر يعني نجم يكون فيه كل شيء ان شاء الله.
0: فما جوائز مالية وإلا جوست معناها سي سامبوليك؟
2: لا, هذه ما فيهاش جوائز مالية, يعني مشاركة فقط, المشاركة والتجربة والاحتراف, يعني خطوة أولى بالنسبة للاعبين هذوم عمرهم يعني 10 سنوات أو 11 سنة, فهم أول خطوة ليهم بيشوفوا الاحتراف. لازم أول شيء يتعلموا يسافروا, ثاني شيء يتعلموا يلعبوا ضد ناس أخرين وأندية أخرى, يشوفوا يعني المسؤولية, يتعلموا المسؤولية كيفاش يرتب البيت متاعه في الوتيل, كيفاش معناه برشا حاجات خصال اللاعب المحترف يتعلمها شوي شوي.
0: أما الجوائز أكبر من الجوائز أعتقد.
2: أكيد الجائزة المالية هي النتيجة وثمرة بعد ما يوصل لاعب في السنيور ويوصل, يعني ما هيش من أول يوم في كرة القدم, إنما تدرج يصير حتى اللي يوصل لاعب مستوى معين, فبعد إن شاء الله تكون الثمرة هي جوائز مالية إن شاء الله.
0: هيثم بحكم زدنتي معناها في الأصل أستاذ رياضة, مدرب كرة قدم, حتى في مستوى الأكاديمي في دراستك تخصصت في كرة القدم, كانت لك تجارب في تونس في نادي الصفاقسي, نادي الإفريقي, الملعب الجيبسي, ومن بعد مشيت لتركيا. الواقع كرة القدم التركية كي تقارنوا بكرة القدم التونسية, خاصة نحكيو ديما على التكوين وفي الشبان, من تجربتك ومن ملاحظاتك شنو هو الفرق؟
2: والله الأمانة سؤال يعني فيه إجابة طويلة شوية, مش حاول نختزل لماكسيموم. أول شيء احنا الكاليتي القماش اللي عندنا أحسن منه, يعني احنا الملاعبي يتولد في فما في الجينيتيك متاعنا عندنا الملاعبي, بعدين هما في صقل المواهب في التكوين في ديما يتفوقوا علينا. علاش يتفوقوا علينا؟ لانه مثال فما ديستيواسيون بروبليم موجوده في تونس مش موجوده في تركيا. في تونس احيانا عندنا ازمه ملاعب، ما عندكش وين تدرب ملاعبيه نتاعك في انديه كبيره.
0: ونيس سيد العارفين
2: يعني. في انديه كبيره، هذا في انديه كبيره نحكوا انديه معناها الخمسه وسته انديه كبار،
3: خلي معنا الانديه الاخرى،
2: معناها فما بالك من الانديه الاخرى، هذا يا واحد. في تركيا مستحيل فم الدوله توفر ملاعب عاليه الجوده في كل حومه، ملعب عالي الجودة في كل حال. أكيد ناس تسمع فينا اللي مشوا لتركيا واللي مختصين في المجال هذا يعرفوا الكلام اللي نحكي فيه. فما فهمش مشكلة متاع ملعب، ما فهمش مشكلة متاع كرات. فما بعض الجمعيات ما عندهمش كرة يدربوا بها،
3: تجهيزات رياضية.
2: فما تجهيزات رياضية، فما مشاكل متاع برشة مش الستيوشن بروبلم هذوما نتعرضوا لهم احنا، هما ما يعرفوهمش. فتصير فما سلاسة في الـ في الـ في التكوين، ما عندهمش المشاكل هذوما، يتكون لاعب اريحي. حاجة اثنين العقلية، احنا العقليه متاعنا انه اللاعب حتى كان عمره مواليد 2020 وقت يشارك في بطوله لازم يهز البطوله ولازم يربح، والبارون يبدا يحاول يضغط على اللاعب ويضغط عليه. في تركيا ما يعنيهمش الموضوع هذا، يعني بالنسبه ليهم لازم اللاعب ياخذ وقته، طون معناها دونجاجمون موتور نتاع الجوار، لازم ياخذ الوقت اللي يلعب فيه فقط لا اكثر ولا اقل. النتائج بالنسبه ليهم هي من بعد ان شاء الله وقت اللي يوصل الجوار في السينيور واللي ينافس. اليوم هو يتكون لاعب ماهوش ينافس. فاحنا عندنا شويه في شويه مشاكل، ما حكيتش على كل شيء، لكن فما فرق للامانه، فما فرق. والنتيجه اللي وصلنا لها في نتائج المنتخب التونسي، نتائج المنتخب التونسي هي ماهيش معناها نتيجه، هي تراكمات، ماهيش معناها مشاكل حينيه صارت في التورنوا، هي مشاكل نتاع عقود من زمن. اليوم النتيجه نتاعها كونه نوصلوا ناكلوا 12 بونتو في 12 على ما اعتقد في بطوله العالم. نفس الشيء التراكمات نتاع الاصلاحات اللي صارت في المغرب واللي صارت في الجزائر واللي صارت في دول اخرى اعطت نتيجه عكسيه اللي هي التالق والتفوق نتاع المنتخب نتاعهم. احنا راهو مشاكل في تونس راهي كبيره، اذا كان نحكي عليها يمكن لازم حلقتين تو ما نصورش الاطار مناسب، فنكتفي بهذا القدر.
0: عندكش تعليق انيس فيما يتعلق بلي كنا نحكي فيه؟
3: والله شوف بون، بالنسبه للتكوين القاعدي حكينا فيه سابقا سناره، هو بصراحه في تونس قلنا اهم حاجه والنقص الكبير اللي موجود هو التجهيزات الرياضيه والممكن للملاعب تاع كره قدم، وعندنا اشكاليه كبيره. ايضا باش ما نحطوش كل شيء على الملاعب، ايضا في تونس بصراحه عندنا عقليه ولات ان في الشبان هذيك الاشكاليه لوجوا برشا على النتائج. تصور انت فريق اداني اصغر نجم نحيلك مدرب على خاطر نتيجه نتاع مباراه. تصور انت المسؤولين ولا يرضخوا للضغوطات اللي تجي من برا، الاولياء ولا تقول عليه الولي في تونس ولا من ولده صغير يبدا يستخايلوا كاينه
0: هذا موجود في تركيا مثالش معناها تدخلات الاولياء كما اللي عندنا في تونس
2: قرار ماهوش بالشكل هذا. صحيح في تركيا مثلا فما حاجات يمكن موجوده في تونس تشابه في البطوله في الكبار تصير برشا فوضى في الملاعب على مستوى الجمهور،
0: جمهور،
2: ولكن هذا عادي في جميع دول العالم.
0: قبلت يعني حماسيه في تركيا،
2: حتى في اوروبا حتى في في في في المانيا وفي برشا دول قوه القانون هي اللي تردحهم. لولا قوه القانون كانوا يعملوا كوارث، راهم هم شو متربين اكثر منا، يمكن احنا متربين اكثر. ولكن هذه الحاجه الوحيده اللي فيها نقطه سلبيه. اما بالنسبه للتكوين، التجهيزات الرياضيه، الفرص، اتاحه الفرص، يعني شيء مهول.
0: انت كإطار فني لقيت روحك ومرتاح في
2: احترموني وكنت معناها بالعكس انا ما مشيتش للفريق هذا، ايوه مشيت ندرب في اكاديميه خاصه، ما دربتش في فريق. وبعدين شافني رئيس الفريق ندرب بالصدفه، رئيس الفريق هو طلب من الشخص اللي جابني لتركيا قال له هذا لازم يكون معايا في الاطار الفني. وحتى انه معناها مش سهل يعني يعرف سي انيس مختص في المجال هذا، فما ليسانس لازم تكون اوروبيه كل شيء. فهم شافوا الحلول اللي انا تخليني نكون موجود معهم على الدكه واني قلت الفريق هذا واحترموني واحترمتهم. وحاجه يعني بالرغم ما عنديش معناها اللغه التركيه وقتها، ما زلت ما نحكيش تركي خاطر مش تركي، مش لغة سهلة، ولكن لغة كرة قدم هي لغة واحدة في العالم، الناس كل تنجم تفهم بعضها مهما كانت أجناسهم مهما كانت لغاتهم. وكانت تجربة ممتازة برشا في مسيرتي وفرحان بها على الأخر.
0: والحمد لله حتى توا بعد التجربة متاعك وحتى مع الشركة جيت الفكرة باش مع الاتحاد المونستيري. نذكر ديما الكادر هو تنظيم دورة دولية في إسطنبول باش يكونوا حاضرين فيها العديد من الفرق المعروفة خاصة في تركيا، وبرعم الاتحاد المونستيري باش يشاركوا. ذاك علاش هيثم جاي باش يحكي معنا ويعطينا كل التفاصيل. جيست بي حتى عملها نيس هيثم كي تفكر بلاده، معناها برغم قاعد يتطور وقاعد يتقدم ولكن يربط جسر تواصل ويحاول يفيد بلاده من المنظور هذا، يدل حاجه نشكره عليها ويستحق تحيه بصراحه.
3: يستحق تحيه خاصه انه بصراحه مشي الفريق كبير اللي هو الاتحاد المونستيري، ممكن تجربه اولى للاتحاد المونستيري، وان شاء الله يكونوا فما فرق اخرى موجودين معنا بعد يتبعوا التجربه. ديما الاتحاد المونستيري رائد في الحاجات هذو، ديما يلوش في الحاجه الجديده، الحاجه اللي تنفع الشبان نتاعو. إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، إن شاء الله تكون دورة فيها معناها حاجات باهية، وخاصة اللي سمعنا فرق كبيرة. بقدرة ربي إن شاء الله الناس كل تتعاون باش تنجح التظاهرة هذه.
0: جست عندي كيستيون صغيره تتعلق بالاوليه اللي يحب يمشيو يتبعوا، فما اللي امكانيته تسمح له في جوانب لوجستيه هكا، فما تشجيعات والا باش تكون معنا على التكلفة الخاصة؟
2: والله هي على التكلفة الخاصة
0: للولي، أما أنتم مركزين مع العربية
2: وإحنا زاد في نفس الوقت إن شاء الله نعاونوا بعلاقاتنا في تركيا، بعلاقاتنا مع الأوتيلات، يعني تكون
0: في كادر باهي
2: إن شاء الله. وبإذن الله مرحبا بالناس كل يتواصلوا معنا، وإن شاء الله إذا فهم مشكل نحلوه بإذن الله.
0: واضح. كلمة الختام قبل تفضل أنيس.
3: قبل ممكن نحب نشكر فرع الشبان اتحاد المونستيري اللي خذي العملية وكان معناها حاضر باش حضر البراعم متاعو. ايضا فما يظل اولياء موجودين مع البراعم هذا ماشيين الدوره هذه، معناها كانت نتصور فما اتصال، وكان معناها فما تقارب ما بين
0: صراحه نيس. اي ولي عنده ولد باش يمشي في تركيا مش صعيبه باش تمشي لها،
3: ولكن فرع الشبان حاول انه يظل الصعوبات هذه، حاول انه تكون معناها تجربه ناجحه، وخاصة اللي مثل الاتحاد المونستيري يكون في أحسن الظروف.
0: كلمة الختام نأخذها من عندك هيثم.
2: والله نحب نشكر سي أنيس بن حسن على التفاعل معنا في قبول يعني انضمام الدورة هذه، ونشكر الكادر اللي عندهم في الأكاديمية من مدربين وأولياء. شكرا لكم أنتم ساعة على الاستضافة. إن شاء الله يا ربي نرجع مرة أخرى ويكون فما تتويج للاتحاد المونستيري، وان شاء الله تكون مشاركه مشرفه. هذا هو يعني هذا هو. شكرا لك.
0: شكرا لك هيثم زيتون، يعطيك الصحه. هكا مستمعينا كملنا ساعتنا الاولى، ساعتنا الثانيه بعد باش التحق بينا نجي عاشور باش نحكيوا على اخر تحذيرات النوادي لانطلاقه الموسم الرياضي الجديد. مازال عنا برشا اخبار وبرشا تفاصيل وتحاليل فنيه، نتلاقاو ان شاء الله بعد قليله.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5 90.5.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تمام، الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن إصابة الحبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد تونس على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن جلسة ستعقد الأسبوع القادم على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث وضعية قطاع الدواجن الذي يضم 3 متدخلين وهم المنتجين والمزودين وتجار التفصيل، واعتبرا أن أي إخلال على مستوى أحدهم يؤدي إلى اضمحلال المنتج والقطاع ككل. وفي موضوع وطني آخر أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. في موضوع وطني دائما، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها ب 9 مليارات دينار خلال هذه السنة وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. في أخبار العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده عدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي حماقة أمريكية محتملة، واعتبر الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنود من الجنون. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي ترامب بضرب إيران بشكل قوي للغاية. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. سنة البرهومي تعود إليكم ومع الفريق لمواصلة المشوار، مشوار رياضة وصيف.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: برشا ريتم الماضي ساعتين وعشرة دقائق عندما تسمعوا في إذاعة المونستير ومنها مواصلين في رياضة وصيف.
1: حلل وناقش.
0: حلل وناقش أكيد بحضور أنيس بن حسن وناجي عاشور. مرحبا بك أنيس من جديد.
2: مرحبا بك سناء. مرحبا بنيجي.
0: ورحبوا بنيجي عاشور.
3: مرحبا بك. مرحبا بكافة الحضور بكم مستمعي إذاعة المونستير.
0: مرحبا. إن شاء الله في ساعتنا هذه باش نحكيوا على تحضيرات النوادي، لكن قبل ما نبدأ ما ندخلوا في التفاصيل تعلق بالميركاتو والانتقالات إلى غير ذلك، حبيت ناخذ رأيكم فيما يخص القرارات الأخرانية اللي كانت المكتب الجامعي اللي تعلق بالمنتخب الوطني، تحديد الإطار الفني وإعادة توزيع المسؤوليات. أول حاجة إلغاء خطة مدير رياضي، تعيين السيد معز المستيري مسؤولا أولا على المنتخب الوطني للأكابر، بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. فيما يتعلق بالإطار الفني نجم باش ناخذ رايك، معين الشعباني مدرب أول باش يساعد مراد الملكي، سيف الله حسني، خالد المغزاوي مدرب للحراس، حاتم بوليلة موعد بدني مكلف بالتحليل، وسام صفوت. إذا زوز مساعدين نذكر بهم مراد الملكي وسيف الله حسني باش يكونوا مع معين الشعباني. رايك في التركيبة هذه؟
3: براتيكمون نفس التشكيل اللي خدمت معاه، معناتها ستاف تاع ثقه، سافوا اللي هو كسوا مراد الملكي كسوا سيف الله حسني حتى حاتم بوليله. معناتها بتاتا نصور خالد مغزاوي اول مره مع معين شعباني، ما نصورش كان عنده تجربه معه سابقا، لكن سافوا معناتها كانت عنده الكلمه في حطان ستاف، حتى الناس اللي خدمت معاه وعنده ثقه فيهم، حتى محل هذا معناتها مش جنسيه تونسيه، معناتها براتيكمون مصري وخدم معه برشا في برشا جمعيات. دونك انا كي نشوف توا نقول هذا سي لو كابيتال كونفيونس بالنسبه لي، هو اهم حاجه، حط الناس اللي عنده فيهم ثقه وكان صاحب قرار، هي اهم حاجه.
0: معناها ترى انه الاختيار نتاع ستاف هذا تحت شعار الثقه، مش المهم تكون اسماء ولا عنده تجارب، المهم ناس يخدم معهم مرتاح معاه ويكون يفهموا بعض.
3: نتصور عطاو يتحمل مسؤوليته كامله، معناتها رغم اني نتصور حتى ستاف هذا باش يكبر شويه، ما نتصورش يقعد، نتصور فما معد بدني اخر، خاطر ليكيب ناسيونال ما تخدمش بواحد برك. دونك سيرت مورا فما معد بدني اخر نجم زاد حتى
0: يصير تدعيم،
3: اي قسم التحليل لازم يزيد فيه، معناتها بتات المحل هذا اخر، لكن اللي واضح بان لي دوز اسيستون هذوك مو، معناتها كسوا سيف الله حسني كسوا مراد الملقي سي دي زوم دو كونفيونس تاع معين شعباني واللي نجح معاهم، دونك يحب يمشي في نفس التجربه نفس الفكره. دونك اني جو سوي بور الكوتي هذه.
0: واضح. ناخذ درايك انت في تركيبه الإطار الفني نيس.
2: هو ظهر انه معين الشعباني اختار بنفسه الكامل الإطار الفني، وهذه اول ملاحظه، خاطر نشوفوا خاصه مساعدين قولوا على مراد المالكي وسيف الله حسني كانوا معاه في التجربه الاخيره في بركان، التجربه الاخيره، ولو انه معين الشعباني كنشوفوا مسيرته عداو برشا مساعدين كيما مجدي
3: التراوي،
2: معناها برشا مساعدين وقعدوا وقت، ولكن ظهر انه التوجه كان معين انه الفتره الاخيره نتاع بركان ولا كانت ناجحه جدا. كانوا زوج مساعدين هذو دونك واصل لعمل معاهم، ظهر ثم ارتياح كبير، وظهر حاجه اخرى راهو حتى الجامعه ولا حتى سلطه الاشراف عندها ثقه كبيره في معين الشعباني، خاطر معين الشعباني في نفس الوقت راهو كيجي المنتخب يعرف على شنو قادم، يعرف التحديات متاعه، وأيضا باش نبدأ واضحين نعطيه حق الراجل أنه بصراحة ينجم يكون مدرب آخر عنده الكونفور في بركان، ظروف كل طيبة، نتائج ممتازة ونتائج تاريخية لبركان، هي أول بطولة حقق مع معين الشعبان، ينجم يقول لك يعني حتى على المستوى المادي، مستوى المادي فما فرق كبير، في بركان كان الاجره الشهريه نتاعو اكبر منها كان في مع المنتخب مع الضغوطات. دونك معين
0: جوست سؤال، علاش تقول بركان؟ بركان بركان وبالمغرب علاش هذا الكل والحضور الهذيلي هذا خط الحديد الهذيلي جا يلزمني نعملك شويه هكا،
2: ولكن نهضت انا نقول بركان بركان مش مشكل،
0: استسهلت بركان بركان يعني
2: حصيل الفريق، معناها نحكي
0: كل روح رياضيه
2: بطبيعه
0: مادام عندنا صديقنا الهذيلي كهم فادلك.
2: الفتره هذه اللي تعدات معين شعباني عمل شخصيه كبيره ويعرف على شنو قادم في مهمه مش سهله بكل راهو، الفتره هذه معناها فتره صعيبه، يعرف انه حتى فما غرب للرصيد البشري باش يلقى مشاكل، باش فما لاعبين ما كانوش موجودين باش يتم استدعائهم، فما كانوا لاعبين موجودين وبصراحه ممكن مده الصلاحيه نتاعهم حسب نظري فات، دونك هذا الكل باش يكون امام تحديات تاع معين الشعباني. ايضا نتصور حاجه جديده اللي تنحال المدير الرياضي سنة وكي انتحى مدير رياضي ايش معناه؟
0: إلغاء الخطة هذه.
2: إلغاء الخطة هذه معناه بشيء يعني فما دور للمدير الفني، معناه معين شعباني خاصة تقول فنيا مع شكون باش يكون في تواصل مستمر مع سريدة الجدي، وهذه ممكن حاجة باهية عندي يعني، خاطر المدير الفني يكون قريب للمنتخب يعطي ممكن الحاجات البعض في بعض الأحيان الناقصة، يكون استراتيجية مع بعضهم يعملوا استراتيجية واضحة إن شاء الله تكون في مصلحة المنتخب في فترة بصراحة صعيبة برشا مع الوقت. الوقت راهو مهم برشا، الوقت راهو شوية بكل راهو باش تدخل في تصفية كأس أفريقيا، ثم أنه ترتيب المنتخب تراجع برشا، راهو فما صعوبة كبيرة حتى في الشوف حتى في معاشكم باش تلعب كي تبدأ في ترتيب بعيد وراهو واحدة بركة تترشح راهي مش سهلة.
0: صحيح.
2: خاصة ماكش باش تكون من لازم تكون مش من المستوى الأول، لازم تكون حتى في المستوى الثاني، وهذه يزيد صعب الأمور.
3: أنا ملاحظة أن أنت المدير الرياضي تذكر وقتها في كوب دي موند حكينا عليها اللي هي فونكسيون معناتها تحب لها برشا وقت في وعندها فلسفه معينه، ومعناتها سي با نامبورت كي باش تحط مدير رياضي ولا الفكره تحط ريتا، والاشكال في منتخب وطني معناتها تحط فونكسيون ما تدومش حتى عام ومن بعد تتنحى، علاش معناتها نحطوا دي فونكسيون ولا احنا ماناش قادرين عليهم؟ معناتها تحط مدير رياضي ولا نورمالمون هي فونكسيون تتحط ديما موجوده في المنتخب خاطر كيما في المنتخبات الاخرين، علاش تحط فونكسيون هذيك؟ علاش تنحات من بعد؟ اسكو التقييم تاع المنتخب اللي خلى مدير رياضي بالنسبه لي هو ما عنده حتى تاثير ولا ما كانش ايجابي ولا اختيارات دونك علاش نقولوا راه كي تحط فونكسيون في كلوب معين ولا في جامعه لازمك تعرف شنو الفونكسيون معناتها شنو صلاحياته معناتها مش في ظرف عام ولا في ظرف 6 شهور معناتها نقولوا اي نبدلوا كما كان يحكي نيس على المدير الفني. لما ما تبدا حوايج هذوما في منتخب وطني تبدا واضحه راه ما تغيرش في كل معناتها باسيسيون تاع مدرب كل مدير رياضي نحيو ونجيبو واحد اخر ولا تتنحى جمله الفونكسيون. دونك لهنا في منتخب وطني لازم يكون كل شيء واضح صراحه.
0: نمشيو للحل القصير دونك نقول لك نحى فك عليه من المشاكل اون بلوس ما كانش عنده اثر في التجربه الاخيره. باش ناخذ رايكم بخصوص منتخب اللي مش يشارك في الالعاب المتوسطيه بقياده انيس بوجلبان، نحكيوا على المنتخب الاولمبي الناجي باش يشارك في بطوله المتوسطيه في تورونتو في ايطاليا من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. باش نزيد ناخذ رايك زيد انيس فيما يخص الاختيارات الفنيه، باش يكون معتز الحنزولي ريان بسبيس على مستوى حراس المرمى، محمد امين علاله علاء الدين الدربالي ريان بوقديده يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي سليم

0: عن أكثر لاعبين موجودين محليين. هل أنه هذا توجه أو
1: تفرض الظروف ولا ظروف حقك؟
0: خاطر تعرف أنت ممكن تكون المدة
1: هذيك
0: مش حتى بداية موسم، ماهيش في أيام فيفا، ممكن تبدأ فما فترة مش أيام فيفا، الفرق صعيب تعطيك اللاعبين بالضبط. خاصة في التحضيرات تقول لك اللاعبين ما نعطيهم لك، كان كي تبدأ فما فترة متاع معنا أوبليغاتوار مو نعطيهم لك. أما كي تبدأ فترة متاع تحضيرات وممكن الألعاب المتوسطية ما نتصورش موجودة في أيامات الفيفا، وهذا هو ممكن الأكثر سبب خاطر ما نتصورش أني نسبة جلبان على الدورة الأخيرة اللي عداها في فرنسا، كانت أغلب اللاعبين كانوا خارج الحدود يلعبوا خارج الحدود، من مبدأ من حراسة المرمى، من حارس يلعب في قطر، عندك برشا لاعبين عن كيما منهم حتى لو أي تراي في كان موجود في الدورة الأخيرة. ما نحكيش يعني فما الدنداني، فما برشا يلعب في فرنسا،
1: بو عسكر
0: لا هو نحكي لك على حارس النجم الساحلي اللي مشي لقطر اللي كان يلعب في ممكن
1: نسيت عرفته طن نحكيوا عليه
0: اي بالضبط، الحارس هذاك كان هو الحارس الاساسي
1: جزاح،
0: لا مش جزاح، الموسم الماضي كان يلعب اساسي في النجم وصغير في السن، وحكينا عليه حتى في ذات المنستير، وكان فريق صغير يظل من ولايه القيروان هكا وقتها كنت تذكر سنة بون الحارس، معناها باش تعرف إلا فما تغييرات كبيرة صارت ما بين الرصيد البشري اللي كان في الدورة الأخيرة في فرنسا والدورة هذه، معناها فما برشا رجوع لاعبي، مثلا هيثم ضو ما كانش موجود مثلا حتى في الدفاع، كيف علالة جات فترة موجود ممكن إصابة خرج من مجموعة، معناها برشا تغييرات. إن شاء الله أنيس بوجلبان الحاجة الباهية فيه أنه يعرف كل اللاعبين، عنده فكرة كبيرة على اللاعبين، معناها بصراحة حتى اللاعبين سواء خارج تونس ولا في تونس إن شاء الله يعمل دورة
1: أنس الخرديني.
0: أنس الخرديني بالضبط، إن شاء الله يعمل دورة محترمة، خاطر تعرف أنت دورة الألعاب المتوسطية من 2001 كنا بعاد على التتويج، إن شاء الله لما لا بالمجموعة هذه نجم نرجع على الأقل نكونوا من 3 الأوائل، وحتى ترجع شوية اللي نقولوا الأمل في كرة قدم التونسية، راهو كل إنجاز مهما كان راهو على الأقل يعطي شوية ثقة ويعطي أمل باش ترجع كرة قدم التونسية كما عهدناها سابقا.
1: من الأخبار الخاصة بالمنتخبات الوطنية أكبر وكذلك المنتخب الأولمبي، فاصل موسيقي وراجعين معاكم بعد باش نحكيوا على تحضيرة النوادي.
2: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها،
3: استضافات لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، مواصلين معكم في رياضة وصيف. تو باش نحكيو على تحضيرات النوادي. باش نبداو بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، واصل نيس طرابلس نتاعو. نجم نقولوا انه تو المدرب دخل في الغربلة باش يستغنى على بعض الملاعبيه، ممكن شافوا انه خذا القرار الفني وبدا في المقابلات الودية. لعب ضد مستقبل نفسه، فاز 7 بلاش. اليوم زاد فما برنامج مقابله، فما مقابله اخرى مع فريق جزائري، فما مقابله زاد قادمين مع فرق من البطوله التونسية. سمعنا أمل حمام سوسة كيف النادي الإفريقي. الهيئة المديرة التسييرية جديدة بقيادة السيد جمال السقا اللي بطبيعة الحال خذي المسؤولية في وسط هذا الأسبوع، مشى مباشرة للطرابلس وشاف الأجواء بصفة عامة وشجعهم على بداية الموسم. سمعنا زيدا أنه ستاف باش يتم تعزيزه بمدرب مساعد باش يكون من أبناء النادي، وهذه ممكن من نقاط اللي تقريبا متابعين كل متاع الاتحاد المونستيري نادوا بها باش تكون فما تواصل وفما تقريب وجهات نظر فيما يتعلق بكل التفاصيل والخفية، لأنه مدرب جديد وإطار فني جديد مؤكد أنه باش تغيب عليه بعض المعطيات. دونك حضور واحد من أبناء ديدي مؤكد أنه باش يضمن النقطة هذه ويكون فما تواصل. هذا باختصار ممكن جديد متاع الاتحاد الرياضي المونستيري. وزاد حكينا منذ قليل على المنتخب الأولمبي، فما أكثر من عنصر باش يمشيو يشاركوا مع أنيس بوجلبين في الألعاب المتوسطية في تورونتو قريبا بداية من نهار 23 أوت. إطار الفني متاع الاتحاد المونستيري يحب يحتفظ بالملعبين.
1: هو بون الإطار الفني بما أنه يعرف اللي يقولك مش أيامات فيفا، حب يحتفظ بالملعبين ولكن قانونيا ما عندوش حق. شوفوا تعرف أنت اللاعبين موجودين في البطولة المشاركة متاعهم إجبارية أول حاجة، ثاني حاجة أنك يا أخي بتحرم لاعبين متاع الاتحاد المونستيري في قائبة في بطولة مهمة باش يشاركوا. دونك كان معناها من الأجر والحمد لله دخلوا المسؤولين باش خلاو الفريق أو خلاو المدرب معناها يبدل رأي وخلاو اللاعبين باش يمشيوا للمنتخب. ممكن الحاجة الوحيدة السلبية أنه الجولة الأولى باش يكون غياب الثنائي ريان بسباس والحرش، ولو أنه إن شاء الله يعملوا بطولة متاع المتوسطية على أحسن الظروف، وإن شاء الله يرجعوا بعد الاتحاد المونستيري. ما نصورش مشكلة كبيرة، إن شاء الله يكون فما بطبيعة المعوضين الموجودين. تعرف أنت سناء راهو بطولة مهما كان أي تربص يزم يكون لاعبين موجودين تحت أولا ديما المصلحة المنتخب التونسي ديما تكون أول حاجة.
0: رأيك في فيما يتعلق بتعزيز الإطار الفني مدرب باش يكون من أبناء النادي؟
2: الفكرة معناتها موجودة سابقا لكن معناتها تمشي في كل ما هو بوزيتيف، معناتها حاجة معقولة، لأنه كما حكينا المرة اللي فات ديما إطار فني جديد يقعد ديما يكتشف. دونك من المستحسن يكون فما شكون موجود في الستاف معناتها يكون عنده ريلاسيون كسوا أدمينستراتيف كسوا حتى ستاف تكنيك، معناتها تبدا على بينة على كل شيء، معناتها كسوا في الملعبية في الإفكتيف، معناتها في التدريبات يكون حاضر، معناتها يكون عنده فكرة شاملة وضافي على كل ما وصاير في الاتحاد. دونك بما انه هي التسريه هذه بقيت جمال ساق نتصور انهم باش يمشيوا معناتها في الفكره هذه اللي هي فكره ايجابيه بصراحه، كسوا للشارع الرياضي كسوا لهم حتى كاداره كتواصل، معناتها نتصور يزم تصير الفكره معناتها.
0: على مستوى المقابلات الودية سيسير هي مقابلات تنجم تكون عن طابع تطبيقي حتى من النتيجة متاحة، انتصار 7 بلاش على فريق مستقبل نفسه، فما مقابلة مع فريق سيدي علي بن عون اللي هي اليوم، كيف فما اختبار ودي اتحاد العاصمة الجزائري. حتى الشواء متاع المقابلات معناه نشوفوه منطقي بالنظر إلى تطور الفريق في والمراحل التحضيرية وصولا إلى انطلاقة البطولة اللي بتكون بين 22 و23 أوت.
1: هو نظريا فما تدرج، خاصة أنت بديت تلعب مقابلة الأولى مع فريق ممكن في الأقسام السفلى ثم بديت توا بستحصر المجموعة. ولو أني عندي ملاحظات سنة ملاحظة الأولى غياب العديد من اللاعبين أو أساسيين، حتى نجم يكونوا أساسيين قادوا في معنا في مدينة المنستير، نكرر العبد اللي موجود، را قدياقا موجود، كرا ياسين العمري موجود، ما نعرفش يظل لي 5-6 لاعبين. ايش معناها هذوما لاعبين انت نحيتهم من الجروب؟ كان نحيتهم من الجروب قلنا، ثم يتم معنا مجموعه تحضير مجموعه وفما لاعبين كان يتم اعارتهم والا معنا اخلاء سبيلهم، رجعوا في اخر لحظه باش عوضوا اللاعبين هذوما اللي كانوا مبرمجين باش يكونوا موجود في طرابلس عند راه. مع العلم أن التربص متاع شوف متاع التحضيري متاع بداية الموسم أنا عندي أكثر تربص مهم، خاطر ذاك المخزون متاعك متاع موسم كامل. خاطر إذا ما تكونش حاضر في التحضيرات بصفة كبيرة وبصفة كلية راك ما تلجمش تعدي موسم به. خاطر شوف في كانك مخزون، كانك حاجة عبيتها وتبدأ تجبد منها بموسم كامل.
0: أنت كيفاش فهمت الإطار الفني قاعد يتصرف؟
1: شوف أنا ما فهمتش بصراحة، فما تناقض في الإطار الفني. مش نحكي ما نعرفوش الإطار الفني بصراحة، وما نجمش نحكيه على الإطار الفني بحاجة خايبة ولا حاجة باهية، ولكن في نفس الوقت يفهمونا شنو محله من الإعراب وجود لاعبين. تقول لي حتى كان جاو مصابين في الفترة هذه تهزهم بحذاك كانك أنت حاجة كبيرة، ما هي تعملهم ما هو قاعدين يخدموا في الجانب البدني في ملعب مصطفى بن جنات، ما هو يخدم لهم على الأقل على عينيك يبداو موجودين باش تعرف أنت الاحتياجات متاعك. ثم أنه في الوقت الحاضر معناه بعد 5-6 أيام فما مجموعة باش يتم إرجاعها لمدينة المونستير، تهل من المعقول؟ كيفاش وسط نورون مو تعرف قتش تمشي للستاج كيما هكا مثلا ماشي عند راهم بعد ما تصفي اللاعبين وتعمل تحدد، ما نقولكش لاعب اثنين يقعد ناقص، اما تحدد ممكن المؤشرات وتحدد الرصيد البشري اللي موجود باش يكون في الموسم، ثم تمشي عند راهم باش تقوم بتدريبات كبيره باش تعمل مقابلات الوديه، وبعد ذيك باش تجي ممكن الفتره الاخيره اللي هي فتره لافيتاج نقول بما يعني معناها تطيح الشارج نتاع الفيزيك وتبدا اكثر تمشي للجانب التكتيكي قبل بدايه المباراه. اما المباريات
2: قرار فني ولا اداري؟
1: ما لا والله لا نعرف والله
2: ما عنديش حتى فكره خاطر
1: ولكن شوف ناس
2: خاطر تو شوف احنا حكينا تذكرت الجمعه اللي فاتت وقت حكينا على تضييع الوقت في ما لا يعني معناتها في انك تجرب اكس وغريغ وتاخذ برشا وقت في المستير تضيع الفاز الأولانية متاع البريباراسيون باش تمشي من بعد لأندرام ولا تبرقة بليزوما باش تحط الكلين تاعك في الخدمة. إذا تو كيما يحكي نيس فما ستة ملاعبين هم براتيكمون نويو ما مشاوش، دونك علاش كون خدمت غادي؟ أتيت طونجو العباد اللي أنت ماكش باش تحق لهم بعد. أسكو أش قلت قرار فني ولا إداري؟ خاطر تو الهيئة هذه اللي جات هيئة معناتها أنتيري معناتها أونتوني دو ما كانتش حاضر. أسكو مشيان من الأولاني 16 كان قرار إداري شي خلوا المعبيه في المستير ولا قال الفني
0: المدير في المستير قاعدين يخدموا انيس
1: ولكن كي يبداو
2: ما عنده حتى معنى
0: قالك شي يحبوا يخرج معناها ما يدخل فيها الجانب الايجابي
2: ما عنده حتى معنى يقعد يخدم في المستير
1: وخاصه ان انت ستة لاعبين ما تلزمش تخدم منهم على المستوى التكتيكي معناها تقعد تخدموا على المستوى البدني مو مش هما لاعبين العاب قوه هما لاعبين العاب قوه ماشي العاب قوه هي كره قدم يلزمها
2: وزيد عليهم ديانيه
1: ودياني موجود إيه منهم ستة دياني
2: دونك كي تحكي لنا ويوم تاع
1: الكيب راهو هذيك معنى حاجه ماهيش معقوله
2: علاش قدك كان قرار فني ولا اداري
1: شوف وايضا نسمعوا بالانتدابات لازم توضيح شوف الانتدابات هو لاعب من كولومبيا هو لاعب دار منين هو لاعب شوف وشكون اللي قاعد يقوم بالانتدابات هل انه المدرب هل انه اشخاص اخرين وكل اشخاص اخرين اخويا خلينا نعرفوا شنو مهمتهم في الفريق وأنه المدرب هذا يزمو يعرف أنه يدرب في فريق كبير أو الاتحاد المونستيري يزمو يعرف أنه الاتحاد المونستيري عنده نواميس متاعه أنه ماهوش عنده علاقة بالنقول وكلاء العمال وكلاء اللاعبين عندك علاقة بفريق الاتحاد المونستيري يزم فما حدود ما يفوتومش يزم فما حدود وذي يزم أني ننصح الهيئة الجديدة أنه تعطيه الحدود متاعه ما يزموش يفوتهم مهما كانت التكاليف فما فريق فما ممكن لجان مختصة فما ممكن حاجات باش تتصل بهم أما أنك جي تكون على علاقة مدرب بوكيل أعمال راهو مش معقولة حسب ما نسمع راهو باش نبداو صحيحين
2: أني تصور الهيئة ذي التركيبة متاعها عندهم ناس عندهم الخبرة
1: بالضبط
2: كسوا منير الوشام كسوا تولي ليزاريفي جدد كسوا نيس المد ولتي فرج نفس الشيء عنده فكرة على الاتحاد سي جمال السقا مش غريب على الاتحاد يعرف الكواليس تاع نتاع الاتحاد ومتاع شنو يلزم فيه سيرتينمون باش يقعدوا توا باش يعمل كونستاج فماش ما فماش مي يعني نتصور القرارات باش تكون واضحه
1: ولو انه اتحاد المونستيري الى حد الساعه نقولوا احنا فما انتدابات راه ما تمش تنحيه منع الانتداب راه الاتحاد المونستيري ممنوع من الانتداب الى
0: حد اللحظه هذه
1: معناها في بعض الاحيان نقولوا احنا يا اخي تحضر اللاعب وما نحي الساعه المنع من الانتداب وبعد خمم في اللاعبين وايضا المراكز
0: ثم اجراءات بشي تتعلق بالترانسفير بالبنك المركزي اللي تاخذ شويه وقت
1: اي ولكن المراكز هل انه المدرب يعرف هو تو مو انت كي تحطوا اللاعبين كل مش يعرف انت المركز اللي ناقص المركز اللي فيه شهور. تو اني مثلا سمعنا السام تباع مثلا بار اكزامبل حسب ممكن بعض
0: مصطفى سام بالمدير
1: مصطفى سام اللي حكينا عليه تبع للدوري السعودي الاول. شوف ناس كيفاش تبدا تلوش خاطر الموسم الماضي بالعكس بعض الناس اللي ما كنتش نتبع في سام اللي هو لاعب عمل الموسم ممتاز جدا يعني بعض المقابلات ما عرفتوش اللاعب هذا معناه تطور كبير كي لعب في مكانه تطور حتى في بعض الأحيان راهو عينين المدربين فيهم شوية راهو بصراحة
0: فيهم عليهم
1: أنا بعض ساعات تبدأ لاعب قدامك عنده إمكانيات طيبة أنت تتغاضى عليه وتلعب لاعب آخر هذا ممكن موضوع آخر ولكن في الأخير يلزم المدرب خاطر اتحاد مونستيري بالرصيد البشري هذا راهو مش برشا ناقصين لاعبين راهو ما احناش باش تقول بتجيب تخمة من اللاعبين العكس يلزمك تجيب 3-4 من لاعبية في أماكن محددة ما تجيش توا أنت مثلا أنت عندك 4 مهاجمين كم نجيب مهاجم رأس حربة ما أنت سامحني اللاعبين الموجودين كما قديقا كما
0: بعصيدة لمركة بالمناسبة في المقابلة الأخرانية
1: كما بعصيدة كما في رأس الميلادي كما 4 أو 5 وبعد تزيد تجيب له لاعب آخر أجنبي شنو تعمل به شنو محله من الأعراض أنت تشوف النقائص شنو المراكز إلا تم ممكن تفريط في لاعبين كما الدفاع مثلا الاتحاد المونستيري خاصة إذا تم كما معنا سمعنا أنه تم بيع مصطفى سام إرجان حاجة استعجالية يزمك تجيب لاعب أجنبي
0: بالضبط دونك لازم تفسير فني واضح. وحتى زاد الجانب الإداري فما شكون يخرج ويفسر وضعية اللاعبين هذو
1: الكوميونيكاسيون
0: الجانب الاتصالي من أول ما بدينا
1: الاتصالي يكون موجود من الأول من الأول يكون جانب ديما باش على الأقل جماهير الاتحاد المونستيري تحطوها في الصحن وتخليوها ديما تعرف أخبار متاع الفريق وتنفع حتى للمسؤولين تنحى عليهم الضغط هو راهو الحالة هكا هوش عملنا هوش قدمنا وهو نشناوي نعمل وفيها حد شيء
0: وهي جديدة ماذا بها زادة هي تكون صحيحة أكيد الناس كل تقريبا فهم إجماع معناها على القيمة الفنية وقيمة قيمة الخبرة متاع والتجربة متاع الناس
2: هم يزون بيان فيه معناتها جوان دي لوتيل على غريابر الناس اللي خدمت الناس من الهيئة ذي من الهيئة الأخرى
0: هيئة توافقية الناس كل تقريبا مجمع عليها
2: صار فك الفترة متاع الفكرة متاع لي عباس ومتابعها معناتها تجسدت في الاخر معناتها اللي تفهموا قاعدوا على الطاولة وتفهموا وعملوا هيئة توافقية الناس كل مع بعضها هون قلت لك عندهم الخبر
0: يقعد الجانب الاتصالي هذا كما قال انيس يخرجوا ويفسروا
2: اكبر عدو في هو الوقت راه توريت الوقت يجري يكون نار وحسابه في التدريبات والاشكاليات هذه متاع ملاعب يتباع ملاعب يقعد في مستيري ملاعب ما مشاش من بعد كي باش تقعد تخدم راه سابرون دي تون راه باش تحط جمعية انكور يزمك وقت علاش نقول له راهو كي يبدا كل شيء منظم الاول مسترسل او ايش عندك ما تخسرش برشا وقت
0: به اخر نقطه سحب الرزنام اللي صارت عليها بوليميك البارح وفي ساعه مسار معناها التكذيب حول اعاده القرعه القرعه بصفه عامه بتاع الاتحاد المونستيري باش يبدا بماتش اول ضد امل حمام سوسه العقد حديثا للرابطه المحترفه الاولى معناها لونشينمون بتاع لي ماتش تراهم مناسبين لوجيك
2: والله انا نشوفها قرعه معناتها بصراحة مهش ممتازة لكن بصراحة في مصلحة الاتحاد كي ترى 6 أيام و8 أيام جورني متاعك البيك مع الاسبيرانس مع نجم رضي الساحلي عندك الوقت شهرين باش تحط حاجة انكور معناتها حتى ولو عندك ان بروبليم تاع ديفيسيت تاع وقت في التحضيرات في بحكم التغييرات اللي صارت اداريا وفنيا دونك عندك الوقت كي تكون حمام سوسة الماتش الاولاني ما نحقروش حمام سوسة عندك ماتش ثاني في باوبلي راه ستاد تونيزيا سي با نامبورت كي راه نفس الشيء دونك من بعد كي تشوف براتيكمون دي زيكيب على بورتي يساعدك انت باش على الاقل حتى كان عندك مشكل نتاع وقت ونقايص هنا عندك الوقت باش تحضر
0: واضح باش نحكيو على حمام سوسه باش نحكيو على نجم الساحلي وكل الفرق اكيد احنا الكل كيف كيف جوست باش ناخذ رايك على الرزنامه بالنسبه للاتحاد المونستيري تشاطر نجي اللي يقول لك مناسبه
1: شاطروا الرأي في نسقة سعودي كبيرة برشا ممكن من أفضل الرزنامات اللي صارت للاتحاد
2: إن شاء الله ما يبدلوهاش
1: ممكن أفضل
0: ديما ديما تحكيوا بالكاسكيت نتاع المحبة من ديما نحن نحكيوا رون أكثر محلين في المحايدين به
1: الاتحاد المونستيري أفضل الرزنامة
0: ما نحب نعمل توازن خاطر فما شكون يقول لك علاش يقولوا هكا ولا يحكيوا هكا دونك
1: اون جينيرال هي الاتحاد معناها الاتحاد المونستيري ممكن أفضل رزنامة في السنوات الأخيرة كل خطر في السنوات الأخيرة كان ديما موجود فريق كبير مش قولوا حتى على المستوى بون يبدأ التحضيرات من الأول كيف نحكي الترجي ولا النجم ولا النادي الصفاقسي ولا الملعب التونسي فهمت هذوما ديما في بداية الموسم تقازوا 3 مقابلات المرة هذه المقابلات كانت بصفة تدريجية أول مقابلة معنا نقولوا معنا مقابلة هامة جدا هي في الجولة 7 دونك الاتحاد المونستيري ولو أنه الفرق الكل عندهم قيمه قاعدين يحضروا مليح. ولو انت حكيت على حمام سوسه بربي سناح
0: باش نحكيوا على باتشوي
1: لا لا باش نقول على التعزيه للمدرب المساعد
2: انس العزوزي
1: انس العزوزي وفات والدته الله يرحمه تعزينا الحاره
0: وربي حبت
1: نحل القوس
0: واضح. فاصل بعد شوي نكمل ونواصلوا جولتنا وحديثنا على تحذيرات النوادي.

0: ستوديو 7. مرحبا بكم من جديد. ستوديو 7 رياضة وصيف كل ما نهار السبت ونفس المحتوى ونفس الفقرات ونفس الكرونيكور ونفس المذيع ونفس الإذاعة. على كل مرحبا بكم من جديد باش نكملوا الوصل حديثنا وقراءتنا ممكن لاخر الانتقالات في صفوف الملعبيه وتحضيرات النوادي باش نمشيو تاعو فريق النجم الرياضي الساحلي. اخر زوز انتدابات كانوا صاروا لاعب المتوسط الميدان الدفاعي محمد سانغاري حكينا عليه في الاسبوع الفارط ونضاف لهم عزمي غومه 28 سنه بعد تجربه في الدوري المصري ابن السي اس اس يلتحق بالنجم الرياضي الساحلي بعد العمري وبعد بنضيف من ترجي جريس. هذا رابع انتداب لفريق النجم الرياضي الساحلي اللي اختاروا انه يكمل تحضيرات في سوسه ومن بعد باش يمشي للحمام بورقيبه. هذا الشواء اللي صار بالنسبه للستاف براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. كيفاش تقرا الانتدابات هذه؟
1: مشي في عمل خبره كسوا ليترونجي كسوا حتى عزم يقوم نفس الشيء. عندك شوف الامر شوف لي بوست معناتها سيرتو هذا ليترونجي اللي هو معناتها ككاليتي تكنيك لاباس عليه. دونك قلنا راه في الاخر النجم الرياضي الساحلي لازم باش يجيب ملاعب ايترونجي في لي بوست كلي هذوكم كسوا التالي كسوا في ميلو تيران. بما انه الخروج نتاع صديق كبو ما يجمش يكون ما يتعوضش بملاعب اخر دو كاليتي نورمالمون سي لو ميم بروفيل. وبالنسبه لعزمي كبو كيما قلت لك مع تقاضي لوجع الخبره والملاعبين اللي عندهم كسوا يعرف الشامبيون نتاع تونس يعرف معناتها ايش فما بالضبط في تونس. دونك ما مشاوش لبعيد برشا جابوش ملاعبيه ما عندهمش ما عندهمش هيستوريك في تونس مشاو الملاعبية اللي باش الاندماج نتاعهم كسوا مع الملاعبية الصغار كسوا مع براكوني يكون معناتها رابيد ما يخصش برشا وقت.
0: براكوني قلنا انه مدرب معناها متخصص في التكوين ممكن برشا من جميع نجم الساحلي وجيت كانيس يتوقعوا انه باش يعطي فرصة اكثر للشبان ولكن يبدو انه عملية التنظيف الاولى لو تري اللي صار 12 ملاعب رجعهم معناها من الشبان وقام بالانتدابات هذه مع ديما نفكروا بالوضعية نتاع رفع المنع من الانتداب ولجنة النزاعات مازال تقوم بالمهمة نتاعها مازال نجم الساحلي في الوضعية هذه ما فماش رفع المنع من الانتداب ان شاء الله قبل نهار 10 اوت هو الموعد النهائي. دونك هذا سي غولاتيف للوضعية المالية هذاك علاش الانتدابات 4 الى حد الان معناها ما مش قيمة مالية كبيرة اون كونتر بارتي برشا تفاجئوا من جميع نجم الساحلي بالاستغناء على الشبان.
2: بون هو شوف باش نعرفوا ممكن حتى على مستوى الترابس معناها الترابس اللي باش يعملوا ممكن بعد ما تصير غربلة كاملة باش يتم الترابس هذاك الصحيح. بالنسبة للاعبين شبان شوف ساعة هو مش كان شبان حتى ماهر بالصغير تم تخلي عليه لاعب معناه كان معناه موجود في آخر الموسم
0: خاطر هو عطى أنا في نيجاتيف معناه راي وقال ما فماش ما شفتش أنا في صندوق دو فورماسيون لاعبين معناه
2: شوفوا خلى فما لاعبين خلاه فما ما يقارب 8 لاعبين 9 لاعبين يعني ما تصورش فريق أكابر أكثر من 8 9 لاعبين نحكيه على ياسين الشعباني
0: لاعب منتخب الاولمبي اللي باش يشارك في تورونتو مهاجم
2: على محمد الهادي سلامه نحكيوا على برشا لاعبين راهو فما برشا لاعبين موجودين بون مع ذوما يلزم قالهم فما لاعبين فما انتدابات. انا حسب نظري نجم الساحلي نجح في انتداب ممتاز يعني بصراحه اللاعب الاجنبي ما نعرفوش ولكن عزمي عومه غومه لاعب ظهير ايسر كان في النادي الصفاقسي عمل مواسم ممتازه عنده بصراحه سري على مستوى خاصه الهجومي نجح في الدوري المصري ومدوري
0: في فاركو فاركو نادي فاركو
2: ونجح نجاح كبير راهو سنة وفما موسم المواسم سجل يذولي 4 ولا 5 اهداف وكان معناه ممكن حتى
0: يعطي
2: ديزاسيست وعنده خاصه السونتراج كورس متميز فيه يعني نتصوروا خاصه النجم الساحلي يعاني في المركز هذا منذ مده ما لقاش كنت تذكر الموسم الماضي النجم الساحلي يظل لي 6-7 لاعبين لعبوا في المركز
1: دايرس نوالي
2: برشا نوالي وفرجاني ومعناها برشا لاعبين وفي بعض الاحيان حتى لاعب ظهير ايمن ردوا ظهير ايسر وقت لعب كشريد على اليمين معناها باش يوريك فماش ظهير وحتى في فريق الشبان في الشبان فما ظهير ايسر على اعلى مستوى حاضر في الوقت الحاضر باش يكون في الاكابر. قاعد نتصور ان المدرب معناها واضحه انه التعزيزات تكون بالموافقه بتاع المدرب شنو ناقصك لاعب وسط ميدان لاعب ظهير ايسر ممكن فما انتداب لاعب محور في الدفاع
0: فما لاعب اتحاد بن قردين اللي صاير عليه تنافس اي يد التيسة بين الاتحاد المونستيري وبين نجم الساحلي والأكثرية حسب المعطيات تقول أنه قرب أكثر النجم.
2: شوف هو لاعب هذا شوف هما معنا باش ندوا واضحين الاتحاد المونستيري ولا النجم الساحلي مازالوا ما نحوش منع من انتداب ولكن بوك التحضير فما تنافس لاعب ما عندوش برشا في الأكابر الاتحاد بني جردين ولكن شوف الشحة بتاع السوق وقلة اللاعبين ولا حتى لاعب يبدأ شوي يبرز شوية لتلقى الفرق الكل تمشي للاعب هذا وتحاول
1: انه أكثرية اللاعبين في الفاز داتاك راهو توريد النجم هذا الساحلي اش عمل مع
2: هو ذاك لاعب محوري راهو
1: اي نحكي لك هذا براتيكمون لو سول
0: يد التويس
2: تويس لاعب يلعب في محور الدفاع
0: وحتى رئيس اتحاد بن قردين كي شافهم يحبوا عليه هو تشبث به
2: وزيدوا حاجة أخرى ممكن حتى رئيس اتحاد بن قردين
0: عمل جارية
2: ممكن هو كي يقول لك الفريق هذا حاجته به الفريق هذا حاجته به معناه قاعد يطلع له في الكوتة بتاعه خاطر الموسم الماضي ما كانش من الأول أساسي ثم ولا لاعب أساسي لعب برشا مع مستوى سامب ولكن كي تشوف مستوى سامب واللاعب هذا راهو فرق كبير راهو عمناول معناه المستوى كان تاع مستوى سامب أفضل بكثير حتى بشهادة الفنيين اللي في اتحاد
1: يعني تصورهم يقول لك نعزز بملاعب آخر معناته صغير في العمر وعنده البروفيل خاطر تو كي تشوف وجدي كشريده حسب سمعت معناته تم الاتفاق معه معناتها ما صارش مواردة النجم
2: مازال ما
1: نعرفش اسكو صحيح ولا دونك حسيتها سو لو بلان ديفونسيف وقدام الديفونس يحب ملاعبين عندهم خبرة معناتها باش ما يضيعش برشا وقت يقول له كذا باش نحط ملاعب صغير يعني التالي ولا اي ملاعب اخر
0: يعطي اكثر اسيورونس
1: لا سي ريسكي وكي ترى اول جورني مع شكون دونك فما تخميم راهو بارابور زنامو بارابور
0: الترجي
1: بارابور الماتش اللي جاي دونك يزم عندهم لاعبين عندهم الخبرة متاعهم كسوا على اليسار على اليمين كما كنا نحكيوا على قومة نفس الشيء بالنسبة لسانغاري نوك يحب يحط الكولون باتبار متاعه صحيحة من بعد كيبش يبني يدخل ملاعب اثنين صغير في الفاز داتاك ما يقلقش نوك يعني هيك تخمامي بالنسبة للنجمة دي السيح اللي بش ما يضيعش برشا وقت ومام طن ياخذ الوقت من الصغار معتها سي ملاعبية معتها واضحين كسوا ياسين الشعباني كسوا ملاعبي آخر اللي ما نجمش معناتها حتى كيأثر تأثير ما يكونش تأثير سلبي معناتها كي يلعب لاتاك ما يقلقش برشا نجم ينجح كي نجم ينجح لما يكون ملاعب بيفو اكسيار ولا في اللاكس ما يحبوش ياخذوا الريسك
0: نجم عنده سانغور وسانغاري زوج باش نلقاوهم الموسم الجاي
2: سانغور هو المهاجم
0: المهاجم
2: وسانغاري في وسط
0: الميدان دفاع لعب ليبيا
2: هو شوف الحاجه ممكن تميز النجم الساحلي توا لاعبين صغار في السن حتى نحكي واحنا معناها تم ممكن ارجاع العديد من اللاعبين الشبان ولكن في حد ذاته هو التشكيله كي تشوف انت ريان عنان كي تشوف برشا لاعبين راهو شبان كيما الخضراوي كيما ممكن اللاعب ايضا وسط الميدان فما يظل لي محمد الهادي سلامه وفما لاعب اخر بون برشا لاعبين معناها شبان كلهم راهو صغار السن في النجم الساحلي معناها على مستوى العمر معناها نحكيو في 23 24 سنه معناها هذاك الحد الاقصى دونك النجم الساحلي قاعد يكون في جمعيه جاب مدرب ممكن اختصاصه الفورماسيون والتكوين وهذاك الهدف نتاعو مع بعض الانتدابات مو فما امكانيه جمعيه تحكم راهو مش ساهل باش تجيب توا في الوقت الحاضر راهو خاصه توا راهو صعيب انك تجيب لاعب عنده امكانيات باقل الاثمان معناها يزمك مجهود كبير ويزمك ريشيرش عملته من قبل مش توا باش تعمله تبدا تلوج نورمالمون عندك موسم على الاقل 5 6 اشهر وانت تلوج على اللاعبين اللي نجموا يقدموا الاضافه
0: هذيك هي الكلمه نيس كيفاش تجيب لاعب عنده خبره وينجم يعطيك اضافه وباقل الاثمان عمليه تبدو سهله ممكن توا قاعدين زاد فما شكون يمشي للشباك كما حكينا على المدافع اياد تويس اللي تنافس عليه من اكثر من فريق نمشيو لأمل حمام سوسة أمل حمام سوسة اختار التوجه ويجيب ملاعبية متاع خبرة حكينا ما اللي فاتت اللي اختار الخط الخلفي كله تقريبا الخط الأمامي اللي نحكيه على قلب الهجوم 30-32 عام المرة هذه فؤاد التيمومي ظهير الأيسر فما الاتفاق وبش يعزز الفريق نذكره فؤاد التيمومي لعب في السي اس اس في هلال الشاب وبروز خاصة في بدايته مع نجم المتلوي
1: حتى في المستير
0: يمشيوا للملاعبين اكثر كونفيرمي اكثر عندهم خبره
1: اي خاطر عنده اوبجيكتيف نتاعو انه يقعد في
0: المانتيان
1: نتاعو ما ينجمش يلعب المانتيان بكيب جال ولا يزم يلعب مانتيان بناس لعبت في تونس ناس عندها ماتشوات في ساقيه ناس تعرفش معناتها معناتها ديبارتا شامبيونال ماتشوات عندهم حتى فكره حتى على ديبلاسمون واللعب وخاطر حمسوسه كانت بعيده شويه على ناسيونال دونك توا تحسوا معناتها خذوا ملاعبيه اللي عندهم الخبره سواء تيمومي سواء في الاتاك سواء في ميليو تيران باش على الاقل هما ديبار نتاع الشامبيون نتاعهم يعملوا لاسيورونس نتاعهم الاولى دونك ما يقعدوش من بعد كما صارت مع برشا جمعيات يقعد في مشاكل دونك يحاول يربح الوقت بملاعبيه هذوما ان شاء الله يكونوا فيزيكمون على احسن حال لانه
0: مازالوا كيلعبوا نيس ماتش ودي 2-1 ربحوا ترجي جرجيس
2: صحيح ولكن ما تنجمش تحكم عليه المقابلات الوديه توا خاصه شوف في بعض الاحيان العكس كي تلقى فريق حاضر بدنيا توا راهي اشكاليه خاطر الفريق نورمالمون في الوقت هذا في تربصات العامل البدني هو العامل الاساسي معناه بتلقى الفريق دي مرزين بون معناه مقابله اكثر باش تعطيك ممكن خاصه بعض الاختيارات تبدا باش تتعامل مع الفريق ولو انه بصراحه اللي تو مثلا فؤاد التيمومي نحكيوا على فؤاد التيمومي لاعب لعب عنده مده طويله يلعب في بعد ما لعب عمل
1: اربع سنين
2: شوف نحكيوا على نادي الصفاقسي نحكيوا على الاتحاد المونستيري ثم مشي للرابطه المحترفه الثانيه راه قعد برشا في الرابطه المحترفه الثانيه ولعب معنا في اخر المشوار نتاعه اني حسب نظري بون ديما عندي معناه كي نعطي ممكن نحسب نظري حسب مره صالح انه بصراحه انتداب سؤال كبير كيفاش تم
0: على قد امكانياتك الماليه
2: شنو المشروع نتاعك
0: الحقيقه برشا اخبار تعلق بالنوادي ترجي جرجيس انتدب حمدي العبيدي كيف كيف كيبا سوي ترجي جرجيس اللي عنده العين الثاقبه ويعرف ينتدب ملعبيه وخاصه في افريقيا المره هذه اختار ملعبيه تعرفوا في البطوله التونسيه وممكن تحت شعار الفرصه الثانيه كوسوا حمدي العبيدي والا كيبا سوي من بواب ترجي جرجيس نادي الافريقي زاد بقياده ماهر الكنزاري ان شاء الله الاسبوع القادم نحكي زاد على النادي الافريقي واخر الانتقالات والخروج الملعبيه اما اخر نقطه باش نختموا بها البرنامج نتاعنا تتعلق بتجديد الثقه بجمال الحيمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم ونيس من موقعك انت كمختص في التحكيم الاختيار هذايا استغربت له الا في ظل وانه المكتب الجامعي قعد دونك مش باش تبدل حتى شيء
2: ولا شوف انا ما باش نقول لك استغربت له ما استغربتلوش ولكن ان شاء الله يكون صار تقييم كامل على الموسم اللي تعدى به الحمودي يقول لك اني عملت مشروع بديت به الموسم الماضي يزم يكملوا الموسم هذا بون فما نقائص وهذا موجود معنا بصراحة ولكن يلزم تفادي بونك بعض النقائص يلزم تخلي الإيجابيات الموجودة متاع الموسم الماضي ونبنيو عليها خاطر تعرف أنت الموسم الماضي صارت بعض ولو أنه فما برشا شبان زفروا باش نعطيه كل معنا حق وزفروا برشا شبان في المرحلة خاصة نحكيه مرحلة الذهاب ولكن فما نفس الوقت نفس برشا أخطاء ده إن شاء الله يتم التعامل أكثر وأحسن خاصة على مستوى التعيينات ونحط الحكم المناسب في المكان المناسب في المباراة المناسبة وهذا مهم جدا إن شاء الله الموسم هذا مع وجود الفار إن شاء الله تتحسن الأمور إن شاء الله تكون أكثر ممكن خدمة للحكام وإن شاء الله تكون الأخطاء تكون أقل حتى ديما موجود الأخطاء مهما كان رسل دواء صحيح الأخطاء ديما موجود
0: وصلت وجي في إطاره أنه عنده مشروع مع بقى المكتب الجامعي دونك أعطوه الضمانات وفرصة باش يكمل البروجي نتاعو كما قلت فما السلبي وفما الإيجابي هذا هو نحب نشكرك برشا نيت بن حسن يعطيك الصحة نجي عاشور إن شاء الله كل الاستضافات هذه وكل المداخلات والتحاليل تلقاو على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس في الختام تحية كامل الفريق حسام قدرية خذ عليه المشعل أيمن الشابي بعد شوية مع المجموعة وكذلك تحية منير أبو عطيف التنسيق كنت معكم سناء البرهومي أجمل تحياتي وإلى اللقاء
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وأوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب. من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التبريد، وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. أكد الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بن خلاد من ولاية نابل، أكد على أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر. وأوضح الاتحاد المحلي أن الموسم يعاني من تراكم أزمات متتالية، بداية من تأخر انطلاق موسم الري لحدود شهر جوان، وصولا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل الإطفاء أثناء الأزمات. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهة الفساد بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بنفيضة، والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين، وفقا لما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ زهير بالحاج عمر. وقد شمل قرار الإفراج الموقوفين في الملف مع إقرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة قادمة خلال شهر نوفمبر القادم لمواصلة النظر في القضية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة في الأيام الماضية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، موضحا أن المخزون استراتيجي للمياه المعلبة ممتاز. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي واي متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر ووضوح اكثر وباقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة. عين العقل مع عواطف الجبالي مع شمس الدين هلال مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: مساء الورد، مساءكم فرحة، موسيقى، أخبار جديدة وأخبار فيها برشا تحاليل، برشا قراءات، برشا عيون كما العادة في عين العقل. اليوم كما عودناكم نقوم بجولة بين أخبار تونس والعالم، بين الخبر والتحليل، بين ملفات اللي تهمنا والمواضيع اللي تمسنا عن قرب واللي تحرك النقاش في بيوتكم، في المقاهي، في الجلسات العائلية، وهذا هو الهدف من كل ما نطرحه. قبل ما نبدأ ونعطيكم فكرة على أهم ما عنا اليوم، نرحب كما العادة بالفريق المرافق. مش نبدأ على اليمين، هذيلي
1: مرحبا. أهلا وسهلا بالجمعية، مساء النور ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين من خلال مختلف محاملنا الرقمية وإلا من خلال مختلف موجات إذاعة من السير. إن شاء الله كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية باش نرجعوا للأخبار في قراءة تحليلية، مواكبات الجوائز، النقاط الخارجية وبرشا جديد تلقاوها معنا. ريكاب أسبوع كامل طيلة حصتنا لليوم من عين العقل.
0: يعطيك الصحة حاتم، مرحبا.
2: مرحبا عواطف، مرحبا لهنديلي، مرحبا شمس الدين.
3: أهلا وسهلا.
2: صحوالك يا شمس، لاباس؟
3: الحمد لله. شمس الدين، مش
0: محمد شمس الدين هلال.
3: محمد شمس الدين،
0: باش نكون معناها واضحة وصادقة ودقيقة كما يقول شمس.
3: أهلا شمس الدين. ماكش أنت شمس الدين، الرسول محمد هو شمس الدين
0: عليه الصلاة والسلام. نورنا ديما شمس الدين كما العادة. زيدة المايسترو معانا أيمن الشابي، مرحبا يا أيمن، مساء الورد. وأيضا رؤوف غزيرة في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم الكل. اليوم باش نبداو من خبير من تونس.
1: تحياتي منير بوعطي في التنسيق اليوم حاضر معنا.
3: مرحبا بك مباركة قوية،
0: مرحبا بي، نورنا سي منير، مرحبا. نبداو إذن كما قلت من تونس، خبير مزيان اليوم من سيدي بوسعيد اللي دخلت لقائمة التراث العالمي حسب اليونسكو. وبعدها نمشي وزيدة للجيران متاعنا، نمشي للجزائر وتصريح الرئيس عبد المجيد تبون حول أمن تونس والمنطقة. أيضا باش نعملوا طلة على المغرب وملف الهجرة نحو سبتة. وفي العالم باش نفتحوا معكم ملفات ساخنة، الجدل حول أصل فيروس كورونا، صراع المال والنفوذ في كرة القدم العالمية ومستقبل كأس العالم. ما ننساوش موضوعنا الرئيسي اللي جمعة جاية قلنا لكم باش نرجعوا له، خاطر يظهر لي ما ثماش برشا تفاعل، لكن هاوكا عندكم الفرصة الآن من هنا حتى إن شاء الله للستة باش تشاركونا الحوار في موضوعنا اللي هو السياقة المتهورة وحوادث الطرقات. هذا موضوع مهم برشا، السرعة، التجاوزات، عدم احترام القانون، شكون المسؤول، وشنية النتائج، وشنية الحلول. ما ننسيوش بالطبيعة كما قال هذيلي في مقدمته البرقية، راهو عنا جوائز هذيلي كما
1: عادة. ان شاء الله باش نحاولوا نفرحوا السادة المستمعين. سؤالنا اللي تلقاه بعد شوية موجود من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، إذا جاوبنا عليه بالصحيح بالطبيعة عندك جائزة مالية قيمتها 100 دينار، واحد من الفايزين والمتابعين متاعنا، نحاولوا نفرحوه كل أسبوع. كيف كيف نقطة خارجية، عنا ثلاثة تذاكر الحفل في إطار مهرجان منسير الدولي سهرة الشباب كازو، ويحبوا برشا الشباب ينجموا يربحوا، أو كستة استناوني حتى قدام الإذاعة اللي خطفني لول نجم ربحوا ثلاثة تذاكر.
2: زعما سولد اوت هذيلي حسب رايك.
1: محبوب الشباب الحقيقة، علاقتي بيه صحية برشا. ماهوش جوي، أما خويا تبارك الله معناتها عنده شعبية كبيرة برشا عند الشباب والمغرومين، سهرة شبابية إن شاء الله تكون ناجحة في إطار مهرجان منسير الدولي.
0: يعطيك الصحة هذيلي، إذا كان أنتم تحبوا ومغرومين بكازو هكا تستناوه قدام الإذاعة هذيلي بعد شوية مع الستة، مازال شوية في وقت في يديكم باش تحضروا رواحكم. خليكم معنا في عين الأقل، الكلمة للمايسترو.

0: من قدام دارنا وهذاك علاش نحن باش نبداو من قدام دارنا باش نبداو من تونس مع الخبير الاول اللي هو يهم هاك المدينه الزرقاء البيضاء اللي الناس كلها تحبها وعشقتها اللي هي سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد دخلت قائمه التراث العالمي.
1: هذا هو الخبر اللي فرح جمعيه من عاصمه الانوار باريس. منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو اختارت قريه سيدي بوسعيد رسميا على لائحه التراث العالمي، هذا بعد انعقاد لجنه التراث العالمي للمنظمه في دورتها عدد 48 بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية. وكما نجموا يشوفوا متابعينا على عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة منستير، سحر وجمال منطقة سيدي بوسعيد واللي هي أحلى الحقيقة حتى من سانتوريني في اليونان، والحقيقة محلاها بلادنا خاصة كيصير اعتراف دولي كيما هذا يزيد من إشعاعها في العالم. الحقيقة سيدي بوسعيد فماش واحد فينا ما مشاش وما انبهرش بذلك الجمال وذلك السحر وتلك الصورة الحقيقة اللي سوقنا لها في اللي كارت بوستال في الأفلام المسلسلات واللي أصبحت من الوجهات العالمية الكبيرة والمهمة، ونشوف حتى كبار نجوم العالم يمشي ويحضروا ويتصوروا ونشوف الصور هذه من خلال الانستغرام. وسيدي بوسعيد عنده سحر لا يضاهي، وخاصة القصور الموجودة غادي ونحكيه على مثلا قصر
2: البارون دي
1: لونجي شمس المنقذ. يقول القائل الخبر هذا تعدى في المهموتة ما شفناش تغطية إعلامية كبيرة، زعم خبر كما هذا ما يهمش التوانسة. يقول القائل أما فيسع ما لقيت الإجابة، لأنه يا حاتم في نفس النهار اللي تم الإعلان عليه عن إدراج سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي، خلينا نشوفه مع بعضنا الوضعية على الميدان البورت سيدي بوسعيد وشط سيدي بوسعيد، واللي كما نقول الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا ينجم يشوفوا الصور الصادمة.
2: وصفنا
1: ونشوف بالنسبة للمتابعين واللي يسمعوا فينا في الإذاعات الفيديو اللي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يوري الحالة الكارثية لشط سيدي بوسعيد، لا كورنيش نظيف، لا حاويات موجودة، بابز البلاستيك مطيشة بالمئات، حاجة من نجم نعبروا عليها بلطف معناتها كان بكارثة وفضيحة. بالنسبة للسيارات وطبعا بعد موضوعنا هو السيارات والطرقات موجودين فوق المادة، حاجات معناتها توريك فوضى كبيرة برشا. ولنا ملومش برك على البلدية والمسؤولين، راهو النظافة مسؤولية جماعية للأسف. فما فئة كبيرة من شعبنا ناقصين تربية بيئية، وهذه حكاية منطقة مزيانة دخلت اليونسكو تحت شعار قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، لكن للأسف مشاهد صادمة. التعليق لكم.
0: أي قاعدين نشاهدوا على صفحة الإذاعة في الصور اللي توضح الكلام اللي كنت تقول فيه ذيلي، وللأسف كما قلت هي مسؤولية جماعية أكيد مش كان البلدية راهو من دورة هذا اللي راهو فيه هو مواطنين قاعدين يستعملوا بطبيعة في البحر نقول بين ظفرين قاعدين يبحروا عاملين جو صح عليهم من أجمل معناها المواقع اللي نجم الإنسان يزورها ويبحر فيها وكذا، لكن شوف شنو مخلفين من أوساخ ومن فضلات للأسف.
1: في نهار تم إدراج هذا من اليونسكو معناتها
3: هو الأوساخ خاصة البلاستيكية مرتبطة وكأنه تكثر ديما في فصل الصيف، ويبدو أن هذه هي ظاهرة عامة في الشطوط التونسية قاعدة تجي في فصل الصيف.
0: نعم.
3: لو كان تعمل طلع عواطف وكل الفريق أعمل حتى زيارة هيك طلع في الكورنيش الموجودين في كل تقريبا المناطق السياحية التونسية ترى ما أبشع من اللي موجود في سيدي بوسعيد. وهذا الكل يعني هي عقلية كما قال هذيلي، يعني عقلية تربية عقلية على مستوى النظافة، دبابس يعني البلاستيك الموجودة على الشطوط بعد استعمالها من وغسلان الساقين بالماء والخروج ويخليه دبابس يعني شيء يعني
0: يؤسف له. الفضلات الكل فضلات الكل موجودة ولهنا نخاف أنه كما ندخل قائمة التراث العالمي هذيلي لا قدر الله نخرج له كان أنت صور هذو ما يشوفوهم يولي وشكين في الموضوع
1: يشطبوا عليك من
3: أرلوش
0: هذا راهو شيء يخوف، على خاطر نفرحوا برشا بالانضمام ولا بالدخول في القائمة دي، لكن راهو زيادة يلزمنا نحافظوا عليها ولكن شاء الله نجموا نخرج.
1: وهذا الموقع العاشر يكون في اليونسكو معناتها راهو نحكيوا لنا على الترويج السياحي انك باش تبيع وتسوق روحك. يقول لك البلاد هذيك فيها 10 مواقع تابعة لليونسكو اللي هي معناتها ذات قيمة أثرية وتاريخية مهمة ويحفزوا بها السياح باش يزوروك.
2: عندك ذكريات سيدي وسعيد؟
1: عندي ذكريات.
2: كل حكينا على
1: عندي ذكريات
2: قل
1: يتحكيوا في الأوف يا شمس
2: خطر كل شيء تعم في ممنوعات
1: لا مش ممنوعات
0: يعني ذكريات عائلية شخصية هذا شنو فهمنا معنى
2: أنا الفنان الراحل لطفي تزيري الله يرحمه كنت عنده دار في سيدي بوسعيد
0: الله يرحمه
2: مشكلتي انا ما كنت اصحابها مسجله، يفترض سيدي بوسعيد مسجله

0: وعندي مشكلة أخرى للعواطف نضافة لنحن مش لليونسكو
1: أكيد.
0: والأخطر من هذا اليوم انتشار شراء العقارات في سيدي بوسعيد من قبل غير التونسيين. كل مرة نمشي لولاد الحومة اللي نعرفهم بالاسم يقول لي هذيك أخذها السفير الفلاني هذيك أخذها كذا. دخلنا لليونسكو غدوة واليوم ندقوش فيها مسمار هم يقروا في مدينتهم أو حومتهم أو قريتهم. كل شيء عنده وجهين.
1: أي صحيح.
0: للاطلاع على خاطر اليونسكو يخليك ما تتصرفش أملاكك. ولا يقول قائل رباط قلعة كي رباط بستير ولا سوسة ولا ولا ولا كيفاش ما مش في اليونسكو.
2: المدينة العتيقة في سوسة موجودة مدرجة.
0: أي المدينة العتيقة في سوسة.
2: أي سوسة مدرجة.
0: أي ما رباط سوسة شوية. منارة فنارة سوسة شوية. واللي تحب أنت دقة نسمي لك وأنت تلفت في بلادنا. وفي الاخر وما انتم اليونسكو حتى قبل كنا نحبوا يعطيونا شويه فلوس باش نصلحوا هذه قبل
3: بعض المحطات زاد مصنف انه تابع العالم محطات السكك الحديديه
0: اي
3: مصنفه ضمن التراث وما تنجمش تمسها هذاك علاش لحد الان بعض
2: باش ما تتغيرش الطبيعه نتاعها والصيغه نتاعها التراثيه والاثريه عندها باش تحافظ عليها راه مثلا مدينه عتيقه ما تنجمش تبني فيها
0: لينا ولا ليهم. نعطيك مثال سوق قديم في أي مدينة سوق مستير اللي بحثه أنا شوية أمطار أكيد بعد سنوات هذه اللي بشوي اللي سوق ضيق
2: هيت.
0: فما رؤية نستحفظه به كما هو بقبابه يقعد السوق صغير باش نذكروا فيها جدودنا واللي مشاو كيفاش بيمشيوا على نفس الطرقات على نفس المكان. هذا اللي موجود من طهران البغداد وفما رؤى أخرى الناس اللي ما عندهاش تاريخ وما يهماش اللي عام 1800 كانت دولة انه كسروا هت. اما هما كما قال لك على حاجه عبر 70 80 سنه بلاك بتاع ريستوران يمشيوا للمحاكم في نيويورك مؤخرا على بلاك
3: يصير عليها قضايا.
1: وانت شمس قلت توا ملاحظه مهمه قلت توا نحن علاش ما ثماش مثلا السور نتاع المونستير مش مدرج ولا الرباط او سوسه مش مدرج. انت توا كتهز راسك وتشوف الرباط نتاع المونستير ترى في البنايات اللي فايته فايته السور نتاعو ترى ثم بنايات في سوسة ترى ولا لا ثم بنايات وصلوا حمامات معني الفوق وديار في الثالث وفي الرابع ايتاج اللي هو ممنوع معني
0: في كل بلاصة
1: في كل بلاصة فأنت تتسأل السؤال هذية هل تتصور أنه معني بهالتجاوزات اللي صايرة هذية النجم ونحن يقع إدراجنا معني ضمن التراث العالمي مع ثم مواصفات راه لازم تكون ثم مقاييس يقع معني اعتمادها باش انت الملف نتاعك يتقبل مش هيك صدفه انه يقبلوا ولا اي واحد يقدم الملف
0: نتاعو. لا فما اشياء مدرجه في التراث العالمي في لبنان وفي غيرها سامحني انا زرتهم وشفتهم لا ما يجب حتى شيء قدام تراثك.
1: اي هذا ما يعنيش
2: انه احنا علاش
1: نغيروا شيء يعني احنا نتسائل
0: بزاف التسميات.
1: اي
0: احنا لان احنا مش ليهم
1: احنا قلت لك معلش نحن نتسامحوا نحكي على رويحنا
0: احنا عندنا خاطر
1: سؤالك انت
0: لا ما عندنا ثقافه اللي يعمل مخالفه وحققها يعني عدت مده ولات مكسب عادي بس حد اذا تخالف اللي تحب نهار السبت ولا حد عواطف حتى حد ما يجي يصلح او يهد نهار اثنين.
1: صحيح
0: للاسف الشديد
1: صحيح.
0: وفي المدينه العتيقه اللي انا ما زلنا في المدينه العتيقه يبني فوق السور يغطي عليك الشمس والضوء ويحول جنة المدينة العتيقة طيب. إلى نقبة.
1: نعم.
0: في مخالفة لكل يعتدي على السور يدخل في السور
2: ما غير ما نحكي على المياه الصحي المياه المكيفات اللي تقاوم يهبطين من السور
0: لا عاد أنت أكثر من هكا البلديات تتعلق بالدق في حيط السور لافتات المهرجانات
3: لافيشات
0: أي في زيارة سيد رئيس الجمهورية للمستير تتعلق الصور على رباط المستير في حين احنا نجم نعلق نفس الصور دون المسامير في الرباط
3: وفي الأيام التجارية اللي تتعمل كل عام اللي تتعمل على الصور زاد شوف الدقان غاديك وشوف الحيوط
1: يعني ذيلي كما العادة
0: احنا جايين نعملوا جولة ذكرفية في آلامنا لأنه المدينة العتيقة كل ما ترقدش وما تعيش
1: نخليه للناس إنهم يكملوا يفتحوا الحوار هذا يكملوا يحكيوا فيه على خاطر مهم برشا باش ينتبهوا للتجاوزات الموجودة في المدن متاعهم في كل ما يروا هما
3: اللي هو يمثل تسميات الأنهم زاد عواطف بالأسامي الغربية وسامي
1: برشا تجاوزات قاعده تصير في
0: مغلوب مولع بالغالب.
1: هاكا سيدي بوسعيد حلت لنا الشاي باش نحكيو في برشا نقاط وبرشا اخلالات.
0: اما هي مزيانه ورائعه وذكريات لهذيلي تعرف عليها احنا وقت الغنيه نقولهم بعد للساده المستمعين والمستمعات. وهي سيدي بوسعيد جميله ومتاعنا واحنا رديناها كتوانسه هكاكا باختلاطنا وتقعد لينا سواء اليونسكو اعترف بها او ما اعترفش
1: اكيد
0: ونضافها زاد شويه من حنا
2: وبرشا مرتبط ليدي
0: اي على خاطر كي ما تلقاش وين تحط
3: تحت الياسمين
2: الحاويات نقص كبير. لا فما فما فما نقص كبير كما قلت وقلت راه في مسؤوليه جماعيه.
1: يا شمس يا شمس هسه شي في ايدك وحط فيها هذاك خلينا توا من
0: هذيل الدين هذاك
1: هذيل
0: انا على اليمين
1: يسر علي هذيل الدين وشمس الدين تفضل ايمن

0: مواصلين ديما في نفس الفقرة باش نواصلوا مع زوز أخبار أخرين.
1: عين على العالم.
0: عين على العالم، لكن قبل ما نعطيكم الاخبار باش نذكروا بالمسابقه هذيلي.
2: مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، اذا تحب تفوز معنا ب 100 دينار كاش مع ليك تجاوبنا على سؤالنا لليوم من خلال تعليق او كومنتير مزيان برشا. قداش عندها اذاعه مونستير ان شاء الله نهار 3 اوت باش تحتفل بذكرى انبعاثها او تاسيسها؟ هل ذكرى 47 48 49؟ مع العلم انه اذاعه مونستير تاسست سنه 1977. مرحبا باجاباتكم الصحيحه فقط، هذا هو شنو نجم نقول.
3: وانا مستمعين باش لهم على السر اللي قلتوا لي مستمعين الكرام، هذه اللي لفتني ذكرياته في سيدي بوسعيد ديما هي الكهرباء في الفرير.
0: ايوه هو مش ذكرياته وحده، ذكرياتنا المشتركه
3: الكل. طلعوا الحاضرين كلهم زاروا الفرير،
0: كلنا زرنا الفرير.
2: كليونات صحاح، كي تمشي سيدي بوسعيد كليون صحيح.
0: نواصل معكم. إذن بعد شوية معركة جديدة تهدد مستقبل كرة القدم العالمية، وتو بعد شوية شمس يعطيكم شنية الحكاية هذه. لكن قبل هذية باش يحكي لنا حاتم على الحقيقة وراء أصل فيروس كورونا بعد أكثر من 6 سنين ونحن ما زلنا نلوج.
4: موضوع ديما موضوع الكورونا يبدو أنه رجع على الساحة من جديد، خاصة بعد تصريحات ترامب قبل على أول ما بدأت الكورونا قال يعني شكك في الفيروس هذية. يبدو أنه التشكيك نتاعه جاي من رهيم البيت الأبيض. نشر البيت الأبيض نشر على المنصة إكس، نشر المنشور هذا تقريبا شاهدوه 65 مليون مشاهدة. شنو مكتوب فيها التدوينة هذه؟ الحقيقة، ويعني رابط فيه ملف دوسي 500 ورقة صفحة، فيه يعني ما يثبت أو ما يؤكد أنه الفيروس كورونا خرج نتيجة تسرب من مخبر في مدينة ووهان الصينية، ومش نتيجة انتقال طبيعي من الحيوانات للإنسان. الموضوع هذا يعني حطوا الدوسي وحطوه يعني الرابط هذا كتنجد نمشي تشوفه في موقع الحكومة الأمريكية. الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية، تحب تشوف تقرأ التفاصيل. التقرير هذا حكي كما قلت لك ما هوش يعني نتيجة يعني تسرب يعني أو انتقال طبيعي، هو تسرب. وجه يعني انتقادات قوية لعدد من المسؤولين اللي كانوا يشرفوا على إدارة الأزمة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على رسم الدكتور أنطوني فوتشي، هو كبير المستشارين للإدارة الأمريكية في وقت الكوفيد، اتهموه بأنه روج في الوقت ذاك لفرضية المنشأ الطبيعي، وتجاهل المعطيات كانت تشير بفرضية التسرب المخبري للفيروس هذايا اللي هو كان قاله دونالد ترامب في أول ما بدأت الأزمة. برشا أسئلة بدأت تطرح توا، اسكو صحيح مش صحيح، هل هو تسرب، هل هو فيروس يعني نجم طبيعي ولا؟ إذا كان من جملة السؤالات اللي حتى واحد كتب تدوينة قال إذا كان التسريب هو السيناريو الأقرب، هل كان الفيروس طبيعي ولا لموه وخزنوه في المخبر وبعد تسرب، وإلا خضع لتعديلات جينية قبل ما يخرج؟ وشنية تبعات هذا الكل، تبعات حتى على الدول اللي عملت التلقيح؟ يعني فيروس كورونا مش يرجع للساحة إذا كنت حطوا الحقيقة، يعني فما أكيد فما حاجة وراء الموضوع هذا.
0: لكن فقط سؤالي، التسريب المخبري من أي مخبر؟ مخبر وين؟ فين بلاد؟
4: المخبري هو في ووهان
2: في الصين.
0: في الصين, في الصين.
4: نعم. يعني المنبت اللي طلعت منه الفيروس.
0: أيوة
4: هذا هو. يعني يطرح برشا تساؤلات على حقيقة الفيروس اللي هو تسأل، وخاصة كي نرجع عواطفنا برشا ما حبوش يلقحوا في الوقت هذاك، وما حبوش يعملوا التلقيح على بناء على الفكرة هذه.
0: والفكرة هذه كانت موجودة منذ البداية،
4: منذ البداية. اليوم البيت الأبيض يهبط عنوان كبير اسمه الحقيقة، ويهبط مع الدوسيه في 500 صفحة وفي تقرير بعض المعطيات. برشا أسئلة تطرح حول
2: هي حرب جرثومية بامتياز. من الأول كانت فما الأخبار والقراءات هذه. بالنسبة نذكروا أنه في تونس خسرنا 29500 مواطن جراء الفيروس هذا. وحتى كنجي نشوفوا نلقاو التعليقات على الأخبار هذا، نلقاو أغلبية الناس فماشي إمكانية باش تتم إصدار قضايا من أجل الضرر، من أجل تعويضات مالية كبيرة. حسب ما فهمنا خطر الصين هي المسؤولة على الشيء هذا، معناتها فما توا ولا لوبي إعلامي ما عارفش من شكون قاعد مضغوط موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. يا أخويا يقول لك أعطيني تعويضات على الأرواح البشرية اللي خسرهم العالم الكل طيلة فترة الكوفيد، ونحكيه حتى في تونس نحكيه على 162 ألف موظف خسر خدمته جراء فترة الإغلاق هذيك، معناتها وتعويضات كبيرة برشا.
0: نعم الأرقام مهمة برشا هذه اللي يعطيك الصحة على
4: فما حتى سؤال كبير عواطف في تطرح على مستوى الدولي يطالبوا بإنشاء حتى منظمة دولية كما منظمة الطاقة الذرية تراقب المخابر هذه وتشوف يعني مدى تسريب أو أنه قراءة يعني
2: إذا ثبت هناك تعويضات وقضايا ما فيهاش والصين أغلى دولة في العالم
4: وفما زادة ما نساوش الجانب السياسي والعركة السياسية بين الصين وأمريكا
0: يعني وهذا اللي حبيت نسأل شمس الدين على خطر شمس الدين ديما يهتم بالمواضيع هذوما شنو رايك ثم ربما جانب سياسي في الموضوع ثم عركة ونحن نعرفوها الناس الكل بين الصين والولايات المتحدة فهذا يندرج في نفس الإطار وإلا ليه شنو قراءتك شمس
3: قراءتي لكل مواطن يعرف اللي طبيبه كان يعرف الحقيقة وكذب عليه ولا سمعه في أي وسيلة إعلام يكذب يبدله من اليوم قراءتي اللي في الوقت هذاك كانت كي تكتب أي كلمة في الموضوع هذا باش تقول أي حقيقة على فيسبوك على تويتر أي فضاء للتعبير كنت تقطع آليا حتى لو كانت قلت الناس برا لقحوا هما الخوارزميات كانت كيف تشوف كلمة كورونا تنحي النشر واللي اليوم جرب اكتبته يطلع لك مباشرة ثاني حاجة مهمة جدا
0: نعم.
3: هذا الطبيب اللي هو بداية اللي كان يقول اللي أنا نتكلم في العالم وهذه هي الحقيقة اليوم المطروح في العالم هي ديكتاتورية العلماء اللي يعتبروا ما وصلنا له الآن من معرفة مقدس وهذا ضد كل باب بحثي أو علمي ثاني حاجة السيد هدايا خذاء أعفاء مسبق من كل جرائم ومعابة من عند بايدن قبل ما يخرج بايدن وخلط عليه ترامب اللي يقول يكذب والتلقيح مضر وأعطى أعفاء هو متجاوز 80 سنة
4: أي.
3: وكيف مشى للكونغرس يبحثوا فيه بجاوب على حد شيء
4: ما حبش يجاوب
3: كل سؤال يطرح عليه هل كنتوا تعرفوا اللي التلقيح فيه ضرر هل كنتوا تعرفوا اللي بروتين سبايك مش بش يخرج بدن العباد هل كنتوا تعرفوا كان يقول البند الخامس من الدستور الأمريكي ما حبش يجاوب الحقيقة الثانية والمؤكدة ما نعتبره الخمسة أسهلة
0: أيوة.
3: الحقيقة الثانية والمؤكدة اللي رفض رئيس المدير العام لشركة فايزر ورفضت رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية إلى حد الآن الرد على كانت قبل الصحافة الأمريكية واليوم ولات محاكم الأمريكية هل سندخل في باب المحاكمات هذا الموضوع كبير على خاطر أول حاجة أول من قال اللي الفيروس خارج من لابوراتوار وفيه سيكونس كبيرة ياسر من حشرة السيدة المستمعين مرض السيدة كان نوبل للطب السيد لويك مونتونيي اكتبوا لويك مونتونيي اكتبوا نوبل للطب خذها لانه هو مكتشف السيدة كان يقول هذا خارج من الصين توا نشوفوا زوز وجهات نظر علمية دقيقة الوجهة الاولى تقول تم تحديد هذا الفيروس في الولايات المتحدة الامريكية وقعت فيه وفيات في مجموعة من العسكريين والمجموعة هذه انتقلت بالشركة في مباريات رياضية في الصين ومن هنا بدأ تسرب الفيروس.
0: نعم.
3: هذا تقال من لول وما زال منشور التو بالتحديد الأسماء والأماكن والمرضى هل سيفتح التحقيق أم نتهم فرنسا قبل الصين على خاطر اللابوراتوار هدايا من صنف أربعة عملته فرنسا للصينيين ويفترض تحت إشرافها ويجي لهنا سؤال كبير على شتو اكتشفنا عندهم برشا ناس تقول الفيروس هذا مصنع والتلقيح هذا محشتناش به وشخصيا في ذاعة السير طلبت من السيد وزير الصحة عاملونا نختاروا تلقيحنا نحبوا الصيني ونحبوا الروسي ما نحبوش الميساجي على خاطر العواطف المدة الأخرى الجمعة اللي فاتت وعشر أيام اللي فاتت المديرة السابقة للمخابرات الأمريكية تنشر مكتوبا انه في اوكرانيا المخابرات الامريكيه ثبتت مخابر من الصنف أربعة وكانت المخابر هذه تلوج في اطار اما امراض او فيروسات تخص الجنس السلافي يعني كيفاش تتصرفوا في الاوكرانيين والروس والبيلاروسيين الخبر الزلزالي اللي زلزلني انا وقت كنت حتى شنقدمه بعد قلت ثقيل الخبر نشكر حاتم على
0: جت الفرصة
3: على شجاعته. نعم. فجأة يظهر أمامه هالخبر هذا بتاع كورونا، لأنه هي تقول الأمريكان تحديدا المخابرات الأمريكية، نعم قمنا بتركيز مخابر في أوكرانيا وكانت المخابر تبحث في النقاط هذا، مع العلم اللي في بدايات الحرب الأوكرانية في الخطاب الشهير اللي عامله بوتين وهو جالس على الطاولة قال هذا، والعالم كله قال له مش صحيح.
0: نعم تكسح شمس على هالدورة اللي عمتين لك، التوضيح مهم وبرشا معطيات قدمتهم. نحب نقول أنه حسب المعطيات اللي حكي فيها بكري شوية هذيلي وعطى بعض الأرقام، نزيد فقط نوضح أنه رسميا تم الإعلان على وفاة 7 مليون حالة وفاة، اللي هو مستحيل يكون صحيح على مستوى العالم، لكن حسب بعض الدراسات الأخرى اللي هي غير رسمية تقول أنه العدد فاق 35 مليون.
4: في أمريكا أكثر من مليون، في أمريكا
0: أكثر المضرين هي أمريكا ثم الهند، لكن الرقم الرسمي 7 مليون اللي هو شوية بالكل.
4: أما أنك تهبط يعني تدوين عنوانها الكبير الحقيقة،
0: أي
4: يعني فما
3: هو الرقم مضخم جدا. أي. على خاطر كي إنسان حاش السادة المستمعين وكل أحبابنا يتوفى في حادث مرور، كيف يقالوا تحليل في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في فرنسا، يطلع عنده كورونا كان يتسجل كورونا. هذا باعتراف الأطباء، الطبيب الفرنسي المشهور راؤول كتب عنده فيديوهات اللي ميحبش
0: صحيح موجود.
3: يمشي يشوف. نعم. اتنشرت أصلا في أكبر مجلات الطبية تقارير اللي راؤول يكذب واللي وبعده اعتذروا.
0: نعم.
3: وتراجعوا. اللي وقع في كورونا هو مسألة خطيرة تخلينا لازمنا نعملوا كان على أولادنا وعلى قدراتنا، ونخليوا الأصوات تطلع وتقول لا وما يجيش وردوا بالنا.
0: أي ما اليوم نحن في حاجة ولا مش في حاجة، هما ملزمين إذا كان ثبت التورط متاحهم أنهم يعتذروا للعالم إذا ويعوضوه كما قال هذيل. طيب الناس اللي توفيت هذي
3: كل برلمانات العالم أعيد ذلك، وأنا قلت هذا في المباشر في وقتها في ذات المستير، ما فيها البرلمان التونسي كل برلمانات العالم صوتت على أنه شركة فايزر في تلقيحها اللي ما تمش تجربته على البشر واللي هو كان في الصف الثالث غير مسؤول. أسألوا أي ذكاء اصطناعي وأسألوا جروك
0: يتحملوا مسؤوليتهم، لأنه ثم أرواح بشرية أزهقت.
3: هو أنقذ لك في عضل
0: لا مش حكي على فايزر، نحكي على الفيروس هذي اللي هو مصنوع في مخبر ثم
3: موزن. عواطف يوميا نتعرضوا لفيروسات خارجة من المخابر،
0: هذا الكوفيد يعني
2: مش بالشارع هذي الحقيقة.
0: كوفيد شمس راهو أنت ربما يحط مكانك، حط روحك في مكان ولد لا قدر الله ولدك أو والدتك فقدتها في كورونا وما لقيتش الوقت انك باش تدفنها ولا وين باش تدفن.
3: عواطف خرجوا راهي
0: مآسي صارت، خرجوا إيبولا في الليل ودفنت في تراكتورات يعني هذا الكل شكون
3: خرجوا حاشا السادة المستمعين المستمعات وأثبت إيبولا في إفريقيا
2: صحيح.
3: الانتشار كارثي ونسبة النجاة
0: من يتحمل شبه المسؤولية
3: معدومة،
0: الناس قاعدة تموت شكون يتحمل المسؤولية؟ انت تصنع لي فيروس في مخبر وتقتل به الملايين ثم تقول لي معني
2: تتعدى كيك مع
0: الله يرحمهم.
4: هذا هو
0: مواصلين معك
4: لجنة دولية لمراقبة،
0: نكملوا نقاشنا وانتم اسمعوا معنا الاغنية دي وكملوا زاد نقاشكم في داركم.

0: خبرنا الأخير باش يكون مع شمس الدين كأس العالم مش للبيع. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصوت بالإجماع على مقاطعة كل بطولات الفيفا إذا أقر إنفنتينو، مش أنا ما نلطش في الاسم بحذايا زوزة، إذا أقر الخطة نتاعو
1: تحت الرقابة
0: تحت الرقابة إذا بتبيع ليه ورقابة سنة زادة من غازي
1: المايسترو
0: الكبير إذا أقر إنفنتينو مرة أخرى خطه بنقل حصص الملكية في كأس العالم ومسابقاته الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص. هذا هو الموضوع.
2: عين على العالم.
3: لكن نهار وتحديد نهار 28 من الشهر ذي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فورورد انتربرايز قدمت مقترح غير مسبوق تحت ازمة تضمن اعادة هيكلة الحقوق التجارية والاعلامية للمسابقات العالمية بكلها. اش قالت في المقترح ذي؟ قالت اللي هي باش تأسس شركة تجارية تابعة لها بقيمة تقييمية اولية وفق تقديم او تقديرات البنك جي بي مورغان هي 20 مليار دولار أمريكي، وش تقوم هي بتجميع كافة الأصول التجارية للفيفا تحت مظلة هذه الشركة اللي هي حقوق البث الإذاعي والتلفزة والرعايات والإعلانات والمبيعات والتذاكر وحزم الإضافة، بالإضافة إلى حقوق الألعاب والتراخيص الرقمية. وعرضت في الاقتراح هذا حصة غير مسيطرة، معناها مش عندها هي باش تشتري الحصة دي، قالت باش تكون بين 20-21% باش تتباع للمستثمرين من القطاع الخاص وتحتفظ الفيفا بحصة الحاسم والسيطرة 80%. لكن اللي عندهم 20% ولا 21% يولي عندهم حق الرفض أو ما يسمى بالدروا دبلوك. وقالوا الهدف الاستراتيجي بتاعهم هو باش يضخوا سيولة فورية باش تكون قدرها 4.2 مليار دولار باش يغذيوا بها برامج الاتحادات الأعضاء، يعني 211 اتحاد، كل اتحاد باش ياخذوا 20 مليون دولار فورا وزيادة تمويلات مستقبلا. الإشكال اللي ال 20 و 21% هذه شكون باش ياخذهم من العواطف؟
0: شكون؟
3: زوز أطراف.
0: أيوة.
3: جي بي مورغان اللي كنا نحكيه عليه.
0: أيوة.
3: وما يسمى بكوشنر الآخر، الإنجليزي يقولوا ذا أذر كوشنر. ذا أذر كوشنر هو خو نسيب ترامب. كوشنر اللي يتفاوض لنا في فلسطين وفي كل مكان،
0: العائلات في كل بلاصة،
3: اللي ثروت أخوه هذا ذا أذر كوشنر ثروت يقولوا بين 3.5 و 5.2 مليون دولار، واللي هو يحرك ويتصرف فلوس غيره قدرهم 25 مليار دولار، حتى الخمسة بكري مليار دولار. ش عنده العواطف بخلاف الفيفا اللي يحب ياخذها؟ عنده أندية كرة السلة ميامي هيتسا، وعنده فرانسيسكو جيونت، وعنده أجزاء كبرى من أوبن إي آي وأستغرام وسبوتيفاي وستريب، وعنده منظومة الصحة الرقمية أوسكار هيلث، نحطوا لها معلوماتنا الصحية الكل. أشقاع أول منهاج وماج نهار 30 من هذا الشهر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اجتمعوا عن بعد.
0: أيوة.
3: وقالوا كلام كبير المرة هذه، قالوا لي عروض كلها مرفوضة والأولاد دخول لمستثمرين أجانب، بل في البلاغة اللي بتاعهم اللي وصفوه الصحفيين بأنه شديد اللهجة قالوا كأس العالم إرث رياضي عام وليس للبايع، للمستثمرين بالمليارات.
0: أيوة.
3: وهدوا ومش مستنسين بهذا، اللي ما عادش باش تشارك المنتخبات التهدية في أي مسابقة لا في كرة القدم الرجالية ولا النسائية، مش كانوا هما اتحاد كوناكاف واللي هو اتحاد يهم كوريا و...
4: لا الكونكاكاف يهم دول أمريكا اللاتينية
3: والكاريب. بالضبط، قالوا نفس الكلام هذايا. والآف سي الاتحاد الأسيوي هو اللي أكد نفس الموقف. أكثر من هكا نايبه.
0: أيوة.
3: اللي هو أمريكي هذا العجب استقال وقبلت استقالته وقال كلام طويل الوقت مش بش يسمح لي بش يقوله.
0: أيوة.
3: لكن الغريب هو موقف الاتحاد الأفريقي
0: اللي هو
3: اللي قالوا شنجتمعوا الجمعة الجاي.
0: باقي بش يجتمعوا الجمعة الجاي
3: في حين الفيفا قررت اليوم.
0: أيوة.
3: بش تلغي هذا الكل، وقالوا كما قال بورقيبة نرجع كما كنا قبل الزيادات.
4: هذا هو لخص كل شيء شمس عطية الصحة. أيوة. في دقيقة ونص القضية هذه، وتم التراجع على كل النقاط اللي طرحها جاني أنفانتينو اللي خسر ثقة الدول الاتحاد الأوروبي ودول القارة الإفريقية. زاد فوزي لقجق كان معارض وهدد حتى بانسحاب المغرب من تنظيم كأس العالم، باش نكونوا واضحين، جراء الفكرة اللي والمشروع. أيوة. اللي جاي بي.
0: أما كان الحمد لله نفرحوا ثم مواقف مشرفة كمان،
4: راهو فما مواقف مشرفة. أما راهو كرة القدم ليست للبيع، كرة القدم راهو
3: ليست للبيع. الاتحادات تلمت والاتحاد الإفريقي شي تلم الجمعة الجاي.
4: أي والقرار وفازت
0: وتراجع في القرار، باقي زعما باش يتلموا ما عادش لازم يتلموا. نحن باش نتلموا بعد شوية بعد الأربعة باش نكملوا معكم مجموعة أخرى من الأخبار اللي مزيانة تنتظر فيكم بالطبيعة مع متابعاتنا مع أنغامنا ومع مسابقتنا. ما تنسيوش تدخلوا صفحة الإذاعة وجاوبوا على السؤال. مرحبا.
5: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
6: المنستير 104.7.
7: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: الرابعة بعد الزوال في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهات الفساد بالمركب الفلاحية التابع للأراضي الدولية بنفيضة، والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين وفقا لما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ زهير بالحاج عمر. وقد شمل قرار الإفراج الموقوفين في الملف مع إقرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة قادمة خلال شهر نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في القضية. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وقد حدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات، وستجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وتشترط في المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ 40 عاما على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، ويكون متحصلا على شهادة التعليم الأساسي. في أخبار العالم، وفي المغرب وجنوب إسبانيا ما تزال الأحداث التي حصلت منذ أيام في هجوم المهاجرين غير الشرعيين على مدينة سبتة الإسبانية، والتي تسببت في وفاة ومقتل عدد كبير من المهاجرين. في آخر الإحصائيات عدد قتلى وضحايا هذا الهجوم الذي حصل على المدينة الإسبانية قد بلغ قرابة 67 ضحية. الحكومة الإسبانية قالت أن مدينة مليلة، وهي أيضا مدينة إسبانية في شمال المغرب، أنه قد بدأت إعادة فتح الحدود مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام المهاجرين أيضا لها، وحصلت تهدئة نسبية في حركة المهاجرين. وقد قالت إسبانيا أنها تمكنت بطريقة سلسة من إعادة أغلب من دخلوا إلى المدن الإسبانية في شمال المغرب، أغلبهم قد عاد إلى الأراضي المغربية. أما في الخليج العربي، فقد نقلت وسائل إعلام أمريكية أن أمريكا وإسرائيل تخططان وتستعدان لحملة كبيرة من القصف ضد أهداف في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال ساعات قليلة. ويبدو أن الاتفاقيات بين الإيرانيين والأمريكيين أصبحت شبه مستحيلة، فقد أكدوا بأن كلا الطرفين يرفض الاستسلام للطرف الآخر. انتهى الموجز، موعدنا مع الأنباء في الساعة الخامسة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أقول مش مغرور.
6: عين العقل مع عواطف جبالي. مع شمس الدين هلال،
7: عين العقل،
6: مع الهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أقول مش مغول إن لا كل عين العقل،
3: عين العقل مع عواطف جبالي،
2: عين العقل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين العقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
2: عين العقل.

0: إلا عقل.
1: عين العقل مواصلين معكم الأربع وربع لموجة إذاعة المونستير، مازال اللقاء متواصل معكم إلى حدود السبعة إن شاء الله. توا باش نحكيو في مواضيع أخرى تتم الفقرة الثانية اللي هي في علاقة بالجزائر، الجارة الجزائر والجارة المغرب، وأيضا باش نحكيو في موضوعنا الرئيسي. هات ناخذوا فكرة عليه ثم نرجع.
2: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات، والسوقان السوقان يبدا بورتابل ويرحي في الفولو وداير، يرحي في الفولو وداير داير داير، يطلع فوق المادة 15 والاخر يبدا يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل، الاخر جاي ومن غاديكا 17 برا والفروز ويزرف، الاخر جاي ومن غاديكا 13، معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا

0: الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار الله يهزينا كما قال كامل التويتي في هالمقطع القصير هذا التحسيسي هذه في إطار ومضة توعوية تحسيسية. لكن هذا موضوعنا باش يكون بعد شوية نجموا تشاركونا الحوار على الموضوع هذايا عن طريق التعليقات إذا كنت تحبوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك وإلا على شان يوتيوب تلقاو البرنامج في المباشر إن شاء الله. في الأثناء نعود نذكر هذه اللي بالمسابقة الجائزة متاعها 100 دينار وينجموا كيف كيف يعلقوا بالإجابة الصحيحة اللي هي سهلة برشا
1: ما أسهلش منها. نحبوا نفرحوا السادة المستمعين أكثر ما يمكن من التعليقات متاعكم على شلي ما تكونش أنت اليوم الرابح معنا إذا جاوبنا على سؤالنا نهار 3 أوت إن شاء الله الجاي إذاعة منسير تحتفل بالعام قديش عن انبعاثة أو تأسيسها 47 48 أو 49 إجابتكم تخليوها من خلال تعليق قاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. وشكرا جزيلا على تفاعلكم وتواصلكم معنا طيلة حصتنا اليوم اللي فيها برشا مواضيع إن شاء الله تهمكم.
0: يعطيك الصحة هذه اللي نشكرهم برشا بطبيعة وينجموا هكا مازال عندهم الوقت باش يسجلوا ملاحظاتهم إذا كان عندهم ملاحظات على المواضيع المطروحة إذا كان عندهم أي مقترحات وإلا إذا كان يحبوا يجاوبوا زيادة والجائزة في انتظارهم. احنا نمشيوا للفقرة الموالية
2: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل باش نبداو كيما العادة من تونس الحبيبة واليوم باش نرجع معاكم على خبر مش خبر هو في الحقيقة لكن حدث بين ظفرين أثار جدل كبير اللي هو اللقاء تاع مجلس النواب بعدك الإشكاليات الكبيرة اللي مازلنا نعيشوا على وقعها الماء والضوء والإشكاليات الكبيرة اللي التونسي اليوم مازال يتشكى منها ما وفاتش إن شاء الله ربي يحسن العاقبة. هل مداخلات هذه متاع النواب أثارت جدل كبير لأنه برشة توينسة روها جريئة صادمة ثم اللي راها قفز بالزينة خايفين على رويحهم ربما ثم اللي راها رغبة في إخلاء المسؤولية. هذاك علاش نحب نسمع شوية منها كحوصلة ثم نرجع نسمع بعض.
3: والله أغلبية الزملاء اللي تخلى المجلس اليوم شعره أكحل خير الشعر أبيض تخلى بس عليه خارج بتونسيون 18. أنا شنو دوري كمشرع؟ دوري عندي العصب الوحيد في البلاد قانون المالية في الفلاحة بركة قدمنا لكم 24 فصل ولا فصل تطبق في قطاع فلاحي. ولجنة فلاحة جبنا سماعات رئاسة الحكومة وزارة المالية وزارة الفلاحة أول مرة يجتمعوا على قانون ووعدونا في 8 ماي مش يجيوا يعطونا شعملة العباد لليوم الناس ما خلتش حقها والقانون موجود. إذا قانون يجي من مؤسسة يدخل مؤسسة ويمشي رئاسة الجمهورية ويمضي من عند رئيس الجمهورية وما يتطبقش قانون وما يتطبقش احنا وين؟ جبتونا انتوما كحكومة 10 مليارات مش تصرفوهم لإعادة هيكلة القطيع فرانك ما تصرفش فيهم لليوم هذا العام الثاني. افهموا البلاد ريه اليوم بالحق حكينا حكينا حكينا لأن الإنسان روحه مش تخرج وما لقيناش حل. إذا كان أنا نحب جواب وحيد للفصول اللي في القرض اللي قدامنا وفي الفصول اللي صدقنا عليها في قانون المالية وينها النصوص الترتيبية شكون المسؤول عليها فسرونا وكاو. ما هوش معقول إذا كان تحبوا تحطوا الحمل في مجلس النواب التشريع جبنا لكم قعدنا لهنا الثلاثة متاع الصباح نخدموا في قانون المالية وعلى أمل مش تصلحوا مش تاخذوا بيه ما طبقتوا حتى فصل والفصل هذايا تخدم في قانون المالية اليوم نحكيوا عليه الاتفاقية جبتوها وجيتوا على خاطر قرض لكن مصلحة البلاد ومصلحة العباد ما تاخذوش بيها وما تحبوش تخدموا عليها.
4: ضيقتم على الحريات ومنها حرية التعبير والإعلام والصحافة وصار المرسوم 54 سيفا مسلطا على الرقاب. لم تقدم حكوماتك المتعاقبة مشروع قانون واحد ينتصر للشعب وأنتم تتحدثون يوميا عن الثورة التشريعية. لم تحسموا ملف الهجرة الشرعية واستقرار الأفارقة في تونس والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وضعية التلوث وموت الأهالي في جابس ووضعية التطهير في السند المدينة الصحية في القيروان وضعية من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا والقانون عدد 18 وضعية الدكاترة إلى أين؟
5: قولوا اللي تحبوا زملاء النواب ناقشوا فرغوا قلوبكم لكن في الأخير أنتم ما تعرفوا مليح شنو اللي يتعدى وشنو اللي ما يتعداش. وين لجان التحقيق اللي طلبنا بها في أكثر من مناسبة؟ وين مشاريع القوانين اللي النواب اجتهدوا باش يخدموها باش نلقاو حلول تشريعية لبلادنا؟ وين قانون تجريم التطبيع؟ وين قانون تعديل المرسوم 54؟ وين قانون المحكمة الدستورية؟ ما يتعدى شيء كان القروضات حتى ولينا منعوتين بمجلس القروضات. تفضلوا كملوا أرهنوا البلاد وقضيوا على أحلام الأجيال القادمة في الكرامة والسيادة والحرية.

0: بدون استقرار سياسي، بدون إعلام حر.
1: هذه حوصلة تقريبا الأبرز ما صرحوا به النواب الأسبوع هذية في جلستهم العامة، وكانت بالطبيعة جلسة بين ظفرين سخونة برشا. الناس الكل عبرت بما نجم لخصوه إخلاء للمسؤولية. الكلهم قال لك يا أخويا خاتيني، راهو نحن قمنا بكل ما يجب أن ربما يرضي ضمائرنا، بكل ما يجب أن نقوم به، لكن في النهاية يبقى الكرة عند رئيس الحكومة من جهة، وعند السيد أو عند رئاسة الجمهورية من جهة أخرى. فهذايا ما ربما حبينا نبدأ به اليوم في فقرة بين العين والعقل. شنو تعليقكم؟
2: هو الحقيقة باش نبدأ حاجة واضحة ومؤكدة، راهو السياسة الاتصالية للحكومة غايبة تماما أو مغيبة، مازال ما نعرفوش، خاصة في فترة الأزمات شكون ياخذ المسؤولية. ولنا فما لازم فما واقع، لازم نكونوا الشعب ما يعني ما يخاطب فيه حتى حد، راهو ما يقولوش وقتاش ولا كيفاش الى متى.
1: هما النواب ما يخاطب فيهم حد،
2: النواب ما جاوهمش، ما حكومه وقت في نتاع السناد ما جاوهمش. عارف انت، والنواب زاد من حقهم انه يطرحوا الاسلام تاعهم مهما باش نبعدوا بيع الطابع الفلكلوري، خاطر سمعنا حاجات فلكلورية وحاجات فيها برشا مزايدة. أما اليوم نحكي على واقع المواطن التونسي، اليوم ما عنده حتى معلومة في حتى شيء، حتى وسائل الإعلام فما تضييق كبير باش نكونوا واضحين. أنت تستليفون وتكلم وتتصل، أبعث فاكس حتى ناخو مسؤولية من المسؤول اللي فوقي، والمسؤول اللي فوق حتى ياخذ المسؤول اللي قبله. حسيلو معناتها اليوم المواطن التونسي ولا يسمع الأخبار عبر فيسبوك، وراهو 99% أغلبها راهو شائعات
1: مغالطات برشا،
2: وراهو هذا اللي قاعد يمشي في غياب المعلومة باش يصدق الشيء الموجود على الفيسبوك. ولنا راهو واش نقولوا، السياسة الاتصالية للحكومة غايبة تماما، وراهو يمثل خطر على المجتمع متاعنا. راهو أنت أخرج وصارح وعندك مسؤول وعندك مرفق إعلامي اللي يخرج للإعلام ويقول شنو فما شنو ما فماش، ما تخليش العباد هكاك، خاصة في فترة الأزمات.
1: رايك حاتم؟
3: الموضوع هذا موضوع كبير، يعني احنا نعرفوا يعني مبدا الفصل بين السلطات. ما فهمتش اني علاش النواب نوع من التنصل، او قالك احنا عملنا اللي علينا. ما ينساوش ان عندهم دور رقابي، والدور الرقابي هذا يلزم يكون كي الخبز اليومي، مش انك انت تبعث مسائله وما تتبعش، يلزمك تتبع كل يوم، وهذا دورك وواجبك انت كنائب. ثاني حاجه مساله حتى منع المعلومه حتى على في داخل مجلس النواب، ونتذكر التصريح الأخير نتاع رئيس البرلمان اللي منع التصوير وهدد حتى أصلا بالإحالة على النيابة العمومية لكل من يصور في داخل مجلس النواب، يعني الهرسلة وحجب المعلومة حتى في داخل مجلس النواب. وهذا كان بناء على بعض النواب اللي تحدثوا على بعض نقولوا احنا تدليس التصويت في بعض الجلسات، وآخرها يعني نائب تحدث على تدليس الأصوات فيما يتعلق بالقرض الخاص بالشركة فوسفات قفصة، وقال إنه يعني فما ناس يعني صوتت مرتين. نقطة أخرى فيما يتعلق بالبرلمان، ذكرت قلت لك الدور الرقابي يعني للنواب، يعني مهم جدا انك انت تكون يعني تتبع على مبدا الرقابه، خاطر هذاك حقك. وديما كي حكاو هما برشا على مساله احنا ما عاش عنا هكا برينا ذمتنا، راه ما تنساش ان انت سلطه يعني تشريعيه، وانك ما عندك مبدا الاستقلاليه، ما فماش تحكي على سلطة أخرى اللي هي التنفيذية أو سلطة أخرى اللي هي القضائية. يعني أنت المبدأ الأساسي أنك تقوم بواجبك زادة كنائب.
1: نعم، ترى أنه هذا يعني ما يخليهمش من المسؤولية،
3: ما يخليهمش من المسؤولية.
1: عقلك كيفاش قرأ الخبر هذا يا شمس الدين؟ عندك الكلمة.
4: عقلي عجبوا الإخراج الفني اللي يعلمه أيمن الشابي، ختم النائب الأخر بالموسيقى الشهيرة البروفيسيونيل.
2: أي شيء نمركوني؟
4: أي أختم لك بها خلايا.
2: رومان بالمندو.
4: شوف الفيلم تفهم.
1: هو للأمانة باش معنية نخليه المسؤولية متاعه، هذا خاص بي، هذا عمل.
4: أنت اللي حبيت الموسيقى.
2: فنانة.
1: اختياري.
3: من عواطف وجهه مش الأيمن.
4: أي هكا عديت الأحساس للناس.
1: اتفضلي.
4: شوف. حاتم تحدث على مسألة الفصل بين السلطات.
1: نعم، الفصل بين السلطات. نعم.
4: فما صفارة تصفرت شهر ونص التالي اللي سيسقط النظام في مصر وتونس والجزائر، والكثير صدقوا، قطاعات مهنية

0: وقفت خدماتها وهدت، وبعدها تولت تحب تحط يدها في يد الوطن وتشتغل. سياسيين، أعضاء في البرلمان، اللي نحب نذكرك ونذكر السادة المستمعين يا عواطف،
1: أيوة،
0: اللي من حقي يا حاتم باش نعرف النائب اللي أنا صوت له شنو هو صوت. النواب ترفض باش تعرف هو الصوت. كي كان مجلس النواب مغلق، الرئيس خذ قرار قال كل طرناطة تراب تخرج من البلاد تدفع 100 دينار، وكل طرناطة رخام تخرج باش ترجع لنا رخام إيطاليا تدفع 200 دينار. هدوا باش يخرجوا من البلاد، ما خرجوا، زادوا استثمروا فيها. أول قرار خذوه السادة النواب ردوها 10,000 وبلاش. حبيت نعرف شكون صوت. يستحيل تعرف شكون اللي حط أداءات على الطاقة الشمسية، على لوحات الطاقة الشمسية في بلاد محتاجة للطاقة الشمسية. ما تعرفش شكون صوت. من حقي ندخل لمجلس النواب ونشوف الأصوات هذية شكون أيوة. صوت لها. ملفات أخرى غريبة،
1: أي
0: وقت اللي تلقى في بلادك شكون يعطيك صحيح. قرض بنسب جيدة باش يرجع باش يرجع باش يرجع فصفاتك باش تقوم به مؤسستك المهمة. فما يعجبش شوية ناس. ثم هالبرلمان الجميل هذا يا عواطف اللي أيوة. يقتل لي إنسان ساعة عنده قناة تلفزية تنقل فيه
2: صحيح.
0: عنده قناة تلفزية باللي بثيناه كل تنقل فيه. كي يشوفوا لي قناة السيناء الفرنسوية اش تعمل. ثم أنا ما عنيش حاس بتضيق، أنا ديناصور قريب نخرج على التقاعد، بضيق علي أحد. احنا كي نخرجوا من هنا نقولوا كثرنا لها تو يكلمونا. عمرش شكون كلمك حد لهذيلي؟ انت كنت تحكي على تضيق بكري.
2: لا نحكي
1: على السياسه الاقتصاديه.
0: فصل 54 زيد
2: معلومه.
0: فصل 54 تفرجوا واسمعوا برامج عواطف الجبالي
1: شمس.
0: اسمعوا برامجي واش تقال فيها. لنهار تهز التليفون، احيانا يتقال لي المساله الفلانيه ركبك شو اخذ بالك من النقطه الفلانيه، استنى شويه اصبر شوف الشر الفلاني شنو واش تقع قرارات. لكن فم النواب قالت كلام حقيقي
1: أي.
0: اللي فما قوانين تتصوت ويصح عليها رئيس الجمهورية وما تتنفذش،
1: ما تنزلش النصوص التطبيقية متاعها.
0: لا لا فما رفض من الإدارة، لا فما رفض من الإدارة مؤكد. نعطيك أمثلة. أنا الجمعة اللي فاتت حكيت قبل حكيت لكم على قرار تقسيط فاتورات الكهرباء على 7 سنوات. يمشي المواطن يقول له 50%. يا ولدي القانون القرار، فماش النصوص الترتيبية في هذا
1: أي.
0: فما الإدارة تفهم قانون الشركات تتنحى وثائق تتنحى يا عواطف، تمشي للموظف المسؤول على ذلك يقول لك لا يجيب لي الورقة الموف. يا راجل تنحات. فما إدارة سترفض كل التوجهات الجديدة متاع التولة الجديدة. راهو الإناء بنات الدول الفرنكوفوني. إدارة ثقيلة سترفض الرقمنة بالأساس. وين فما رقمنة؟ نهار كل الزوات طايحة.
2: الرقمنة شفافية.
0: نهار كل الزوات طايحة. نهار كل ورك فلو ودرش بي.
2: أيوه خاصة مع أزمة الضوء. الناس كل روحت على بكر. نذكر مرة على بك.
0: فعندنا إشكال حقيقي في الإدارة، والإشكال إذا شفته دول الأخرى حابة تتغير وقتلوا حلول. أحنا يلزمنا في حلول. هل العزل
1: شكون اللي بيش يغير يا شمس؟
0: أنا قلت لك الحل هو العزل. قالوا لميتيران
1: الحل مش العزل.
0: ميتيران تم سؤاله مش أنا، أنا قلت لك
1: كريستينو الحل مش فقط العزل.
0: بيبيديا وكريستينو كرانت سألوا ميتيران يعتبروه عملاق السياسة. قالوا له شنية السلطة شنية السياسة شنو البوفوار؟ قال لهم سينومي ايدينومي السلطة
2: عين وعزل.
0: اي نعم، مش مدام ما غلطش ما نعمله شيء اذا ما خدمش.
1: سمحني تعزل
0: أي.
1: لكن مثلا
0: أي؟
1: وزارة الطاقة نحن تو عنا شكل كبير في الضوء
0: أي؟
1: عندها تو اكثر من شهرين ما غير وزيرة.
0: اي نعم.
1: شكون تخاطب انت كوسيلة اعلام؟ شكون باش تكلم مثلا؟
0: تكلم
1: اي مدير عام باش يقول لك ما نجمش نتكلم، يلزم الاذن من الوزير. وين الوزير؟ معليش وزير مثلا اعطيتك مثال
2: في اي وزارة؟ لا في اي وزارة.
1: لانه في النهاية تعزل يلزمك تعين شكون اللي يقوم بالمهام هكا ولا؟ مش تحط لنا يا اما مش موجود يا اما صورة وما يجاوبكش وما يتفاعلش معاك.
0: هو اللي قاعد يقع اللي قاعد حتى كي تعزل لي يترقى اداريا اللي كان أسفل في السلم يا عاطف. الوزارات اللي ذكرتها كلها يتنحى الوزير مساعده. شفت كابينية هي كانت مدير الديوان وزيرتها، يعني ترقية إدارية ولينا كقش عليها الأقدمية العسكرية. وهذا كلهم أولاد نفس الإدارة
1: لكن فعليا
0: نفس التفكير
1: ما يتفاعلوش معاك كمواطن يعني ولا كأعلم. نحكي لك
0: إذا كان احنا
1: مثلا أو كنائب نعرفش نرجع للنواب
0: احنا احنا اصدقاء وعندنا نفس التفكير. اذا نحيت عواطف ورقيت شمس الدين وبعد نحيت شمس الدين ورقيت حاتم, انت في نفس طريقه التفكير. هو الحل قدامه رقمي, هو مواطن يستغيث في جنوب التونسي ويقول لك ابعث لي فلوس. هو بالنسبه لي لازم يجي المواطن يصح على ورقه ويجيب بطاقه تعريف ويبصم اللي خذ الفلوس, ما ينجمش يبعثهم بالبوسطه ولا بالاي دينار.
1: نعم.
0: تقول له راهو ممكن, راهي اجراءات عموميه. لا,
1: يعني اللي فهمته من كلامك شمس انه بالنسبه للنواب ثم تحامل هكا,
0: ثم اللي مش عارف يروحوا في شيء عمل عواطف
1: كتفرج مش فاهمين الوضع اليوم. ثم اداره اخرى ثقيله, اداره موازيه قاعده تخدم.
0: انا ادعوكي باش تحل, انا نتفرج عليها قناه 21 باه كاري سما قناه البرلماني. كل نائب يتكلم هو وحده في قاعه المجلس وامامه تليفونه وهو يعلم اللي هو سينقل على التلفزه, فقط وقت اللي يحط تليفونه قدامه يظهر تعصب والتشنج متاعه وشويه اخراج مواد من الفم وهو متوتر. فهمني علاش ما فماش حضور داخل الجلسه على الاقل شطر النواب, ثلاثه اربعه النواب. ادعوكي في الجلسه الجايه
1: قاعده نتبعي
0: كيفاش ترى فيهم. قول لك كيفاش ترى فيهم, قداش يكونوا حاضرين في نفس اللحظه اثناء الكلام.
1: فارغ المجلس
0: وحيد ذاك اللي يتكلم.
3: إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بين العين والعقل.
1: ثم زوز ملاحظات شمس فقط نحاول نمر بسرعة, لكن بالنسبة للموضوع هذا متاع النواب, أنه أولا تقول لي أنت ثم نحب نعرف الأسماء متاع الناس اللي هي محتفظة اللي هي رافضة واللي هي موافقة هكا, واللي نجم تدخل المجلس تلقى بالأسماء.
0: أنا نعطيك تحدي من هنا للسبعة متاع العشية.
1: أيوة.
0: بيشي. أي. تجيب لي نائب يسري. أي. البواب. أي. شنو كان موقفه مثلا في تصدير التراب وإلا القاع. تفضل.
1: باهي خلينا نرجعوا
0: على. انا اعطيتك مثال تسويقي وامامك عندك ثلاث اسابيع, عواطف عندك ثلاث ساعات. وهو قلت لي منشور الشيء.
1: هذايا في المجلس القديم, المجلس القديم. تو ما عادش قاعده تتبارتاجا, قال لي ايمن ما عادش قاعدين يبارتاجا. يعني
0: اداره البرلمان. ما رجاك كيف يقول شمس الدين حاجه راهو ثبت ودرس. لا صدق الله العظيم. هو نفذ القواعد الخمسه للصحافه وحقه في التعليق الحر.
1: يعني اليوم, يعني اليوم الاسماء غير مذكوره مش موجوده. اتو نعاودوا نثبتوا في هذي, لكن هذي ربما كان في القديم نحوها ما لا.
0: والفصل 54 ما تولش لسانك وقولش تحب بكل حريه. انا منذ قليل كنت نتحدث على الاعتداء على رباط المستير وقت اللي يجي السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد بكلمنا حد ويلصقوا صور الرئيس الزعيم السابق الحبيب بورقيبة يستحق باش يتعلق في رافعات قانونية معروفة دون ضرر بالصور ولا بغيره. ما كلمنا حد في المجال الاقتصادية, تحدثنا على توجهات كبرى في البلاد التونسية.
1: نعم.
0: حتى في حملية اللي تم فيها استدعائي على مسيرتي هي قل لك شاهد كيفاش وقع كذا وانت جربت معي.
1: صحيح. أظهر لي شمس الدين المرسوم 54
0: أي.
1: وقع تقديم طلب لتعديل المرسوم هذا على الأقل أنه يمشي في إطار أنه مزيد فتح الباب أمام حرية التعبير وعدم خاصة محاسبة الناس اللي تعبر عن رأيها في أي موضوع من المواضيع.
0: تعبير عن رأي معك
2: فما ناس دخلت الحبس على بارتاج.
1: أنت تعرف اليوم فما ناس في الحبس
2: على بارتاج.
0: فمي لشكون
2: فما برشا ناس دخلت.
0: باش نعطيك انا علاش
1: عندنا زملاء موقوفين, زملاء حقيقيه
2: ما كتبش عمل بارتاج.
0: عندنا زملاء موقوفين ظاهريا في الاعلام وحقيقه في اجتماعات وطائرات خاصه ولقاءات غيرها في قضايا مش مسموح فيها النشر. من فضلكم.
2: لا موجود.
1: منجموش
0: ناخذ. من فضلكم. من فضلكم. باش ما نبداوش نفذ القانون. نفذ القانون.
2: فما روح القانون.
0: في قضايا ان شاء الله نهار تتنشر وبعضهم كان صديقي الحميد. ونصح
1: النقاش هذايا كيما العاده افتحوه مع بعضكم
0: ونكملوا. الدليل اللي احنا على اذاعه عموميه ملك الدوله.
2: صحيح.
0: الدليل اللي احنا على اذاعه عموميه ملك الدوله. الدليل الكلام اللي بثيناه كله تبثت على قناه التلفزه العموميه. نعم. التفتوا يمينا ويسارا وهزوا روسكم وشوف.
1: مواصلين معكم زي ما في نفس الفقره لكن بعد الترتيحه القصيره هذه يقعدوا معنا.

0: بين العين والعقل.
1: بين العين والعقل نمشيو للخبر الثاني اللي أثار زاد جدل كبير في تونس، خاصة التصريح هذا وتصريح الرئيس الجزائري الأخير حول تونس. باش نسمعوا مع بعضنا نذكروكم ونرجعوا.
2: اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمة تاع والدي.
1: هذا تصريح عبد المجيد تبون أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة أنه المقطع هذايا متداول كان خارج السياق، خاطر الحوار كامل موجود، نجموا ترجعوا وتسمعوه أكثر من ساعة. تبون ما كانش يحكي على تونس فقط، بل كان يرسم في صورة للمشهد الأمني في المنطقة بكلها. تحدث على الوضع المتوتر في مالي وعلى ما اعتبروا تحرشات من قوات خليفة حفتر على الحدود الليبية الجزائرية، ويحكي على برشا قوات إقليمية ودولية قاعدة تتدخل أو تحاول أنها تتدخل وتزعزع الأمن في المنطقة. هذا حسب كلامه، هما تنجموا ترجعوا وتسمعوا التصريح متاعه. التصريح هذا تصريح دوري يقوم به تبون لوسائل الإعلام الجزائرية، يقول أنه ثم برشا محاولات لنقل أزمات المشرق إلى المغرب العربي، ومخفيش الانتقادات متاعه لفرنسا، واعتبر أنها مازالت تبحث عن الحفاظ على نفوذها وتحقيق مكاسب في المنطقة. في السياق هذا جاء الحديث متاعه على تونس، وأكد أنه استقرار بالنسبة لي هو الجزائر هو خط أحمر، وأنه أي محاولة لزرع الفوضى فيها باش تنعكس مباشرة، أو في تونس باش تنعكس مباشرة على الأمن الجزائري. وهنا انقسمت الآراء، وحيد أو ناس يراو أنه هذا تدخل في تونس وتدخل في الأمن التونسي، وهذا من واجبنا نحن أن نحمي بلادنا، وناس ترى أنه هذا يعكس العقيدة الأمنية الجزائرية اللي تقوم على حماية الجزائر، راهي متنجم تكون إلا باستقرار جيرانها وأهمهم هو تونس. نحب نسمع رأيكم في الموضوع إذا كنت تبعتوا بالطبيعة التصريح هذا.
3: لا تحب بالنسبة للتصريح هذا السؤال اللي نطرحه، ما نعرفش علاش التصريح تبون اللي كما قلوا جبدوه من سياقه عمل البلبلة هذية. رجعت شوية لقيت في عام 2021 قال برسك نفس المعنى اللي نفس الكلمة تقريبا أو نفس المعنى، وقال في عبارته في مع الصحافة ديما الجزائرية في عام 2021 قال العبارة اللي وصفت بالشهيرة أنه اللي مس تونسي مسنا وسندافع عن أمنها ولنتدخل في شؤونها الداخلية. في جويلية 2022 أكد كذلك مرة أخرى أنه أمن تونس جزء من الأمن الإقليمي وأنه التنسيق مع تونس مستمر. السؤال هنا علاش بالذات التصريح هذا أثار يعني كل هذا الجدل؟ هل أنه موقف مبطن موجه لمن يريد زعزعة الأوضاع مع إسقاط النظام في تونس؟ ونعرفه وإحنا نعرفه حتى كي نتبعه قالها صراحة أنه سند الرئيس يعني سند قيس سعيد في الفترة هذه يعني الرئيس الجزائري. يعني علاش
4: قال
3: يعني
4: أنا ما ندخلش في تونس،
3: وقال ديمي أكد راني ما ندخلش في في
4: جواب لخديجة بن جنة.
3: وسألته ما عرفش صحفية تابعة لقناة الجزيرة أبو جنة اللي هي جزائرية، خديجة سألته بالذات على تونس وتعامله، قتله فما منظمات نجم تتعامل مع، قالها ما نتعاملش مع المنظمات، نتعامل كان مع السلطة الرسمية. مع رئيس، مع دولة، نتعامل مع حكومة، نتعامل مع وزير، ما نتعاملش مع المنظمات وما نتعاملش. يعني أنا حبيت نسأل السؤال علاش التصريح هذا بالذات عمل الجدل
1: وجاء في الوقت هذا بالذات،
3: رغم انه كي نرجع للتاريخ نلقاو كلون يجبد الرئيس تبون تونس يعني بنفس المعنى وبنفس الطريقة، ويأكد انه لم يتدخلش في الشأن التونسي. فما نقطة اخرى عواطف ونكمل بها، انه يمكن هذا يزاد الناس اللي تصطاد في المياه العاكرة ويحبوا يشوهوا تويزم شمال افريقيا، يولي فيه زاد حالة غليان كما الشرق الاوسط منطقة الشرق يزمو تول تخلنا في منطقة شمال افريقيا زي ما تكون فيها حالة غليان، يبدا بتونس والجزائر والمغرب تاو بعد نحكيو نحكيو على المغرب زاد. علاش هالاحداث الكل هذه تسارعت في نفس الوقت وفي اللحظة هذه بالذات. وفي كل الحالات هو يبقى يعني امتحان للعلاقات التونسية الجزائرية بين يعني الأمن القومي الجزائري والأمن القومي التونسي والأمن القومي تاع المنطقة ككل. ورانا ما نساوش أنه الجزائر يعني قوة إقليمية كبيرة في منطقة شمال إفريقيا.
1: نعم شمس الدين،
4: باش نبني على الكلام اللي قلته انت، لانه مقدمتك فيها جزء ممتاز يا عطف، تحدثت على السياق لانه تم قطعها بالضبط كما هي، وتحطت عليها زاد الموسيقى اللي تخلي الناس اختياركم كان جيد وهذاك النوع اللي تمثلت به. لكن نمشي اكثر في الدقه
1: تفضل،
4: لانه الصحفي كي سالوا في السؤال هذا لم يذكر تونس، ذكر له مجموعة من الدول
1: نعم
4: وقال له شنو علاقتنا بها، فلم يذكر تونس. نمشي توا إلى ظروف اللقاء. اللقاء مؤطر كله دي بلونت كوب، يعني سيد المستمعين نقدر نحب نقصه ونوري وعواطف تحرك في راسها ثم نحي كلام من كلام
3: مخدوم يعني.
4: لكن لم يتم حذفه، الصحفيين ما سألوش على تونس، واختار هو باش يمشي يتحدث مباشرة على تونس بعد حديثه على دولة لم يسميها، يقول وين تحط رجلها يسيل الدم.
1: صحيح.
4: فأنا قراءتي كإنسان عدى حياته في الإعلام، هذه رسالة مش مضمنة، مباشرة.
3: مباشر.
4: والأطراف اللي قلقتهم الرسالة نزلوا على فلسهم، تلقاه كان طول عمره محامي حقوقي في عمره باش بد على السيادة، فجأة تلقاه محاسب غريب اللي يريد ردود فعلهم ينقل في كرة القدم يتحرك. يعني فجأة شفنا الناس اللي تحركت. مسألة مهمة نحب أقولها وقلناها أكثر من مرة في برنامجنا السابق، أن الأستاذ حاتم فتحر المجلة الاقتصادية، اليوم باش نبدأ في رحلة البناء والاستثمار وسبيطار القروان وإلا استاد البنزة وإلا بناء المياه العميقة في النفيذة وإلا التجي في، إذا باش حقوهم هذوما ياش ناخذوا مال من الغرب اللي باش لاقي باش يشري كندير وكهرباء للحماية المدنية بتاعه، لا للطرف اللي ذكروا الهديلي بكري اللي هو الطرف الصيني تحديدا، أو تحديدا البنك الآسيوي للتنمية اللي احنا قدمنا فيه مطلب انخراط في مارس تم قبولنا في جوان، أسرع عملية دخول. الشرط المؤكد الوحيد، واللي يحب بالسادة المستمعين يقول كلام شمس الدين غلط أسأله أي ذكاء اصطناعي، الصين تطلب ضمانات أمنية. الصين تطلب باش تتدخل في أي دولة من الدول الإفريقية الشقيقة إلا ما دولتين ثلاثة عملوا اتفاقات أمنية بين بعضهم باش تسربت الفلوس، لأنه الصيني مش مستعد يحط أمواله فيما في دول أو أماكن فجأة تقوم فيها ثورة كما وقعت في أوكرانيا ويلقى ناس أخرين تتصرف في أمواله. وهذا علاش تونس مشيت وأمضت الاتفاقية الأمنية المشتركة مع الجزائر، وهو قال راهو جملة أخرى أنا افترضت توقعت الحقيقة ما فهمتش علاش ما تمش، توقعت الجزائري مش يتغشوا خطره، قال أمن تونس من الجزائر.
1: نعم.
4: في نفس الجملة
3: ما صارش
4: أي نفس، ففي نفس الجملة معناها لقدر الله إذا حدثت مشكلة في الجزائر وكيما وقع لنا وقعت مشكلة في شقيقتنا ليبيا.
1: نعم.
4: وصلونا البنقردان.
1: صحيح.
4: فالكلام منطقي.
1: أي.
4: وأمن من بعضنا وأمن حتى من إيطاليا ومن سيسيليا.
1: أي.
4: يعني كل جيراننا.
1: نعم.
4: لكن التفرقة هذه ضرورية. انظروا بالنسبة لي، وهذا مش كلامي، هذا لي علي المعشني، اليوم من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب إلى جبل طارق، ثم رسم لحدود وسياسات جديدة، ثم مثلث منها ثلاثة مضايق فجأة تتحث على المغرب.
1: نعم.
4: سبحان الله،
1: نرجع
4: الأحداث تقع في هذه الدول
3: في نفس الوقت،
4: وربي يستر مصر من حواث.
1: نعم.
4: قطارات
3: يعني
4: تعودنا احنا على مثل هذه الحركة، كانت رسالة واضحة، ربي يسترنا ردوا بالنا.
1: نعم.
4: إذا شفنا إنسان في حمولات غير طبيعية، انتشار في مناطق نبش في الأراضي، اليوم ما هوش كنوس،
1: ردوا بالنا من التصرفات هذه.
4: عندنا ثقة في أجهزتنا الأمنية، نأكد لكم أن من معلوماتي اللي فما تنسيق قوات في الأمنيين التوانسة والجزائريين، الشقيقة الجزائر عندها أكثر من قمر صناعي ملكها فيما هو معلن، اللي جزء منها موجه على أراضينا احنا.
1: نعم.
4: لانه اليوم قاعد تدخل لك ناس بدعوة الهجرة ما تعرفهمش قداش يا عوطف، شكونهم، مدربين مش مدربين، لن يعاد بإذن الله في بلادنا، ما فماش قناص.
5: ولنا الاختلاف راهو شمس، لنا الاختلاف على الموقف الجزائري، راهو صحيح فما سياسة تعاون وسياسة اتصالية، اما كي نشوفوا بالارقام عدد المهاجرين من جنوب الصحراء قاعدين يتزايدوا في الوطن وهما داخلين من القطر الجزائري، لانه فما نقاط استفهام زاد بالنسبة للمواطنين، بالنسبة للتفسير والقراءة حول امن تونس من امن الجزائر كما تحدث عبد المجيد تبون، فما تقصير زاد من جانب الجزائري.
4: تحب هو معناها القصة كيف احنا عاملين لإيطاليا
5: مثلا مثلا علاش معناتها انت دورك كدولة شقيقة انك تحمي حدودك زادا من باش تدخل مواطنين اثبت بالكشف احنا ما عندناش الطاقة باش نجموا نستوعبوه.
4: انا انت تحب الاخوة الجزائريين يحميوهم من دخول اراضينا
5: يحمي التراب نتاعهم بالطبيعة الحدود نتاعهم
4: هم قاعدين يدخلوا على الجزائر
5: قاعدين يدخلوا على الجزائر
4: شفته
5: بالطبيعة
1: انا
4: اصدق كل ما يقوله مايا تعالي زرق الباني
1: سؤال مشروع هذه المواطنين الكل يسألوا في السؤال هذا لكن اني حبيت نرجع شوي ونركز على نقطه مهمه برشا هو العلاقات المغاربيه اللي كان قبل ثم فكره نتاع مغرب عربي وكانت الفكره هذه معناها خدموا عليها في وقت ما رؤساء الدول هذية لكن للأسف الفكرة هذية مع الوقت مشيت خلينا
4: نرجع ممرا الى المحيط الاطلسي
1: نعم
4: ما دامي ما خذيتش ممرها الى المحيط الاطلسي
1: نعم باش نحكيو فيه
4: لن يكون هناك مغرب مهما تغيرت نعم. الاداره الموجوده في الجزائر
1: نعم
4: والجزائر دوله لها جيش طرد فرنسا ويحكم ومصر دوله لها جيش اسسها معه عدد سنه التاريخ
1: نعم.
4: والجيش يحكم من عهد الفراعنه والولايات المتحده الامريكيه لها جيش عمل الحرب عام 1857 كيك هذا
5: الحرب الأهلية
4: حرب الأهلية واللي اليوم يحكم
1: نعم اللي حبيت نقوله أنه العلاقات هذية ممتدة في التاريخ جذورها ممتدة في التاريخ العلاقات هذية طيبة وباش تحافظ على
4: القوة
1: علاقتنا بالجزائر باش تحافظ على القوة نتاعها وأيضا حتى علاقتنا بالمغرب وباش نرجع نسمعكم مقطع صغير للحسن الثاني الله يرحمه اللي حكي فيه وفي سؤال كما هكا على الأعلام على أنه تونس ولو يبقى فيها شخص واحد راهي تونس ترجع من جديد وتبنى من جديد فنسمعوا بعضنا هدية وبعده هو إن شاء الله بعد النغاب نرجع معكم نحكيه على المغرب الآن مازلنا مع الجيران متاعنا مرحبا
6: Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gaza avec la maladie du Premier ministre M. Nouira est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental
7: D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée.
6: Pour quelle raison ?
7: Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, non, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio.
6: Militairement ?
7: Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera.
1: هذا تصريح الحسن الثاني إذن تقريبا حبينا نقوله أنه العلاقات التونسية الجزائرية المغربية حتى الليبية في وقت ما كانت علاقات قوية وما زالت وهذا ما نريده حاجة برك اللي هي ربما الآن تغيرت هي الشعوب بين الظفرين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كيف تدخل وتقرأ التعليقات ترى الشعوب هذية ما نجمش نقول الناس الكل لأنه في النهاية ما عكسش الواقع ونجم نقول أنه ربما ثم برشا لي بروفيل اللي يبدأوا هما افتراضيين مش واقعيين لكن ثم زاد جدل كبير قاعد يصير على مستوى التواصل الاجتماعي
4: على التصوير اللي قال الكلام هذاك تلقوا
1: قاعد يثير نعرات
4: بروفيل فيرمي
1: نعم.
4: تحبوا ترتاحوا أكثر تيلي شارجيو تصويرته وبعثوها لشات جي بي تي تيقول لكم هالتصوير العبد هذايا غير موجود
1: هذا علاش لازمنا نثبتوا برشا
4: الوالد الله يرحمه
1: نعم
4: كان يقول لي كنت نعتقد اللي احمد بن بلة تونسي رئيس تونس قلت له كيفاش يا بابا قال لي لانه كي تحل اذاعه تونسيه تسمعوا كان هو يخطب لانه في ريد مارسي كانت فما اذاعه المقاومه الجزائريه
1: ايوه
4: ومنها كانت كل الخطب ومنها كانت جبهه مقاومه ظهر الجزائر الحقيقي كانت تونس
5: أيوة.
4: وشعب تونس بعاصمتها بقوراها بأسواقها بدمائها بتهريب سلاح سلاح عاطف كان يجيب من مصر ويمر على ليبيا ومن تونس يتعدى للجزائر على عكس ما قدمته بعض الدراما التلفزيونية الوضيعة على قنواتنا
1: اللي داس خاصة قرية... المسلسل اللي منحبش نذكره
4: اي هذاك كان المسلسل حالين عليه البرلمان مرتين باش بثيناه اللي يصحابه كونترا جاي لا لا كانتوا جدودنا ونحب نقول لكم اللي برشا عائلات خاصة في المناطق الحدودية لأن الحدود تبدلت
1: نعم
4: ولات مسطرة بالمسطرة
1: صحيح
4: ولد عمه تزيري ولد خالته تونسي ونحب نقول ابن خلدون كان يتجول في قصبة بجاية
1: اي
4: ابن خلدون
1: صحيح.
4: اللي نفتخر به كاتب المقدمة المعروف عالميا
5: ومؤسس علم الاجتماع
4: القصبة ذلك كان مقر ابن خلدون هذه الحدود صنعها وغيرها
1: الاستعمار.
4: المستعمر
1: نعم.
4: كيما حب زعما باش نعاودوا نستويوها ولا شنو نوليو شعب واحد
1: ان شاء الله نوليو شعب
4: زعما يولي دينار بركه
5: ان شاء الله
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله
1: الحدث اللي باش نحكيوا فيه بعد ان شاء الله الخمسة هو اللي صاير في سبتة وبين ظفرين المنيليا تو نرجعوا بعد شويه خاطر هذوما زوز مدن مهمين برشا باش نحكيوا شويه في التاريخ نتاعهم في علاقه بالهجره في طوفان الهجره اللي صاير الايامات هذيا في من المغرب نحو اسبانيا.
4: صعبت علينا المواضيع اليوم يا
1: الغالب هذا صاير ريت الجمعه قديش فيها مواضيع بصراحه
5: سياسيه بامتياز
1: الله غالب سامحونا كيف ثقلنا عليكم نحاول نخفوا عليكم ان شاء الله الساعات اللي جايه مرحبا بكم
8: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
9: 95.7
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
11: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وأوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع تم تجميع أكثر من 10752 مليون قنطرة من الحبوب من ضمن نصابة قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطرة ومن شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد أدى المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى مرفوقا بمدير استغلال السدود ومدير دراسات تعبئة المياه زيارة ميدانية إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وقد استهلت الزيارة بالاطلاع على مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال قبل التحول إلى موقع إنجاز السد وحيث تمت معاينة مختلف مكونات المشروع والوقوف على مدى جاهزية الورشة يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والعمل بكامل تراب الجمهورية وقد حدد المعهد يوم 21 سبتمبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي وتشترط في المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 عاما على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026 وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها في أخبار العالم، قالت السلطات الإسبانية إن عمليات عبور المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة الإسبانية قد توقفت خلال الليل، وتمكنت السلطة الإسبانية عن طريق الشرطة والجيش من تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة الحدود مع المغرب. 50,000 تقريبا قد عبروا إلى سبتة برا وبحرا، وذلك منذ يوم الخميس. وقالت إسبانيا أنها قامت بطرد أغلبهم وعادوا إلى المغرب. وقد توفي على الأقل 67 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال أفريقيا. فاليوم 45 من توقيع مذكرة التفاهم التي لم تنجح بين الولايات المتحدة وطهران، وقد تبين أن الحرب عادت لا محالة، ويبدو أنها ستعود بشكل أكبر، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن أمريكا وإسرائيل تخططان لما قد يكون واحد من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية في إيران، وأنها قد تبدأ خلال ساعات قليلة. هذا وقد يتزامن ذلك مع تحذير السفارات الأمريكية في عدد من عواصم منطقة الخليج العربي، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. وقد قالت السفارات الأمريكية في الأردن في عمان وأيضا في بغداد العراق، قد قالت أن على الأمريكيين التفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال بداية حرب كبيرة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
12: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

0: En la calle.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: مرحبا بكم الخمسة ودرجين ديما مواصلين معاكم في عين العقل. مازلت عنا سويعتين باش نحاولوا. يقول لي شمس اليوم ياسر كثرت علينا المواضيع، على الغالب الجمعة هذه حافلة بالمواضيع اللي بالحق معناها تضرب
1: مواضيع كبيرة، وإحنا في الكواليس نقعدوا نتناقشوا.
0: أي والله
1: العظيم بدوا في الآراء
0: وهذا المطلوب يا شمس،
1: ويضرب لنا أيمن الناقوس، ما كملناش النقاش حتى المستمعين راهم بين بعضهم ما كملوش مواضيع
0: بالضبط. وهذا علاش نحن ماذا بينا هما زادة ما بيناتهم يحكيوا في المواضيع هذه. ريت الحديث الحوار ينجم ومش ينجم، هو أكيد يخلق برشا أفكار جديدة، يعمل برشا ثراء، يخلي وليداتنا اليوم حاضرين معنا، وإن شاء الله تكونوا هذا يتمارسوا فيها العادة هذه، وليداتنا اليوم معنا يتشبعوا بالمواضيع. خاطر أنت بتنجمش أنت قاعد تحك راسك تقول له مثلا المغرب عام كذا كذا،
1: ما غير ما نفشي وسر. هذا هدف برنامج،
0: هذا الهدف، يعطيك الصحة.
1: لأنه احنا وصلنا يعني الأسبوع الفارس قلتها بكر ريش نقول راه اللي يقول فيه زميلي راهو بتابع قاسم أدوار، لأن احنا نحبوا نوريه النجم ونختلفوا.
0: أيه.
1: نجم نمشيوا حتى حديين في المواقف ما دام هدفنا واحد.
0: أيه.
1: اللي هو المصحة العامة، ما دام عندنا ثقة كلنا.
0: نعم.
1: في بعضنا.
0: أكيد.
1: اللي احنا نحبوا بلادنا وديننا وكما يقول صادق بابان تونس العالم يبدأ قدام دارنا، اللي ما يحبش دارهم تو بعد في الموضوع
0: ما نجمش يحب الناس الكل. انت ما تحبش روحك ما تحبش غيرك، راه هذه من تحصيل الحاصل. اذا كان ماكش فايق اللي انت ما تحبش روحك راك ما تنجمش تحب غيرك. كيف
1: واذا كان ماكش قابل باش تحكي مع عواطف
0: أي.
1: وتقبل اللي هي ما تبدلش رايها،
0: اي
1: فما مشكله.
0: أي.
1: فما شكون اللي يناقشك
0: أي.
1: وهو داخل من لون
0: اي لام
1: باش يزمك تتبنى رايه، وساعات بعلو الصوت
0: أي بالضبط.
1: وساعات بتدليس الحقائق
0: أي بالضبط.
1: وساعات يستعمل نفس الآية ونفس الحديث باش يهزك بيها على اليمين، وبعد نفس الآية ونفس الحديث باش يهزك بيها على اليسار. فتجنبه أحسن واسمع إذاعة مستير.
0: يعطيك الصحة، اقبلوا بعضكم، اقبلوا آراء بعضكم مهما كانت مختلفة، راهو الاختلاف لا يفسد للود قضية. الخبر الأخير هو على المغرب، ما نطولش عليكم برشا. الحدث اللي أدهش المتابعين الأسبوع هذايا 50,000 مهاجر تقريبا، ربما العدد أكبر شوية، عبروا من المغرب إلى الجارة إسبانيا اللي بطبيعة شاهدنا برشا صور. تو نعدي لكم بعض الصور اللي انتم أكيد اطلعتوا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حتى المنصات وعبر الإذاعة والتلفزيون، تلفزة أكثر. فالمضامين متاحة كانت الحقيقة صادمة، شفنا أطفال صغار يتجرى عبرين السواكين الحدود هذية اللي هي كانت حواجز حدودية بين زوز بلدين هذم، وإلا حتى سباحة في البحر. شفنا نساء، شفنا زيدة برشا ناس توفيت للأسف، ربي يرحمهم الكل. هذا يخلينا نرجع على الموضوع، نحلوا الأسباب والعوامل. حبيت نرجع شوية للتاريخ وبحذية أستاذ تاريخ. الحقيقة هوك كان ثم حاجة صلح لي يهديلي نعمل عليك. مدينة سبتة تعرفوش اللي هي تقريبا منذ أكثر من 6 قرون محتلة، كان الاحتلال متاحة بداية من البرتغال سنة 1415، ثم آلت إلى إسبانيا بعد ما احتلت زادة مليليا سنة 1497. زوز مدن هذوما قعدوا تحت السيادة الإسبانية رغم أنه المغرب كل مرة طالب باسترجاعه. اليوم يرجع بنا التاريخ شوية باش نطرحوا بعض الأسئلة. ألف الشباب اللي خاطروا بحياتهم، ما كانش هذا أول مرة، كانت في 2021 زادة المدينة هذه السبتة شهدت موجة مشابهة متاع هجرة. الهجرة هذه في الوقت هذاك كانوا يقولوا بإيعاس من الحكومة المغربية، طلب منهم الرئيس المغربي أنهم يمشيوا ويدخلوا السبتة. لكن اليوم
1: وزراء.
0: أي لكن اليوم ما نعرفوش هل ترى هذا بإيعاس وإلا لا. قبل هذه بسنوات تركيا زادة نجحت أنها تستغل الورقة هذه بقيادة رجب طيب أردوغان، وتوصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مقابل احتواء تدفقات اللاجئين السوريين. يعني لليوم ربما الحكايه هذه ولات ورقه تاع مساومه بين الدول. خويا اني نشد ولادي، واذا كان انت قابل اذا كان قابل انت اني نشدهم اعطيني مقابل.
1: وهذا على بلادنا يبعث لك الاخوه الافارقه كقنبله أي. ديموغرافيه
0: ايوه
1: واجتماعيه وانسانيه. كيف ورقه
0: كيف ورقة سياسية. التحاليل هذه ربما ترجعنا كما قلنا لحسابات سياسية كبيرة بين البلدين، ويمكن هذا احتمالة ينجم يكون صحيح، لكن زيادة ينجم يكون مش صحيح. علاش؟ على خاطر ثم برشا مغاربة في تصريحاتهم يقولوا أنه هالهجرة هذه كانت فقط فرارا من الوضع الصعب الاجتماعي والاقتصادي، ما عنده حتى علاقة بالحسابات السياسية، ما عندوش علاقة بهالورقات متاع الضغط هذه. لنا نتبع في تركيا ولا نتبع في روسيا، رانا نتبع في ربما رغبتنا في الفرار من الوضع الصعب هذا. علاش نقولوا السبب هذا وارد برشا؟ على خاطر كان هذا يوم العيد 27
1: لاعتلاء العرش.
0: لاعتلاء العرش، يعطيك الصحة هذيلي. والتصريح متاع محمد السادس نهارتها كان الرئيس بطبيعة محمد السادس
2: الملك
0: محمد السادس تحديدا، كان وقتها يحكي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والقفزة النوعية اللي شهدتها المغرب، وهذاك علاش باش نسمعكم جزء قصير منه في نفس اليوم اللي آلاف هربوا لسبتة. نسمعوه ثم نرجع.
3: في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
0: هذا محمد السادس الملك ملك المغرب يشيد بالاستقرار السياسي وبمكاسب المملكة بمناسبة خطاب العرش كما قلت، وقاعد يقدم في بطبيعة انتظاراته أو ربما مقترحات، مش مقترحات هي في النهاية، لكن إنجازات يخمم أنه باش يقدمها ربما للشعب المغربي. ثم برشا حديث على الإنجازات الكبرى اللي صايرة في المغرب، على القطار فائق السرعة، المشاريع الضخمة، الاستعداد لتنظيم كأس العالم، برشا تسويق للنظام المغربي اللي هو قاعد ناجح وقاعد ربما يقدم في صورة جميلة جدا بين ظفرين للمغرب وما داخله. لهنا العقل شنو يسأل؟ هل نحن أمام أزمة تجرأ فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية كما الفرضية اللي حكينا فيها، وإلا أمام ورقة ضغط سياسية جديدة في علاقة المغرب بأوروبا؟ حب أسمع رأيكم، شكون ينجم تفضل حاتم.
2: بالنسبة لي نرجع أنت ذكرت 2021. نعم. 2021 كان السبب ظهر، فما أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
0: هي.
2: وقتها 8000 تقريبا واحد مشاو، نفس السيناريو تعمل
1: اقل بكثير العدد،
0: يضر لي 1000 يضر لي
2: 8000 حسب المعطي 8000.
0: نعم ربما تم
1: مره 57
2: هو انه
1: اكثر من 50. نعم.
0: الله يرحمه.
2: الازمه الدبلوماسيه اللي تحملت وقتها كانت فيها طرف الجزائر يقولوا انه نتاع نائب رئيس البوليساريو إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو مشي يداوي في الكورونا في إسبانيا.
0: نعم.
2: قبلته إسبانيا وداوته،
0: وإذا أثر أزمة
2: دبلوماسية. نعم. المغرب كانت صريحة، هي اللي سيبت الجموع هذيك
0: كردت فعل
2: على واعتبرت، يعني تعتبرت في الوقت هذاك أزمة دبلوماسية. الشيء المختلف في 2026 انه لحد الان ما نعرفوش السبب، ما فماش ديكلاراسيون مثلا من المغرب ولا شفناها من اسبانيا.
1: عندنا بعض الملامح بالتوتر يا حاتم.
0: نعم.
1: اول حاجه نهار 20 في شهر جويلي 10 ايام التالي كان رئيس الوزراء هذا المكروه من قبل اسرائيل كرها كبيرا، والمكروه من رئيس الوزراء الاسباني والمكروه من قبل ترامب بشكل كبير لمساندته لفلسطين بشكل واضح.
2: صح.
1: كان ضيفا
0: رفض ضرب إيران زيد
1: بالضبط.
0: أي.
1: مع وأحرج باقي الدول الأوروبية
2: واعترف بفلسطين كدولة،
1: كانوا يحبوا يخرجوه من من ناتو، وتو يحبوا يخرجوه أصلا من شنغهاي.
0: نعم.
1: زار الجزائر واعتمدت الدولة الجزائرية في سياستها الاتصالية باش تخرج لنا صور واضحة وأمامهم خبزة جاتو على شكل كرة، والكرة عليها دول ثبتوهم مليح، لأني المشرفة على العمل هذه سينمائية صديقة.
0: نعم.
1: تبع شتوتا
0: يعني كل شيء مدروس را.
1: أي نعم.
0: صورة تكون مدروسة أكيد. نعم.
1: ما شاء الله.
0: نعطيه
1: للمستمعين فهنا. نعم. الصورة عندها قيمتها.
0: أكيد.
1: دول تنتهي بصورة. ثورات تشي غيفارا صورته أنهت طفل يحترق ينهي حرب.
0: نعم.
1: طائمة هبطت بنية تجري في حرب فيتنام بالنابال. نعم. كذلك حدث سيادتك على تركيا.
0: أي.
1: في تركيا صورة فجأة لطفل الله أعلم حقيقية ولا مش حقيقية جميل وغارق في البحر.
0: صحيح.
1: انطلاقا من الصورة تطبيل كبير، وألمانيا تأخذ ملايين من السوريين المختارين دينيا وعرقيا.
0: نعم.
1: يعني أنا عندي زملاء على عين المكان.
2: صحيح.
1: على فما دي بريير للتصفية.
0: نعم.
1: لازمك تكون طبيب ولعينيك وانت أبيض لتعويض الفقر، وقالتها ميركل لو لم أقم بذلك لكم متوا في كورونا.
0: طيب
1: نرجع للمسألة الخطيرة بعد زيارة الجزائر قبل

0: رخيص انتهينا. اليوم طاقة شمسية ما تقدم ما تخدمش مصانع سيارات و و و الخوف الكبير زاد في هذه الزيارة ومشاريع الخطوط الأنبوبية الجديدة أن تولي فما علاقة غازية مباشرة مع إسبانيا اللي هي الدولة الثانية في تحقيق نمو استثنائي، لأنه باقي الدول في أوروبا قاعدة تعمل في إلا ثلاثة وإلا أربعة، إيطاليا فإسبانيا ثم بعدهم البرتغال.
1: نعم.
0: إني نرسل لك الغاز وإنك تتخلى على صديق آخر، هل ستتغير المواقف السياسية لإسبانيا خاصة من المسألة الصحراوية، خاصة رد فعل ميلوني
1: اللي
0: لأنه اقتصاديين
1: نعم.
0: طالعين اليوم في أوروبا وقاعدين يصنعوا الصناعة الإيطالية والصناعة الإسبانية، نشوفهم حتى في الأدابتابل اليوم نعمل. ميلوني تريد الغاز لنفسها
1: نعم.
0: لإيطاليا ما لا تريد
2: ردة فعل. هو هذه القراءة من جملة القراءات، لأنه قالوا أنه السبب الأساسي هو الجزائر، واللي كنت تحكي فيه
0: سبب الأساسي كما قال رئيس الوزراء الإسباني فسرك
2: قضائي
1: مهم.
0: رئيس وزراء الإسباني أنه في الجمعة هذه المحكمة العليا في إسبانيا
2: هو
0: قالت صحيح. عملت حكم قالت فيه، لكنه عنده أيام عنده أكثر من 10 أيام. قالت فيه اللي كل إنسان يجي حارق عن طريق البحر من حقه أن يطلب اللجوء السياسي.
1: نعم.
0: لكن قراءة
1: هذه الرواية الرسمية المغربية لهال
0: حتى رئيس الوزراء الإسباني في كلمته نعم. أشار لهذا
1: نعم.
0: وقال فما سوء فهم اعتمدوا عليه هما باش بعثونا لإسبانيا متهمة، فما فيديوهات وصور تثبت اللي الأمن يشرف على العملية
1: قاعد يهبط
0: فما فيديو ما فماش معناها نعم.
2: شبكات استغلت الوضعية
0: اي لكن فما أشياء
1: نعم.
0: فما شفت شبان أنا بدو بدخل قام يسب بلده
1: صحيح
0: ومالكه
1: يقولوا يحيى إسبانيا داخلين بيبي سيحو يحيى تحيا إسبانيا
0: فيفا مالك حاسد
2: نبني على
0: وفجأة رجعوهم هذيلي غدو يلقى روحه في بلاده
1: أي.
0: ويقول يعتذر أنا اللي مخوفني هذيلي ونحبك تعلق لي على هذه خطكتي أقرب مني للشباب، أنا شفت جيل ما تحت الجيل زاد
1: صحيح.
0: للأسف شديد عنا منه زاد غير قادر لا شي يركب بولونة ولا بش يصنع حاجة، أحلامه هو يحرق حافي عاري الصدر في باله شيخه شذب إلى الجنة
1: نعم.
0: يخو فيها يعني من تحركاتهم من تصرفاتهم تحس جيلي هذيلي
1: أي. هو فقط يشمس عاري وحافي اللي فهمته كأنه فما مودوردر بين ظفرين فأخرج تو
0: أنا ذكروني بلي
1: تقام على الناس خرجت من غير حد شيرة ولا شاكلة
0: هو نفس الشكل في مرات قينا فيه مشاكل
1: أي.
0: اللي تلقاهم يحرقوا في بوبلات ونفس الشكل
1: نعم.
0: نفس السن نفس كذا فهذيلي أقرب مني ليه.
3: هو حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أنه نحو 1.4% من سكان المغرب يعيشوا تحت حد خط الفقر
1: نعم.
3: معناتها أقل من دولارين في النهار يصرفوا خاصة فئة الشباب وهذا بالطبيعة بما يعني أنه حرمانهم من عصر السكن الحصول على المياه الطاقة التحصيل الدراسي التغذية وهما أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنه إنسان فاقد الأمل في كل شيء نحكي لنا نعم. في المغرب رأوا صحيح المغرب عملت قفزة اقتصادية كبيرة عرفت كيفاش تستثمر الأموال، لكن هذا ما يحجبش الأرقام الصادرة عن تقرير أممي عام 2025 أنه حوالي 6.4% من سكان المغرب نحكي على 2.5 مليون نسمة يعيشوا فقر متقع، معناتها أنه الفئة هذه 10.9% من مجموعة السكان راه معرضين للفقر متعدد الأبعاد، معناتها لا سكن لا صحة لا كل شيء،
1: فقر هذا مركب نعم.
3: معناتها هذا مستقبلين في صورة استمرار الوضع
1: نعم.
3: لأن كما صاير مثلا نجم نقوله حتى في مصر في مصر فما إيجبت وفما مصر
1: صحيح.
3: فما سكان يعيشوا في مستجعات وفما سكان يعيشوا في مصر
0: وفي المغرب حتى أخطر
3: وفي المغرب أخطر خاطر ما فهم تشوف أنت ما وراء مثلا الأحياء الموجودة في كازا ولا في أغادير ولا راه تشوف مجتمع آخر وتشوف كنتفرج
0: حتى العملة تتبدل
3: وهو كذلك
0: يولي من واحد درهم يقول لك 500 تسحبه هو ب 200 300
3: حتى المهن تتبدل زاد حتى المهن استغلال الاطفال واستغلال الشباب ونحكيوا على سياحه جنسيه برشا حاجات راهي موجوده
0: البطاله 35% يظل هذيك وصلت حتى الشباب
3: ما بين 16 حتى كش ال 35
2: في المغرب يظل البطاله في الشباب في الشباب. في العامه اكثر اقل منا راهم
0: في الشباب 35%

0: في العام أقل
1: سؤالي
0: منه.
1: سؤالي ليك يا ذيلي، وانت عام تاريخ بمعنى تفهم في جغرافيا. هل النخ ده فعلا ما كنا نقرأ تاريخ وجغرافيا مش نعم. ولا تبدلت الدنيا؟
2: لا لا، متبدلت الشمس.
1: هل هو رئيس الوزراء الإسباني عمل عملة الشهور اللي فاتت اللي هو أعطاه لوراقي نصف مليون حرق في ضربة برك، طلب من الملك والملك أعطاه بلوراق، وأوروبا من وقتها بدأت تطيض تقول هما جاييني
0: تصريح مليوني لأخراني.
1: سؤالي هذم، إذا مروا شنو بشي يعملوا في إسبانيا؟ لا مهنة لك، يعني كيفاش يغير حياته الاقتصادية هؤلاء الشباب اللي في بلادنا، ولا عندهم هما ولا أبوه يبيع كرابته ولا يبيع زيتون باش يمشي باهي وصلت، ماذا ستفعل؟
3: الطفرة الديموغرافية هي المطلوبة، وراه سوق استهلاكية، وراه نجمو نحكيو مع حتى على الطرف مثلا بو يمين لما اللي هو أفضل لاعب اليوم في العالم، لاعب المغربي، نجم منتخب المغربي، وهو كان إنسان حارق، مشى عاش تزوج غادي من مواطنة من إفريقيا الوسطى وجابوا يمين،
1: مشى بصنعاء،
3: ما مجاب حتى شيء،
0: فما سؤال
3: ما مجاب حتى شيء.
0: جيب عليك أنت قلت شنو باش يعملوا. نسينا احنا انه اسبانيا راي هي في الاتحاد الاوروبي، وفما كل اتفاقيه نتاع شنغن. انا كحارق لاسبانيا نجم ما نكونش موجود في اسبانيا،
1: وهذا موجود في اسبانيا،
0: تلقاني في ايطاليا، تلقاني في فرنسا، تلقاني في
1: قبل
0: في
1: كان اللي ما عندوش مهنه يمشي للمصانع نتاع السيارات، يمشي للمبلع البشريه لأتعس اماكن للاستعباد سكنا وعملا وحراره، اللي ما يقولولوش جدودنا وعموماتنا كيف يروحوا يجيبوا لنا الشوكولاته. أيه. كانوا يمشيوا للفناء،
2: هذا الجيل الاول خاصه
1: الجيل الاول. أيه الجيل الاول فما كانش عنده صنعة، هو واقف بحدا 800 درجه سخانه يدخل حاجه يخرجها جزء من سياره الى اخر ذلك.
2: نعم.
1: هالمهن انتهت، هالمهن اللي تخدم بعشرات الالاف باش يصنعوا سيارات وفات في الغرب، شو بش يعمل؟ باش تفلح، فلح في أرضك، خاصة يا هذيلي اللي وطنك مر بزلزال عظيم. يعني فكرة أنه الدول تتوحد بعد المصائب،
2: أي.
1: والشعوب تفهم اللي هذه فترة وزمنا نتجاوزوها ويكون عنا هدف مشترك، انتهت. الكلام اللي كان يقول فيه الهذيلي رائع، هو فما مغربان
2: أي.
1: جزء في كازابلانكا كله عايش وكأنك في ألف ليلة وليلة،
3: صحيح، من اللي تخرج من المطار.
0: حتى في الجزائر زاد منطقة الغرب مش كما منطقة الشرق، منطقة وهران
1: والذي أشار لك فوت السوق وصرح ساقيك تلقى ناس طيبين هكا ولا،
3: صحيح،
1: يفرحوا بيك ويسعدوا اللي توصلت خدمة.
2: هذا نشوفوه بحد أكثر في المغرب وفي مصر زاد، لأنه صحيح كما قال هذيلي تحس أنه ثم زوز عوالم أو عالم وعالم آخر في
1: مصر
2: البلاد.
1: تأخذ سيارة لدقائق طويلة،
2: أي.
1: في المغرب يكفي أن تمر بجدار
2: تلقى روحك في الضفة الأخرى،
1: أي. فوت سوق، يعني تمشي من سوق مراكش إلى جامع الحسن الثاني، امشي على رجليك بجوجل مابس تقريبا 24 دقيقة، وتذكر اللي تسمعت إذاعة المستير وخذت نصيحة.
2: ثم حاجة أخرى ماذا بيا نحكيو فيها شمس ولو ما نطولوش، أنه اليوم الإعلام قصر برشا في توضيح الرؤية الحقيقية أو توضيح الصورة الحقيقية باش نكون أدق لأوروبا. اليوم الناس أولادنا شبابنا ماشي في بالهم أنهم ماشيين للجنة.
1: الإعلام كمؤسسة كإدارات ولا كأحنا، على خاطر مثلا احنا كيطلبنا
2: أعطونا
1: فرصة، يعني احنا عامل تالي ما كناش نجمو، ما كناش نتلمو هكا ونحكيو. نعم. بكل هذه الشفافية. نعم. في حريتنا ولا
2: لكن
1: خوف.
2: لكن يا شمس اليوم الإعلام نحن كصحفيين كإعلاميين يلزمنا نخدم عليهم.
1: سؤالي هو من يمسك القلم؟
2: نعم. من يمسك
1: أم رئيس
2: القلم؟
1: تحرير؟
2: لا من يمسك القلم ومن يملك الميكرو أمامه ويزمو يحكي على الأوضاع اللي موجودة في أوروبا اليوم، ولادنا كيفاش قاعدين يعيشوا غادي، المعاناة اللي قاعدين يتعدوا بها، مش كان الجيل الأول راه حتى اليوم الجيل هذا اللي هو الخامس أو السادس.
1: معناها كيما عملنا برامج كانت تتمجد يا عواطف.
2: نعم، يعطيك الصحة.
1: نبعثوا فريق.
2: نعم.
1: ومصورين وسواق باش نوريو تجارب الناجحة بتاع أبنائنا في الخارج.
2: أي.
1: اليوم نوريو معاناة ومأساة أبنائنا في الخارج.
2: اللي هو واقع.
1: اللي هو مؤسف،
2: لأنه للأسف برشا وليداتنا مشيو، وكي تسألوا يقول لك اندمت، ما كنش نتصور لأوروبا هكا، ما كنش نتصور إيطاليا هكا، ما كنش نتصور فرنسا هكا، ما كنش نتصور إسبانيا.
1: أنا حرائق بوردو، ما تعرفش قداش القلق متاعي على كمية أصدقاء نعرفهم في بوردو.
2: أي.
1: للأسف ما شفتش حتى حد يهتم. اليوم إن شاء الله نلقاو فرصة في فقرتنا الأخيرة في حلقة من الحلقات.
2: نعم.
1: باش نفسروا كيفاش المينستريم، كيفاش اليوم الوسائل الاتصال تحكم عليك بالسيف شنو تفكر.
2: اي مهم برشا. عندك الكلمه ايمن.
4: إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: نقدم تحية للناس كل اللي تسمع فينا اللي تتفاعل معنا واللي تكتب لنا على صفحة الإذاعة. نشكركم برشا. سيمون جي العيساوي، مسائكم سعادة، تسكن أرواحكم الطيبة. أختي عواطف شمس الدين، أخونا الهذيلي، كل الفريق العام، الحاتم معكم هذا المساء دي. تيك صحة، مشكور برشا، دمتم للتألق والإبداع. عنوان بإذاعتنا العزيزة عروس البحر المنسير، كل عام وأنتم في تألق إلى تألق، من نجاح إلى نجاح. تيك صحة يا مونجي. دريدي سمية، دامت الإذاعة المنستير شامخة متألقة على طول عروس البحر دون منازع. تحية شكر وتقدير لكافة الإطارات والإعلاميين والصحفيين والعمال، وكل عام وأنتم بخير، يعطيكم الصحة، مشكورين برشا. هذيلي عاود ذكرهم عنا راهو مسابقة فيها 100 دينار هدية
1: على صفحتنا، ديما موجود الربح. ما عليكم كان مستمعينا تمشيوا للتصويره اللي موجود عليها نص السؤال نتاعنا، وما فماش ما اسهل منه نص سؤالنا. وقتاش نهار 3 اوت ان شاء الله باش نحتفلوا بالذكرى قداش لتاسيس اذاعه المنسير. جاوبنا بكومنتير وتدخل في عمليه السحب. وليد البريئه تبارك الله عليه، المخرجنا رقم واحد نمبر 1 ايمن الشابي، ان شاء الله منا للسبعه غير درجين يختار لنا اسم الفايز معنا لهذا الاسبوع. جائزتنا 100 دينار كاش.
2: فما جائزه اخرى نو فمش كاش، فمش تذكر المرة هذه ولا فما
1: نصيف ساعة أخرى
3: نبدأ يمشي يصر بي
1: لا لا نفرحوا مستمعين متابعين قبل هم عندهم الأولوية. نتصورش قديش نحب نمشي الكاز ونحب نعمل جو مع كاز والحقيقة، أما الأولوية تبقى مستمعين ما نعرفش.
2: أما شو المرة نفسه
3: قلت شباب لهذه اللي يعرف
1: قلت لك علاقتي بسطحي
2: نخسبه غربي أصلا.
1: أما الأولوية المستمعين المتابعين
3: كازو
1: كازو
3: زي
0: اسم فني
3: مزي
1: اي بفني
3: كازو
1: كازو
2: اي حاجه دور دور
1: حاجه تعمل كيف مع عليهم. كان يستناوني بعد الستة باش تلقاوني في نقطه خارجيه قريب لاذاعه المنسير، يجي بحذايا يسال سؤال ويربح ثلاثه تذاكر العرض كازو غدوه باش يكون في اطار مهرجان المنسير الدولي.
3: واللي يحب يربح 100 دينار يدخل على صفحتنا على فيسبوك يلقى سؤالنا بعد غدوه باش نحتفلوا بالذكرى قداش
1: لانبعاث
3: اذاعه المنسير. وبعد غدوة فما تكريم زملائنا اللي غادرونا على شرف المهنة، اللي يحب يجي يحضر وش يكرمهم على العمل اللي قدموه للمستمعين طيلة مسيرة كاملة. نقولوا له غدوة إن شاء الله نهار اثنين الصباح
0: إن شاء الله. مرحبا بيهم الكل، مرحبا بيهم الكل. منيرة الويتي مرحبا بكم، مرحبا بشمس الدين في هالسخانة
3: والله العظيم.
0: شمس الدين راهو ما يسخنش معناها
1: هو سخون عند ربي شمس الدين.
0: الأجواء لطيفة في الاستوديو ما صدقونيش برشا راهو. سلوى الدريدي تقول أحلى مساء لأروع وأمتع فريق وأحلى رباعي وأحلى إذاعة المنستير عروس البحر، راكم الكلكم الماس. شكرا ليك، يعطيك صحة يا سلوى، إن شاء الله ربي يحفظكم الكل، والله لي نحيكم علينا، دمتم منسينا ربي ونسكم ببعضكم. دي محبوبة تحية ليك. منيا ربي يشفيها ويعافيها. نوسة عايشك يا منيا، مشكورة برشا، ألف شفاء لصديق قتنا نوستنا الغالية. تحية لها إينيس، وإن شاء الله يا ربي معافية ترجع لنا سالمة بإذن الله.
3: إن شاء الله تاخذ حقوقها الإدارية
1: إن شاء الله بحول الله. إحنا معها متضامنين
0: على طول
1: وعلى ذمتها
0: على
3: القانون
1: فوق الجميع.
0: عين العقل، عين العقل، هذا موضوعنا الرئيسي اللي هو السياق المتهور. الجمعة اللي فاتت كنا نحكيه على السياق المتهور، لكن الوقت ما كفانيش باش نتوسع في الموضوع، بديناه فقط، فحبينا اليوم نرجع له لأنه موضوع على غاية كبرى من الأهمية. نسمع مع بعضنا الناس شنو تقول في تسجيل لهذه بالحاج يوسف، نشكرها برشا، راديو ويب دار شباب، دار شباب بالمنستير. اسمع.
4: باش نحكي على السياقة بصفة عامة، كانت رجلة نمشي على سقية ما عادش فما أمان بالكل، السوقان ياسر متحورين برشا، ما عادش أنت تمشي تخاف على روحك، وليت حتى على تروتوار معناها ديما خايف على روحك، ديما متحورين برشا في السياقة، ولا شباب ولا رجال، ولا خاصة الشباب توا ما عادش تفهموا لا مزطة لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي، تمشي في الكياسات وأنت ديما خايف، وحدة قدامي راها معناها قدامي كيفاش نشد أيمينها وراي يسنتروها معناها بغير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتحدوا ويخليوها، فيها شيء يأسر. ما عادش بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل، ما عادش عنا ترتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش عما تخاف كياس تمشي يفجعك الكل في سبات، تهور سياق ياسر.
5: كيما التروتينات مثلا مش في كياس، معنا الفور زميشت نتاعنا تاع تونس كل بصفة عامة فنتي ما قلت ما قدرت الفئة الغير الواعية اللي هي فيها إنه من حتى تبقى كبير بالعمر وما يعرفش يتصرف زاد موجود التهور التهور فنتي ما احنا فنتي ما نترف فيه فهمتي وحتى الستريس نتاع فنتي ما الحياة والواحد كله احنا نصنعوا أقلية يحترم فهمتي وينجم تحترم وما تنجوش انت زاد انت مثلا انت تحترم باساج بيتون توقف هذيك الاخر انت ساعات كليون يقول لك راهو كذا قلت ما نجمش انا فهمت كذا راهو فهمت اذا نوقف انا فهمت كذا يضرب واحد من تيت لازم تعرف الصرف تكون يقظ انت اكثر من لازم انت ما يلزمكش تتهور انت في بعض الحالات ساعات كليون يقول لك انت معناها ازرب شوي ما نزربش انا فهمت يقول لك دوب ما دوبلش فهمتي قول لك ادخل سانس كليون ساعات يطلب منك قول لك ادخل سانس انتردي لازمك تدخل سانس انتردي ولو ما جاو القناه الطرقات هو باش نحترموه فهمتي باش ينظمنا هو يعني انت بنتي باش تخترق قناه الطرقات واني باش نخترق قناه الطرقات واللي فوضى هذه قضايا مش فهمتي فهمتي ساعات فهمتي تصير عرك ومارو حاجه بسيطه فهمتي ما لهاش معنى فهمتي معناها وحاجات فهمتي معناها تتفرد ما فهمتي ساعات تنجم تتطور الحكايه انت حارق الصوب وما تعديش معنا حارق الصوب انت معنا كرازمون فهمتي كذا وانت تحرق الصوب ديريكت ما توقفش فهمتي انت فلش اشارات المرور ايش معنى انت فهمتي معنا كان يتعدى فور زو قدامك ولا كره بتدخل فيها ديريكت

0: حقيقة معناتها السنين الأخيرة في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياق متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، توصل حد الهمجية، معناته ما سماش عليش مش يعمل الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق كل شيء. معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكيس. معناته لاحظتها كمان انه في الصيف تكسر الحكايات هذه. علاش؟ اول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صالحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا باي قانون سواء سياراتهم العادية والا الكيران متاعهم، يبدأ يدوب اللي يجري مفروض يعني سيارة كبيرة ولا حاجة يلتزم بالحد الادنى متاع السلامة.
1: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات، والسوقان السوقان يبدأ بورتابل ويرحي في الفولو وداير يرحي في الفولو وداير داير داير يطلع فوق المادة طار 15 والآخر يبدأ يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل الآخر جاي ومن غديكا طار 17 برا والفيروز ويزرف الآخر جاي ومن غديكا طار 13 معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا.
2: إلى حدود 18 جويلية 2026 حسب المرصد الوطني للمرور سجلت تونس 2473 حادث مرور خلفت 695 قتيل، ربي يرحمهم الكل.
3: الله يرحمهم. وعندي الرقم الجديد
2: 216 جريح.
3: البارح البارح كان دخل بلال لونيفي وعطى الرقم،
2: عطينا الرقم
3: 740 قتيل حادث قتل شهدته بلادنا.
2: يعني
3: نحكيوا
2: يعني
3: على زيادة ما بين عام ناول عام ناول. تعرف قداش المعدل عندنا في 2025؟ أربع وفيات في النهار، عندنا ارتفاع 29.85% على عام ناول بالنسبة للحوادث. ونحكيوا حتى على مستوى الحوادث القاتلة، نحكيوا 40% من الحوادث صارت جراء الدرجات النارية اللي هي في صدارة مسببات الحوادث.
2: صحيح.
3: الفرزة وما تابعها.
2: أيوة.
3: كيف كيف عدم الانتباه نلقاوها نسبة 14.54% مع عادش التليفون ولا سارح السوق. تغيير الاتجاه وقطع الطريق معناتها بصفة فجائية 12%. عدم الالتزام بالسير على اليمين نسبة 10%. نحكيه على المعطيات السرعة اللي هي تعتبر العامل الأول والمباشر في الحوادث القاتلة.
2: أيوة.
3: حيث تسبب في وفاة 35.29% من الضحايا، 10 حالات وفاة.
2: نعم.
3: كما كانت سبب في 31.03 من مجموع الحوادث. نحكيه حتى الفترة.
2: نعم.
3: هذه أرقام مفزعة تأكد مرة أخرى أنه السلام المرورية يلزمها تكون استثمار فعلي وحقيقي في إطار الأمن القومي راهو في بلادنا اليوم.
2: يعني كي نقوله 740 قتيل، شوف عائلاتهم اللي وراهم،
4: فوتوا الألف العام. احنا معدلنا
3: معناتها نحكيوا لي 2025 أربع وفيات في النهار، بمعدل أربع وفيات في النهار ماشيين ونرتفعوا. نحكيوا على نسبة وصلت في الفترة هذه ل 29.85%.
4: احنا بما أننا فتحنا الموضوع الأسبوع الفارت، نشكر زاد المستمعين اللي ما يعرفوش ولا ما عندهمش إمكانيه يدخلوا على فيسبوك واللي قراوني شوية درسي.
2: أيوة.
4: لأنه من الضروري اليوم يا عواطف،
2: نعم،
4: انه الناس قبل ما يخرج من بكالوريا سنه خامسه يكون خذ البرمي وفي الليسي كيما المانيا وكيما الدول،
2: يعني سنه ثالثه ثانوي تقصد هكا
4: 18 سنه.
2: 18 سنه. نعم.
4: كيما يعدي امتحان الرياضيات ولا الايطاليه يعدي برمي.
2: أيوة.
4: ولازم يبدا في التدرج السنوي بتاع عمره ياخذ الرخص. يقول القائل وين مشيت مدارس تعليم سياقه السيارات؟ يدخلوا لوزارة التربية والتعليم،
3: يتم إدراجهم حتى في حصص. ممكن فكرة
4: ممتازة. نعم. علاش كيما في ولايات كبرى
3: ونبني على كلامك بالإحصائيات، كناخذ الشريحة العمرية ما بين 19 ل 39 عام نلقاهم 48% هما من اللي توفوا. تصور انت في من مجموع الحوادث
4: الدول. نعم. اللي نشحت باش تنقص حوادث الطرقات، لانه انا نحكي لك فيما علمني من جلسني.
2: أيوة.
4: هما الصغير يعملوا له كما الكارتينج في وسط المعهد في الساحة الكبرى. أيوة. فما سيارات صغرى. في سنه الصغير بكل يفهم مش معناها على اليمين, مش معناها تقف وتخلي صديقك يلعب دور الشرطي. كما يتعلم الرسم يتعلم التنقل, والتنقل اليوم ولا مسألة تتعلمها ضرورية مش إضافية. على خاطر بكري نحكيه عن الناس الفقراء في تونس, في بالكم اللي فما حد اليوم البرمي ولا معاش يخلط له المواطن قاش تكلف برمي اليوم
3: أقلش زوز ملايين.
4: شكون ينجم اليوم يعطي لولده 18 سنة 2000 دينار؟
3: نحكي زوز ملايين معناتها المرة الثانية الثالثة.
4: ثم النقطة ثم النقطة الثانية الرصيف يا عواطف يا رذيلي.
2: أي.
4: يا سيحات معاش ما تريتوار خذيته القهاوي والحوانت ودي الناس كل قدمت
3: حتى الكياسات على قد زاد
4: فالناس كل
3: هي هي تريتوارات ما فماش والكياسات على قد.
4: صديق يعرف انا مغروم بالتكنولوجيا جاب لي باش نجرب سياره شهيره جدا اليوم في العالم فيها اخر تكنولوجيات, قال لي تحكي عليهم في برامجك اجي جرب. ما نجمش نسوق على خاطر تصبر طرف تهزني يمين ويسار وحدها.
2: أيوة.
4: لانه فما واحد من الموتو جاء على يميني فهي رصدته ما يزموش يقرب لي 20 سنتي, فقلت له هذه غير قابله للسياقه في وغير قابله للايقاف
5: في يعني. وحدها
4: اي احنا في, في طريق القروان الشهير السياره جنت واخترت انها تكة وتوقف. فعنا اشكال حقيقي لانه العباد على الطريق ما فماش نص متر تروتوار
3: فماش.
2: صحيح.
4: المرأة اللي هزة ولدها في بوسات قدامها 100% تمشي على الكيس.
2: أي 100% تمشي على الكيس. ونحن رينا برشا صغيرات يبدأوا ما يظهروش يبدأوا هزينهم على الكيس. علاش؟ لأنه التروتوار كما قلت أنت الناس كل مقدمة أي حانوت يحط سلعته عمل يقدم عمل يقدم
4: قبل يوصل للكيس ويبني زادة أصلا
2: وكيحب يبني يبني.
4: وإذا خلونا تروتوار العواطف
2: أي.
4: يخليه الشجر يزمك تكون مترو 30 مترو 20 باش نجم تتعدى تحت
2: أي.
4: تحت الأشجار ما فهمتش وقتاش تقلم وساعات تحمد ربي اللي ما تقلمش خاطر كي يقلموها يهربوا بيها بكلها
2: اي خليونا في الشمس والريح.
5: ثم الترقوات اللي زاد مخصصه للبسكليتات
4: في العالم
5: في العالم
4: أي.
5: في مستير خمر هو
3: مسالك مسالك مخصصه
5: مسالك علاش مش موجوده في تونس هذيك؟
3: علاش مش موجوده؟ السؤال يطرح نفسه. هو خاطر لازم تكون فما تخطيط عمراني جديد وتهيئه عمرانيه تاخذ بعين الاعتبار.
2: أيوة.
3: معناتها المسلك المسلك بالنسبه للتروتينات اللي سمعناها في الكوموند اللي هما تقام ما تسمعهمش او جاك على اليمين جاك على اليسار وخاصه عند اولاد الصغار.
2: وهذه اللي في بالك اللي الصغار الكل يحطوا هيك باش يسمعوا في الفن يسمعوا في الموسيقى.
4: أيوة.
2: يحطوا لي كاسك في وذنيهم ولا هيك جوست لي كوتور ولا حاجه في وذنيه ويبدا يمشي سوق تزمر عليه تكلموا كذا ما مش يشوف فيك فهمت. في خطر كبير اللي هما كيما قال مش معمولين كيسات
4: كان صغارنا. انت تلقى اليوم ما شاء الله كثرة الكراهب اللي قد مدينه قدامك ماشيه بقره تمشي على كياس ربي يزيد الناس
2: أي.
4: تلقاها سيدي والا للا شادد وسط الكياس بمعنى اللي تنجم لا تتعدى على يمينه ولا على يسار
2: يسكر عليك الكياس
4: يتبختر خاطره شبابكم سكره والكليماتيزور يخدم وراه عنده فن جميل ولا رفقه راقيه ولا الكياس كله البلاد ليه. وإذا تكلم ويقول لك احنا غادي تستغرب
2: انت احنا يعني احنا غادي وين غادي
4: في القمره يقول لك احنا وانت تحس بروحك بديت هكا تتذكر هذيك يقال الراجل جيب لنا ديفيز
3: لازم نشجع ما نعطيوش صوره قاتمه اللي موجود راه فما حاجات ايجابيه لازمنا نبنيوا عليها الافكار موجوده وعندنا راه ناس اكاديميين وناس تبارك الله شباب خريجي الجامعه التونسيه
4: والا تحسيس ولا
3: لازم ياخذوا المشاريع هذو موجودين المشاريع يا شمس بالحق مشاريع
2: عطينا مثلا هذه شنو مثلا عطينا فكره
3: انه ما شاء الله عندنا مهندسين ينجم يعمل لك طرقات ياخذ بعين الاعتبار المسالك بالنسبه للدراجات الهوائيه كما معمول به البر بالنسبه للسيارات الكهربائيه لازمها تكون فما حاجه جديده انك انها تتشرج في كل بلاصه تلقى انه مواقف للحافلات تحترم الذات البشريه خاصه خاطر قادر نشوف بحذا الاذاعه او بحذانا قرابي معناتها اخرج العشيه وتشوف تبارك الله معناتها تلقى 200 شخص يستناو
2: في حافله
4: وتولت فما الحافله مليانه وكنا في لا حافله هو فما شركه كبيره صينيه مشهوره جدا عندها السيارات الكهربائيه الفاخره ماشي اتفقت هي وكيوسك باش ما نعملوش اشهار لازم وين فما الكيوسك هذاك فما شارج الكتريك بلاش
3: بلاش
4: هاك انت مروح من هنا للسوسه تلفت وتدخل تقول لك امبان الكيوسكات كلها تحط فيها امبان
2: علاش
4: لانه يزمو يشارجي بلاش واحنا ثقافه هذه تعملها دول اخرى للنقل الكهربائي باش
3: فما تشجع وتحفز
4: اي اي وانا فما في دول اخرى عربيه شقيقه سنوات الشعب كله شارجي بلاش باش تدخل الثقافه باش نربحوا الكهرباء ونربحوا ليسونس والديفيز هذاك نبداو به احنا اولى واولادنا اولى اما نرجع لازم كيما نعلموا ولدنا الرسم وكيما نعلموه التربيه الموسيقيه لازم يتعلم الكود يبدا حافظ ويتنفسه
2: ايوه
3: تربيه مروريه
4: تربيه مروريه وياخذ برميه كيما في الدول العالم
2: ويفهم وقتاش يخرج وين يقف وكيفاش ثم حاجه اخرى وليدات الصغار في العمر يمكن 10 11 سنه 8 9 سنين مانيش مبالغ راه يسوقوا في عليها في موتوات يسوقوا في
4: قلت لك انا جيل غريبه
2: والله غريب.
4: في الاخر يحرق في المغرب يشبهوا له
2: يعني هذا هو هذا مو اني نقعد بالحق نستغرب من اب وام يعطي لولده اللي هو ما يضرش مازال 8 9 10 سنين 12 سنه فيسبا اكبر منه تلقاه يتعارك هو وياها في الكيس باش يوقفها ولا باش يخدمها ويخليه يمشي في هالطرقات هذه اللي فيها البوالور يتعدى كميون اللي فيها كرهب كما قلت انت معناها حتى باش يروه يمكن ما يتراش فين استغرب كيفاش الوالدين يخليوه هذه منتشره برشا ولات
4: انا في المكان الوحيد المخصص للدراجات في البستير وهو فضاء للعائله شفت التروتينات اللي تحكيوا عليها كيما قلت شباب يافع يمشي يجري بها ومعاه كلب يجري فيه معاه السيد المستمعين بما اني انا مغروم بتربيتهم لو كان يجبدوا يا عواطف اخطر من التروتينات واخطر من صحيح. تقول انت نرجع ديما لهالولي
2: نرجع للولي
4: وينه
2: يعطيك الصحه
4: يضلي على تيك توك ولا على فيسبوك او ما شابه يعني وينهم
2: ان شاء الله يطلع يسمع في اذاعه المنستير
5: حتى الردع زاد في المستوى هذا زاد كي تشوف الارقام اللي كان يحكي عليهم الهذيلي الردع زاد يلزم
2: تطبيق القانون
5: تطبيق القانون
2: التزام بقانون الطرقات
5: زاد مش
2: خطر
4: وايجاد حلول حقيقيه الدودانة مشكلة للاقتصاد الوطني ولظهر المواطنين ولسياراتهم حلول حقيقية
2: أي.
4: حط له كاميرا حتى فاكتيس حط له رادار حكة وفي وسط عين وقل له رادار تو يحترم وشعوب العالم كلها تحترم بقوة القانون
2: أي.
4: كل شعوب العالم وما فهمتش مخالفات اللي يجيوا نظيفين يعملوه ينجم يعملوهم غادي كما يقول لك عنا شينولة ينجم
3: من
2: غادي ما ينجمش على خاطر يعرف هو
5: المستطيلات البيضاء
4: ومنهم زاده ومنهم نوع جيل خاصه نقول جيل من ابائنا واخواتنا اللي مشاو اشتغلوا خاصه في الدول المنظمه المانيا وغيرها يجي منظم لهنا يدوخ انا تقعد انت تعلم فيه تقول تشجع يا راجل امشي يا راجل قدم يعني انا اخبرني واحد فيكم اللي سوق السبت مثلا ولا الداخل ما عادش برا شفت واحد من عمنا بالخارج وحل ما نجمش تحرك لأنه بالنسبة لعقليته غير قابلة للحركة أما احنا عنا سواق بالمليمتر تمشي فعلا يعرف يحرك سيارته كأنه رسام لي لوحة سريالية
2: نعم ديما ثم استثناءات لكن ردوا بيننا على رواحنا ردوا بيننا على صحتنا وخاصة على حياتنا لأنه الحياة ما تشريش بالفلوس ردوا بالكم على حياتكم وحياة الناس اللي تحبوه

0: مطرج نمشي على سقية، ما عادش فما أمان بالكل، بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل، ما عادش عندنا ترتوارات باش نطلع عليهم، مش حتى باش نمشي عليهم، ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفجع الكل في سبات تحور سياقة ويسر.
1: السنين الأخيرة معنا في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا، لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس، تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، بالحق توصل لحد الهمجية، معناته ما سماش علاش مش يعمل الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق وكل شيء، معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس. معناته لاحظتها كمان انه في الصيف تكثر الحكايات هذه. علاش؟ اول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا باي قانون سواء سياراتهم العادية ولا الكيران متاعهم.
2: ساعات كل يوم قولك انت ما انا ازرب شوي، ما ازربش انا، فهمتي؟ يقول لك دوب، ما دوبلش، فهمتي؟ يقول لك ادخل سون كليون، ساعات يطلب منك يقول لك ادخل سون انتردي، ما يلزمكش تدخل سون انتردي، ولو ما جاو القانون الطرقات هو باش نحترموه، فهمتي؟ باش ينظمنا هو، يعني انت فهمتي باش تخترق قانون الطرقات وانا باش نخترق قانون الطرقات. واللي فوضى
0: الباب توا ما عادش تفهمه، لا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي، تمشي في الكياسات وانت ديما خالف وحده قدامي، راها معناها قدامي كيفاش نشد ايمينها وراي شنطروها، معناها ما غير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتعداوا ويخليوها، فيها شيء اسعد
1: اللي تشوفه في الكياس هو نموذج مصغر عن حاله المجتمع بصفه عامه، اللي هو في السنين الاخرى تم مشكلة أزمة أخلاقية في تونس صراحة للأسف، معناتها

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. وفي أبرز العناوين: تجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، صدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال، ورئيس حكومة إسبانيا يصعد لهجته تجاه عدد من شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية. مرحبا بكم. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. من شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد التونسية على التقليص من التبريد، وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية بداية العام القادم، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، خاصة أن قيمة الطن الواحد من قمح الصلب تبلغ 350 دولار. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، أكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، وقال أن ذلك كان بسبب انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. ووضح أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاذه في شهر أوت من كل عام، ويصبح الانتاج يوميا يلبي حاجة الاستهلاك ويفوقه قليلا. تم مؤخرا إصدار أمر برائد رسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال من ذوي طيف التوحد داخل رياض الأطفال، وإقرار منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال والمرافق للأطفال المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب.
1: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني ما قبل الست سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل، منح منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، منحة في 200 دينار مياه للروضة ومياه للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوية أن جلسة ستعقد الأسبوع القادم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات للنظر في وضعية قطاع الدواجن، والذي يضم ثلاثة أطراف رئيسية هي المنتجون والمزودون وتجار التفصيل، وأن أي اختلال عن مستوى أحد المتدخلين ينعكس سلبيا على بقية حلقات المنظومة وقد يؤدي تراجع القطاع ككل. وقال أن الوزارة تتابع تطورات القطاع عن قرب، مضيفا أن الغرفة تعتزم طرح عدد من الملفات خلال الاجتماع من بينها ظاهرة الاحتكار والتجاوزات المتعلقة ببيع البيض، إلى جانب مسألة هوامش الربح التي تتوزع وفق تقديره بين 20% للفلاحين و 15% للمزودين وتقريبا 20% لتجار التوزيع. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بني خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر، وذلك في شهر سبتمبر، خاصة بعد تأخر انطلاق موسم الري لحدود شهر جوان، بالإضافة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات تدخل. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية أنه سيكون هناك تراجع في الانتاج مقارنة بالعام الماضي.
2: موسم القوارض لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار بتاع الفيضانات اللي حلت بغابة القوارض والعريض الأجار اللي تم منع فلحها وإتلافها. كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه بدايه شهر جوان يعتبر متاخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناه جلب المياه وصلنا الى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكرره للكهرباء. التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسه واستراتيجيه وحيويه لهي محطه ضخ الكهرباء جريمه في حق البلاد وجريمه في حق الفلاح وجريمه في حق قوت الفلاحين. جي قصر محطه ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارض في الجهة وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج وراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينار بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
3: الظاهرة هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه بتبيع أو خيانة ومواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك ويحاولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه. واحنا كغرفه يرجعونا تشكاو الناس تشكا تقريبا ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانه واللي تعاملوا معنا بالاخص الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي يضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في أسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهرة هذه وإحنا بالمرصاد لهذه الظاهرة.
0: أعلنت الحكومة الإسبانية بدء إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام جماعي لها. وأوضحت صحيفة الوطن الإسبانية أن قرار إعادة الفتح جاء بعد تهدئة نسبية في حركة المهاجرين وسط تنسيق أمني بين السلطات في إسبانيا والمغرب لضمان عدم تكرار حوادث الاقتحام الجماعي. وكان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز قال قد صعد لهجته تجاه عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي وقال أن بعض الحكومات تتبنى مواقف أنانية ومستقطبة وغير قانونية في التعامل مع أزمة الهجرة الجماعية التي حصلت في مدينة سبتة الإسبانية داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الأزمة والتوصل إلى موقف أوروبي موحد. وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن قلقه العميق إذا ردود فعل بعض الحكومات الأوروبية بعد تدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. أذكركم بأبرز العناوين: تجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، صدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال، ورئيس حكومة إسبانيا يصعد لهجته تجاه الدول الأوروبية بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية. شكرا لكم على حسن المتابعة ويعود إليكم بعد قليل برنامج عين العقل.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

En la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم.

0: شاء الله جينا يا ربي قلوبنا طيبة ونحن في صحة وخير. مواصلين معكم في برنامج عين العقل. هديلي خرج البرة هكا باش يوزع كل ثلاثة تذاكر لعرض المونستير مهرجان المونستير لحفلة كازو. لكن قبل هذا بما أنه نحكي واليوم على السياقة المتهورة على أهمية الالتزام بقواعد الطرقات وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، اختار حاتم كيما العادة باش يرجع بكم الأيام زمان. تفضل حاتم عندك الكلمة.
1: شكرا عواطف. وسائل النقل في تونس بالعشرات السنين ما كانتش مجرد وسيلة باش توصل الناس من بلاصة لبلاصة، أما كانت جزء من حياتهم اليومية، صنعت ذكريات وما زلت عايشة في البال أجيال كاملة إلى اليوم. وقتها كانت الحياة ماشية في على طبيعتها، الكروسات اللي يجرها الخيل كانت تدور في الحومة، البسكليتات كانت ترافق العمال وحتى التلامذة والموظفين كل صباح، أما الكيران والقطارات في الوقت هذاك كانوا للتنقل بين المدن البعيدة، يجمعوا الناس في سفرة واحدة فيها الحديث وفيها الضحكة وفيها تبادل حتى الأخبار بينات بعضهم. الناس تلقى الوقت باش تحكي باش تتعرف باش تتقاسم حتى الماكلة وحتى دبوسة الماء. وقتها الطريق ما كانش مجرد مسافة، كان يحكي حكايات وكانت سفرة في حد ذاتها متعة مش مجرد وسيلة باش توصل. فما شكون كان يمشي على ساقيه، ورغم يعني المسافات البعيدة الناس كانت تمشي بالساعات وما تحسش بالطريق، خطر الحديث والضحك وتبادل الحكايات والقصص كانوا يختصروا هالكيلومترات والمسافة البعيدة. يمكن الأقدام كانت تتعب وقتها من كثرة المشي، أما القلوب كانت ترتاح لبعضها والطريق كان يقرب الناس من بعضها أكثر.

البسكليتات والكروسات، الكريتة نقولوا احنا باش نكونوا واضحين، كانت الكريتة والحياة اللي تتجر يمشيوا للبحر على الكريتة. زادا البحر وقتها كان خارجة، كان خارجة جماعية ومتعة زادا، والنهار كان يبدأ من أول الطريق قبل ما توصل حتى للشط، كانت المتعة تبدأ من أول الطريق مش كان على الشط المتعة. وكيف يجينا الصيف زادا يجينا بالأفراح والمسرات والمناسبات، وأكثر حاجة كانت العرسات. نهار العرس ما كانتش العروسة تركب في كرهبة فخمة كما اليوم، كانت تتنقل في كروسة في الكاليس اللي يبدأ مزيان ومزين بالزرابي، والناس الكل كانت تخرج تتفرج وتبارك للعروسة والعروس وللعائلة، وكانت تركب في كرهبة. وكان يعني حتى كان العروسة تركب في كرهبة كان الأكثرية يا تاكسي يا كرهبة عائلة الفلانية يا كرهبة انت عقريب، هذا هو كيفاش كان. أما كانت الفرحة أكبر من قيمة الوسيلة تاع النقل اللي كانت في الوقت هذاك، الزغاريد تعلى، الدفوف كانت تقرع بالقوي، الموكب كان يدور في حومة على مهل، وكل واحد يشارك في الفرحة حتى توصل العروسة الباب الدار. اليوم تبدلت الحكاية، برشة توانسة ولاو يتحشاو النقل خاصة في الصيف بسبب طول الانتظار، تراجع مستوى الخدمات في برشة خطوط نقل، ولت الموتورات الخاصة والتروتينات هي الاختيار الأول، ومن بعد ولت السيارة العائلية، وكثر الاكتظاظ واختنقت الطرقات ولت فوضى وتزمير وتلوث سمعي وعرق ومعروك. خلاص تحديثنا اليوم، منذ عشرات السنين كان التنقل أبطأ من اليوم، أما كان أهدى وأأمن خاصة، وما كانتش السرعة هي الهم الأول. هذاك علاش حوادث الطرقات كانت أقل، أقل برشا من اللي كنا نشوفه فيه ونشوفه فيه اليوم. اليوم تبدلت الوسائل، لكن ضاع شيء أكبر من النقل، ضاع دفء الطريق وهدوء الرحلة وروح المشاركة، سيارات أكثر والازدحام أكبر، لكن الذكريات ما زالت تهمس بأن أجمل وسيلة نقل كانت المحبة اللي كانت تسافر مع الناس. هذا كل معنا اليوم.

0: وصلنا للفقرة الهامة أعطيني عقلك بعد شوية، لكن قبل هذايا باش ناخذوا الهذيلي بما أنه هو خرج منذ قليل باش يوزع التذاكر بالنسبة للعروض مهرجان المنستير. مرحبا هذيلي.
1: مرحبا، مرة جديدة عواطف وكل الفريق كالعادة. ما عطيتش برشا اليوم تبارك الله، معناتها ملي عطينا الأنونس في البرنامج ملي خرجت نلقى شكون يستنى فيها على تذاكر سهرة الليلة، سهرة الغدوة عفوا.
0: أيوة ممتاز، يعني سمعوا كلامك واستنوك قدام باب الإذاعة هكا.
1: تبارك الله جون، تبارك الله عليه، تحسه مغروم البكازو واللي سهرة شبابية من تنظيم في إطار مهرجان المنستير الدولي، إن شاء الله بشكون سهرة كبيرة. أيه. على قدر الشعبية اللي عنده الفنان هذا، الحقيقة اللي اكتشفتها أنه برشا شباب مغرومين البكازو. خلينا نتعرفوا على المتسابق معنا اليوم، إذا جاوبني بطبيعة السؤال متاعنا هو بش يفوز بثلاثة تذاكر من أهداء مهرجان المنستير الدولي وإذاعة المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلامة، يوسف البكوش، عمري 22 سنة، نخدم في مجال التوريست،
1: في مجال السياحة. باهي يوسف، كازو شنو علاقتك بكازو؟ معناتها شنو الغرام؟ على خاطر شمس الدين هو كبير فينا بالعمر وما مش عارف
0: شمس
1: اي ثقافنا في كازو.
2: والله اول حاجه تعجبني فيه هو يغني في الراب، راب مزيان برشا، تحسه يحكي على العائله، على الاخوات وكل شيء، ويحكي على اولاد حومته، ويحكي مثلا على البلاد حالها كيفاش وكل كا. يعني والله تغرمت بيه، بس انا نسمع فيه عندي برشا وتبارك الله عليه، معنا يعني في حاجه مزيانه على الاخر. نظيفة.
1: وكيفاش عرفت المسابقة باش تقعد السنة؟ سنتني برشا ولا صا يوسف؟
2: والله شي يحكي فارغة نص ساعة، معناها من با
0: نص ساعة
2: بعد في الكربة في الراديو معناها مع أمي، قلت خنجي نجري بالزر كاكا. سبحان الله،
0: تحية للوالدة.
2: يعني سبحان الله، والله فرحان على الخير.
1: فرحان أخوي، إن شاء الله ديما فرحان.
3: شكون باش يهز معاه؟ شكون باش يهز معاه زعما الوالدة اللي
1: شنو تكون يهز معاك؟
2: والله لك فايش يزمع يطفل أبانا
3: هم ثلاثة صديقتم
0: ثلاثة رام ثلاثة عندك ثلاثة
4: هز صديقتك وهز معك أمك باش تراقبك
3: فما غنية تقول يا ربي سيدي ربيته بيدي وخذيته
4: الرومية
0: مش رومية
1: منصور مؤكد كما قلنا سهرة شبابية بامتياز كازو على قدر الشعبية اللي اكتشفتها اليوم في الشارع الحقيقة ولا من خلال متابعتي للصفحة الرسمية متاعه على فيسبوك. فنان عنده ناجح وقدم في أغاني تبقى في نجاح كبير ونشوفه نسب المشاهدة على اليوتيوب. أرقام كبيرة إن شاء الله، إن شاء الله هذه أخويا نحترمه الفئات والشرائح العمرية الكل، وكل حد حر في الفن اللي يحبه. كما سيوسف اللي فرحان برشا بثلاثة تذاكر. سؤالي سيوسف جاوبني عليه صحيح تربح، ما هو النمط الموسيقي اللي يقدمه الفنان كازو؟ هل هو يقدم راب مزود وإلا راية؟
2: هو يسمى اللي قدم فيه كازو ذاك راب ويسميه هيب هوب. من المامو هذي
1: هيب هوب
2: يسمى هيب هوب أكثرية راب يسمى هذا.
1: هو تبارك الله عليه، حتى كازو يغني عدة أنواع وأنماط صارية مش عادة مزيانة ملا أغنية حلوة عنده الحقيقة، سمعتها بكر شوية مع شمس الدين هلالي. يا بابا أغنية حلوة، أغنية حلوة برشا، وباش تكون تلقى تفاعل كبير برشا في سهرة غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان المنستير الدولي. شكرا جزيلا يوسف، نورتنا.
2: عايشك
0: مبروك عليك يا يوسف.
1: الكلمة لكم في الاستديو، جوائزنا ما زالت متواصلة. حتى نتذكر عنا مسابقة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، إذا جاوبونا على السؤال متاعنا النهار 3 أوت باش تكون الذكرى عدد قداش لتأسيس إذاعة المنستير؟ 47 48 ولا 49؟ الإجابة صحيحة وصاحب الحظ السعيد أو صاحبة الحظ السعيد باش تفوز معنا ب 100 دينار كاش من إهداء إذاعة المنستير. إن شاء الله دائما وأبدا فرحانين ديما مستمعينا الكرام.
0: يعطيك الصحة هذيلي، في الانتظار انت باش تلتحق بينا. منجي العيساوي يسلم لسانك على صدق كلماتك. سي حاتم، تحية جدك حاتم. أم خليل، منورينا ببرنامجكم الجميل والمميز، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا. بعد شوية باش نعطيكم اسم الفائز بالنسبة للمسابقة متاع اليوم، تنجموا تكتبوا بطبيعة التعليقات متاعكم. نحن ماشيين لركننا الأخير.
5: أعطيني عقلك.
0: أعطيني عقلك اليوم باش نحكيو فيه على الأنموذج أو النماذج متاع الذكاء الاصطناعي اللي تناسبنا، على خاطر نحنا ديما نبداو نلوجو مثلا ما نعرفش يعني ندخل لأي منصة من منصات الاجتماعية، ماذا بيا معنية نتأكد مثلا من معطى معين، من صورة معينة، من خبر معين. في اليوم شمس كيما العادة باش يعطينا نصيحة كيفاش نجمو ناخذو المعطى أو المعلومة من مصدرها الموثوق إذا كان صحة العبارة. فنزيد نوضح معك شمس النقاط هذو، ما عندك الكلمة.
3: هم النماذج ما يسمى بالألام، لأننا نتحدث على تويكا والجيل القديم من الذكاء الاصطناعي، هي. هو اللي نكتبوا له وإلا نكلموه ويجاوبنا. الحقيقة ما هوش فما شكون المناسب لنا إذا كان منش باش نشريه، لخاطر اللي يسمع فيه يبدأ دقيق، كنت نجاوب أجوبة أخرى لو كان عواطف سألتني. أنا هو النموذج اللي نشريه اللي هو ما قلش من 20 دولار شهري، لأنه النماذج بو 5 دولارات اللي معمولنا لأولاد القراية حتى المجاني كيفها. يولي في المجاني تو نحكيه شنو أحب أنا وقتها، شنو الذكاء الاصطناعي اللي نمشي له. بمعنى إذا كان نحب نعمل تثبت في الخبر كما أنت قلت
0: مثلا،
3: إذا الخبر موجود على منصة إكس تويتر سابقا، أفضل واحد وأقواهم في أنه يرصد الخبر هذا صحيح ولا مش صحيح وشكون تجاوب معه وشنو قال، هو جروك. لأنه جروك هو بيدو من شركة إكس، يعني هو ساكن في سيرفرات تويتر. جروك أكثر من هكا ينجم يقول لك المقال هذا شكون وقتاش تكتب، شكون علق عليه، فسخوش كلام انت ما تشوف فيه إلى آخر ذلك. جروك زاد زعيم في مسألة أخرى هي الأنواع الموجودة فيه، وخاصة في فتح الحوار الصوتي. وهذاك علاش نقول للأولياء كي تحطوا جروك لأبنائكم ماذا بكم تقولوا لي احنا أولياء، شي يقول لكم اعطيوني تصويرة حتى سيئة النوعية. لأنه جروك في وسطه من الأنظمة عنده جروك المحاور كما أي ذكاء اصطناعي، وعنده جروك الطبيب بدون وجل يدخل في الميدان الطبي ويحثك كطبيب
0: نجم تستشيره. يعني
3: كجروك طبيب كي تنزل الحوار الصوتي تبقى خيارات، كيما عنده جروك الطبيب النفسي.
0: الطبيب نفسي
3: اي نعم،
4: ما
3: باش تفهم قداش
4: كل تمشي للطبيب النفسي.
3: إيلون ماسك مولا جروك متحدي حتى المنظومات،
0: صحيح.
3: ثم جروك في وسطه كذلك جروك للمؤامرة، مخصص إذا أنت تقول مثلا أحداث المغرب وغيرها فهو جاهز باش يدخل معك في منطق المؤامرات والكتب اللي تكتبت والأفكار إلى آخر ذلك. أساسا نوعيا اسمها مؤامرة.
0: هذا يعاون برشا الناس اللي تحب تكتب مقالات، اللي تحب تحلل الأخبار،
3: فهو رهيب. مثلا
0: نعم.
3: مثلا وقت اللي هبطت وثائق إبشتاين، كل نماذج وإلى الآن كل نماذج الذكاء الاصطناعي كي تسألها تجاوبك انطلاقا من مقالات نشرت على وثائق إبشتاين باستثناء جروك. جروك يدخل مباشرة يبحث فقط داخل الوثائق ويجيب لك بتفاصيل التفاصيل، تقول له متى ذكر التونس يعطيك بالتفصيل بالوثيقة ويمدك بالوثيقة.
0: شمس هذية دون مقابل معنى؟
3: هذا في الدون مقابل. لكن علاش قلت الأولياء وانا كي تعطيه لأولادكم حطوا تصويرتكم يا عوض، فالخاطر جروك في وسطه جروك زائد 18 سنة
4: ما يتعاملش مع الأقل من 18
3: هو
4: سنة.
3: على أساس فما رؤية في العالم اللي الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كي يخرج من نيويورك يمشي يدخل الشات كبار، يعني بلاصة يسبوا فيها ويشتموا فيها. حتى في تونس عنا يا حاتم يمشيوا للقهوة يلعبوا الرمي باش يسبوا بعضهم ومش مهم الطرح، يروح نحى الشحنة على شنو. فجروك زي 18 سنة هذا بذيء اللسان،
0: أيوة.
3: ببذاءات عربية محلية كاملة،
0: أيوة.
3: وصليت اللسان يسب ويشتم. فإذا كان أنت تحط في هاتف بنتك
0: نجمو يسمعوا أي حاجة
3: تقتل ثبت جروك تقولوا له أنا ولي، فباش يطلب منكم جروك صورة ويقولكم كان تحب تخافوا على خصوصيتكم نجم ناخذ صورة 252 56 بتا يعني ضعيفة ما ناخذش تفاصيلك. المفيد باش نثبت انت البو باش كيف انت تخلي ولدك يقرأ مع جروك ولا يتعلم كيقول له قالوا لي في المدرسة الكلمة الفلانية يا جروكش معناها، جروك يقول له وريني بابا ولا ماما موجودين ولا لا. أكثر من هكا كيف انت ترجع كولي تستعمل الذكاء الاصطناعي يقول لك سيدة عواطف راه ابنك عنده المشكلة الفلانية يتنمر عليه في المدرسة، سألني في النقطة الفلانية وإليك وإليك خطة كيفاش نعلموه المسألة اللي سأل عليها. لكن إذا كان أنا شفت محاضرات في يوتيوب سوايع واحد يقرر في حاجة شمس الدين هلالي يخرف في موضوع شنو قد فرج عليه بكله أنا
0: حشيك.
3: نمشي للذكاء الاصطناعي اللي ملكته شركة يوتيوب جوجل جيميناي.
0: هذا تولينا يوتيوب جيميناي
3: بدلنا احنا خرج بدلنا. جروك قلنا كل هاللي كنا نحكيه فيه
0: الإكس.
3: لكن انا عندي فيديوهات تعليمية غيرها
0: تحب نلخصها يعني،
3: نحب نلخص الفيديو، نحب نناقش فكرة موجودة في الفيديو. أنا صحافي إعلامي شفت خبر ونحب نطوره للعمل الإذاعي والأرقام على تونس. نمشي الجيميناي لأنه هو عنده أكسي على كامل النصوص ويشوف صاحب المنشور هذاك سواء كان سياسي أو مهما كان هو يطلع عليه بكله. جيميناي ما عندهش وقت محدد في الحوار الصوتي بالمجان. إذا أنا شريت قطعة ماكينة للكوجينة أو أي آلة تتخيلوها في الدنيا ما عرفتوش كيفاش تركبوها، ما أسهلش من أنك تحل جيميناي بالكاميرا يتبعك خطوة خطوة، حط هذه في هذه، الفيسا هذه في هذه. راهو عنده قدرة عجيبة على الكاميرا المباشرة مهما كان الجهاز. ماكينة صابون فما فلسة عمرك ما عرفتش تعمل، تحط الكاميرا مع جيميناي وتسألها بالصوت قل لي الفلسة هذه شنو تعمل بالتفاصيل، لأنها قارئة الكتب بالكل وتعرف التجارب متاع المواطنين الكلها لأنها جوجل، كل ما ترى في جوجل هو في ذهنها الناس وقتش عدبت لهم القطعة إلى آخر ذلك. تو إذا كان حبوا على ذكاء اصطناعي متزن لا يدخل لا في مؤامرات ولا كل شيء مضبوط
4: محايد
3: وفي كل وفي كل كلمة يبدأ يقول لك وأذكرك عليك بالذهاب إلى طبيب وأنا لست طبيب، هو شات جي بي تي.
0: أي صحيح،
3: لأنه هو أرسنهم. هو باعتراف كل نماذج الذكاء الاصطناعي عنده أعمق قاعدة معلومات. إذا تحب على العلامة الرصين باش تحكي معه حتى في موضوع فلسفي شات جي بي تي، لأنه قادر على كل هذا، وخاصة النسخة الجديدة اللي يولى الحوار الصوتي موش تافه للمباشر. الحوار الصوتي قبل شات جي بي تي كان يجاوبك كما كان يقولك مرحبا بك في شركة كذا، ما يقضي لك حد شيء، تقول له انترنت مخصوصة، مرحبا بك في شركة كذا، نشكرك مدام على اتصالك كان يعمل هكاك. اليوم ولا قادر على الحوار.
0: تم تطويره.
3: حاجة أخرى، كل النماذج هذه الأشهر، لأنه فما بيربلكسيتي ممتاز وغيرهم وغيرهم
0: فما مانيوس فما كلود هذوما الكل
3: ممتازين.
4: ديبسيك زادة فما ديبسيك.
3: ديبسيك هو الصيني لكن هذوما الأكثر شهرة واللي عليهم الحوار الصوتي بيربلكسي. واللي عاملين إمكانية أنك تتناقش معهم حاجة تبعثها، لأنه سادة مستمعين يمكن تعرفش هذه، تتناقش أي واحد فيهم تنجم تبعث الحوار هذاك العواطف تكمل تشوف شحكيته وتتناقش. توا ولا ويحلوا ثلاثة، لكن اللي يهمني أنا في آخر الفقرة يا عطف اللي هذوما هالكلهم قادرين باش يبداوا معاكم المراجعة على صغاركم، وقادرين باش يربحوكم برشة فلوس متاع إتيدات، لأنهم بكلهم اليوم يعرفوا بالتفصيل البرنامج الدراسي الكامل في بلادنا
0: وتونس تحديدا،
3: والامتحانات كاملة
0: ومستويات، تحط له المستويات
3: وإصلاح الامتحانات كاملة
4: كل شيء.
3: وبإمكانك أنك تحوله زادة على مثلا شات جي بي تي كيف حضرت مع الحصة هذه، يقول لي أفضل أمر، لازم تعرف كيف تعطيه الأمر، أفضل أمر أنك تقول لي نفسر للطفل الحاجة بأشياء بسيطة بتجارب حياتية، راهو كل الدرس يقرأ فيه موجود إما في كبس الكهرباء أو في سيارة كيف تفش،
0: بسط له المعلومة
3: نوريها له في الواقع ونفسرها له بالواقع، ثم نعمله امتحان على بعد ما يعلمه على ما يمكن أن يطرح عليه في امتحان باش ياخذ عدد
4: تقييم.
3: لكن الأهم في الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يعمل أسئلة وامتحانات لابنك فيما سيفيده في حياته من الدرس. والأجمل من هكذا، إذا كنت تتفق العائلة بكلها على ذكاء اصطناعي وحيد ينجبوا نهار السبت ولا حتى تلم العائلة كلها وهو قادر باش يعمل مسابقات وألعاب جاية من تفاصيل حياتهم اللي يتعاملوا بها. هذاك علاش اللي يحب يشري، فما نماذج تبيع لك اشتراك للعائلة.
4: أنت تحدثت بصفة عامة على المجاني، خاطر نعرفوا احنا الغلبيتنا نمشيو للمجاني وهذه يعني الامتيازات نتاع المجاني. فما في مثلا في جوجل في جيميناي يحط لك ديما قد أخطأ، وهنا يجيني سؤال مدى يعني نسبة الخطأ بالنسبة للثلاثة يعني هذوما
3: جوجل
4: وجيميناي، يحط يعني يقول قد أخطأ في بعض المعطيات يعني ينبهك وكأنك ما تأخذش كل شيء
0: لكن يظهر لي شمس أنت تنجم في البرومبت ذيك يعني الطلب اللي بشطلب منه تقوله تثبت وأعطيني ما يثبت كن دقيق مثلا هكا ولا
3: تنجم أكثر من هكا.
0: قل لي
3: كل ذكاء اصطناعي حسب الشركة يعطيك إمكانية باش تحفظ على نفسك أشياء وهذه مسلمة فيها برشة من الناس.
0: كيفاش؟
3: يعني تقول له أنا اسمي عواطف جبالي نختم في إذاعة المنستير، تهمني الأخبار الدقيقة الثابتة بمصادرها.
0: أي بالضبط.
3: تذكر ذلك
0: هو يحفظ في الذاكرة نتاعو، يخزنها.
3: لازم استعمال كلمة تذكر ذلك. ربيل توا دو سا.
0: قديش مهمة هيك العبارة اللي تعطيه
3: وتكتبها. خاطر هو بالاتفاق اللي عملت أنت وياه ما يلزموش يتذكر.
0: نعم.
3: كي تقول له أنت تذكر ذلك، شات جي بي تي عنده حد أقصى من الذكريات. بعد يقول لك راهي فات ذكرياتك، الحل في صفيصة باش نلقاوه، نمشيو نشوفوا هو شنو متذكر علينا، نكتبوا نص أقصر. ونستناوه كي يبدا في مرحلته اللي ببلاشك يبدا ازرق.
0: أيوه.
3: ونعاود نقول له انسى اللي قلته لك الكل ونفسخوه بيدينا ونكتبوا له احنا شنو نحبوا يتذكر.
0: باش تعاود نجيد تفتح مجال باش يتذكر حاجات اخرى.
3: كل نماذج كل نماذج الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
3: في وسطها الخدمه هذه اكثر من هكا. جيميناي مثلا انت تحب تعرف على جيميناي. جيميناي على الاقل فيها المجانيه ولا بالفلوس، فيها ثلاث طبقات. بمعنى تنجم تحدثها وانت تخدم غلطه لا.
0: أيوة.
3: وتنجم تحدثها في العصف الذهني، تولي جيب وتجلب وكان عملوا هكا وكان عملوا هكا، وتنجم تحدثها كمبدعة. المطلوب مطلوب الإنسان يحب من لون أنا فلان الفلاني نحب نعمل معاك هكا وهكا. إذا ناديتك قلت لك مثلا أنا جيم يا نغم راناش نخدموا الموسيقى.
0: أيوة.
3: وإذا عيطت لك يا فلانة ولا يا فلان راك باش تعاملني بالطريقة العلانية، وإذا عيطت لك يا علان في المجاني ما عندك كان حق كان في ترو بروفايل. هذا يخليك تجم تحكي معها في أحلامك على
0: زوج.
3: هذا في جيميناي.
0: جيميناي
3: وجب شات جي بي تي تولي بفلوس.
0: أيوة.
3: وهذه معمولة عواطف، باش هو كيف يسألها من غير ما يستعمل كلمة معينة قدام زوجته ولا قدام زوجها يرد وما يدخلش في المواضيع الأخرى. من هو معلاش عامل.
0: أيوة.
3: هو معمول باش انت تحب يدخل على وثائقك ويحضر لك الكوندكتور تقول له يا كاتبتي، فهو يفهم اللي واش يدخل للوورد ويكتب وحده على خاطر ينجم يكتب لك الكوندكتور كامل يعطيك حاضر.
0: أيوة.
3: على فهو يفهم من نداء هذاك، تغير له الاسم يغير عمليه الاستعمال. ثم في كلهم فما بارامتر، في البارامتر انت تحط له التفاصيل. لكن باش نبدا دقيقه مع حاتم، الذكاء الاصطناعي عنده غرام بحاجه هي الهلوسه، والهلوسة إنه ما يعرفش يقول ما نعرفش. هذه مشكلة في كل
4: جاوب عمره ما يقولك ما نعرفش.
3: باش أنت تتأكد، وهذه حاجة بالتجربة مش شمس الدين هلال اللي اخترعها، الناس اللي جربت في كل مرة كانت تقول له أعطيني غناية مثلا، تحكي على حاتم صيفية كذا، تعطيك غناية الفيروز ويعطيها اسم ويعطيها وقت. إذا توقف على مثل هذه الهلوسة، إذا ولا يقول لك مش موجود فأنت قضيت له على هلوسته، إذا هذه علاقة السيطرة. خاطر ثقافة من فضلك ويعيشك ما تمشيش مع الذكاء الاصطناعي. عندنا فيها خطأ، احنا في الناس تبدأ بالتحيات وتفهم معها بالزكيات، ما يجيش يجي أوامر واضحة،
4: أمر واضح
3: ومباشرة. حاجة أخرى، كي تبدأ في نفس الحوار وتسأله في نفس الموضوع برشا مرات يعمل الاسنس، يبخل يمشي يجيب لك الجواب اللي قاله المرة اللي فاتت،
0: جاهز
3: الجواب الجاهز. بمعنى كان تقوله شنو كيف انه الطقس بعد غدوه، لو كان تعاود تسال السؤال برشا مرات ينجم يفجعك ويقول لك درجه حراره عاليه، الخطر هو جابها قبل في الحوار.
0: الحلقه
3: هو اليوم
0: اللي هو
3: ولات جوجل تهبط 4 جيجاوات فجاه، ترى تليفوناتكم ما عادش فيها اسباس، 4 جيجاوات على الكمبيوترات ولا على التلفون. اذا تحطوا تستعملوا فضاء جوجل كامل، بمعنى بكل برمجياته
4: بالباك
3: يهبط باك كامل ولا على تليفونك، وهذا مغشش برشا من الناس الجماعه هذه.
0: علاش؟
3: خاطر ولا يخمم في وسط ماكينتك يا عاطف.
4: اللي على ذكر
3: 4 جيجاوات شويه، 4
4: جيجاوات تاع الاسباس يجيني برشا. واحد من الناس يقول لي نقص من الاسباس في الجوجل، ديما يجيني اللي كنت تحكي فيه الموضوع نتاع يعطيك سباس يقول لك ساي انت تعبات سباس
3: يعني تتحدث فيه
4: في الميل نتاعك، حتى يعني الميل يقول لك السباس تعبات.
3: بالضبط. فضاء العمل في جوجل هو يستحق حصه، اما فضاء العمل في جوجل هو المذكره اللي يقول لك عندك وقت الدواء وقت كذا وقت كذا، هو آلة الحاسبه، هو منظومه اكسل وما شابهها، حساباتك فاتوراتك خلاصاتك الى اخر ذلك، هو منظومه وورد اللي انت تكتب بها نصوصك وينجم تعطيه الفكره ويكتب لك نص يعطيه جاهز، او المراسله يعطيها لك جاهز. ثم حفظه للصور بتاعك والفيديوهات بتاعك اللي انت التقطت فيهم بالاباري بتاعك، وهو كذلك ريزيميل. هذم في المجان عندك 15 جيجا.
0: اي اسمك ديما تفرغ او تصب في مكان اخر او تشري
3: او تلقى فضاءات اخرى. نصيحه للناس اللي تحب
0: نختموا بها. نعم.
3: نجموا تستعملوا فضاء تليجرام للتخزين السحابي مجاني بمساحات ما تتخيلوهاش.
4: نحكي فيه هذا نتاع التليجرام خطر مهم جدا.
0: نحكي فيه
4: الأسبوع القادم.
0: الأسبوع القادم قول لنا شمس نعطيوك عقلنا وفسر لنا كيفاش نجمو نتحصلوا على.
3: أما في حالة حاتم تحل تقول له أعطيني، هو يعطيها مباشرة أكبر الملفات يظهرهم تنزلهم على مكينتك تفسخهم يرجع يخدم. رد بالكم ركي تفوت عليه شهرين تو وانت خليه معبي ينحي الحساب.
0: أيوة
4: هذا التليجرام
3: جوجل.
0: مازال عنا دريج بريسك أكثر شوية معكم باش نكملوه نعطيو فيه بالطبيعة الإجابة والإعلان على اسم الفائز. وقدم معنا

0: مازال الدراية هذيا باش نختموه مع الاعلان عن الفائز، لكن قبل هذيا نحب نقدم تحيه كبيره لكل الناس اللي قاعده تكتب لنا وتتفاعل معانا، ونحب نوصل صوت حنان فرحات معطله تقول في مدينه المنسير نهج دمشق 13 اليوم الماء مقصوص عنا، رانا مرضتونا وتعبنا وفهمونا شنو الحكايه، وصلوا صوتنا.
1: انا اكثر واحد متضامن معاها خاطر عندي نفس الاشكاليه
0: وما
2: لاحظتش
1: من نص النهار ونص
2: ولا من نص النهار
3: في نهج بغداد ولا
2: ما عادش من 5 ما عادش من 9 ولا نص النهار وقبل نص النهار
0: وقت هو الاعلان يكون من 9 هكا ولا 9 نتاع الليله
2: وقبل بعد زدها عملوا ريكتيفيكاسيون ولا الخمسه نتاع العشيه
0: اي اما تولى
2: قبل
3: نص النهار تو موجود
2: نص النهار
3: بدا يقص قبل خلونا الموتورات مثلا ما تخدمش باش توصل
1: ضو موجود
3: تو ضو موجود
1: ربي يستر الليله وبقى
0: ان شاء الله نوصلوا انا وصلنا اصواتك على كل حال وصوتك، لكن الحقيقه سؤال ديما يبقى مطروح علاش
3: اصوات 100,000 كيف
0: و100,000 كيف
1: شخصيا قلت لك نفس المشكله يوميا معناتها يوم وصل نهار الخميس انه الماء رجع السبعة وقص 9:30 نتاع الصباح في ساعتين ونص معناتها تصور
0: برشا بصراحه
1: الناس تسكن في الطابق الثاني والثالث مستحيل خلت لهم
0: ما خلت لهمش الفوق في معاناه متواصله ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله ربي يفرج علينا في اقرب الاوقات. برشا تعليقات برشا ناس كتبت تقريبا يمكن اكثر من 500 تعليق، نشكرهم برشا الكل اللي كتبوا، ثم برشا تحايا وصلتنا على صفحه الاذاعه تحت الصفحه نتاع الفيسبوك بالنسبه للسؤال كيف تعليق على بعض المواضيع اللي طرحناها، نشكركم برشا ان شاء الله نرجع ونقراوهم الكل. في الختام باش نعطيوهم الاسم تاع الفائز، اسم الفائز عندك حات
2: اسم الفائز هما برشا ما شاء الله اخترنا ما نجموش يعني برشا بالحق برشا جاوبوا
0: الإجابة صحيحة
2: تقريبا كل الإجابات صحيحة
0: عطينا الاسم التولدي اللي عطينا الإجابة
2: يعني حالة في مجدي جبل الإجابة ما عادش تقول أنت ولا أقول
1: ألف مبروك مجدي جبل هو الفائز معانا اليوم بجائزتنا النقدية 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير، واللي جاوب على سؤالنا اللي كان في المتناول الناس الكل نهار 3 أوت إن شاء الله باش تكون الذكرى عدد قداش لانبعاث إذاعة المنسير، هي الذكرى 49 إن شاء الله كل عام، وإذاعة المنسير بمستمعيها قبل كل شيء وكافة العاملين فيها الناس الكل اللي ما زالوا يخدموا واللي أحيلوا على شرف المهنة إن شاء الله إذاعة المنسير تبقى تلك المنارة الخالدة، والله يرحم كل من توفى وخدم فيها اللي أصبحت واحدة من أهم المنارات الإعلامية.
0: نعم عام جاي إن شاء الله نحتفل بمرور نصف قرن
1: 50 عام
0: من العطاء،
1: باش تكون احتفالات استثنائية
3: قول أنت
1: وهو مؤكد
0: إن شاء الله
1: عندي بعض المعطيات على 50 إن شاء الله ربي يعطينا الصحة وطول العمر إن شاء الله باش تكون حاجة مزيانة برشا
0: آمين إن شاء الله. نهار الاثنين عندكم برمجة خاصة من الصباح حتى تقريبا 3 ربما خاطرين يعني البرنامج 3 ل 5 الحقيقة في تعويض، لكن البرمجة عادية، لكن الصباح كان ثم برمجة ينجموا يحضروا فيها المستمعين متاعنا، ينجموا يحضروا زادة في تكريم زملائنا كما قال شمس بكري محالين على شرف المهنة، ينجموا زادة كيف يعملوا طلع على استوديو جديد برشا قاعدوا يباركونا لكن ما شافوش، هذه فرصة باش تجي وتعملوا طلع على الإذاعة وعلى استوديو جديد، مرحبا بكم الكل تنورونا. نحن وصلنا للختام،
1: وصلنا لأربع خمس دقيقة ستة دقائق على السبعة،
0: كنت اليوم
1: لا دسمة
0: إن شاء الله ما تقلناش عليكم الكل، إن شاء الله استفدتوا وتحققنا من خلال ربما الحوار اللي صار ما بيناتنا الإفادة لكم، وفتحنا أمامكم أبواب باش أنتم زادة تكملوا في دياركم في منازلكم في جلساتكم هالنقاش هذا. شمس
3: إن شاء الله صدقنا وصل للمستمعين
0: آمين،
3: ونكدوا لهم اللي احنا رسائلهم نقراوهم
0: أيه.
3: من حساباتنا مش من حساب الإذاعة التونسية،
0: نعم،
3: واللي يسوق ولا ما قاش فرصة ينجم يراسلنا يلقانا كنا في فيسبوك، أنا شخصيا متوفر على كل
1: المحامل الرقمية، أنت ديما متوفر كان عبد التليفون ماكش متوفر أما على المحامل الرقمية متوفر شمس مطلب نصباح
0: شمس متوفر في المحامل هك على الأقل نعرفوه وين أنت وين بابا
1: أنت موجود في كل الأسواق
0: أني ما نغيبش بالكل قولي عواطف أني موجود ديما ربي فضلكم الكل حاتم نعطيك الصحة زيدا نشكرك
2: شكرا لك عواطف شكرا لكل الفريق إن شاء الله نكونوا خفاف ظل رغم كما قلت أنت المواضيع دسمة شوية ولكن فرضت
0: روحها
2: إن شاء الله الأسبوع القادم ديما من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. أيمن يعطيك الصحة مايسترو روفيق جيرة مشكور برشا كيف
1: سمونير
0: بعطي تحية ليه. هكا وصلنا للختام، طبعا نخليكم مع كيما العادة نغم النهاية من اختيار المايسترو مع تحياتي عواطف جبيل، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغداد بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطار المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط، وتقدم اعتذاراتها لحرفائها. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وأوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف، ذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 عاما على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، ويكون متحصلا على شهادة التعليم الأساسية النوفيام. توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز من خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية. جاء هذا التتويج أثر عمليات تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور. معدل العبور على طرقات شركة تونس للطرقات السيارة تقريبا معدل العبور 183 ألف مركبة يوميا، وتشغل الشركة أكثر من 1417 عون، إلى جانب مساهمتها في الجانب البيئي من خلال غراسة أكثر من 350 ألف شجرة على طرقاتها. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم
5: مرحبا بيك
4: بوصلة
2: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
5: الله يحفظكم ويحميكم
2: والله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
6: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. جاء هذا التتويج أثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ما من شأنه ما أن يساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كيرا السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار مخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. يتواصل الطقس في النيل قليل السحب هذه الليلة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نقطة ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصخيري.
1: أحباء السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا. سينما مباشرة على موجات إذاعة المنسير من الآن وحتى العاشرة ليلا. تتابعون في الجزء الأول من هذه السهرة شريط كأن لم تكن جديد السينما التونسية، ومعنا بعد قليل المخرجة سارة العبيدي وكذلك الممثلة زينب المالكي المتوجة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدائرة البيضاء للفيلم العربي. كذلك في سهرة هذا المساء سنستضيف المخرج نجيب القاضي، وطبعا هو انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد محور لقائنا معه خلال الحصة. من ذكيرة السينما فيلم دكتور جيفاغو للمخرج ديفيد لين، يعود تاريخ إنتاجه لسنة 1965 بطولة عمر الشريف. نجوم السينما نحكيه على شارلي شابلن، يعد من أعظم وأبرز أساطير السينما الصامتة في التاريخ. اشتهر بطبيعة الحال بشخصية شارلو وقدم أعمال عظيمة طبعا تبقى في تاريخ السينما العالمية. ونعرف أن شارلي شابلن تعرض لأزمة كبيرة في حياته سنة 1952 عندما طبعا منعته أمريكا من دخول أراضيها بسبب شكوك السلطات بتعاطفه مع الشيوعية، وتم طرد شابلن إلى بلاده الأصلية بريطانيا. وفي سهرة هذا المساء كذلك نحكيه على أخبار السينما العالمية، ونختم لقائنا من أغنية من فيلم أغنية جواد من فيلم البنات والصيف تاريخ إنتاجه سنة 1960. فيلم يحتوي على 3 أجزاء مع 3 مخرجين، سوف نتناول الجزء الذي يظهر فيه عبد الحليم حافظ مع سعاد حسني. تحيات لطفي المكي وفوزي الصخيري.

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: 8:12 دقيقة على موجات إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. السينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. نمشي للجديد، وإحنا دائما في سهرتنا نركز كثيرا على السينما التونسية. طبعا اللي يهمنا هو أنه التتويجات، فما برشة تتويجات في عديد الأفلام التونسية التي تتألق خاصة خارج حدود الوطن، سواء في المحافل الدولية ولا حتى في المهرجانات العربية. طبعا هذا يهمنا، ونحس أنه فما نقلة نوعية بالنسبة للسينما التونسية. وإحنا حكينا في بداية الحلقات في فترة الصيف، يعني حكينا قلنا أنه فما العديد من الأفلام جاهزة، وأكيد المتفرج التونسي باش يكون على موعد في دور السينما انطلاقا من الموسم السينمائي الجديد. فاليوم مش نحكيه على فيلم للمخرجة المتألقة سارة العبيدي كأن لم تكن. طبعا الفيلم هذايا تعرض لأول مرة عالميا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العالمية. والفيلم هذا تم عرضه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وتوجت بطلة الفيلم زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة، وهي معنا مباشرة على موجات إذاعة المنسير. مرحبا بك زينب.
2: شكرا ليك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، وشكرا جزيلا على الاستضافة. فرحانة برشا لينا بحالكم.
1: مرحبا بيك، وإن شاء الله تكون بحضانا في الاستوديوات إذاعة المنستير. بطبيعة الجائزة تهمك كممثلة، يعني تشارك دور البطولة وتتحصل على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان عريق، زاد مهرجان يعني يقام في المغرب في الدار البيضاء بالذات للفيلم العربي.
2: هو الجائزة تفرحني أكثر من اللي تهمني، هي تفرحني على خاطر فيها اعتراف من عند لجنة التحكيم متكونة من ممثلين ومخرجين نحترمهم برشا، مهمة على خاطر بالنسبة لي أول دور في السينما، أنه الناس تشوفني وأنه الناس ترى الأداء اللي قدمته في الفيلم هذا، فأكيد أسعدتني برشا. لكن الأهم بالنسبة لي هو الطريقة اللي اشتغلنا بها في الفيلم، أنه الناس اللي تفرجوا في الفيلم استقبلوه واستقبلوا الشخصية بقبول، أنا فرحني برشا. نعم. وهذاك اللي خدمنا عليه زادة مع المخرجة سارة العبيدي اللي ذكرتها، وإن شاء الله يا ربي زادة الفيلم يلقى قبول والدور زادة يلقى استحسان الناس كي تدخل تتفرج في القاعات التونسية وقت اللي يجينا. نعم. إن شاء الله العرض نتاعه في القاعات هنا في تونس.
1: أكيد العرض باش يكون في الموسم السينمائي المقبل، هو عادة ينطلق في شهر سبتمبر مع انطلاق السنة الدراسية. وباش قلت كما قلت في تونس باش نشوفوا برشا افلام، سواء من المخرجين ولا المخرجات من مختلف الاجيال. الحاجه اللي تصر هو انه المخرجين اللي سبقوا الجيل الحالي يعني بكلهم قاعدين يشتغلوا وبكلهم قاعدين يحاولوا باش يقدموا الاضافه للسينما التونسيه. انت ذكرت المخرجه طبعا صديقتنا ساره العبيدي، اكيد هي باش تفاجئك لان هي معاك توا. مرحبا بك ساره.
3: أهلا وسهلا في فوزي، وأهلا وسهلا بزينب، ومرحبا بكل
2: العائلة
3: إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك،
3: ديما يسري أن نكون معاكم، وديما فوزي أنت معناتها تواكب الأعمال متاعي وتواكب الجديد بالنسبة لي. شكرا لك.
1: شكرا على واجب سارة. احنا تلقينا يعني عندها تو تقريبا عندها 7 أو 8 سنين منذ فيلمك الأول بنزين، يعني
3: كنت معك في الاستوديو زادة
1: اي في الاستوديو، وجيت بحثنا وقتها في قاعة السينما، جيت قدمت الفيلم في القاعة هذيك أمام الجمهور، واليوم تمكنت باش أنك تنجز يعني شريتك الثاني. والفيلم هذا الحاجة الباهية أول ساعة تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن مسابقة أفاق السينما العالمية في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة سنة 2025 في نوفمبر الفارط. والفيلم هذا اللي كيف يشارك في مهرجان الدار البيضاء، كان تحكينا ساعة مدام بحثنا هي يعني زينب المتوجة بالجائزة أفضل ممثلة في هذا الشريط. كيفاش اخترت زينب الساعة قبل كل شيء؟ هي أول مرة معناها تظهر أمام الكاميرا.
3: باش نزيدك حاجة أخرى في فوزي، اللي الفيلم راه تعرض في مسابقة في أعرق
1: أيوة
3: مهرجان في العالم, هو مهرجان روسيا في روسيا في موسكو.
1: في موسكو كذلك, نعم.
3: وثم بدا توا مع تمشي في كازان أيضا في روسيا وفي مكسيكو, وثم عروض لاحقة باش تكون في برشلونة وفي أماكن أخرى في العالم.
1: نعم.
3: وإن شاء الله كما قلت أنت في الخليج في تونس.
1: نعم.
3: ونرجع للاختيار زينب, هي صدفة سعيدة.
1: أيوة.
3: سعيدة لأن التقيت بزينب في لحظة تحضير الفيلم وتعرفت عليها الحقيقة, وهي جات يعني بطريقة تلقائية كأي ممثل للكاستينج, وفي رحلة البحث على عايدة اللي هي الممثلة الأولى واللي هي تحمل الفيلم الكل.
1: نعم.
3: تصويرة يعني معناتها اخترنا زينب اللي هي شفتها اللي هي اللي ممكن تكون واللي هي أنسب
1: للشخصية, يعني أي للشخصية.
3: شخصية يعني عدة تفاصيل اللي هي أنا ريتها معناتها أنسب ممثلة قادرة أنها تتقمص شخصية زينب, شخصية عايدة.
1: نعم عايدة. هو زينب بنتي كيفاش يعني تقبلت يعني الاختيار هذا؟ يعني ما كنتش تعتقد كونك باش تولي ممثلة أنت, خاطر أنت جاي من الإعلام تقريبا يعني هيك. نعم.
2: أنا جاي من الإعلام سي فوزي.
1: نعم.
2: وأول حاجة مرحبا بفار معنا, وأنا فرحانة اللي احنا الثلاثة موجودين تاو في الحوار هذا.
1: نعم.
2: والحقيقة اللقاء كما قالت فار, أنا بالنسبة لي هذا كان لقاء سعيد. أنا جاي من الإعلام مغرومة بالتمثيل, مشيت للمسرح الهيبي ومن بعد مشيت تلقائيا كما قالت فار الكاستينج, وهي
1: نعم. في
2: ضم البحث نتاعها. والحقيقة كان لقاء سعيد على عدة أصعد, على خاطر
1: نعم.
2: كانت زيادة الطريقة خلينا نقوله بين قوسين البيداغوجية لتحضير الفيلم.
1: نعم.
2: أنسب طريقة الحد يبدأ في السينما, ما كنتش نتمنى أو نحلم أني نبدأ بداية مغايرة. لقاء سارة خليني نبدأ الفيلم وأنا في ثقة كلية أني مع مخرجة متمكنة من أدواتها, من أدواتها الخاصة, من لغتها السينمائية, لكن زادة من إدارة الممثلين نتاعها.
1: نعم.
2: وهذا حتى لو كان هي إكزيجونت برشا, عندها تطلعات الخدمة عالية جدا, لكن هذيك
1: طريقتها بتاع العمل, هذيك طريقة العمل يعني كل
2: طبعا.
1: نعم أيوة,
2: كان محفز جدا, ما كنتش نتمنى حاجة أخرى, بالعكس على خاطر وقتها زادة احنا نحاولوا نعطيه الانترفورمانس مخير, وهذه اللي صار. الحقيقة كنت سعيدة جدا باختياري أن يكون في هالدور هذي ديما, وحكينا فيه مع سارة قبل, مش ديما فما فرصة للأدوار النسائية أن تحمل كل القصة وحدها. هذه كان الحال في الفيلم هذا, عايدة هي بطلة الفيلم, الشخصية الرئيسية هي اللي حاملة للفيلم.
1: نعم.
2: وكان تحدي كبير لي زادة كممثلة أن النجم أن نكون موجودة نحمل هالشخصية هذي بجوانبها الكل بالإكزيجانس الموجودة وبالطريقة وبالرؤية.
1: نعم.
2: اللي كانت في الكتابة متاع سارة والإخراج متاعهم بعض.
1: نرجع لسارة, بطبيعة الفيلم يناقش يعني قضايا الروتين, يعني الاحتراق الوظيفي والوحدة القاتلة يعني في مراكز الاتصال, ولحنا ما حناش نحكيه برشا على الفيلم خاطر بخلي الجمهور والمستمعين معناها يكتشفوا الفيلم وقت اللي يكون حاضر في دور السينما إن شاء الله بعد ممكن شهر أو شهرين. ما نعرفش توزيع متاعه ديجا, فما موزع اقتناء هذا الشريط لتوزيعه يعني فيما بعد؟ سارة.
3: احنا مع سلاسعد القبنطيني, هو موزع
1: لسعد القبنطيني, حبينا اللي يكون معنا لكن هو خارج حدود الوطن. المهم اكيد باش يكون معنا في حلقه من الحلقات القادمه لبرنامج السينما على موجة اذاعه المنستير. به الفيلم هو ماخوذ عن ديوان متاع محمود درويش اعتقد انت.
3: لا هو يعني هو
1: نعم.
3: اللي مش فقط معناتها للتصحيح والتوضيح.
1: ايوه.
3: هو فيلم كما أنت حكيت عليه يحكي على الوحدة, على الاحتراق الوظيفي.
1: نعم. أيوة.
3: على معناتها على يعني ما يعيشه الإنسان سواء مرأة أو رجل.
1: نعم.
3: في وقتنا الحالي, في واقعنا, في مجتمعنا, وفي حتى من مجتمعات أخرى.
1: نعم.
3: ويعني في الطريق للعمل هذايا معناتها حسينا اللي قصيدة محمود درويش.
1: نعم.
3: تكون يعني هي

0: محمود درويش.
1: نعم.
0: واحنا كنا نتعرف واحنا محمود درويش معناتها قصايد وشعر وكل ديما معناتها معناتها معانا في في في اذهاننا وفي في وجداننا في بشيرتنا ديما معناتها نقتديو به. ولقينا معناتها القصيده هذه بالذات.
1: نعم.
0: تعبر على الفيلم وتعبر على شخصيه عايده.
1: نعم.
0: كان العنوان يعني كأن لم تكن.
1: نعم كأن لم تكن. طبعا هو ذاك استوى العنوان النهائي في الأفيش يعني أو فما خضر ساعات ديما تلقى تغيير على العنوان يعني من بعد ذاك ممكن للتسويق الفيلم تجاريا ممكن يعني يتغير العنوان.
0: أي هم معناتها احنا ما واعيين اللي الفيلم واعيين اللي العنوان في نوع من معناتها إليتيست شوية ما هوش عنوان تجاري 100%.
1: نعم.
0: والفيلم كذلك ما هوش تجاري بالمئة بالمئة ولكن احنا معناتها عنا ثقة في الجمهور متاعنا وعنا ثقة في الناس اللي جيت تتفرج وعنا ثقة للناس معناتها الأذواق مختلفة واحنا نطمحوا ان احنا نقدموا حاجات مختلفة وحاجات معناتها مغايرة في السينما التونسية اللي اكيد اللي الجمهور ينتظرها.
1: نعم.
0: اللي هي موجودة والجمهور ينتظرها. العنوان باللغة الإنجليزية looking for عايدة البحث عن عايدة.
1: نعم.
0: لكن احنا خيرنا معناتها انا وفريق الانتاج وابتسام العبيدي في الانتاج كذلك خيرنا انه يكون الـ الـ
1: العنوان
0: العنوان بالعربي مختلف عن العنوان بالإنجليزية.
1: نعم.
0: ولكن اذا كان معناتها فن يعني ثم معناتها ديستريبيتور عربي او هو يرى اللي الفيلم اللي العنوان ينجم يكون حاجه اخرى احنا معناتها ما
1: تروش منا
0: اي
1: باهي يعني شكون اهم الممثلين في هذا الشريط؟
0: والله انا شوف سي فوزي انا انت تعرف البداية بنزين انا ما يقلقنيش وما يرعبنيش اللي معناتها نشتغل مع ممثلين لاول مره قدام الكاميرا وعملت هدايا في بنزين مع علي اليحياوي وسله من الممثلين المسرحيين من بنزين وكانت معناتها تجربه رائعه.
1: نعم. وكانت البطله اعتقد في بنزين كانت البطله هي سندس.
0: نعم.
1: بالحسن اللي هي موجوده زاد كذلك في هذا الشريط يعني
0: موجودة في دور ثانوي يعني.
1: نعم.
0: دور ثانوي ولكن دور الأساسي الرئيسي هو الزينب المالكي ومعها يسر القلعي.
1: نعم.
0: اللي هي تزينت لأول مرة قدم الكاميرا هي ممثلة مسرحية.
1: نعم.
0: هي ومعها فاطمة الفالحي كذلك هي ممثلة مسرحية معروفة في المسرح أكثر من السينما.
1: نعم.
0: وثم يحيى الجزيري اللي هو مثل بعض أعمال مع الراحل فاضل الجزيري.
1: نعم.
0: ولكن وجه غير معروف ثم نور أيضا يعني عديد من الممثلين اللي هما معها العمل معهم كان ممتع جدا جدا جدا الحقيقة ومعناتها في غاية وقمة من الالتزام.
1: نعم.
0: الالتزام والصدق بالعمل نتاعهم ودور معناتها دور عايدة هو ما كانش يكون انا ما كانش يكون قوي او متكامل.
1: نعم.
0: كما كانت معاها معناتها الادوار الاخرى اللي هي اضافت له.
1: نعم.
0: واضافوا لبعض وكان معناتها باش يخرج الفيلم انا اعتقد باش يكون مفاجئ الفيلم.
1: نعم.
0: الحقيقه
1: ايوه هو الفيلم لمحل ان شاء الله باش يكون مفاجئ للسادة المتفرجين ان شاء الله في وقت اللي يخرج في ابان وفي وقته المده نتاعو تقريبا حوالي 100 دقيقه وين صورتوا الفيلم يا ساره وين صورتوا
0: تصور كله في تونس العاصمه وكله تقريبا يعني في اماكن مغلقه يعني قليل معناتها في تونس العاصمه كله
1: مش في الشوارع يعني في ربما في بعض الاماكن كما قلت مغلقه
0: نعم فما شوارع ولكن كله تصور في الليل الحقيقه معناتها كله معناتها تشوفوا تونس في الليل.
1: نعم.
0: نرجع
1: نعم نرجع لزينب زينب بطبيعه الحال تلقيت يعني الجائزة الأولى في مهرجان الدار البيضاء ذاك طبعا ذي اللي أسعدك أكثر في أول تجربة كيفاش يعني في أنت مشيت للدار البيضاء وتسلمت الجائزة هناك
2: أنا كنت موجودة بطبيعة في الدار البيضاء مع الفريق الكل متاع الفيلم مع سارة العبيدي المخرجة مع ابتسام العبيدي المنجة طبعا مع فاطمة الفالحي من الفريق متاع التمثيل وكنت سعيدة بوجودها معايا.
1: نعم.
2: الحقيقة بالنسبة لي كان تتويج للفريق

0: فيلم الكل، مش كان ليا انا، مش كان الاداء اللي قدمته، وكنت سعيده به طبعا، وسعيده بهالغوكونيسانس هذيا والاعتراف من عند لجنه التحكيم من عند مهرجان اللي تو في دورته السابعه، معناتها قاعد يربح زاده فيه كريديبيليتي كبيره، مصداقيه كبيره، وزن كبير في العالم العربي. لكن بالنسبه ليا خذيته كتتويج للفيلم الكل، الفريق الكل اللي اجتهد لمده سنوات من كتابه للتحضير،
1: نعم،
0: للكاستينج للريبيتيسيون. كما قلت ساره، دور عايدة ما كانش يكون مميز لولا وجود ممثلين غاية في الكرم وغاية في العطاء وغاية في الإحاطة، على خاطر كنا مع بعضنا في الفيلم هذايا نخدم برشا حب وبرشا التزام وبرشا إيمان.
1: نعم.
0: فالحقيقة استقبلته طبعا كفرحة كبيرة وتتويج أول
1: تجربة، يعني أيوة.
0: أول تجربة، وكانت حاجة مهمة بالنسبة لي برشا.
1: نعم.
0: لكن زادت لقيته كتتويج للفيلم الكل والفريق الكل، وإن شاء الله يا ربي الناس كل يتفرجوا ويتفاجئوا بالأداء نتاع الناس الكل.
1: أكيد يعني توا الأنظار متجهة لزينب بعد تألقك مع طبعا سارة العبيدي، وأكيد سارة العبيدي باش يكون عندها فيلم جديد، ممكن زادة كيف تفكر فيك مباشرة.
0: تفكر فيه أو وجوه جديدة.
1: ولا وفما حاجة أخرى بطبيعة، خاطر توا ماك تعرف كي ممثلة تتألق في فيلم، كي قلت يعني بعض شركة الإنتاج ولا بعض المخرجين باش يشوفوا الفيلم إن شاء الله وقت اللي يكون في القاعات ولا في عرض خاص، خاطر أكيد باش يكون عندك عرض خاص أمام الصحفيين، هذاك جرت العادة طبعا. ولكن فما قلت لك العينين باش تولي متجهة لكل ما هو جديد في السينما، كل ما هو جديد من الوجوه الجديدة سواء ممثلين ولا ممثلات. إن شاء الله على كل حال يكون عندك مستقبل باهر يعني إن شاء الله في الأيام القادمة زينب، وأنت تستحقين يعني كل التقدير وكل إعجاب لدورك هذا المهم اللي قدمته في هذا الشريط. أنا الحقيقة أنا ما شفتش الفيلم، لكن متشوق باش نشوف الفيلم.
0: أنا متشوق ناخذ رأيك بعد ما نشوفه.
1: أكيد إن شاء الله نمشيه له الفيلم هذا إن شاء الله وقت اللي قدموا كل العرض الخاص أمام العالميين إن شاء الله. سارة باش نستمع لهو لقاء هكا خذيتهم من بعض التصاريح اللي أدليت بها يعني لوسائل الإعلام، يعني لحظات ثم نعود.
2: كل فيلم يعني بدينا بالسيناريو، بدينا بالفكرة اللي هي فكرة العاملات في نيكول سنتر اللي هما بالألاف في تونس وفي كل العالم العربي وفي العالم بصفة عامة، يعني فكرة إنه العولمة اللي قربت كل شيء ولكن خلقت برشا وحدة وبرشا يعني سلبت الحرية نوعا ما للأشخاص. ثم بدينا بالبحث بالتعاملات والكاستينج اللي دام شهور كثيرة، أكثر من عام، بعد التصوير وباقي في هذا الكل الرحلة متواصلة للبحث عن التمويلات، يعني ما كانتش سهلة بالكل. والفيلم يعني هو اللي ان بو بارتيكولي، فهمنا اللي هو il répond pas aux attentes ni des festivals ni des fonds ni des gens qui ont du pouvoir في السينما. فكانت يعني شاقة واحيانا فيها برشا ديسبسيون، خاطر انا واحدة من الناس معناتها بالنسبة لي يهمني ويعني لي برشا اللي معناتها ما نفقدش حريتي في الأعمال اللي نحب نعملها وفكرتي. وكان تحدي الحقيقة إنه الفيلم يكون بدون أحداث تقريبا صامت، وهذه معناتها البارتي بري بتاعي اللي دفعت عليها بشراسة حتى مع صناديق الدعم. بالنسبة لي زادة فكرة اللي أنا أخذت ممثلين تقريبا يعني بدون تجربة، تحدي ولكن تحدي جميل. سي دي بيرسون تري جينيروز و très investi. وإلا بالنسبة لي العمل معناتها مش فقط ليه، معناتها أصبح مشروعنا الكل مش فقط فيلم أنا. وكو معناتها ليلة الفيلم توا إلى partie tout le monde، معناتها أنا تقسمته مع الناس الكل باش يعمل حياته من أول وجديد. يعني لي إنه الفيلم اليوم شاف من طرف الجمهور، شاف زيدا من طرف الممثلات أول مرة يشوفوا رواحهم على الشاشة، اللي أنا معناتها خلاص يعني قسمت الفيلم هذايا مع الناس و هذه مهم بالنسبة لي.
1: طبعاً هذه بعض التصاريح اللي قلت قدمتها يعني في وسائل الإعلام يعني في الفترة الأخيرة. كل حال الفيلم يبدو أنه وعد، نتمنى له طريق النجاح، نتمنى له يعني يتروج حتى خارج حدود الوطن، يعني في دور السينما حتى بخلاف المهرجانات، خاطر تاو الحمد لله أفلامنا ولات في دور السينما بخلاف المهرجانات. وهذا إن شاء الله كل حال يكون نصيب الفيلم في بعض الدول العربية والأجنبية يكون في دور السينما، يعني هيك معناها هذاك كيش نحبه، نفتخر يعني بالسينما التونسية اليوم وغدو وبعد غدو. فهمت؟
3: شكرا لك. احنا قاعدين على هذي على توزيع الفيلم في العالم العربي وخارج العالم العربي، ونزيد نبارك لزينب على الجائزة اللي هي الحقيقة كما قالت معناتها تستحقها وتستاهلها، خاطر زينب يعني خدمة كبيرة، خدمة كبيرة برشا، وبكل حب وبكل جهد، ومعناتها عطات من روحها من ذاتها من وقتها من كل شيء معناتها، وبالحق إن شاء الله أنا نتمنى لها مسيرة طويلة، ونتمنى أنه جهة أعمال معناتها في مستوى الموهبة متاحة.
1: نعم.
3: والإلتفاع متاحة، وإن شاء الله الفيلم يعجب، وأكيد أنا نحس الفيلم قريب برشا من التوينسة
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. أخت سارة، حبيت تزيد كيف تترحموا على صديقنا المرحوم علي بن عبد الله، طبعا اللي هو مصور وهو زوجك، يعني افتقدناه في منذ سنوات، وهذه هي الدنيا طبعا سارة.
3: هيك علي نفتقدك اليوم، وللأسف معناتها تكون معايا في الرحلة هذه، ولكن ذيك هو ذيك قدر القدر وذيك الحياة.
1: نعم.
3: رياح وتحية السينما والمسيرة متواصلة، وعلي ديما
1: نعم
3: بأعماله بكل معطاه للسينما التونسية.
1: نعم، شكرا لك سارة. كل حال زينب يعطيك الصحة، ومرة أخرى أقول لك مبروك على التتويج بالنسبة لدورك يعني في فيلم سارة العبيدي كان لم تكن. إن شاء الله كل حال مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لكما، ونتلقاه إن شاء الله بعد ما يكون يخرج الفيلم في دور السينما إن شاء الله.

حلوة سرحة في الدنيا الحلوة، أنا وأنت نغمة في غنوة. سرحة في الدنيا الحلوة، سرحة في الدنيا الحلوة، دي الدنيا بحلها.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أهلا وسهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون والبرمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم ويحميكم
10: جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها
1: استضافات لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها

0: بورجيبو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: من 41 دقيقة على موجة إذاعة المنستير وبرنامج سينما متواصل حتى العشرة متاع الليل، فمرحبا بالجميع. وأنا سعيد يعني هذا المساء يعني باستقبال خونا والمنتج وكذلك المخرج المتميز نجيب القاضي معنا مباشرة على موجة إذاعة المنستير. مرحبا أخوي نجيب. أهلا بيك أخويا. راهو عنا برشا ما تلقيناش على موجة إذاعة المنستير. أيوة
3: مش برشا برشا عاد والله، هذه آخر مرة
2: حتى
3: لقاء
2: إيه حتى
3: أما هوك بالتليفون وما وحدي
2: أي بالتليفون
3: وبرشا وكاو.
2: أما احنا نتلقاو ديما في المهرجانات وديما نتلقاو يعني خاصة وقت اللي تكون في البلاتو، زاد وقت اللي تكون أنت عندك حاجة جديدة في السينما. أنت بطبيعة بين باستاردو وبين الفيلم الجديد اللي انت انتهيت منه مؤخرا يعني في الايامات الفارطه، يعني تقريبا 14 عام تقريبا هيك ولا
3: بين انا فيلم وانا فيلم ساعه
2: بين انت باش تقول لي منصف كحلوشه
3: كمشمشي كحلوشه
2: يولي قداش
3: ضحكوا لعب
2: والله شفتها يعني. لكن بالنسبه للافلام
3: باستاردو باستاردو خرج 2016 يظهر لي دونك 13 سنه
2: ولا هو خرج 13 سنه 2013 امتى تقريبا بديت تصور فيها في 2012
3: اخر 2011
2: 2011
3: واول 2012
2: اي يا كمان 14 سنه نجم نقولوا متفاهمين فما 14 سنه
3: متفاهمين.
2: اربع افلام يعني من باستاردو حتى الفيلم الاخير 14 سنة وانت تمكنت من انجاز يعني 14 كافي مش كافي، كيفاش تقيم يعني المرحلة هي؟
3: لا مش اربعة نقول لك الساعة فما
2: لا بالنسبة روائية طويلة طويلة افلام روائية
3: طويلة الرابعة مازلت كي صورته
2: اي رابعة ايوة
3: اسمع رو يظهر لي المعدل العالمي باش انك تعمل فيلم هو اربع سنين
2: اربع سنين
3: تونس برك رو نحكي لك معدل عالمي اربع سنين، مانيش نحكي على السيستم تاع هوليود وكل هذيك حكاية اخرى هذيك على خاطر
2: هذيك الصناعة هذيك
3: صناعة ومعناتها المخرج يخدم حبل على جراره فهمت بليز وموا وكل شيء
2: فما احتكار نتاع شركات زاد ما بتعرف
3: انا ما احتكار وفما زاد كيف كيف السيناريوهات حاضره وسيناريست يخدم خدمته مخرج يخدم خدمته كل شيء وحتى ساعات في هوليود المخرج ما يحضرش حتى على الفاينل كات معناتها اللي هو المونتاج الاخراني التركيب الاخير للفيلم معناتها النسخه اللي باش تخرج في صاله السينما ما المنتج هو يعني شركة الانتاج هي معناتها السيستم معناتها الحقيقة آخر ما يقربلناش بالكل
2: ما بطبيعة حال لا مقارنة يعني
3: نحن كل فيلم معجزة بجد معناتها باش نعمل أفلام بجد في بلدان كيما تونس وكل شيء موارد ما فماش برشا وكل شيء وصعيب صعيب ياسر معناتها فهمت ودنيا غليت والحقيقة معناتها والدعم نتاع وزارة الثقافة مازال ما يتبعها معناتها نحن توا بار اكزومبل ناخذوا في معناتها حتى الزيادات الصغار اللي زادوهم ما يكفيوش باش انه يكونوا معناتها يغطيوا 35 ولا 40% من
2: كلفه الشريط نعم كلفه الشريط. والحقيقه انت الاجر بتاعك كلها وقاع دعمها يعني من وزاره الثقافه يعني في بالنسبه لك
3: منهم لا ثم واحد ذاك القربان ذاك تعمل في ظروف خاصه جدا وقتها في الكورونا وعملته في الدار وعملناه بفلوسنا وقلنا هيا نعملوه وعملناه مش بفلوس عملناه بلاش فلوس بريسك معناتها فهمت وصورته في داري وصورته مع قطوسي ومع سوير بن عماره وكل شيء والحقيقه حتى التقنيين واللي خدموا معنا صبروا علينا شويه باش انه معناتها وقتها دبرنا شويه فلوس معناتها كي بعنا الفيلم وسورتو معناتها خلينا كلكو فون معناتها شويه صناديق دعم نتاع ما بعد التصوير معناتها دوكم اللي عاونونا شويه باش انا كملنا الفيلم. ولكن اي هذا السلسله اللي مازلت كي كملت اللي اسمه جنوب كيف كيف زاد مدعوم من وزاره الثقافه.
2: هذا الفيلم الاخير احنا حبينا نرجع للبسترد وعلاش خاطر فما ذكرى ميلاد المرحوم توفيق البحري ماتريكس
3: الله يرحمه
2: اللي هو توفى يوم 28 تولد يوم 28 جويلة 1952. أنا حبيت هيك نعطي يعني إشارة ونعطي ملاحظة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، لأن وقت اللي تسمع عندي توفيق البحر تقول هكا كوميدي وممثل متميز يعني في الأدوار هذه، وتألق يعني خاصة في ماتريكس في شوف لي حل، ولكن أنت قدمته في دور مخالف تماما على الأدوار اللي متعود يعني نشوفه فيهم يعني توفيق البحري. كيفاش انت تمكنت من انك تخرج توفيق البحري من الكوميديا الى فيلم يعني بعيد كل البعد عن الكوميديا نوع اخر؟
3: وسع الرحم عليه برشا خاطر توفيق راهو ما نحكيوش على الممثل برك، نحكيو حتى على الانسان، معناتها معناتها كان بجد معناتها انسانيا محليه، و وزاد كيف في الخدمة يعطيك كل شيء بجد، معناتها هذا نقولها للتاريخ وشهادة ذي، خاطر خدمت معاه بالقدا في باسترد وكان عنده دور كبير في الفيلم. وش نحكي لكم هي ما هيش طرفة، هي
2: نرجع شوية للذكريات.
3: أي وقت اللي كنا نعمل في الكاستينج، الحقيقة اللي حكيت عليه أنت مثلا تعرف أنت التلفزة مثلا، واحد يخدم في التلفزة يخدم في مسلسل ضرب القديه وخذ شهرة وكل شيء، تولي ثم نوعا ما ثم صورة نمطية عند الممثل. والمشكلة اللي توفيق خليوه في بوتقة أدوار بريسك هذوكم هما معنا
2: حصروه في أدوار معينة،
3: الدورة متاع الصباب، الدورة متاع درشتو، متاع الشلويش، متاع غادي قاعدة
2: ناس
3: الصباب الشلويش درشتو، قعدنا كان في هذوك وقت اللي جينا نعملوا في باستاردو في الكاستينج وكل شيء. تبدو برشا أسامي على وقت دور خليفة اللي هو مش دور صغير بالكل في الفيلم، معناتها من الأدوار الكبرى في الفيلم، وسالم دلدول وقت المساعد المخرج متاعي قال لي، المساعد متاعي قال لي اسمعني نجيبوا توفيق يا اخي. انا قلت له لا من الاول فهمت ما حبيتش، قلت له لا وعنده صوره نماطيه نتاع التلفزه نتاع درشنو نتاع جديد صحيح فهمت. وانا طلعت غلط على خاطر وقت اللي وشفنا برشا ممثلين في العمر نتاعه وقت كيكا في 55 60 سنه وما لقينا حتى حد، ما لقيناش شكون معناتها حتى حد ما ملالي عيني الحقيقه فهمت، ما جاش مع الدور. ويا اخي جبنا توفيق وهددني وقتها مساعد نتاعي سالم قال لي اسمعني راهو اذا كان ماناش باش ناخذ توفيق باش نخرج في التورناج باش نحلوا
2: والنهار بحسابه كيفاش توخر من التورناج.
3: قال لنا كاستينج في الشارع ليه امبوسيبل ما نجمش، ومدير التصوير جاي من المجر والكيب حاضره والماتريال جاي وكل شيء، ليه امبوسيبل ما نخرجش من هو عمل هيك كيكه باش زعما يقنعني. يا اخي جبنا توفيق والحقيقه كان عمل لي سي نتاعو، انا قعدت به قعدت نزل له هكا وكل شيء،
2: ممثل محترف يعني
3: واخذ الدور وعطاه اللي شفتوه. داير انا الحقيقه وقت اللي يقولوا العباد شهاده فخر لي انا ان يقولوا احسن دور يمكن خدمه في حياته هو اللي
2: هو بيدو يعترف المرحوم توفيق البحري يعترف يقول برا انتم خلوني كان في الكوميديا برا شوفوا انتم بسردوا تكتشفوا توفيق الوجه الاخر يعني ممثل اخر
3: برك معناتها كان كان مش اقناع برك من غادي من اقناعه كان معناتها كان الحقيقه جاب الدور كما انا تصورته كما ويمكن احسن حتى عطاه روح عطاه حاجه اخرى. وداير نهارت اللي صفقنا عليه في التورناج وكل شيء حتى الحكايه هذيك حكيت لك تو حكيت له وش ما حكيت له من بعد فهمت صدقني وقتها الله يرحمه والله
2: الله يرحمه نعم
3: قام يبكي معناتها فهمت وقلت له راهو انت طلعت صحيح وانا طلعت غلط ولا
2: هو كان يستحق يعني برشا ادوار يعني في الكارير نتاعه ولكن للاسف يعني توفى وما حققش برشا احلام يعني خاطر هو قال لي الفيلم هذا هو ممكن زاد معناها قدمني اكثر للجمهور الدور نتاعه في باستاردو يعني حتى الجمهور يعني تفاجئ يعني بهالدور الجديد اللي ما كانش يتصور التوفيق باش يكون في دور جديد يعني خلاف يعني الكوميديا يعني خاطر ممثل تو مثلا كي تشوف الودي في ناس مثلا في فرنسا متى ما تتصوروش في أدوار أخرى بخلاف الكوميديا مثلاً أو حتى حد ما اكتشف الويدي في ناس في أدوار أخرى بخلاف
3: الكوميديا. الويدي في ناس قاعد ينفرد هذيك هو
2: نفس الواحد مثلاً خلينا نعطي
3: الإكزامبل هو أبارامو هو كيف كان في الدنيا أنا قابلت مرة ولده فهمت وداير ولده كيف يشبه له فهمت الويدي في ناس كان عنده كوليكسيون تاع الجيش في الدار ومسميهم بالأسامي كل شيء معناتها اللي تشوف فيه في الأفلام هو كان هكاك معناتها حتى ولده يقول بابا كان هكاك معناتها ما كانش بيان سور سير أعطى حاجة كبيرة للكوميدا في فرنسا وكل
2: نعم
3: ولكن
2: نعم.
3: لويس فينيس كان نعم. كان هكاك معناتها فهمت
2: نعم.
3: معناتها ما كانش وكانت الأدوار متاعه هي بيدة ذيك اللي تتعاود معناتها أفلامه الكل نفس الشخصية يلعب فيها
2: نعم هو حتى تقريبا
3: خراو مدمدوم فريمون معناتها كان وأثبتنا أنه حتى في معناتها في باستارد وأثبتنا أنه نجم يكون ممثل درامي عظيم جدا فهمت
2: نعم هو توفيق البحري زاد كيف كيف الله يرحمه يقول انه متاثر شويه بلويدي فينيس حتى في في في مش عارف يعني كل الجيست اللي يعملهم يعني الحركات اللي يعملهم
3: اي وي وي في الكوميديا اي في الكوميديا عنده حاجه عنده
2: نعم.
3: عنده متاعه زيدا فهمت عنده متاعه ولكن حبينا في باستارد ونمشي بيه لسنية اخرى ومشينا فيها والحمد لله نجح في الدور نتاعو على الاخر معناتها
2: نرجع للبستارد وبطبيعه الفيلم 2013 تعرض في قسم السينما العالميه المعاصره في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 2013 في شنو وين تعرض في شنو من الاماكن اللي تعرض فيهم الفيلم هذا
3: والله نسيت
2: هيك
3: برشا مهرجانات
2: هاوكا ذكرتك بمهرجان على كل حال واحد
3: اي هذيك خاطر هذيك اكبر واحد معناتها من اكبر المهرجانات في العالم تورونتو
2: نعم.
3: وكل وبو هو غادي يعمل لافون بروميير مونديال نتاعو معناتها كان العرض الاول العالمي نتاعو غادي ومشينا لبرشا بلايص في امريكا مشينا في الاوروب دورناها الكل مشي لبرشا بلايص انا حتى صرت ما عادش نتبع في الفيلم معناتها ما عادش نتبع فيه برشا مهرجانات بالم سبرينغز في امريكا وقت مشيت زاد كيف كيف في فرنسا في المانيا في كولن في برشا بلايص في اسبانيا في ايطاليا في
2: يعني جوله متنوعه هاو باش نسمعوا شويه من الفيلم باستاردو ثم نعود تبقى معنا اخوي نجيب
3: اوكي
4: تنظاي باش يجيب لي كل شيء باش تمشيهم كل مصدر باش تصور هم فلوس
5: عندي مشروع كبير نحبك تقف فيه معي
6: النعاش لازم شكون يسوق كيما القروده كما عندهم الشيف يدزوا فيهم كل يوم يدوروا ياكلوا بعضهم اما بالرسمي طايحين مونك
7: عديت عمر كامل وانت تدفع فمك ساكت مصلكم دمكم عفصلكم على كريمكم رزقكم تحت رجلي عملتوا شيء
8: محسن ناوكم عملتش حتى انت راك ماكش موجوده هنا بالكل
7: مش نخلي لك مارشي بورتابلوات
2: طبعا هذه لحظات ممتعة مع شريط طبعا باستاردو الفيلم الروائي الطويل الأول بالنسبة لك أنت يا أخوي نجيب وبعدها بطبيعة الحال تألقت في عينينا وبعدها قربان
3: قربان
2: يعني
3: جديدة عن قريب إن شاء الله
2: وجديد هذا وقتاش نجم نشوفوه جديد هذا
3: والله يسمع مازلت كي كملت راني صورت ما بين جوان وجويلية معناتها مازلنا كي كملنا ما ليناش حتى جمعتين
2: نعم
3: توا داير قعدت شوية في الدار نرتاح شوية خاطر كان التورناج التصوير صعيب
2: وخاصة في الصيف وتعرف الطقس يعني حار
3: في توزر صورنا في
2: في توزر يعني
3: يا حبيبي
2: 45 درجة يعني ايوه
3: ليه يا ودي الصحراء فرحت بينا وعاصفة وجو كبير فهمت بالرغم اللي استعملناها في الفيلم العاصفة ولكن صار فينا
2: عملتوها على في الزيفي سبيسيو متاعكم يعني في العاصفة
3: ليه والله اللي بشي تفرج يقول لك هذو ما عنده برشا فلوس عملوا في سبيسيو عمل احد شيء ليه جدنا عاصفة واستعملناها تصدقني بدلت لقطتين في السيناريو باش دخلت العاصفة في وسط وقعدنا حكينا مسك نصوروا ما صوروش صوروا ما صوروش تعرف عاصفة الصحراء في الصيف كيفاش معناتها وجات ريح قوي يظلي وقت 60-70 كيلو في الساعة معناتها فريمون بالسيف خدمنا مي والمش والحاجه الاخرى الفيلم فيه الكوتي كما نقولوا النوع من الافلام يتسمى رود موفي اللي هما افلام تصير على الطريق معناتها بالكهرباء وكل شيء معناتها فما سفره تصير
2: نعم
3: دونك قعدنا برشا نحوسوا برشا بلايص صورنا في تونس في العاليه في صورنا في بنزرت صورنا في برشا بلايص صورنا في الصحراء صورنا في معناتها بطل توزر في السنيه معناتها ما كانش كان تصوير صعيب وعندنا برشا كورات اون بلوس في دونك مازلنا كملنا وتوا بدينا المونتاج ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله كل حال
3: شوفوه فوزي ما نعرفش احنا عطينا توا نكملوا الفيلم احنا قلنا يكملش الفيلم من اول 2027 معناتها لازمنا
2: ماهوش باش يكون حاضر في ايام كرت السينمائيه معناتها
3: لا لا امبوسيبل ما دخلتوش. لا
2: ما دخلتوش يعني. انت باش تكون في دور السينما في بدايه العام المقبل ان شاء الله؟
3: لا لا ما دخلتوش. لا لا ما يخرجش الفيلم بالكل وان شاء الله ان شاء الله اول يمكن بعد اللي نكملوا نحن اول معناتها فيستيفال مهرجاني قبلنا مش فيستيفال دو كان فهمت
2: ان شاء الله. على كل حال بالتوفيق خويا نجيب، هذه مصافحه واكيد باش نرجعوا لك وقت الفيلم يكون جاهز ان شاء الله. شكرا شكرا ومرحبا بك في كل وقت على موجات اذاعه المنستير، ومرحبا بك في المستير وفي استديوهات اذاعه المستير.
3: يسمع فيكم الكل يعيش.
2: شكرا
3: الله فيك. بالسلامه سيدي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شركة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بكل من فرنسا والصين، بما يتيح لطالبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولية تشمل اختصاصات الهندسة العالمية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والرياضية التطبيقية والنمذجة. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعا إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وحثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحية مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين مردودية ورفع الإنتاج. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين للالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع البيولوجية. وأكدت اليوم أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تفشي فيروس إيبولا وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: لهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة المطلقة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: سينما مع فوز الصخيري.

0: عودة إلى برنامج سينما المتواصل على موجات إذاعة المنسير حتى للعشرة متاع الليل. احنا تو باش نرجع شوية ذكريات، واحنا اخترنا لكم هذا المساء شريط الدكتور جيفاغو. الفيلم هذا هو كما نعرفوه من بطولة عمر الشريف، وهو للمخرج دافيد لين. ودافيد لين يعتبر يعني من كبار المخرجين في العالم، ومخرج إنجليزي حقق يعني نجاحات كبرى من خلال الأفلام الكلاسيكية التي أنجزها طيلة مشواره السينمائي. هو مخرج يقدم الروائع، مخرج يقدم الأفلام الضخمة، مخرج يقدم الأفلام التاريخية. استطاع يعني كل 4 أو 5 سنوات ينجز الشريط. الطول متاعه والمدة متاعه تقريب تتراوح بين 3 سوايع و4 سوايع. نذكره بأفلامه دافيد لين: لي بون دو لا ريفير كوي عام 57، ثم عام 61 الفيلم طبعا اللي ما تنساش بكل هو لورانس العرب، اللي فيه أول ظهور عالمي لعمر الشريف. وبعد 4 سنوات أنجز شريط دكتور جيفاغو. دكتور جيفاغو في المذايا شكون فيه؟ في عمر شريف اللي هو قام بشخصية دكتور جيفاغو، جولي كريستين الممثلة الشهيرة، جيرالدين شابلين هي بنت يعني شارلو بطبيعة اللي باش نحكيو عليه بعد قليل، ورود ستايجر، إلي جينيس، والموسيقى لموري جار. لكن قبل ما نحكيه على الفيلم هذا خلنا نرجع شوية لعمر الشريف، اللي عنا تصريح يعني نجم نقول مثير، معناها صادم في نفس الوقت. تسمعوش يقول عمر الشريف بعدك التجربة وأصبح يعني من كبار المخرجين في العالم، لأنه في فترة من الفترات يعني تقريبا عام 65 وقت اللي تحصل على جائزة الجولدن جلوب يعني في فيلم دكتور جيفاغو، وأصبح يعني من يعني أفضل 5 ممثلين في العالم عمر الشريف يعني في الفترة هذيك عام 65، يعني في الأبوجي متاعه وحنا نقوله في طنبك متاعه في النجومية متاعه، خطر وقتها ظهر يعني ند للند مع برشا ممثلين معروفين في الفترة هذيك كما بول نيومن، كما مارلون بروندو، كما برشا ممثلين مشهورين في تلك الفترة. وعمر الشريف استطاع أنه ولا يعني منافس للنجوم الكبار اللي عرفتهم هوليود في بداية الستينات. نمشي لعمر الشريف. عمر الشريف يعني قلت هو أول ظهور عالمي بالنسبة لعمر الشريف في فيلم لورانس العرب، لكن هو راجل تونس عام 57 وقام بدور البطولة في فيلم جحا، تصور الكل في تونس، وهو للمخرج الفرنسي جاك باراتي. والفيلم هذا ظهرت فيه، وإحنا حكينا عليه الفيلم هذا برشا مرات، وظهرت فيه النجمة العالمية كلوديا كاردينالي لأول مرة نعرفوها، اللي هي تولدت في تونس، تولدت في حلق الواد، واخذت يعني ظهرت أول مرة يعني في السينما هو في فيلم جوحة مع عمر الشريف. ووقتها اكتشفها يعني منتج إيطالي، وبدأت المسيرة متاعها ومشت لإيطاليا وأصبحت يعني من نجمات السينما الإيطالية. المهم باش نسمعوا توا لقطة لعمر الشريف يحكي، يعني كما قلت هو تنجم تقول حوار مثير في أواخر أياماته، أواخر أياماته، لأنه توفى في جويلية 2015.
1: أنا ندمان إن أنا اختلطت مع الناس البر، كان نفسي إن ما أعملش لورنس العرب، كان نفسي ما يجوش ياخدوني وافضل ممثل مصري ستار في مصر، بشتغل متجوز وسعيد، متجوز وسعيد وعندي ولد، وكان نفسي اخلف اكثر ويبقى عندي عيله كبيره. كنت النهارده بقيت راجل عندي عيال واحفاد كتير، واقعد انا على راس الترابيزه واتامر عليهم، انت تعمل كده انت تعمل كده.
2: بس انا كان نفسي انه لورنس العرب مشاك على طريق المجد.
1: مجد مين؟ ما يهمنيش، كان عندي مجد. المجد الناس المجد بتاخدها كالعالمية. العالمية دي كلمة ملهاش معنى خالص. لما أنا أبقى مثلا نجم هنا في مصر بس، أو في القاهرة أو في شبرا أو في أي منطقة، أنا نجم. وأنا بهمني إيه دلوقتي إن أعرف إن في اليابان عارفيني أو في الصين عارفيني؟ بتفرق.
0: هذا الحوار المثير اللي أدلى به لإحدى وسائل الإعلام المصرية في فترة يعني صعبة أصيب بالزهايمر يعني في الفترة الأخيرة قبل أن يرحل كما قلت يعني في جويلية 2015 هي ذكرى يعني وفاته. حبيت يعني نحكي على عمر شريف. هو يقول أنا ماني كنت نجم في السينما المصرية. صحيح هو كان نجم في أواخر في منتصف الخمسينات لأواخر الخمسينات كان نجم مع رشدي أباظة وشكري سرحان وأحمد رمزي، يعني كانوا برشا نجوم، يعني كمال الشناوي وعماد حمدي، يعني كانوا برشا نجوم في الفترة اللي ظهر فيها عمر الشريف. لكن هو كان وسيم وكان يحذق عديد اللغات وتزوج يعني فاتن حمامة وأنجب طفل اسمه طارق. وقالوا كان قعدت في مصر على روحي، راني ممكن قعدت مستقر وكنت ما كانت معاه فاتن حمامة وما كانش يصير الاطلاق بيناتهم وكان نجم يجيب يعني أطفال آخرين. يعني هو كان مستاء وكان ندمان لأنه علاش خطر هو في فترة من فترات عمر الشريف في تقريب من عام 61 حتى تقريب 68 هذه كانت الفترة الحلوة اللي قضاها في السينما العالمية، هذيك هي تقريبا. لكن بعد 68 شركات الانتاج الكبرى الحقيقة ما قدش ولات معناها تشاركوا في أفلام عندها أهمية، فولا يحاول باش يمثل أي فيلم باش نجم يعيش، لأنه الحقيقة هو يحب السهر، يحب اللهو، يحب القمار، يحب يعني فلوس كل كاها ملهم في المتاهات هذه. فكان أي دور يعيط له أي مخرج يقول خلينا نمثل باش نكسب المال باش نجم نعيش. هذا كيفاش معناها ممكن هذه الفترة هذيك اللي يحكي عليها هي اللي قلقته برشا، خاطر ما الفترة ما توصلتش، الفترة الذهبية تاع عمر شريف ما توصلتش المدة طويلة كما قلت، هي الحكاية كلها بتاع 6-7 سنوات فقط. ترى عمر شريف يعني هو حتى في مصر برشا معناها ما يعرفوش يعني الملاحظة هذه اللي باش نحكي عليها. هو وقت اللي مشي للهوليود احتكرته الشركات الكبرى، ولكن عاد هو عام 64 لمصر بعد ما عمل لورانس العرب وعمل لاشيد لومبير روما مع صوفيا لوران في إيطاليا، رجع لمصر وعمل فيلم اسمه المماليك. المماليك تفكروه الفيلم هذا، المماليك راهو عملوا بعد ما ظهر في السينما العالمية، رجع لمصر مع عاطف سالم المخرج، عاطف سالم عمل الفيلم هذا مع نبيل عبيد، تفرجوا عليه تشوفوه، هذاك معمول عام 64. بعدها من عام 64 وقتاش رجع لمصر إلا عام 76، قعد بعيد على مصر تقريب قرابة 12 عام، مزارش مصر بلد الأصل متاعه، هو ما رجع لهاش فتاتا، نراه قاعد يمثل في أي فيلم، يمشي لفرنسا، يمشي لإيطاليا، يمشي لألمانيا، يمثل في أي فيلم، والأفلام متاعه ما جابتلوش حتى نتيجة. راه في الأخر رجع المصر يعني تعب برشا حتى يضر عليه الكبر، وقت اللي هو ما تعطيش العمر بتاعه، رجع في عام 81-82 في فيلم تلفزي اسمه أيوب لهاني لاشين، وذاك كان الفيلم الأخير للعملاق محمود المليجي اللي توفى في الفيلم هذا. هو توفى في فيلم تقريبا عام 83 محمود المليجي العملاق، ولا أنتوني كوين يعني بالنسبة للسينما العربية هو محمود المليجي. ثم من حين لآخر يمشي يمثل في بعض الأفلام الأجنبية، ثم يعود يمثل في بعض الأفلام المصرية، الأراجوز، مواطن مصري، مثل فيلم مع تعتقد مع عمرو ذياب، يعني هذوما هذه هي يعني المسيرة متاع عمر الشريف. بالنسبة للدكتور جيفاغو، توا دكتور جيفاغو هو كما قلت يعني فيلم ملحمي درامي رومانسي تم إنتاجه عام 65، هو للمخرج كما ذكرت يعني المخرج الكبير دافيد لين، والأحداث متاعه دور في روسيا بين السنوات اللي سبقت يعني الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية الروسية، وهو يعني مبني على رواية تحمل نفس العنوان للكاتب بوريس باسترناك. وعمر شريف نال عن دوره الدكتور جيفاغو جائزة الجولدن جلوب كأحسن ممثل عام 1965، يعني الجائزة الكبرى اللي نالها

هذه كانت الموسيقى التصويرية للموسيقار الشهير موريجار اللي عمل موسيقى الرسالة واللي عمل لورانس درابي. طبعا الفيلم هو دكتور جيفاغو. نمشي وتوا للأغاني وأغاني الأفلام. مش ناخذ أغنية من فيلم البنات والصيف. هذا الفيلم ذا ما نحكيوش عليه برشا. هو في عبد الحليم حافظ، ولكن عبد الحليم حافظ ما هوش هو البطل في الفيلم هذايا فقط، يعني في برشا ممثلين آخرين، لأنه الفيلم فيه ثلاثة قصص. فيلم معناها فيه تقريبا ساعة ونص، لكن فيهم ثلاثة قصص، كل قصة فيها مخرج وفيها ممثلين على حدة يعني. ولكن شركة الإنتاج لمتهم بعضهم وعملوا فيهم فيلم، كل مخرج أخرج يعني قصة، هما ثلاثة قصص. الفيلم هذا تم إنتاجه عام 1960، يحكي ثلاثة قصص يعني منفصلة من عوالم مختلفة، تدور في أجواء الصيف بتقلباته بعلاقاته العاطفية العابرة، وحكاية بنات ثلاثة يصطدمن بثلاثة أزمات تضعهن في مهاب الريح ما بين الإخلاص والخيانة وبين الحيرة واليقين. هذه الفكرة العامة متاع الفيلم ذا البنات والصيف. القصة الأولى من بطولة مريم فخر الدين، كمال الشناوي، الإخراج لعز الدين ذو الفقار. القصة الثانية البطولة لسميرة أحمد، حسين رياض، الإخراج لصلاح أبو سيف. القصة الثالثة عبد الحليم حافظ، زيزي البدراوي وسعاد حسني، الإخراج لفطين عبد الوهاب. أغاني فيلم راح راح، وكذلك هاته الأغنية بصوت عبد الحليم مأخوذة من فيلم البنات والصيف.

مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك، وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك.

الفقرة الأخيرة بالنسبة لحصة السينما لهذا المساء هي متواصلة حتى العشرة متاع الليل، باش نخصوها طبعا لنجوم السينما والأسطورة طبعا شارلي شابلن. صحيح مش عارف الجيل متاع اليوم قاعدش معناها يتمتع كما تمتع الأجيال السابقة اللي عرفت يعني شارلي شابلن، اللي فمش كل ما ضحكش في العالم شارلي شابلن أضحك تقريبا العالم الكل بالكوميديا متاعه بطريقته. هو من مواليد 1989 في لندن، عاش يعني طفولة قاسية، كان فقير برشا بسبب يعني انفصال بوه وكذلك المرض متاع الأم ودخولها يعني مصحة نفسية، وبدأ العمل في المسرح منذ صغره وانضم إلى فرق استعراضية قبل بلوغه سن العاشرة. ابتكر شخصية المتمرد الصغير شارلو ذات القبعة المستديرة والعصا والمشية طبعا الفريدة التي أصبحت رمزا عالميا. شارك في تأسيس شركة يونايتد أرتيستيس عام 1919 للتحكم في أفلامه باعتباره هو مخرج، هو منتج، هو مؤلف، هو موسيقي، يعني كل شيء في كل فيلم اللي شفناه بالسينما الصامتة معناها من أزاد هنقوله كل التقنيات الكليكة هو يشرف عليهم، مخرج، منتج، مؤلف، موسيقي، ممثل، يعني كل شيء هو. قبل ما نحكيه على أشهر أعماله، هو هو ضر شارلي شابلن بالسينما الصامتة، ونعرف أن السينما الصامتة قعدت حتى 1927، معناها من ظهرت السينما 1895 مع الأخوين لوميير حتى 1927 هي كانت السينما صامت كما نعرفه. أول فيلم ناطق عام 27 هو مغني الجاز للمغني الزنجي آل جونسون عام 27، ولكن شارلي شابلن ما كانش متحمس للسينما الناطقة، ما كانش متحمس لأنه حتى الأفلام اللي أنجزها واللي أخرجها فيما بعد بعد عام 27 كانت صامتة رغم السينما الناطقة بدأت حتى في مصر عام 32 بدأت السينما الناطقة من خلال فيلم ولاد الذوات، لكن هو ما كانش متحمس لأنه حس كونه هو تكفيه شهرته بالسينما الصامتة، معناها هو أتألق وقتل كانت السينما الصامتة، ما كانش يحب الصوت يعني في الأفلام بتاعه. فأول فيلم يعني فيه الصوت أدرج يعني الصوت في الفيلم تاعو هو في فيلم لطا مودرن عام 36، لكن كي تفرجوا انتم على فيلم العصور الحديثة لطا مودرن باش تلقاو جزء فقط نطق في الفيلم تاعو، فيه تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين غربا تلقاو فما جزء برك هو كتجربة حب يعملها، لكن أول فيلم نطق عمله هو سنة 1940 اسم الفيلم الدكتاتور، دكتاتور يعني 1940، هذاك فيلم ناطق 100%. هذه هي معناها بالنسبة لشارلي شابلن، هو الحقيقة متعنا، استمتعنا، ضحكنا. ما نعرفش قلت لك علاش تسألت سؤال المستمعين اللي يسمعوا فينا، ما نعرفش عارف ما زلش معناها متفاعلين مع الأفلام الصامتة الهزلية اللي عملها شارلي شابلن. أكيد يعني كي ترجعوا لبعض القنوات اللي تعدي في الأفلام الكلاسيكية أكيد وراهم قاعدين يبثوا من حين لآخر أفلام شارلي شابلن ولا بيستر كيتون، هذو ما زاد بس زاد كيف كيف من أشهر الممثلين اللي عملوا الأفلام الصامتة، هو كوميدي زاد كيف كيف اللي هو لا يضحك، هذا بيستر كيتون ما يضحكش بكل في الأفلام تاعه. أشهر أقوال شارلي شابلن شو يقول لك؟ يقول لك لا شيء يدوم للأبد ولا حتى مشاكلنا، أنا دائما أحب المشي في المطر لكي لا يرى أحد دموعي، ويوم بلا ضحك هو يوم ضائع. هذوما من أشهر أقوال شارلي شابلن. شارلي شابلن باقي نرجع لل أول فيلم ناطق له سخر فيه من الفاشية، غادر الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الخمسينات من القرن الماضي بعد اتهامات سياسية كونه شيوعي. شارلي شابلن عام 52 القرن الماضي تعرض
لأزمة كبيرة في حياته عندما منعته أمريكا من دخول أراضيها بسبب شكوك السلطات بتعاطفه مع الشيوعية، وتم طرد شابلن إلى بلاده الأصلية بريطانيا. هذا تاريخ بطبيعة الحال، لأنه كان أنتم تركزوا برشا على الأفلام وساعتهم صحيح لضحكوا وعاملين كيفك المشي متاعه وكل الطريقة البهلونية اللي عملها في الأفلام متاعه، ولكن راهو كل صورة عندها رسالة، كل صورة راهي هادفة، راهو إنسان ذكي، إنسان مبدع، إنسان احنا نقولوا ستان جيني. هذاك علاش هو بعد ما تم طرده عام 52 كي رجع أمريكا حبت تكرمه عام 1972. هذه هي اللقطة المؤثرة جدا، وقت اللي جماعة لوس أنجلوس توزيع جوائز أوسكار عام 72 استدعته بعد غياب 20 سنة عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي المجد متاعه الكل ظهر غادي وقتها. كي رجع كي طلع هو على المسرح باش يكرموه، هو وقتها قداش عمره؟ عمره 83 سنة وقت اللي رجع لمصر عام 72 وقت اللي حبوا يكرموه جماعة الحاج. كانوا مندمين على الشيء اللي عملوه معاه. وقت اللي طلع على المسرح موصلة يعني فيها برشا جمهور حاضرين، هو بدي يمشي بشوية بشوية لأنه بطبيعة الحال تقدموا في السن، مشي بشوية بشوية وصل على خشبة المسرح، قدموا منشط الواحد، هو ظهر للمتفرجين وكلهم معناها وقفوا إجلال له، تحية إكبار وإعجاب لأحد أساطير السينما الصامتة العالمية طبعا شارلي شابلن. قعدوا يصفقوا عليه تعرفش قداش 12 دقيقة بدون انقطاع، هذا تاريخ، معناها قعدوا واقفين الضيوف الحاضرين في الصالة هذيك وقت اللي ظهر يعني شارلي شابلن على خشبة المسرح، وقفوا بكلهم إجلال له 12 دقيقة وهما يصفقوا عليه بدون انقطاع، والكاميرا توري في وجه شارلي شابلن متأثر تأثر كبير وشديد جدا، متأثر برشا يعني الدموع معناها الحقيقة. المشهد تنجم تشوفوه انتم هنا في اليوتيوب موجود كيفاش شارلي شابلن وقت شاف الجمهور يصفق عليه مسكين، معناها قاعد متأثر برشا على اللحظات اللي عاشها، وقاعد يتفكر في اللحظات اللي عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية في هوليود، والمجد متاعه بطبيعة الحال بدي غادي راهو باهي. هو عمل برشا أفلام راهو بخلافك نحن نقوله السينما الصامتة، هك الأفلام الطفل وكل لاريي فيرلور وذوما كلهم راهو يقعدوا دي شيف دوفر معناها في السينما العالمية، يبقوا دائما في ذاكرة السينما الكلاسيكية، خاطر عمل برشا أفلام قعدوا هما يعني يبدأ من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. عندك الدكتاتور، عندك لتوم مودرن، أضواء المدينة، ولاريي فيرلور فيلم حماء الذهب، هذوما الأفلام اللي يعني يبقوا في ذاكرة أشهر يعني ممثل، أشهر مخرج عالمي في التاريخ هو شارلي شابلن. إن شاء الله كل حال أعطيتكم فكرة على هالممثل الكبير، وتنجبوا تشاهدوا أفلامه ويقعدوا ديما أفلامه يعني مرجع ريبير وميتنساوش بكل. هيك نوصلوا لنهاية حصتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. تحيات لطفي المكي وفوز صخيري، باش نبقى مع قصيدة لا تكذبي شاعر كامل الشناوي الحان محمد عبد الوهاب. الأغنية بصوت نجاة وردت في شريط الشموع السوداء سنة 1961 للمخرج عز الدين ذو الفقار. صباح الخير.

0: تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، والتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وصدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال. أهلا بكم. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائية. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من قمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جان في 27 و2000، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وحثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردود ورفع الإنتاج وفق بلاغ نشرته كونفدرالية مساء الأمس على صفحتها الرسمية. أكثر تفاصيل مع رئيس المجمع المهني للفلاحة تابع لكونكت الطاهر النبي.
1: من أهم النقاط اللي طرحناها هو ومن أهم أهداف ديجا هي نقطة من أهداف المجمع، وأنه وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. طرحنا عديد النقاط الأخرى، من أهمها هو كما نعرف كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية ولا تخضع الأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة ذي مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة، وكذلك عندنا البطاطا والمنتجات الفلاحية في الوطن يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها زادة وأصبحت تخضع الأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى، منها منظومة التربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تصير فيه اللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات، طالبنا لنا باش نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بشير عون الله أن قطاع الخوارص يعاني عديد الصعوبات بتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل والإطفاء أثناء لازماته. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
2: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار بتاع الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، العريض الأشجار اللي تم منع قلحها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلاد أو في منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهذه محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حق قوت الفلاحين. جي ينقص على محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضع طبيعية بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح مزاح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، موضحا أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاذه خلال شهر أوت من كل سنة، ويصبح الانتاج يوميا يلبي حاجاته الاستهلاك ويفوقه قليلا دون تكوين مخزونات إضافية. تم مؤخرا إصدار أمر برائد رسمي يحدد شروط إجراءات دمج الأطفال ذوي طيف توحد داخل رياض الأطفال، وتم إقرار منحة شهرية لفئة رياض الأطفال والمرافق للأطفال المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. جميلة بالطيب وأكثر تفاصيل.
3: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني ما قبل الست سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة في منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، منحة فيها 200 دينار، 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كيرا السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء التونسيين أو التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية وتعرض خدمات كراء للسيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينارا بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
4: الظاهرة هذه وقت اللي تفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيان أو مواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك، ويحاولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا تشكاو الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي ضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه، واحنا بالمرصد هذه الظاهرة.
0: ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث رفع جيش الاحتلال الصهيوني حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وستترقب حذر لاحتمال انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، وسط تقديرات في تل أبيب بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم واسع على إيران. وافادت مصادر اعلاميه بان الجيش رفع حاله التاهب تحسبا لشن هجوم امريكي، في حين ذكرت مصادر محليه انه لم تطرا حتى الان تغييرات على تعليمات قياده الجبهه الداخليه الصهيونيه. في سياق متصل، حذر وزير الخارجيه الايراني عباس عرقجي اليوم في حسابه على تليجرام، حذر من اي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحده، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم عن اي عدوان. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. صعوبة عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، وتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية. أخرج نشرة تقنية لطفي مكي قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: الطيب ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

بونسوار. مساء الخير، مساء الحب. انا فرحان اليوم برشا بيكم، فرحان اني نغني اول مره امام هذا الشباب والشابات الحلوين المزيانين. وطبعا تحية لإدارة المهرجان على هذه الفرصة أني نكون موجود معكم. تحية لأمن بلادنا اللي وفرنا كل الأمن حتى نكون معكم. تحية لكل التقنيين اللي في وقت قياسي جهزونا هذا المعدات. تعرفوا في الصيف أنه ما شاء الله الحفلات ورا بعضها، وطبعا فتحية كبيرة كبيرة اليوم. تحية للإعلاميين والصحفيين الموجودين معنا اليوم. يلا جاهزين، يلا مع بعضنا الكل.

0: كملوا وحدكم. ايوه سيدي. عذابي قول. لو شفتك
1: اش نحس روحي يا سيدي.

Merci, شكرا.

بون باش نرجع بكم شويه سنين، فما اكيد فما اللي حاضرين ما زالوا ما تولدوش ديجا، هو كغنيه الغنايه هذه فما شكون يعرفها اكيد. اه صرخه 96 تاريخ كبرنا حتى احنا شبيك راهو. ان توكا قبل 96 باش نرجع لكم شويه، عام 93 هكاك مازالوا ما تولدوش الأغلبية ذول. ان توكا حاب نسمع حالكم اللي ما تولدوش ديجا، كنتوا في كروش امكم دونك نسمع حالكم، كنتوا تسمعوا فيها هكاك ما تسمعوش فيها جمله دونك باش نغنيها لكم توا، اللي هي رحت وجيت لفيت لقيت، عملنا لها عملنا كوكتيل متاع اغاني ابو نوستالجي، يعني نرجع بكم شويه سنين التالي. حاضرين تسافروا معايا الى الماضي، بعد نرجعوا الى الحاضر، وبعد يعمل الله نهزكم للمستقبل.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوز 9 مليار دينار خلال سنة 26 و2000 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلباتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي ودولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولية تشمل اختصاصات الهندسة العالمية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والصناعية والهندسة الرياضية التطبيقية والنمطجة. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجية. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن ألاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. دوليا، نكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أو مشاركة دول من المنطقة فيها سيقابل برد حاسم ومناسبة. وحذر عرقجي عبر حسابه على تليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

0: شكراً شكراً شكراً. الله عليكم الله عليكم الله.
1: حاضر حاضر حاضر.

0: صيف ومهرجان.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية سبت، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ما من شأنه هي أن يساعد البلاد على تقليص من كلفة التوريد. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار مخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجية. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن ألاف الكائنات الحية من بينها أنواع المهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. دوليا ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي اجتماعا أمنيا طارئا السبت لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، مؤكدا التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء أو تهديد يستهدف دول الجوار. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.
1: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة

0: علفة جمالي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. بلاي ليست جديده باختيارات متنوعه تسمعوها وان شاء الله تستمتعوا بها. والسلام عليكم وين ما كنتوا. التونسي هو اللي اختار نبداو به لقانا، وصوت زياد غرسه. اما اليوم كيف ما العاده البلاي ليست متنوعه بين تونسي غربي وشرقي. نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تسمعونا على فريكونس المتنوعه كيف كيف على راديو مناسير بوانتين. اهلا وسهلا.